0: محوري في الأوبرا. في البداية كانت في الأوبرا هذوكم يعني الأعمال الأوبرا يعني الأعمال الموسيقية المسرحيات الموسيقية يعني مثل أعمال موزار وفيردي يعني كان يستخدم الثنائي لتقديم حوار بين مطربين مطرب ومطربة وبين شخصيتين غالبا ما تكون موضوعها العشق ولا الخصومة يعني إما المطرب
1: عشق غرام وانتقام
0: عندك صحة لإبراز تباين الصوتي بالطبيعة بين الطبقات تعرف ديما التنور بالنسبة للذكور والسوبرانو بارك الله عليك كلفة
1: بالنسبة للسوبرانو
0: السوبرانو صوتك أنت يعني
1: وانت
0: التنور هيك هنا حتى في الثنائيات حتى في تقديم برامج كده يعني عنصر رجالي وعنصر نسائي يعطي رونق خير للبرنامج
1: زعما علاش انا نسمعك انت وشيخ منور المديني الحقيقه ثنائي من ذهب
0: هذاك شيء اخر ثنائي يعني في مجال الدين في مجال برامج دينيه
1: فما توافق فما انسجام
0: برامج دينيه لانه ممكن خاطر زاد فما احساس خاص ومحبه خاصه
1: يعني سيدنا الشيخ نور المدني مع زملاء اخرين من الرجال عبد العزيز فتح الله يلا
0: خدمت مع سمير فرجاني صديقنا خدمت مع العديد من
1: الحاجه الثنائيه اول حاجه انا نامن بها يلزمها توافق كيمياء الشيمي
0: مع احترامي للجميع والاصوات هذه ما نعرفش فما العمل مع ألفة عنده طعم خاص
1: خلي مش نقولك برشا كلام في اخر لقاء راهو يا شكري ومن القلب راهو وانت العمل معك الحقيقه فيه رونق خاص وفيه برشا معرفه اكيد كل مره نستفيدوا منك شكري اليوم اخترنا باش نحكيوا على الثنائيات الغنائيه ولو انه برشا باش يقولوا علاش ما تحكيوش بصيغه مثلا الشاعر والملحن الشاعر والمغني المغني والملحن ما هو حتى لهنا كان ثم ثنائية ناجحة معناها
0: هو إن شاء الله نترقوا له الموضوع ذا إحنا إن شاء الله إذا كان مازال في العمر كيف ما تقول أنت
1: مازال في العمر بقية إن شاء الله بصحة
0: إن شاء الله وإذا كان زاد مازالت الصحة إن شاء الله نتناولوا الموضوع متاع المهم متاع الشعراء والملحنين
1: حتى كنت نتيج متاحة الحقيقة متميز
0: صحيح لأنه تلقى الشاعر يعني فما بعض الملحنين تعاملوا من العديد من الشعراء لكن تلقى شاعر معين عنده نصيب الأسد معه من التلحين ما نعرفش فما أمثلة عديدة مش لازم نذكروها توا نقولوا فريد الأطرش نقولوا يا مثلا مأمون الشناوي نقولوا
1: فتحي قورة
0: محمد عبد الوهاب حسين السيد
1: صحيح.
0: أكثر واحد تعامل مع عبد الوهاب وحسين السيد اللي كتب له كي نقولوا مثلا
1: جل
0: أما تعامل مع أخرين مرسي الجميل عزيز مثلا مع محمد الموجي أغلب يعني أكثر تلحين مش الكل أما ظاهرة غريبة علاش ممكن يرتاح لك الشخص هذاك فما تتحدثوا فيه إن شاء الله الموضوع ذا في حصة
1: أخرى كما في تونس زاد الهدي القلالي رضا القلعي
0: صحيح هذاك في الغناء
1: أي معناها خاطر كي نحكيو ثنائيات نجم تكون يعني في توجهات مختلفة شعر تلحين شعر مغني ملحن مغني أي. شاعر ملحن
0: ثم بعض يعني مطربين يحب يتعامل أكثر مع ملحن معين
1: هذا هو يقول لك يفهمني
0: يفهمني صحيح يفهم يعني خلينا نقول الطاقة الصوتية متاعي وما يتعبنيش
1: يكتب على قياس يكتب ولا على قياس
0: خاطر فما ياسر توا يعني مطربين ما يحبوش يتجهوا الملحنين معينين يقول لك يعني صوتي ما يقيسليش على صوت يعني تعبني حتى في باش نغني غناء مثلا ما نعرفش نحس ما مش فوق طاقتي يقول لك عاد عاش من عرف قدر
1: تو نحكيو ان شاء الله في حصص قادمه على الموضوع هذا لكن خلينا في الثنائيات الغنائيه احنا باش نبداو نسبيا بالجديد نسبيا وبرا مش جديد راه كي نحكيو على ثنائيه
0: معناها يعني تقريبا
1: باختيارك راه هو باش تقولش ألفة اختارت الغنية
0: لا حتى انت تختار
1: باش تعرفوا انه ذوق معناها شكري منفتح راه
0: لا منفتح لك لكن احنا موضوع لانه فرض نفسه الثنائيات
1: ايش معنى ما اخترتش مثلا راغب علامة وإليسا
0: ايش معنى
1: ما جاش لبالك
0: خاطر الثنائيه هذه نتاع وائل كفوري ونوال الزغبي خذت صدى كبير ياسر فترات ولو يغنيوا الاغنيه في كل يعني الحفلات تقريبا وتسمت عليهم الاثنين اغنيه اسمها
1: من حبيبي انا
0: من حبيبي انا حتى تحس الحوار يعني كانهم يتجهوا لبعضهم يعني هو اول ما حلف
1: كانوا قراب في العمر وقتها زوز خرجوا ونجحوا في برنامج استوديو الفن ودعمهم سيمون اسمر وحسب ما يقال انه الاغنيه هذيا جات بعد 30 سنه من غياب لديو هكا
0: تقريبا
1: 30 سنه من غياب لديو على مستوى الاغاني العربي
0: يعطيك صحه صحيحه المعلومه لكن نقولوا 30
1: نعرفش هذا ما وصل خطرة
0: بشوية في الستينات آخر الستينات هي في التسعينات ظهرت
1: التسعينات جستما
0: هي صحيح لأنه في السبعينات ما فماش أعمال تذكر يعني ثنائية تذكر كلامك صحيح تكاد تكون مفقودة في السبعينات ممكن هي من آخر الستينات مع عبد الحليم وشادية
1: ممكن حتى على الساحة اللبنانية وقتها يحكي فيروز ونصر الشمس الدين وديع الصافي صباح
0: أي هكاك كلامك صحيح
1: كلامهم هما راها ولا عدتوا على من قال
0: لا كلامك أنت قاعد تقول فيه أنت تعرف فيه يعني
1: أي ليه ما قالوا هكا أنا سلمت بالحكاية
0: إيه شو معناتها خايف
1: سيمون أسمر لا لا سيمون أسمر هو اللي قال الحكاية هذه في أحد التصريحات على كل كما قلت من الأعمال الثنائية جميلة واللي لليوم ما زلت تحقق في نسبة متابعة 30 مليون مشاهدة
0: بارك الله
1: تصور معناها 30 مليون مشاهدة على الفيديو هذاك بالتحديد ها اش قولك
0: شيء كبير
1: شيء كبير
0: هاي نبداو
1: ونرجعوا
2: مع الأيام

0: بدينا بأول ديو في لقاء اليوم وبرنامجنا. موضوع الحصة اليوم الثنائيات الفنية، نحكيه على الثنائيات الغنائية بالتحديد، باش نخصوا معناها بالنسبة للتو التحق بنا في الاستماع الثنائيات الفنية، واللي هي شكري تتسمى شراكات إبداعية ناجحة بين فنانين. وراه هذا واحنا باش نجبدوا على الغناء فقط، لكن هذا موجود في برشا مجالات معناها ابداعيه. راح نحكيوا راهو على الثنائيات المسرحيه التلفزيونيه السينمائيه، برشا تجارب
1: عملت يعني كل واحد شكون يرتاح
0: مسرحيه، هذا فما كل افينيتي
1: ولا افينيتي بالضبط، هيك العباره المناسبه يعني
0: من الشيمي الكيمياء.
1: اما ولو انت قلت عمر شريف وفاتن حمامه، راهو فاتن حمامه اللي اكتشفت عمر شريف، هي اللي فرضته. راهو كان فما في فيلم صراع في الوادي على ما اظن عام 55 فرضته على المخرج والله لا نعرف بركات ولا احمد بدرخان،
0: هنري بركات
1: على ما اظن قاتله عمر شريف، كان برمج شكري سرحان راهو في الفيلم، هي يعني اعجب به مخمت له قدام دار فيها
0: رمال شافته ممثل المستقبل وزوج المستقبل،
1: ورمال هو هي يعني اكبر منه في السن وطلبته ومثلت معه، وهي لا كانت يعني خلينا نقول وليد نعمته إن صحت العبارة، بالتالي خاطر حتى بعد الشهرة نتاعو العالمية ما دخلنا حديث في حديث، ديما ندخلوا في الحديث راهو حتى كي جاوا يشوفوا حبوا يشوفوا رشدي أباظة، راهو المخرج العالمية اللي جاء وقتها يعاين
0: فلورنس العرب
1: في بحب بالضبط يعطيك صحة، بيقترحوا الدور نتاع فلورنس العرب، مشاو رشدي أباظة جايين باش يشوفوا كاين لاعبين الكورة يجي يعني اللي يحب المدرب مثلا يحب يجي بلاعب يجي باش يتفرج عليه، بالتالي يعجب بلاعب آخر. سبحان الله هكا صار بالضبط، أعجب بعمر شريف ظهر له الملامح، خاطر ممكن ملامح عربية أكثر لعمر الشريف من رشدي أباظة، لا ربما غزر سبحان الله تقلبت الأمور مشى عمر الشريف في بلاست
0: يعني
1: محظوظ وعمل لك الشهرة العالمية متاعه. هذا
0: أما هو راه حتى في حواراته ديما يقول أنه مدين الفتن حمامة، حتى على الصعيد الإنساني يقول لك يقول عمري ما حبيت مراقد ما حبيت فاتن حمامة،
1: وبرغم أنه انفصلوا في الأخر وتعرف وكل شيء، لكن حتى كي مرضت هي وتوفيت قعد متأثر هو راه عمر الشريف، وقعد وجاء في الأيامات الأخيرة زاد قعد بجانبها، وعلاقة يعني عاطفية كبيرة ياسر بيناتهم،
0: تحس ذات نعكس وقتها في الأدوار متاحهم الثنائية هو ولا معاشنا فؤاد المهندس وشويكار نعرفوا جمعتهم زاد الحياة، فريد الأطرش وسامية جمال،
1: فريد الأطرش وهدى سلطان،
0: ثنائيات الفنية تبدأ فنية باكش تنقلب بالإنسانية.
1: صحيح مو بالتعودي الحكاية، شنية الحكاية من الأول تبدأ شنو فما إعجاب من الأول فما راحة معينة بتلك التعود زاد يجيب روحه كما خلو معناه يولي سبحان الله كما قلت تعودتي عليك الغناية من علاش
0: وانت تتخلط الشخص والشخصية
1: معناه يعني يولي
0: الشخصية الفنية تولي هي الشخص
1: بطبيعة، وحتى فريد كان باش يتزوج راهو

0: كيف الفيلم الأول
1: على شادية
0: وقتها، برغم أنه أنا كانت بيناتهم يعني عاطفة كبيرة ياسر وتتفقوا، بنعرف شنو وجدت ظروف معينة اللي جعلتها يعني تعدل على فكرتها وبش ترتبط به. يعني حكاية كبيرة وكثيرة سعاد حسني وعبد الحليم
1: ذيك ما نعرفوش مدى الحقيقة ومدى الخرافة ومعني قاعدة تغامضة معناها الحقيقة. على كله تنجبدوا على شادية، ما دامش نحكيو على الثنائيات الغنائية ما نجموش معناها ندرجوا معناها اسم تو نحكيو على شادية ما غير ما نجبدوها في سياق حديثنا على موضوع اليوم الثنائيات الغنائية. كما قلنا معناها
0: نسألك سؤال لألفة بسالش مو باهي الحديث ذو شجون، ما دامش منظم الأمور احنا تو صحيح عنا خط يعني
1: تحريري
0: للحصة ومنهجية يلزم باش يكونوا منظمين، نبداو من القديم وجاي للحديث، لكن ما في باس يعني نتحدثوا مش سؤال ولا محاله ديما
1: سيرش اسالني راه نلقى اجابه وكهو
0: راي ولا اكثر منه يعني سؤال. ما نعرفش نقول لك مثلا ام كلثوم حسب نظرك يعني ترى عامل الثنائيات غنائيه؟
1: هو المعلومة عندي أنه عملت ثنائيات غنائية. أيوة شنو السؤال معناها؟
0: هو سؤال
1: هذيك هو مش تقولي أقنعت ولكي ما غيرها مستنيتها كيكا أنا راه
0: لا مش أقنعت يعني عملت ثنائيات غنائية.
1: عملت ثنائيات والدليل الثنائية هذية اللي نخليكم تسمعوها نرجو نعلقوا عليها
0: ما فيها بث
2: مع الأيام

0: بالدليل قدمت أم كلثوم ثنائية مع إبراهيم حمودة.
1: إبراهيم حمودة في فيلم هي الغنية دي
0: فيلم عايدة.
1: فيلم عايدة، ولأنه الفيلم ذاك فيلم عايدة صارت فيه قصة، يعني صارت أوبرا عايدة مأخوذة من اقتباس عمل إيطاليا على ما أظن.
0: فشل ذريع.
1: أم كلثوم ما عودتش، والقصبجي لحنها لمحمد القصبجي، المبدع محمد القصبجي، وممكن وقتها غضبت عليه شوية، مش هو ما عنده الذنب، هو مسكين
0: معناه علقت الفشل في
1: مي كيفاش منشحت، لأنها وقتها اسمهان، لأن صوتها يناسب اسمهان
0: أكيد،
1: صوت أوبيرالي وعندك الخامات ولا الخانات كما يقولوا الغربية شوية، فكل يعني أم كلثوم منشحتش. من وقتها عملتك الأوبيرا عايدة في الفيلم هذايا وما مشيتش أشوف، والفيلم ملقى كما قلت أنت فشل ذريع، ما عودتش التجربة من جديد. أما ذي تجربة مع في أغنية ثنائية إحنا لوحدينا مع إبراهيم حمود في السينما،
0: الشخصية ذي اللي خلت بصمة في السينما والمسرح، ومن الأوائل اللي شاركوا أم كلثوم معناها الغناء الثنائي، مش في الغناء هذي أكهوة
1: هي عملوا ثنائية أخرين. صحيح،
0: تحب سمعك ثنائية أخرى؟
1: تفضل
0: يلا.

0: فضلت أخبي عنه من نفس الفيلم راهو.
1: نفس الفيلم. يعني مش كنا إحنا الوحدينا هذيك خذت صدى أكثر إحنا الوحدينا ما حتى ذي صدى أغنية أخرى من نفس الفيلم عايدة.
0: إحنا قبيلة شوي نحكيه على الكيمياء على مستوى الثنائيات الغنائية إحقاق للحق. حسيت ثم كيمياء بين أم كلثوم وإبراهيم حمودة
1: في الوقت ذاك ما نعرفش مستوى في الوقت هذا ولا حسب
0: الفنانين
1: ولا نسمع شنو يعني
0: كي تسمع مثلا وتقى مش ما ندخلوش في في في باب المقارنه بقدر معنى الاقناع.
1: الاقناع مش 100% لانه ما نعرفش فما في الاغاني الثنائيه ذي يلزم فما احساس وفما مش سهل تلحين راهو كذلك نتاع الاغاني الثنائيه خلينا نزيد نتحدثوا في الموضوع ذا زاد ألفة لانه فما اختصاص نجم نقول الأغنية الثنائية مش كما أغنية الفردية لأنه صوت واحد باش تراعي له يعني خلينا نقول طاقات صوتية نتاعو الملحن يحط له يعني والمشكل في الأغنية الثنائية أنه زوز أصوات وتلقى كما قلنا الصوت تبقى على طبقة معينة والصوت آخر على طبقة شيعة فما مقاطع يغنيهم مع بعضهم ينجموا هذوكم يلزمك زادة تقيس يلزم الزوز ينجموا عندهم القدرة باش ينجموا يغنيوا مقطع واحد وزاد كيف يعني طريقة الحوار كما متاع محبة ولا متاع عواطف يشتبادلوها مع بعضهم يلزم فما كيفاش يقولون فماش نشاز يعني تحس أنه كي تسمع المطرب ولا المطربة وتسمع الطرف الآخر كانوا يجاوب فيه يعني
0: ديالوج
1: معنا فيه حبكة مش سهر التلحين الثنائيات تو مثلا فما يعني يلزم القصة توصلك زاد من خلال الحوار يوصلك من خلال الغناء يعني فهمت شنو حبيت نقوله
0: تحكي يعني على التناغم الفني
1: اي معناها القصة
0: التفاصيل الدقيقة من الحكاية اللي باش تتغنى وصولا لطريقة معناها توصيل زاد اللحن وتعرف شكري انه ربما في مرحلة ما شركات الإنتاج قدمت الثنائيات الغنائية وجمعت بين فنانين اثنين ولا حتى أكثر معناها في وقت لاحق للاستفادة من نجومية كل نجم على حدة بالتالي يجمعوهم الاثنين النجومية في اثنين تولي
1: بالضبط النجومية في الاثنين من ناحية بتبيع فما أمور يعني هنقول
0: تجارية
1: مما لا شك فيه وزادة يلزم يكونوا أصوات زادة أسماء معروفة خاصة باش يكون يعني أسماء عندها شهرتها
0: للجذب الجماهيري نقولوا
1: هذا من ناحية وثانيا زاد حتى كما قلت الجانب النص زاد يلزم يكون زاد حوار كما كنا حكينا منذ حين والملحن ياخذ اعتباراته يعني يلزم يلحنوا فما خطر بعض ملحنين يا اللحن تلقى حاضر ويصب عليه نص
0: صحيح
1: وفما ملحنين اخرين وفما تو ما تنعبلوا هاب كانت تجيه يبدا راقد تجيه فكره هو راقد في الفكره مش بينه مين نقول دندينا يقوم يسجلها
0: يعطي الالهام
1: يسجلها يعطي الالهام بالضبط بعد ما يسجلها ينجم يركب عليها كلمات جيه كلمات اخرى يحاول يصيغهم يقال انه بليغ لا بليغ يحط النص امامه مثلا ويبدا يلحن عليه
0: ويلحن والفنان معناها قدامه ولا لا معناها يلحن يعرف الاغنيه هذه لشكون ولا لا
1: احيانا يعرفها لشكون واحيانا اخرى ما
0: يكتب يعني ولا يلحن على قياس المغني ولا
1: ساعات كل مره كيفاه ساعات فما اغنيه يقول لك هذه الاغنيه باش تكون يديها الصوت الفلاني ساعات هو منعش الكلمات تحيله بلحن معين يلحن بالتالي يختار الصوت المناسب للأغنية بعد ما تكمل مثلا واللي يعرضها على مطرب معين يقولوا عجبتني واللي يعملوا فيها يعني تحويرات إذا كان حسب القدرة الصوتية يعني بتاع المطرب هكذا قلت لك يعني الملحن الأوبيراتي ولا الأوبيرا هذه ولا
0: الثنائية والشاعر اللي يكتب زاد للأوبيرا
1: كيف كيف حوار والملحن زاد يزمه ياخذ قلت بعين الاعتبار أنه يعني لحن يكون يوصل معنى الحوار مش يلبسه معنى حلة يعني كما حكينا قبل مع
0: يبلغ الصورة
1: صحيح ومع صديقي سمير الفرجاني نوجه له تحيه قبل ديما عندنا في برنامج
0: خدم هو ليزوبيريت وليزوبيراسيون
1: بارك الله عليه اللي يقول لك اللحن ولا حتى التوزيع اللحن مثلا بالضبط الكلمات واحد يكتب كلمات يبرع عمل صورة بالقلم رصاص يعني صورة هيك بنور بلون الملحن يعمل لها الكولور ويعني يعطيها رونق يعطيها يعني جمالية
0: فما كلمة سمعتها زادة من الدكتور خالد سليمة اللي زادة نوجه له تحية واللي قدم العديد من الأعمال على مستوى ليزوبيريت وقدم برشا أصوات على مستوى هالثنائيات الغنائية يقول لك مثلا خاطر عامل ثنائية مع الشاعر المولدي حسين يقول المولدي حسين وجه له زادة مرة أخرى تحية يقول لك الدكتور خالد سليمة يوصل النص نتاعي باللحن معنا
1: صحيح هذا ايش حبينا نقوله يوصل لأنه يزيد فما تولد حكاية التوزيع توزيع مثلا يولي يعطيها اون ريليف ولا يعطيها ولا بعد تولي ترودي
0: يزوق
1: خاطر حتى التوزيع مهم جدا. راه كان فما اسم كبير علي اسماعيل في مصر كان موزع كبير وكان في نفس الوقت ملحن، اما ياسر من اعمال عبد الوهاب كان يوزعهم له علي اسماعيل. علي اسماعيل كان يعني فنان كبير ياسر يعني، والحقيقه ما خداش حظه وكان قاد الفرقه، فرقه في مصر معش فرقه القوميه، فرقه حسينه وعنده فما فرقه كان يقود فيها، اما موزع من الطراز الاول يعني الحقيقه اعمال كبيره ياسر. وتناولناه مره في حصه مع صديقي سمير المجهول دائما للتحيه، قلت تقريبا هذه الصوره يعني يلزم كل واحد عنده دور معين، هيك علاش اللحن يلزم يكون ملائم خاصا في الاغاني الثنائيه باش ما يتغاش صوت على صوت، باش ما يجيش زاد واحد ما نعرفش يعني تلقاه يبدع
0: يستعرض العضلات.
1: صحيح،
0: فما كلمة زاد يستعملوها يقول لك انتم ثنائي، ما يلزمش واحد يستعرض العضلات على حساب واحد اخر،
1: على حساب واحد اخر،
0: فما هكا نوع مش نقول مونوتوني، مش هذيك هي الكلمة،
1: لا لا معناها
0: لكن انتم الاثنين تنجحوا العمل، مش مش الفنان ينجح في الديو، الأغنية تنجح في الديو،
1: يعني فماش تضارب في النبرات وفي الاصوات ولاش نغبوا بعضنا ولاش نعاندوا بعضنا ولا
0: شكون يظهر قدراته
1: يعني الحقيقة
0: كما مفهوم الكورال ذيرا
1: بالضبط يلزم يعني ما نعرفش حتى يعني الحوار والتنقلات لازم تكون سلسه هكاك يعني ما تفيقش اللي ياخذ الكلمه واللي ياخذ المطرب ولا المطربه ما تحسش يعني واحد كان في مكان والاخر في مكان والاخر في الجواب والاخر في القرار. الحكايه ذكرتني في حكايه
0: اللي
1: قلت استعرضوا عضلاته تو مثلا في ثنائي تفكروه الكل ولانهم غناوا نفس الاغنيه صبر باعي وأصالة نصري.
0: لا لا لا لا
1: فكرت ولا
0: علي قراء
1: علي قراء
0: وصلت المرحلة تصيح معناها
1: تصيح هو هذيك في المواويل أكثر حتى في الغناء مشوا مع بعضهم كيف لكن في المواويل صبر باعي استعرض شوية عضلاته.
0: أصالة ولا صبر حديث أصالة هي اللي استعرضت عضلاتها.
1: صبر باعي تسمى استعرض لأنه عنده طاقة صوتية، هو صبر باعي صوته رقيق شوية يعني يقرب للصوت مش النسائي، أما يعني النبرة متاعه وكان جاء مثلا مطرب آخر صوته يعني خلينا نحكي التينور بالباهي منجمش يوصل لك الجوابات. صبر باعي لأنه عنده القدرة طلع بالباهي في المحبة الضاهية
0: ولا تصيح
1: خاطر له الله يهديك ولا كيفاش قالت له في وسط الغنايه. خاطر علاش ألفة خاطر الغنايه اصلها فرديه ماشي ثنائيه. شفت كذا
0: الله يرحمها
1: سيدة علي وحلمي بكر، يعني مادام الاغنيه بالاساس تعملت لي صوت برك صوت فقط
0: ما نجموش يأديوهم بعد اثنين.
1: صحيح هنا صار توسع عرض عضلاته، كان فما هنا جات الاغنيه بطبيعتها ثنائيه راهو الملحن قرا حسابه صوت اصاله وين وحدود صوت صابر باعي باش يصير التناغم مش يولي واحد يصيح من غادي وتعبني يقوله.
0: لا جميل ورشيق الحقيقه المثال اللي قدمته. مادام جبدنا على محمد عبد الوهاب خلينا نتوقفوا مع واحد من الثنائيات الغنائيه اللي جمعوه مع ليلى مراد.
2: مع الايام

0: ربي ينعم علينا. يدي النعيم عبد الوهاب وليلى مراد. زاد من الاسماء اللي قدموا برشا الثنائيات الغنائيه. نحكي على ليلى مراد، عبد الوهاب مش برشا.
1: شفيك بديت بربي ينعم علينا ساعه ولف.
0: انت تفهم وانا نفهم والمستمعين يفهموا.
1: ربي ينعم علينا ان شاء الله. ان شاء الله ربي ينعم على الجميع وربي يحفظ هالبلاد هذه. الحقيقه ما تستحقش بلادنا باهيه
0: وما تستحقش
1: بطبيعه. يلزم نحسوها كانها امنا بالحق، واللي كان الشعور هذا يوصلنا ويوصل لاي فرد من المجتمع راهو هذيك الوطنيه الحقيقيه. انه تحس على بلادك، تحس كينو شخص ما نضرهاش، ما نلوحش الفضلات، ما نتعداش على غيري، ما نحافظ على البيئه نتاعها، ننفعها، ننفع لا لا لا لا. احنا ولينا
0: نخدمها.
1: وكل واحد يصلح نفسه قبل ما يصلح غيره.
0: يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
1: ربي يحفظنا ويدينا على بعضنا
0: ونعيش نعيم ان شاء الله فيها.
1: خاطر بلادنا باير كل الخيرات وكل الثمار اللي ذكرت في القرآن الكريم موجوده في بلادنا. قدش مره نقول هالكلمه ذي؟ راهو التين، الزيتون، الرمان، الكل، اعناب، الكل موجودين عندنا. وعندنا البحر ورقعة صغيرة، وعنا الصحراء، وعنا الجبال، وعنا الخيرات السبعة، وإحنا عددنا 12 مليون حومة حي في في في في بلدان أخرى كبيرة آسيوية. بربي علاش هالشيء اللي نشوفه فيه هذا؟ كل الصراعات وكل واحد يضر والآخر من برا من الخارج يسب في بلاده، وهذا كل على الحكم، وهذا كل على كيفاش يقولوا شكون يسود في البلاد. يا ودي نخدموا البلاد، شيمنا في السياسة وشيمنا في الأمور الذي خلوها أمور جانبية. وشوفوا الناس اللي ضحات بدمائها، وشوفوا الناس اللي بأرواحها، وشوفوا اللي ضحوا باش احنا ننعم بالاستقرار هذايا، ولا جابونا الاستقلال باتني يسلموا فيها البلاد. والله يعيب، والله بصراحة واحد يتأثر ويتأسف كي يشوف العديد من المظاهر. شوية رانا، علاش الرغبة نرغب بعضنا؟ علاش الحقد هذايا الموجود بين التوانسة للأسف بصراحة؟ والمظاهر هذية علاش متاع التسيب والانحراف؟ ربي يدينك. قلت انت ربي ينعم علينا، اكلش حلينا قوس للكلمتين
0: علينا. معناها استوقفتني كلمه اليوم تاع نحبك يا تونس، ما رانا تعبنا. قداش رجعتني الكلمه
1: تعبنا؟ راهو احنا نتعبوا في رواحنا بصراحه. تعبنا صحيح،
0: تعبنا وتعبنا نحنا وموضوع كبير.
1: تعبنا مش ما تعبناش، نعرف متفاهمين. اما زاد مش نرميو زاد اللوم على الغير ونقعد نتفرجوا. كل واحد من موقعه يصلح، يحاول قد ما يقدر عائلته على مستوى الحي نتاعه، يحاول يصلح، يحاول يرى العيب، يتكلم، يحاول يخدم في الموقع متاعه. تلقاه ما يخدمش، وسامحوني على الكلمة، يكربن في العمل متاعه، وبالتالي يقول ضرونا، يقول لا هذا موجود هذا موجود. صحيح يلزم شوية حزم بصراحة من المسؤولين على أعلى مستوى.
0: أكيد. أكيد.
1: ويلزم بصراحة تتحط البلاد في الطريق الصحيح. مش نعلموهم وما أهل أدرى منا، أهل مكة أدرى بشعابهم، هم السياسيين يعرفوا كيفاش يتصرفوا كيفاش. أما وقت حزمته بصراحة يلزمنا نشمر ولا سعد الجد، سواء كان على مستوى أعلى ولا المواطن العادي. باي خلنا نسكر القوس.
0: نرجع للفن والموسيقى.
1: إيش حبيت تقول؟
0: أنا سألتك على عبد الوهاب، قلت لك ليلى مراد قدمت برشا الثنائيات الغنائية خاصة في السينما. بتبيع برشا من الثنائيات هذه اشتهرت من خلال السينما. معناها سينما خدمتها وقدمتها. مع عبد الوهاب مش برشا قدم الثنائيات.
1: عمل مع راقي إبراهيم هذه، وعملت صحيح مع سسمة هذه
0: ليلى مراد.
1: أما فما يعني ثنائي معروف جدا، حكيم عيون من فيلم رصاصة في القلب عام 44 مع راقي إبراهيم، وذاك من أوائل الثنائيات السينمائية الخفيفة.
0: هانش نسمعك عبد الوهاب يحكي على الثنائية هذه بالتحديد مع راقي إبراهيم. حكيم.

0: حكيم عيون اللي فيه رأية إبراهيم بتغني، والواقع هي مش بتغني، يعني هي قوالة لكن مش مغنية، يعني ما هيش مغنية تقفل وتطرب وبتاع، لكن أنا لقيت فيها إنها تقدر تديني المعنى. صوت رشيق، ألفاظ عذبة لطيفة، دمها خفيف في الغناء، يمكن يكون صوتها في شيء من الأوروبية شوية، قدرنا على قدر الإمكان نخليها تقول بعض جمل مفهومة واضحة من حيث اللحن، وإن دي كانت برضو من ضمن الخطوات اللي حبيت أقول فيها إنه مش ضروري أنا أجيب مغنية عشان خاطر أقدر أعمل ديالوج، لا، ممكن مدام أنا أقدر إني أفهم هذا الصوت وأديله الحدود اللي يقول فيها أقدر أنتفع بيها ونعمل عمل فن.
1: أنت مش بتقول إنك دكتور؟
2: أيوة صحيح، افتحي بقك. فين السنة دي؟ أولا أنا مش شايف غير صفين لولي، أنت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم.
1: لا أرجوك، سنتي بتوجعني، شوف لي أي علاج حالا.
2: أصلا أنا بس مش حكيم أسنان.
1: إيه؟ أمال حكيم إيه؟

0: حكيم عيون وعبد الوهاب معناه في الكلام متاعه قال بالتفصيل مستلزمات الحوار الديالوج معناه قالك أنا ما نستحقش صوت عظيم ويقول بالك قويلة قويلة وتوصل الإحساس والصورة دمها خفيف
1: والله تقريبا جاوبنا وهذا اللي حكينا عليه في البداية تقريبا يعني خطر ما يستدعيش طاقات كبيرة ياسر وإمكانيات ومواويل
0: ورب
1: كما قلت أنت
0: يعني
1: وجوابات لا يلزم على الأقل توصل النص هذاك توصل الديالوج توصله المطرب ويغنيوا ديما في طبقات يعني مش عالية ياسر خاصة باش يوصلوا النص وصلوا معنا النص للمتلقي كيما تو هكاك قاعدين نسمعوا فيهم حكيم وانا حكيم اللحن مش ما يكونش اللحن زاد فيه ابداع كبير ياسر راهو مع العلم
0: صحيح
1: اللحن كينو يعني حوار نوصله بطريقه مغنات هكاك مش كل الحانه الفرديه كيما يقولوا اغاني كبيره ومقاطع ولا فما لازم تتعاود وكل مره مقطع لهذا
0: ومطرب كيما حكيم عيون هذيك اللازمه نتاع الاغنيه هذه حكيم عيون وقيا حوار
1: كيما يد النعيم زاد تتعاود ديما يد النعيم يغنيوا مع بعضهم
0: حاجه غريبه مثلا يا سلام على حبي وحبك كنت نسمعوهم الاغاني هذوما وليلى مراد كيف ما قلت تجربه كبيره على مستوى الثنائيات الغنائيه غنيت مع نجيب الريحاني عيني بترف ما نجموش نسميوها هذه ديوب قدر ما هي فولي تريو ولا اكثر معناها في فيلم عنبر مع اسماعيل ياسين مع
1: هذيك هذيك نتاع فيلم عنبر اسمه
0: اللي يقدر
1: على قلبي ياسر هذوك وقت مجموعه كبيره عبد الوهاب زاد لحنها هذيك اسماعيل ياسين محمود شكوكو واسمه وارد وجدي وعزيز عثمان
0: اللي اسمه أدب هكا
1: اللي اسمه أدب هذاك زاد لا وفما اسمه أدب اللي توفى ظهر لي لبناني هكا لبناني أنا جيتك من آخر لبناني قول هكا هذاك هو توفى الله يرحمه واسمه شكوكو وفما واحد آخر عزيز عثمان قلت لي
0: قلنا أي واسماعيل ياسين
1: عزيز عثمان نكلي محمد عثمان جده اللي عمل ما أكل ملل كاسات هذاك الدور نتاع ملل كاسات جدو زاد في الغناء وفي الفن وفي التلحين هو عزيز عثمان هذا حفيده وتبع نفس المجال الفني نتاع جدو
0: لكن يقولوا انه ليلى مراد غنت معناها اكثر لديو مع محمد فوزي مثلا
1: محمد فوزي صحيح محمد فوزي هو المحل اكتشفها محمد عبد الوهاب بالاساس ليلى مراد وقدمها في فيلم يحيى الحب عام 38 ووالدها ما كانش راضي ياسر راه ملل زكي مراد كان والدها كان فنان في الوقت هذاك بطبيعة أصول يهودية وأخوها
0: منير
1: مراد زاد
0: نفسه
1: ملحن ولحن الخفيف الكل عبد الحليم عملهم هو وكان شامل هذاك ممثل ملحن اسمه منير مراد وعمل السينما وعمل مساعد إخراج وعمل يعني هذا كان فنان شامل منير مراد ويغني وعمل سكتشات وتقليد وما إلى ذلك ولأنه في الناس يقولوا ما خرجوش ياسر يعني عام 81 لأنه تزامت مع وفاة أنور السادات وقت قبله شوية اغتيال أنور السادات الرئيس المصري الراحل جات بعده شوية الوفاة قالوا أربع كعبات قعدت يعني الحقيقة يعني ما خرجوش فنانين وقت الوضع في مصر ما هوش ولا بد يعني في الفترة ذيك باش ندخلوا حديث في حديث
0: ديما دخلوا حديث في حديث وما زلت ساعة ثانية تتواصل معكم بعد شوية في مع الأيام جبت على الخو صغير بتاع ليلى مراد منير مراد جبت قلت أنه زاد لحن برشا من أعمال عبد الحليم إيش قولك نسمعوا ليلى مراد وعبد الحليم حافظ واللي يعزف معاهم هو منير مراد

0: أنا كيف ما حكينا قبل شوية على محمد فوزي وليلى مراد، رجعنا بالديو بينتهم الاثنين غنية شحات الغرامة.
1: شحات الغرامة مو شحات بالمصري، هو يطلب طالب تسول. تقول روح، يقول منك لله، مش منك لله، يقول كفني هي لله لله، تقول روح لله لله، يعني يعني طرد فيه مشرفة الصورة مشرفة متاع المنزل متاعها. حتى محمد فوزي مبدع روح،
0: ليه مبدع كبير،
1: مبدع
0: مبدع، ومسكين في آخر حياته زاد تعب برشا،
1: لأنه فنان ذاك، إلى
0: منتج ومغني،
1: منتج ومغني وممثل، وأخته دا سلطان بتبيع زاد كيف كيف، يعني شقيق الصغر هو أكبر منها. محمد فوزي باع اللي وراه لقدامه باش عمل شركة اسطوانات، باش حب ينافس الشركة الإنجليزية وقتها موجودة في مصر،
0: أقل من سوم الشركة الإنتاج،
1: وتهفتوا عليه وكلاش على خاطه كبيرة كانت مع المطربين، مع بلوهاب وأم كلثوم وغيره وغيره. وفي الأخير جاء التأمين بطبيعة في عهد جمال عبد الناصر، أموله يعني ولاة ملك الشعب، حطوه مدير عليها، مدير
0: ولا
1: فقط.
0: يدخل كموظف بسيط،
1: كموظف
0: بعد
1: بسيط، تقر يقال أنه مرض
0: سمى يعني باسمه المرض، سمى
1: هو لو أنه
0: نادر،
1: عافانا عفاكم الله، المرض في الأخير وقتها كان نادر في الستينات، أما تو اكتشف أنه سرطان العظام، عافانا وعفى الجميع يعني وقتها، ومشى حتى باش يداويوه على نفق الدولة وفي ألمانيا. و في الاخر قالك ولا يوزن، حكيت الوزن بتاعه والميزان بتاعه 40 كيلو وصل، بعد ما كان من هو جهامه هكا كل شيء، الله يرحمه ونعمه،
0: فنان كبير،
1: فنان كبير ويحبه يعني يحبوه، وكان خدوم. تعرف اغنيه ديما هكا، كان نرجع لمحمد فوزي ام كلثوم حبته وتنتج في الاستيوانات معه وكل شيء، وطلبته في غناية فأعطاته كلمات بعد ما حبي إيه الثانية اللي لحنها بليغ أنساك، أعطاته الكلمات وقالت له برا أبدأ في تلحينهم. جاب حذاه بليغ للدار وشاف الكلمات محطوطين، بليغ فلتة عبقري، مشايش يحضر له كما يقولوا كاستي كالشاي، وعنده ديما معاه العود بليغ، خاطر محمد فوزي صديق الفنانين، يحبهم وداره مفتوحه للجميع. قالك طيب ياسر، طيب الى بعد الحدود، خذا الكلمات حطهم قدامه كيما قلت لك بليغ، كيفاش كان يلحن يعني الطريقه هذيك، حط الكلمات وبدا يلحن. قال له صح عليك، شفاش عمل؟ قال له رجع يلقى يلحن، ترى سمعني سمع. قال له
0: حلال عليك
1: مستحيلش نجم نلحنها بالطريقه هذه. وكلم كوكب الشرق ام كلثوم وقال له راهو بليغ باش تقعد السنوات الاغاني بتاعو والشعوب العربيه والشعب المصري باش يقعد يغني فيه لمئات السنين القدام. بصراحه تنازلت له عليها الاغنيه، بالرغم كان حلم شكون يلحن
0: لام كلثوم،
1: بس تعرف طيبه محمد فوزي
0: الله يرحمه وينعمه، اكيد فنان باش يبقى في الذاكره. حستنا للي التحق بنا في الاستماع موضوعها الثنائيات الغنائيه، ان شاء الله نجيو على عليها الكل، معناها الشيء اللي حضرناه، لكن هما برشا في نهايه الامر. منجموش ما نسمعوش حليم وشادية،
1: وهو كذلك حليم وشادية تقريبا الثنائي الشهيرة،
0: صحيح سيدة الديو يقولوا أنه
1: تعرف شادية. تعرف الخاصية يا ألفة أنه عبد الحليم عنده إحساس وشادية نفس الشيء، راهو الزوز اللي نشحوا في مجال الغناء والتمثيل هما عبد الحليم وشادية الاثنين فقط تقريبا.
0: احنا حتى توا كي نجيو نتندروا بقصص الحب هاو كيما عبد الحليم وشادية،
1: سبحان الله، لانه ما ارتبطوش بقصه حب هما،
0: اي صحيح،
1: لكن الاحساس نتاعهم. شادية راهو لا تقول تو، شادية اش قولك انت، مطرب ولا ممثل انت؟
0: الاثنين راهو، انا
1: كي انت كي تقول
0: الاثنين، انا نسمعها في قولوا لعين الشمس ما تحميش، فنانه معناها فنانه، كي تمثل كيما مثلت مقنعه في الدراما وفي الحاجات كلايت شويه زيدا،
1: نفس الشيء عبد الحليم. حتى راهو صحيح عبد الحليم مشى اكثر في الغناء، لكن في التمثيل زاد ابدع. راهو ياسر مخرجين قبل في الوقت هذاك يقول لك عبد الحليم عنده احساس رهيب في اداء الادوار نتاعه، وهكا علاش نجحوا قبلهم المتلقي،
0: حبهم الجمهور، كوبل جلامور معناها ورومانسي معناها،
1: حتى كي تحطهم كل واحد وحده يعني. شادية نجحت وعبد الحليم نجح، علاش؟ خاطر قراب وعندهم يغنيوا بإحساس، لأنهم فيهم مكل يعني من عشم الداخل يعني موهبة التمثيل باش الأداء يعني حكلاش حتى الغناء راهو مربوط بالتمثيل. عبد الحليم يغني بإحساس كبير ياسر.
0: وثنائية الغنائية مربوطة بالتمثيل راهو عبارة معناها انتربريتاسيون تاع نص راهو الثنائية الغنائية.
1: والغناء قلت لي انت تواش الناس سمعوها
0: عندهم برشا غنيوا مع بعضهم برشا أغاني لمحالة من معبودة الجماهير قدمت حاجة غريبة حاجة من كلمات حسين السيد وألحان منير مراد هنا جبدنا عليه قدمت زدا في فيلم لحن الوفاء مجموعة من الأغاني لحن الوفاء احتر خيالي تعالى أقولك كيف كيف من تلحين منير مراد شنو قدمت آخر برشا برشا برشا
1: أما أحنا أحنا شنو سمعنا تا وانت
0: حاجة غريبة نسموها بعضنا
1: نسمو حاجة غريبة
2: مع الأيام.

0: كنتش حاسس بالدنيا، إنما دلوقتي كل حاجة، كل حاجة دلوقتي بقى لها طعم ومعنى.
1: فعلا يا إبراهيم، أنا حاسة إن الدنيا دي اتخلقت علشاننا أنت وأنا.
0: سهير، أنا عايز أقول لك حاجة.
1: حاجة إيه يا إبراهيم؟
0: لا مش معقول.
1: هو إيه اللي مش معقول؟

علشان نفضل نحلم كده على

0: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا، ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا.
1: حاجة غريبة قديش الثنائية دي عنده قبول.
2: نجحها بالحق
1: والله،
2: ولو التو حتى يقلدوا فيهم ويغنيوا، ان المطربين الجد يغنيوا الثنائيه مش كيف كيف. اما شوف المقطع اللي قلناه ديما، فما لازمه كما في الغنايه اللي تعاود حاجه غريبه ذيك تتعاود هنا مع بعض،
1: علشان احنا
2: مع بعضنا يتعاود ديما هنا مع بعض المطرب والمطرب. لكن في وسط الحوار كل واحد عنده حوار خاص به بين عبد الحليم وشادي، الحقيقه من اروع الثنائيات.
1: أنا هو معناها اللي أقنع أكثر، مقنع لك أنت شخصيا مسألنا، معناها نسبيا شادية وعبد الحليم وإلا شادية وفريد؟ هي قدمت برشة ثنائيات، راهو شادية قلت لك راهو ملقبينها بسيدة الديو
2: صحيح
1: على مستوى السينما والغناء.
2: هي حتى مع محمد فوزي قدمت، فما ديو اسمه متشكرين في فيلم العقل في إجازة عام 47 مع محمد فوزي، وعملت يعني كما قلت انت مع مطربين اخرين، لكن تصور عبد الحليم وشادية اروع ثنائي نجم يكون
1: خير من فريد وشادية.
2: ممكن علاش قلت لك نرجعوا لحكايه الصدق هكا من عشو الاحساس. فريد مطرب فنان كبير لكن مش ممثل
1: الحقيقه، ما اقنعش في التمثيل،
2: عبد كيف كيف ما اقنعش في التمثيل، ياسر مطربين ما اقنعوش في التمثيل، ورغم بالرغم من انه عبد شادية فريد عنده ميل شادية وحبها وحب يتزوج بها، ورغم ذلك مش كيما عبد الحليم في الـ في الـ في الـ رغم عبد الحليم معناها تمثيل فقط مش في الواقع، معناها حاجه غريبه ويحكي نص بيناتهم حوار، وفريد حب شادي بالحق يعني في الواقع، ورغم ذلك ما وصلش
1: الاحساس نتاع الحب،
2: تاع الحب كيما وصلوا عبد الحليم فوس.
1: هذه هي على كل، احنا زاد ما نجموش ما نسمعوش تجربه شادية وفريد في عدة تجارب سينمائيه، وكما قلنا السينما خدمت هالثنائيات هذه وقدمت هالتجربه هذه ونشحتهم بطبيعه وصلتهم للجمهور.
2: وهكا ليش في وقتنا هذا فقدنا شويه، ما عادش فما ياسر ثنائيات، لانه السينما هذه في فتره الاربعينات والخمسينات غنائيه، الافلام الغنائيه نقصت، ولو ممكن كما توصلوا لهم احنا ثنائيات اللي كما بدينا بوائل كفوري ونوال زغبي عملوها يعني اغنيه الى محاله، اغنيه نجحت، وممكن الناس يعني رجعتهم للزمن هذايا نتاع عبد الحليم وشادي، فيها زاد انا شويه نوستالجيه، فيها شويه حنين راهو للماضي. صحيح الغنية باهيه وحلوه وناجحه وكل شيء، لكن جات في فتره اللي كما قلت انت بعد تقريبا 30 عام رجعتهم للستينات، لأنه حاجة غريبة عام 67 في فيلم معبود الجماهير ظهرت. إيه معناها؟
1: أنا الحسبة صحيحة،
2: لا حسبتك منظمة، لأنه
1: حسبة سيمو أسمر،
2: لا حسبتك أنت، أنا شد صحيح في حسبتك
1: دي.
2: لأنه نوال الزغبي ووائل كفوري عام 96 ظهرت. هي 67 96 بريسك تقريبا 30 عام 29 عام يعني.
1: محمد قال لك كيفاش تقولوا 30 مليون مشاهده، راهي الاغنيه ساعه ملول خرجت في كاسيت،
2: صحيح كلام صحيح،
1: ملي تحطت على اليوتيوب رانا حسبنا الحسبه، ما راهو كان تحسبهم تلقاهم اكثر بالكاسيت وبالحفلات وكل شيء،
2: وتسمى موافقنا من على اساس انه حققت نجاح كبير، لانه صحيح كلامه، قبل كانت فما الكاسيت وبعدين السي دي، حتى في الفتره بدا يظهر السي دي راهو القرص الليزري يظهر شويه، خاطر الكاسات بدات في اخر الستينات، بدايه الستينات وحتى اخر الستينات والسبعينات والثمانينات وحتى التسعينات، لكن وقت الحق بدا يلحق السي دي شويه. تخير كما قال محمد كان كاسيتات وسيديات وسمعوها قبل، يعني حقت يعني اكثر من 30 مليون بالحق، اما بعد اليوتيوب كي جاء ولا تقولنا 30 مليون
1: واضح جدا. حتى شادية وفريد الحقيقه غنية محبوها أجيال، وأكيد حتى هي محقة نسبة متابعة ومشاهدة كبيرة اليوم على اليوتيوب نحكي، ويا سلام على حبي وحبك.
3: مع الأيام
4: سلام على حبي وحبك، وعد ومكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك، وعد ومكتوب لأحبك، ولا نمشي الليل من أحبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك،
5: يا سلام على حبي وحبك، ده ما كان على بالي أحبك، يا سلام على حبي وحبك، ده ما كان على بالي أحبك، ولا نمشي الليل من حبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك.

0: حياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح.
1: وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي.

0: سلام على حبي وحبك وعدو مكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك. حبيتني صحيح
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحانة.

0: فيلم انت حبيبي يا سلام على حبي وحبك. وكنت حاضرة زادة شادية في الفيلم هذي في مقاطع في أغنية زينة.
1: زينة صحيح صحيح.
0: طريفة الأغنية راهو
1: عام 57 فيلم يرجع بين آخر الخمسينات. طريفة يا سلام على حبي حبك كما ما بلغتش يعني الحقيقة يعني قيمة أغنية حاجة غريبة متاع
0: هي طريفة ما فيها جانب كي تقول له مش ممكن أعيش من بعدك ده خيالك جنبي ليلتي وبقول لو ربنا ياخدك كنت أعمل إيه يا حياتي شدي شو تقول له إن شاء الله أنت يا حبيبي
1: يخلط لوين
0: ضامرة
1: شوي بتبيع والحان فريد بتبيع حريد مبدع الحقيقة في التلحين
0: كلمة فتحي قورة
1: فتحي قورة
0: قورة بالمصري
1: هو قورة
0: قورة
1: مش قورة قورة بالقاف
0: قورة بالقاف ويظلي هو اللي كتب بدق المزاهر زاد الفريد
1: صح كتب ياسر أغاني كتب زاد الغنية
0: قلبي مفتاح وزاد
1: قلبي مفتاح وكتب له هذيك الغنية الأخرى اللي قلنا نتاع نغم في حياتي علشان مليش غيرك شو قلت آخر باقي نحكي على غاني ثنائية
0: وباقي على شادية وفريد أما في سياق آخر شفت الغنية هذه طريفة جمعهم ديو آخر في فيلم ودعت حبك قدمت ديو بعنوان إحنا لها نفدي العروبة وأهلها نسمع منها شوية يا محمد ونرجع

0: هذه لون وطني نجم نقوله في اللون هذه برشة ثنائيات وحتى نقول أعمل جماعية حتى مش
1: ثلاثية ورباعيات
0: وخمسية
1: هذه كيف مال إن شاء الله ولاي كان سنحت الفرصة إن شاء الله نقدمه يعني حس على الأغاني الوطنية حتى الأغاني الوطنية عندهم فما ولا ولاو نشيد رسمي لبعض البلدان أصلا بدأت أغنية فما أغاني وطنية لشحذ الهمام فما أغاني تونسية وطنية زاد حلوة ياسر نجمو توسعوا فيه الموضوع إن شاء الله كان حياتنا القدرة نتناولوه الموضوع ذي
0: إن شاء الله إن شاء الله على كل إحنا الثنائيات الغنائية موضوع سهرتنا ونحب نشكر كل المستمعين اللي قاعدين يتفاعلوا معنا تحية للمستمعة العزيزة راضية الهديجي ربي يبارك لك الراضية وإن شاء الله ربي ديما متعك بالصحة
1: ومساء صغيدة كذلك ومونيا بالرحال المشكورين الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا وإن شاء الله البقية يعني نذكر الأسماء نتاعهم من هنا لآخر الحصة
0: إن شاء الله تو إحنا جبدنا على شادية شادية قدمت ديو مثلا مع فنان تونسي واللي هو
1: محمد جاموسي
0: عاش
1: في محمد جاموسي عمل تجربة يعني في التمثيل في السينما المصرية في الجزائر زاد عاش فترة في فرنسا في إيطاليا عنده ديوان الليل والنهار بالفرنسية يعني محمد جاموسي بالحق فنان
0: ذاك فلتة ما
1: يكتب ويلحن ويغني ويعني والحقيقة غنى في جميع الأغراض وطني عاطفي على البلد على المرأة على ما نعرفش
0: العمل العمل كل شيء أغاني صباحية أغاني مسائية أغاني عاطفية أغاني تدخل لديارنا في أفراحنا بالحق صحيح. محمد الجاموسي مدرسة كنقولوا فنين مدرسة شيء ذي ينطبق على محمد الجاموسي اللي في الستينات قدم مع الفنان يوسف وهبي برشا أعمال صحيح. منها فيلم ظلمت روحي والفيلم هذي كنت حاضرة فيه شادية مع محسن سرحان وفريد شوقي وعلى فيش متاع الفيلم محمد التونسي
1: محمد التونسي
0: اللي هو محمد الجاموسي

0: قلت لي كلمة صناعي محمد الجموسي.
1: طبيعة كما قلنا الأغراض الكل ولحن تبارك الله، يعني فخر لتونس. هو المحلة غنى في إذاعة صفاقس ومع فرقة الصفاقس، وبالتالي كان عنده يعني في بعض المرات يقدم حفلات في العاصمة في تونس ومسجلة إلى حد يوم الناس هذا.
0: وعنده كل البرامج ذيك اللي يجمع فيها بين الغناء والشعر. دكانه
1: يبدأ يقولوا له إيه هك المجموعة إيه يقول حاجة
0: معركة العيون ومعلوم
1: عنده
0: أكلير دو لالون.
1: يعطيك صح أكلير دو لالون،
0: عربها
1: وردها يا حبيبي
0: محليها. عنده شخصية متفردة الحقيقة وفنان
1: دمه خفيف
0: صحيح،
1: حس بيه هكا دمه خفيف.
0: عنده كاريزما وحضور مميز وينوع في الأغاني متاعه في الأغراض متاعته. هانا سمعناه في لون شرقي، نجمه نسمعوه في غنيات كيف من هكا مثلا.
2: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني،
3: محلى قدك محلى قدك تعال اخطبني.

0: تتلقى الهلوبه، الهلوبه المسرح محمد الجاموسي.
1: شيء كبير. ولا وانا كل واحد المقطع ذا يا محلى قدك يتشاركوا فيه الاثنين، وكل واحد يعني عنده مقطع لونه نفس المقاطع تعاود. حبيت نحيي صديقنا المودي السكلي مخنيس، تحياتي ليك مودي، نعرف ان انت في الاستماع. بربي حيينا اخونا المودي.
0: سي المودي تحيه كبيره ليك، وان شاء الله ديما تسمعنا تتفاعل معنا يا سيدي، ربي يبارك لك في صحتك ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه سيدي. اخو المودي نعرفه يحبنا ياسر، ويحب الفن الاصيل،
0: ويحبك يحبك بطبيعتك، خاطر انت معناها ديما ترافق انا الضيف على شكري السكلي في البرنامج هذا.
1: لا بالعكس، برنامج مشترك بيناتنا ألفة اعدادا وتقديما.
0: وتقديما اكيد ان شاء الله منسين كل مستمعينا.
1: هذا توا محلى قدك عندوش دويو او دويتو
0: نجموش ما نسمعوش اغنيته مع نعمه.
1: نعمه
0: فينك يا غالي، ولو انه غنيها زيدا مع فنانه اخرى جزائريه هي نوره الجزائريه.
1: نوره الجزائريه يا ربي سيدي، هذيك انت يا ربي سيدي اش عملت انا وليدي، كانت تغني اغنيه هذيك.
0: هذيك هي
1: نوره، معروف خذت صدى كبير ياسر في السبعينات، في بدايه السبعينات في تونس. اغنيتها خاصه هذيك يا ربي سيدي اش عملت انا وليدي، ربيته بيدي واخذته ولداته بنت الروميه. ولدي ياد كمال هكاك.
0: ثقافه جامعه وشامله. ما خلينا نسمع الاغنيه بصوت السيده نعمه الله يرحمها، محمد جاموسي الله يرحمه.
2: مع الأيام

0: واحدة من أيقونات الغناء التونسي السيدة نعمة، 700 أغنية وأكثر من 6 عقود من العطاء، والتقت بمدرسة اسمها محمد الجاموسي، وتقريبا جل الأغاني اللي غنيهم محمد الجاموسي من كلمات وألحانه بما في ذلك الديوات، معناها الثنائيات.
1: أغنية فقط على ما ظن، الليل آه يا ليل، على ما ظن من تلحين صالح المادي، على ما ظن
0: نعمة عادي هذه
1: هي ذيك نعمة، لا فما أغنية أخرى فكرا نسيت. على كل حال أغلب أغاني تقريبا الكل ما عدا أغنية وحيدة تفكرها من تلحين صالح المادي، الغنية الكل متاع محمد جموس يكتب ويلحن ويؤدي زداء، ومع الفرقة زداء فما بعض أغاني
0: فرقة إذاعة
1: تصفاقس، هذه التول الغنية ذي مع نعم وقت لك أن الذي نحكي عليهم الساعات يعمل تسجيلات في العاصمة يمشي للتلزة، والحمد لله لما زال الأرشيف تلزة محتفظ بمثل هذه التسجيلات النادرة.
0: أيوة. الله يرحمهم ونعمهم إن شاء الله. قدش الوقت تويكا؟ 11:43 دقيقة.
1: نرجعوا التالي مشينا لمصر وتونس، ويتسمى محمد جموسي لا ومصر إله وتونسي، خاطر عملنا له
0: تونسي شنو
1: تونسي لا عملنا له شوية
0: تجربته الثرية،
1: تجربته متاع
0: حملته لفرنسا ومصر ولبنان وغيره،
1: فما اختلاف، مش كون يقول هو اكتشف
0: وردة
1: فمش كون يقول صدق ثرية في فرنسا في الملعب
0: بلاي شنو،
1: والله مش واضح لحد الآن. فما أرى كل واحد شقو، فما واحد يقول صدق ثري وعلمها هي بنت 10 سنين صغيرة في الملهى متاع والدها في
0: تمتام
1: في فرنسا في باريس،
0: حمد الفتوكي
1: اي فتوكي امها زاد اسمها،
0: هي اصلا
1: اسمها وردة، لا هذيك فتوكي اسمها فاطمة، اسم شادي على ما اظن، ما نعرفش فاطمة فاطمة على كل حال. أما اسمه فما شكون يقول صدق ثري، قلت لك فما شكون يقول محمد جاموسي اللي اكتشفها وهي صغيرة ودربها على الأغاني. على كل حال احنا نرجع من جديد، خليوا الحكاية ذي خاطر ما نجموش نجزمو، خاطر احنا ما عشناش فترة هذيك، شو يقول لك يا اللي درب وردة يا محمد جاموسي يا اسمه صدق ثري
0: صدق ثري،
1: أنا شو كل واحد يقول. على كل حال توش سمعنا كما قلت التونسي المصري أكثر في الثنائيات،
0: نجموش نقضوا الطرف على المدرسة اللبنانية سدد على مستوى
1: لازم.
0: محمد فتوكي قعدت لوج عليها، محمد فتوكي بو وردة الجزائري، أمها بنت يموت، شنو ندخلش في نسبت أنا ماشي نحن اللبنان بطبيعة، خاطر ما نجموش ما نحكيوش على تجربة فيروز على مستوى الثنائيات،
1: معناها رحابنا والجو ذاك
0: نحكيو على برشا ثنائيات راهو مع عاصي ومنصور من ناحية، مع في مرحلة أخرى ولد زيد الرحباني،
1: صحيح،
0: مع أصوات زاد غنيت معاهم مع وديع الصافي، مع نصري شمس الدين، وتجربة ثرية معناها،
1: والبالي مسرح رحابنا هذا كل مسرح الغنائي، وهكا علاش يعني الحقيقة هما مدرسة في حد ذاته من رحابنا مع فيروز ومع الأغاني هذية والحوارات والديالوجات، يعني العديد عندهم يعني موروث كبير ياسر الحقيقة،
0: ولليوم متواصل معنا اليوم، حتى كي تمشي لبنان راهو ليزوبيريت عندها حضور، والمسرح الغنائي عنده حضور وعنده جمهور، ومعناها ما تقولش معناها كوش واحنا طوينا صفحة على اللون
1: تقاليد
0: تقاليد يعطيك صحة، تقاليد ثقافية وفنية وجدت عن طريق فيروز والأخوين رحباني وكل من شكلوا مع بعضهم ثنائيات غنائية. فيروز وديع انت من وين؟ نسمعها ونرجع
1: ده.
2: مع الأيام
3: يا بابا سهرنا سهرنا يا ليل الأزرق سهرنا وعبدود النجم سهرنا
4: يا بابا مرجحنا مرجحنا يا ريف الحلوي مرجحنا وعلى أيام الشوق اشتحنا
3: يا بابا

0: ضويا قمرها
1: عساس حيطان الصلب على عتبي بتساند عتبي عمرها.
2: كيف ما كان ثم المسرحيات اللي يخرجوها الأخوين رحباني، كان ثم سهرات تبث في التلفزيون اللبناني، منها السهرة هذه اللي خلينا منها الأغنية سهرة حب مع وديع الصافي والتقى الكبار.
3: سهرات عديدة يعني كانت تبث بعد، حتى تفكرنا في السهرات اللي كان يقدمها يعني تقدمها سميرة بارودي وزوجها أحسان صالح،
2: وكل ذلك الحلقة مع صوفيا
3: مع صوفيا ايه. صوفيا رد علي هذيك ثنائية، ما ثنائية في جو يعني
2: قالب آخر ايه.
3: قالب آخر متاع
2: فيتر برنامج معنا،
3: تعرف فيتر برنامج حب يعني يعرف قدرات صوتها وقت حب يقدمها، لأنه كل مرة يقول لها أليف يعني الحروف الأبجدية ويقول لها شنية الغناية يخفخل بالألف مثلا، شنية الغناية تعمل الغناية بالألف بالقاف يا صوفيا، عملنا حبي تفهمين عليها بتبيع أم حبي يبرز طاقاتها أن تغني يعني تقريبا بكل اللهجات وبشكل ممتاز جدا وقتها صوفيا صادق في الثمانينات في البروز متاعها عام 82-83
2: مسرح النجوم.
3: مسرح النجوم
2: وهي صوفيا يا سيدي.
4: أهلا وسهلا شرفونا حبابنا

0: ولا مرة شعرها كاري وقتها
1: شعرها كاري يقولوا الكوب نتاع صوفيا وقتها تشهرت الفترة ذيك
0: كانت أيقونة في المنظمة
1: دقيقة حتى الصوت صوت ممتاز صوفيا رأي بنت إذاعة المسيرة
0: أكيد
1: بدايتهم كل مرة من إذاعة المسيرة هي وأمينة فاخت وغيرها كان وقتها كانت
0: إذاعة المسيرة عارف حالفجيري يظهر لي صوفيا
1: عارفهم مع الصدق وعبان وأمينة فاخت تفكرها يعني قعدنا معها في الثمانينات هيك وقتها يعني هنقول المبدع صادق بعبان استضافه في إذاعة المنستير وبالتالي يعني استضافه في المنزل وقعدنا وقت في بداية
0: أمينة هي بيدها في الدنيا
1: أمينة وقت ما زالت في بدايتها تخطو الخطوات الأولى
0: أمينة الثمانينات هي بيدها أمينة اليوم
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. تغيرت تماما الشهرة عملت فيها أمينة وهي ماشي بالها ليه تلقي الحقيقة الحقيقة خسرتها أمينة كما قال محمد تريكي يعني ديامونتا ماش عارفة قيمتها في الله يرحمه ينعم بصراحة صوت وطاقة صوتية كبيرة لكن للأسف للأسف أنا الشكل التلقائية المفرطة ولات يعني مش بالها قريبة للناس وقريبة للجمهور مش بالشكل هذا
0: يحبوها الناس راه
1: يحبوها خاطر يقول لك عندها القبول متفاهمين لكن لا لا الفنان يلزم عنده يعني هنقول نواميس وعنده قدر معين وعنده يعني خلي روحه يعني في مرتبة معينة مش باش تولي عاد تولي فما منعرفش يعني إفراط في الجرأة
0: إفراط في الحركة
1: في الحركة
0: في الحركة
1: قول كيما تحب أنت في الحركة
0: على كل حال احنا هكا نوصلوا معاكم الآخر لقانا وراه فما برشا ديوتات ما حكيناش عليهم أكيد ثنائيات غنائية
1: دقيقة ساعة ألفة خنحيو أختنا مونيا بالرحال مشكورة جدا على المتابعة ديما يعطيك الصحة مونيا منيرة حساني العويتي وخونا حاتم بن حمود هذوما لابد نشكره
0: تحية كبيرة اليوم الكل
1: شكر فتحية سفينة كذلك اللي تبعوا فينا الكل على موجات إذاعة المنستير هذوما دويتو
0: عادت شي قلت هالكلمة ذي من الأول راه دويتو
1: دويتو دويتو مو بالطليانية
0: في الشرق يقولوا دويتو دويت بالإنجليزية
1: وكل شيء يأخذوا له بالطليانية راهو كل
0: دويتو وان فرنسي وثنائية الغنائية
1: راهو التعبير الفني الكل والمصطلحات كلها ترجع إيطالية
0: إيطالية
1: كونشيرتو من على شنو المصطلحات يعني متاع الزوبيرا والأغاني الكل
0: بلاد الفن
1: هذوما ثنائيات فنية واحنا ثنائي في تقديم البرامج في ذات المنسيه
0: ونقرئكم السلام انا والمعلم شكري
1: العفو اما ان شاء الله كنا خفاف ظل
0: ان شاء الله ان شاء الله نسنيكم في سهريه الليله وان شاء الله يجدد الموعد معكم الاسبوع القادم كان مازال في العمر بقيه مع موضوع جديد وتحياتنا لمحمد سيدي اليوم في الجانب التقني مسك الختام باش يكون مع ديو ملحم بركات جورجيت صايغ بلغي كل مواعيدي
1: به يسر
0: تصبح على خير الناس الكل.

0: وحياتك بين كل ايدي بين كل وحياتك.
1: مع الايام عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع. بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
2: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأوراق والشجر.

حينما تحكي لأحدهم قصة أو حكاية، فتأكد دائماً أن في ثنايا هذه الحكاية ما يوافق شيئاً من حياتك أو يلامس جانباً من أشيائك.

حتى وإن لم تصرح فإنك تأخذ دور البطل الذي يتوارى خلف أسماء وصفات ومواقف، تقول لمحدثك دائما وبالبنط العريض: هذا أنا، هذه هي شخصيتي وحياتي واتجاهاتي، هذه هي خارطة الطريق إلي. كل أبواب القلب يا صديقي لك مشرعة، فادخل من أيها شئت. من أجلك يا صاحبي هيأت كل الأسباب وطردت البيل بواب.

أيها الأعزاء، في اللحظة التي ينام فيها عقلنا المجهد بالصحو، يستيقظ طائر الشجن، يحلق بأحلامنا، يستعرض صورا لا يمكن أن نراها إلا إذا أسدلنا ستائر الجفون على سواد العيون. ألا ترى أننا كلما ضاقت الصورة المتخيلة أو تناثرت نغمض عيوننا فنراها حينئذ بتفاصيل وألوان لا نهاية لها.

أيها السابح في فضاءات كونك البعيد، كيف تكون مشغولا وشاغلا؟ توقف لبعض الوقت، لا تغمض عينيك عن هذه الأطياف المتماوجة حولك، التواقة إليك، المنجذبة إلى نسيجك. أيها السابح في فضاءات كونك البعيد، لا تصم أذنيك عن هواتف الروح المنبثة على موجات نظامك، افتح قنواتك وتابع هذا البث القادم من مصدر موجود.

يومك هو الأهم ما دمت تعيشه بعيدا عن مخاوف القادم. توقف عن أذية ذاتك. يومك هو الأهم ما دمت تعيشه. الذين يتوجسون من القادم ينسفون يومهم السعيد ويهرولون بأقدامهم إلى مخاوفهم.

أيها العزيز، هل رأيت حروف اسمك ترقص فوق شفاه تبتسم ووجهك مطبوعا في سواد العيون؟ لا تداري فرحك الطفولي حياء لأنك كبرت. أتذكر يا صاحبي يوم قلت لك لا تزال شلالات الفرح تغرقني؟ معك أنت كنت أغسل كلماتي لتأتيك أكثر بياضا. حينما تنتابني حالة فرح تسقط كل محاذيري، تتهاوى كل بواعث التردد والقلق، فلا أبه لشيء ولا لأحد قام أو قعد. إن في داخلي طفلا لا يريد أن يكبر، وبراءة الأطفال في عينيه، سأحتفظ به طبعا، إنه أصدق وأنقى وأرق وأرقى منا نحن السادة الكبار.

قلت لي يوما: ظالم هو الإنسان ومفسد حين ينسى ذلك الطفل بداخله. صباحه أبيض كغطاء وليد لا زال يحبو، دعه يفرح حتى تدمع عيناه، فهو والله يستحق.

لا أحد يستدعي البكاء يا صاحبي، إن مثله كمثل ذلك الذي يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا، كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى. كلنا بكينا، وليس للحزن وحده يبكي الناس، إن أعذب الدموع هي تلك التي تمتح من وريد التذكر.

إنني أبحث عما لم أره، وإنما أحسه وأحبه. إن ابتعادنا عما نحب ومن نحب يدنينا منه أكثر، ويعمق صلتنا به أكثر. ولكن كيف؟ والمثل الدارج يقول: البعيد عن الكلب بعيد عن العين. إن للصورة ظلا يطول ويقصر ويكبر ويصغر، نستدعيها فتتحول إلى كائن له قواعد، كائن حي يسمع ويرى، ينبض ويحس ويتنفس.

أيها الأعزاء، من ننكره اليوم نذكره في الغد. تطاردنا نسمات العطر على الطرقات، نستعرض كل وجوه الناس، نبحث عمن يشبهه منهم، فندرك أن لا أحد يشبه أحد، وأن عيون الناس مثل البصمة والإبهام.

أعزائنا، سعدنا بصحبتكم، تجمعنا مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

0: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذاعة المنستير
2: بلاش عتاب يا حبيبي عيش أنت

0: بدا يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل.
2: القرآن الكريم فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو ما تيسر من سورة ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة ياسين.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

الإمام مالك بن أنس. الإمام مالك بن أنس حلقات مسلسلة بطولة جلال الشرقاوي، يكتبها للإذاعة عبد الفتاح سراج، يخرجها محمود شركس.

0: فقد بايع الناس آل العباس مكرهين، وذلك بعد أن رأوا انتصارهم وخبروا بطشهم وقوتهم. ولكن بعض فقهاء المدينة قد أفتى بأنه ليس على مستكره طلاق وليس على مكره يمين.
1: وماذا في ذلك؟
0: فيه يا مولاي أن الذين بايعوا مكرهين يستطيعون أن ينقضوا بيعتهم استنادا إلى هذه الفتوى.
1: ويلك، ومن الذي أفتى بهذا الذي قلت؟
0: الذي قالوا فيه لا يفتى وهو بالمدينة.
1: تعني مالك بن أنس؟
0: نعم،
1: ولكن
0: هذه لا يعرفها إلا المترددون المتخاذلون، وأنت يا جعفر بن سليمان لم تكن منهم حين أمسكت بزمام الأمر وحولت الهزيمة إلى نصر مؤزر، ولا إخالك منهم الآن.
1: يا غلام، ابعث بمن يأتيني بمالك بن أنس.
0: ظننت أنك ستقول ابعث بمن يأتيني برأس مالك بن أنس، ولو كان الحجاج بن يوسف مكانك لقالها.
1: ويحك، كأنك تريدها فتنة في المدينة لا تبقي ولا تضر. سأعالج الأمر بقدر ما أستطيع وبالكيفية التي لا تزيد من أوار العداوات من حولنا.
2: ما لي ولكم يا رجال الشرطة؟ لست متهما ولم أرتكب إثما، فماذا تريدون مني؟
3: عامل المدينة هو الذي يريدك لا نحن.
2: وماذا بيني وبينه حتى يأمر بي على هذا النحو؟ ماذا بيني وبينه؟
3: عندما تلقاه سله عما تريد. هيا هيا
2: يا ولدي.
3: قلت لك هيا ولا تكن لجوجا.
2: هيبتي يا ولدي وكرامة العلم تأبى عليك هذا الذي تفعل به؟
3: الأوامر التي لدينا.
2: الأوامر التي لديكم،

0: كأن ولاءك لا يزال لبني أمية أيها الشيخ.
1: ولائي لربي ولعلمي أيها الأمير.
0: وماذا عن أولي الأمر؟ أنسيت قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟
1: صدق الله العظيم، أنا لم أخرج عليهم.
0: وإفتاؤك بما يحرض على الخروج عليهم؟
1: عندما أفتيت لم يكن الخروج عليهم هو المسألة المعروضة.
0: هذا يكفي، لقد أفتيت وانتهى الأمر. يا غلام،
2: أمر مولاي.
0: أسلمه لرجال الشرطة وليضرب بالسياط حتى يغشى عليه.
2: أمر مولاي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وانظر مستقبلا في عواقب ما تفتي به أيها الشيخ كي لا تسوء عاقبته.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة.

0: كفى أيها الرجل، كفى. لقد أمر مولاي أن يضرب حتى يغشى عليه، وها قد حدث. هيا هيا احملوه إلى بيته ليعالجوا له مواضع الصياد.
1: أن نسلم من تحرش عامة الناس بنا ونحن نحمله على تلك الحال ونسير في طرقات المدينة؟
0: اتركوه مكانه إذن، واستدعوا بعض أهله أو تلاميذه كي يحملوه.
1: هذا أفضل، وإن كنت أود أن أتركه هنا في مكانه حتى يقضي.
0: أنت وشأنك، المهم أنني بقيت ورأيتكم تضربونه بالصياط حتى غشي عليه تماما كما قال الأمير، وما عدا ذلك فليس من شأني.
1: لنفرض أنه عاد إلى صوابه الآن، فماذا تكون الحال؟ أنا أعود لنضربه من جديد حتى يغشى عليه مرة أخرى أم نتركه؟
0: ها؟ ماذا تقول؟ يعود إلى صوابه الآن؟
1: ربما، فهو لم يضرب سوى 34 صوتا فقط.
0: هذه مسألة تحتاج إلى فتوى. ما رأيك لو انتظرنا عليه حتى يفيق ثم سألناه رأيه في هذه القضية؟ عن إذنك، وافعل به ما تشاء بفتوى أو من غير فتوى.

0: كتفي، كتفي قد خلع يا أبنائي، حتى لم أعد قادرا على تحريك ذراعي إلى أعلى.
1: عافاك الله وأذهب عنك يا أبي.
0: كل شيء مقدر يا ولدي، كل شيء مقدر، وهذا امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لن أتململ منه ولن أشكو، فحاشاي أن أشكو ربي.
1: ويل لهم هؤلاء الملاعين، يضربون العلماء الذين يحملون كتاب الله ويدعون إلى دين الله، يضربونهم بسياط.
0: يا ولدي، تلك حال من يطلب العلم، لا بد أن يؤهل نفسه لتحمل المصاعب والمشاق إبان طلبه، ثم يهيئ نفسه لتحمل الوشايات والمكائد إبان جلوسه للإفتاء أو للتعليم. ولقد مررت بكلتا الحالتين والحمد لله، وإن كنتم قد عاصرتم هذه الثانية فإنكم لم تلموا بشيء عن الأولى، مرحلة طلب العلم.
1: أبي، أبي، كم أنا مشوق إلى معرفة شيء عن تلك المرحلة.
0: ولم لا تسأل عمتك يا ولدي، أختي، وهي هنا في البيت قريبة منك.
1: يا أبي، يقولون في الأمثال: ليس من رأى كمن سمع.
0: الحق معك يا بني، ليس من رأى كمن سامع. لقد سمعت كثيرا عن ضرب العلماء بالسياط، وكنت أرجع ما أسمع من هول إلى المبالغة، ولكنني رأيت.
1: أبي، أبي، أرجوك أترك هذه الصفحة من حياتك من فضلك، وعد بنا إلى صفحات أكثر إشراقا.
0: يا ولدي، الصفحات الأكثر إشراقا في حياة أبيك هي تلك التي تتحدث عن طلبه للعلم وصبره عليه واتصاله بفقهاء عصره، وبخاصة ربيعة الرأي وابن هرمز الأصم، الذي كان من أعلم الناس بالرد على أهل الأهواء والبدع، فقد كان فقيها ومتكلما معا. ولقد أخذت عنه يا أبنائي أفضل ما يمكن أن يأخذه متعلم من عالم.
1: وما ذاك يا أبي؟
0: قول لا أدري. فقول لا أدري ملاذ يعصم العلماء من الزلل، وأصل في أيديهم يفزعون إليه، حتى إذا سئل أحدهم عما لا يدري لم يجد في نفسه غضاضة ولا مندوحة من أن يقول لا أدري. وقد كان هذا القول معروفا على أيام السلف الصالح، فعمر بن الخطاب ابتلي بأشياء سئل عنها فلم يجب، وابنه عبد الله بن عمر قال لا أدري، وعبد الله بن الزبير قال لا أدري، وعبد الله بن عباس يروى عنه أنه قال إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، أي إذا لم يلجأ إليها عند الضرورة. وتعالوا معي يا أبنائي، أعود بكم إلى الوراء قليلا لتروا شيئا آخر مما علمته من ابن هرمز الأصم.
2: من بالباب؟
3: أنا مالك ابن أنس. هل شيخ ابن هرمز بالداخل؟
2: لحظة وسأفتح لك. ادخل، إنه ينتظرك بغرفته.
4: ولدي مالك، تعال يا ولدي.
3: السلام عليك يا شيخي.
4: وعليك السلام، اجلس يا مالك. يا جارية.
2: سيدي.
4: اغلق الباب علينا ولا تدعي احدا ينغص علينا امرنا.
2: سمعا وطاعة يا سيدي.
5: سيدي،
0: ماذا حدث؟ وما الذي يبكيك على هذا النحو؟ سيدي،
4: يبكيني يا مالك حال أمة الإسلام. أين نحن الآن مما كنا فيه في صدر الإسلام، حيث كانت كلمة الله تعالى هي دائما العليا، وحيث كانت لا إله إلا الله،
5: لا إله إلا الله،
4: محمد رسول الله،
5: محمد رسول الله،
4: هي الدستور، وهي الملاذ، وهي الراية التي يلتف حولها الجميع، والدوحة التي تظل الجميع. وحيث كان قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وما جاء بعدها هي الصراط المستقيم. هل تحفظ هذه الكلمات البينات من كتاب الله يا مالك؟
0: أحفظها يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
4: صدق الله العظيم. أين نحن الآن يا ولدي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان.
0: يا أستاذي، لعلك تجد في نفسك علي بعض ما ترى.
4: كأنك لم تسمع ما حدث لي بالأمس القريب.
0: كلا يا أستاذي، لم أسمع. ماذا حدث؟
6: غدا لقاء جديد. الإمام مالك بن أنس، جلال الشرقاوي، عبد الفتاح سراج، محمود شركس.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة، أي الفقراء، رعاء الشاء، أي رعاة الغنم، يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. تلد الأمة ربتها، أي سيدتها، ومعناها أن تكثر السراري، حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك.

القرآن الكريم يحتوي بين دفتيه كثيرا من الآيات التي نقرأها ونرددها، ولكننا لو تعمقنا فيها لأدركنا أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات ومواقف.

0: مع الدكتور رمضان خميس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فما زلنا مستمعي الكرام، مستمعات الكريمات، مع أسباب نزول القرآن الكريم. واليوم نعيش مع سبب نزول قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومعنى الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن حال أهل الكتاب في الوفاء والخيانة في الأموال، لما ذكر خيانتهم في الدين ومكرهم وكتمهم الحق، فأخبر أن منهم الخائن والأمين، وأن منهم من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. تبين الآية الكريمة أن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا حظ ولا نصيب محمود في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. وهذا من أشد العقوبات على الناس في الآخرة، أن لا ينظر الله عز وجل إلى بعض خلقه ولا يكلمه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذه الآية الكريمة تبين أصناف هؤلاء الخائنين الذين باعوا الدنيا بالدين وأعطوا دينهم مقابل لعاعات من الدنيا ومالها. فضربهم الله سبحانه وتعالى مثلا للذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ولنا مع قوله سبحانه وتعالى يشترون، مع أن موقفهم هذا لا يكون بيعا وشراء على الحقيقة، فيها من اللفتات البلاغية أنهم جعلوا الدين كأنه سلعة تباع وتشترى. وفيها كذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر ثمنا قليلا، مع أن كل ما يعطى في جنب شريعة الله عز وجل قليل، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم ولنا وللناس إلى قيام الساعة إن كل مقابل للدين قليل مهما كان، فلا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وسبب نزول الآية الكريمة أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فاجر، يعني وهو كاذب متعمد الكذب، ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، أي لقي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو غاضب عليه لفعله هذا، لأنه حلف يمينا مؤكدة وهو يعلم أنه كاذب. وهذه اليمين هي التي يسميها الفقهاء اليمين الغموس، ومن شدتها أنه ليس لها كفارة، كأنه من عظمها وشدتها واستجلابها لغضب الله عز وجل ليس لها كفارة بحيث تمسح أثرها. قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، أي هذا السبب أو نزول الآية الكريمة، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، يعني أنكر ملكيتي إياها، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: قلت لا. فقال لليهودي: احلف. قال: قلت يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب مالي. قال: فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية الكريمة. وأخرج البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطي بها ما لم يعطه، يعني بذل له في ثمنها ما لم يبذل، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت الآية الكريمة. ومعنى سبب النزول هذا أن هذا الرجل حلف على سلعة أنه أعطي فيها ثمنا لم يعطه الآن، كأنه يريد أن يغري هذا المشتري حتى يزيد في الثمن، وهذا ما يسميه الفقهاء بالناجش، الذي يأتي ليحلف على سلعة ويعلي سعرها وهو أصلا لا يريد أن يشتريها، وإنما يريد أن يخدع من يريد أن يشتريها فيطمع فيها فيسهل بيعها على صاحبها، وهذا فيه من الغرر والخداع ما فيه. وإسلامنا إسلام الوضوح والظهور والبيان والصراحة. والسبب الذي نزلت به الآية الكريمة كما ذكرنا في حلقة من الحلقات، إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أن الآية وإن كانت نزلت في شخص معين أو في موقف محدد، إلا أنها تظل عاملة في كل شخص يتكرر منه هذا الموقف يوما من الأيام، وفي كل حادثة تشبه تلك الحادثة إلى قيام الساعة، وهذا فيه من خلود القرآن وعظمته ما فيه، أنه كتاب الزمان كله، وكتاب المكان كله، وكتاب البشرية كلها. وأما السبب الثاني الذي نتوقف أمامه فهو حول قول الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ومعنى الآية الكريمة في بساطة وتيسير: كيف يهدي الله سبحانه وتعالى قوما كفروا بعد أن اقتنعوا بالإيمان وعرفوا عظمة الإسلام وشهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا حق وأتتهم البينات، فالله سبحانه وتعالى لا يهدي هؤلاء لأنهم ظلموا أنفسهم. فتتحدث الآية الكريمة عن جزائهم وعن أنهم خالدون في جهنم لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وسبب الآية الكريمة أخرجه النسائي وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى قومه: سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن فلانا قد ندم وإنه قد أمرنا أن نسألك هل له من توبة؟ فنزلت الآية الكريمة: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله تعالى: غفور رحيم، فأرسل إليه فأسلم. وهذه الآية الكريمة وسبب نزولها يفتحان لكل عاص باب التوبة ليعود من قريب، وباب الإنابة إلى الله عز وجل حتى يدخل على الله سبحانه وتعالى، فيفرح الله عز وجل بعودته وبتوبته. وقد اعتمد المفسرون هذا السبب من أسباب النزول، فقال الطبري: اختلف أهل التأويل في من عني بهذه الآية وفي من نزلت، فقال بعضهم: نزلت في الحارث بن سويد الأنصاري، وكان مسلما فارتد بعد إسلامه، ثم ساق الحديث الذي معنا. وقال البغوي: فحملها إليه رجل من قومه وقرأها عليه، فقال الحارث: والله إني أعلم أنك صدوق، وإن رسول الله لأصدق منك، وإن الله عز وجل لأصدق من الثلاثة. فرجع الحارث إلى المدينة وأسلم وحسن إسلامه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: القرآن الكريم يحتوي بين دفتيه كثيرا من الآيات التي نقرأها ونرددها، ولكننا لو تعمقنا فيها لأدركنا أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات ومواقف.

من أذكار الصباح. اللهم لا تدع مريضا إلا شفيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا أصلحته، ولا حزينا إلا أسعدته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في يومنا واجعله شاهدا لنا لا علينا. رب متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان ومغفرة لكل ذنب وهداية لكل عبد ورزق لكل محتاج واستجابة لكل دعاء وشفاء لكل مريض ورحمة لكل أمواتنا. اللهم أتمم علينا نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في ذكرك ولا تشغلنا بغيرك، ووفقنا لحمدك وشكرك، وأدم علينا عفوك وسترك. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وفرج همومنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم بلغنا ما نود واجعل لنا دعوة لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، واغسل أحزاننا وهمومنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وإحسانك، واحفظنا بحفظك يا حفيظ يا كريم. يا رب، هناك من عبادك من أسهرهم القلق وأنهكتهم الأحزان وأثقلتهم الهموم وأيقظهم الوجع وقهرهم الظلم، يترقبون فرجك ويطمعون في كرمك ويستأنسون بقربك، فلا تحرمهم يا رب من واسع رحمتك وعظيم فضلك وتعجيل فرجك. يا جابرا كسر القلوب جميعها، اجعل لنا فيما جبرت نصيبا. من للنفوس إذا تعاظم كربها وبدا لها خط الحياة صعيبا، فاشرح بنورك يا مهيمن صدرنا واجعل لنا درب الحياة رحيبا.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
3: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أوفياء إذاعة المنستير، أحبة نور الصباح، أسعد الله صباحكم بالخيرات ومتعكم الله بالصحة والبركات، وبث في نفوسكم الطمأنينة وملأ قلوبكم بالسعادة وأيامكم بالراحة. تصافحكم هذا الصباح من وراء المصدح شدلي العبيدلي.

اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير وبركة تنفرج فيه الهموم وتمحى فيه الأحزان وتجبر فيه القلوب وتقضى فيه الحوائج ويستجاب فيه الدعاء وتنزل فيه الرحمات وتفتح فيه أبواب التوفيق والرزق والسعادة. اللهم اجعله صباحا ينور قلوبنا وسكينة لنفوسنا ورضا وطمأنينة في أرواحنا، واكتب لنا فيه من كل خير نصيبا ومن كل شر دفعا، وأكرمنا فيه بقربك ورضاك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم

توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخلائق.

أيها المستمع الكريم، إن المعصية إذا تكررت مات إحساس القلب بها، فيصبح الإنسان لا يخاف من الذنب لأنه اعتاده، ولا يستغفر منه لأنه يراه صغيراً، وربما يضحك وهو يقول: ما كان السلف يخافون أن تهلكهم عواقبه. قال تعالى: وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم. صدق الله العظيم. فالمشكلة ليست فقط في حجم الذنب، المشكلة في قلب لم يعد يرى الذنب ذنباً، وفي المقابل لا تجعل كثرة ارتكابك للمعاصي سبباً لليأس من التوبة. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. فإذا عرفت ذنبك فاتركه، وإذا وقعت فتب، وإذا ضعفت فلا تستسلم، وإذا عصيت الله فلا تهرب منه بل أهرب إليه، ولا تقل: أنا فعلت ذنوبا كثيرة فكيف يغفر لي؟ بل قل: أنا فعلت ذنوبا كثيرة ولكن لي رب غفور رحيم. فالشيطان يريد منك بعد الذنب ذنبا آخر، أن يقنعك بأنك لا تصلح للتوبة، وهذه كذبة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اللهم طهر قلوبنا من الذنوب، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة، وأيدينا من أكل الحرام، وأعمالنا من الرياء، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم لا تجعلنا ممن يعرفون الحق ثم يصرون على الباطل، ولا ممن يموتون وقلوبهم غافلة عنك.

سأل أعربي حكيما: لماذا يمنع الله عني ما أتمناه بشدة؟ ابتسم الحكيم وقال: أرأيت لو أن طفلا بكى بشدة ليأخذ جمرة من النار ليلعب بها، هل يعطيها له أبوه؟ قال الأعرابي: بالطبع لا، حماية له. فقال الحكيم: ولله المثل الأعلى، قد تبكي على جمرة تظنها دفئا ويمنعها الله عنك بحكمته، لأنه يعلم أنها ستحرقك. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق الله العظيم.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أحبتي نور الصباح، ما زلنا معكم على أثير إذاعة المونستير. نجدد التحية لكل من التحق بنا الآن. ترافقكم هذا الصباح منذ الخامسة صباحا صديقتكم شدلي العبيدلي. أيها المستمع الفاضل، البحر ليس مجرد فضاء طبيعي له حضوره الجغرافي والبيئي فقط، بل له حضور رمزي وجمالي في خيال الكتاب ووجدانهم، وكان مصدر إلهام للشعراء. هو كائن رمزي يستدرج المخيلة، وفيه اتساع يغري بالكتابة، وعمق ينفتح على الأسئلة، وغموض يجعل منه مرآة للذات والتجربة. يقول محمود درويش: سلاما أيها البحر المريض، أيها البحر الذي أبحر منصور إلى إسبانيا فوق السفن، أيها البحر الذي يسقط منا كالمدن، ألف شباك على تابوتك الكحلي مفتوح، ولا أبصر فيها شاعرا تسنده الفكرة أو ترفعه المرأة. يا بحر البدايات إلى أين تعود؟ أيها البحر المحاصر بين إسبانيا وسور، ها هي الأرض تدور، فلماذا لا تعود الآن من حيث أتيت؟

بديء السفر. قيل للإمام علي: كم صديق لك؟ قال: لا أدري الآن، لأن الدنيا مقبلة علي والناس كلهم أصدقائي، وإنما أعرف ذلك إذا أدبرت عني، فخير الأصدقاء من أقبل إذا أدبر الزمان عنك. أيها الأحبة، لا تبحثوا عن الشخص الذي عنده خير، بل ابحثوا عن الشخص الذي فيه خير، فما أكثر الذين عندهم خير ولكن لا خير فيهم.

0: نور الصباح.
1: أيها المستمع الكريم، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، فإن للغد عملا ينتظره، والأشياء التي لا تأتي في وقتها تفقد قيمتها. حتى الماء حين يأتي متأخرا لن ينقذ ما أماته الجفاف، فبعض الأشياء إن ماتت لن تعود، وبعض القلوب حين تجف لا يعيدها ألف نهر من الاهتمام. لا تؤجل السقيا حتى تذبل الأرواح، فالعطاء في وقته حياة، والاهتمام حين يتأخر يصبح مجرد ندم لا غير.

سئل أحد حكماء بني أمية عن سبب سقوط دولتهم فقال: أمور صغار سلمناها لكبار، وأمور كبار سلمناها لصغار، فضعنا بين إفراط وتفريط، قربنا العدو طمعا في كسب وده، وبعدنا الصديق ضامنين ولاءه، فنالنا غدر الأول وخسرنا ولاء الثاني. أيها المستمع الكريم، لا إفراط ولا تفريط، خير الأمور الوسط. أعطي كل إنسان ما يستحق. الناس في الحب والكره والقرب درجات. منزلة الأخي ليست كمنزلة ابن العم، ومنزلة ابن العم ليست كمنزلة الغريب. يقول المثل الشعبي: أنا وأخي ضد ابن عمي، أنا وابن عمي ضد الغريب. أحبتي نور الصباح، لا تحقروا صغائر الأمور، فمن الصغائر تبنى العظائم. يقول ابن الرومي: أول بدء المشيب واحدة تشعل ما جاورت من الشعر، مثل الحريق العظيم تبدأه أول صول صغيرة الشرر.

قيل لحكيم: ما أقصى ما يمر به الإنسان؟ فقال: أن يحسن إلى من لا يقدر إحسانه، ويخلص لمن لا يعرف قيمة الإخلاص، ثم يرحل بصمت وكأنه لم يكن يوما جزءا من حياتهم. وما كنت في زيف الحياة بطامع، وما عشت عمري للأنام ذليلا، نأيت بنفسي عن أمور كثيرة، وعاشرت من عاشرت لينا وعفة، وما كنت إن شح الزمان بخيلا، أحب سمو النفس عن كل خسة، وللخير أسعى ما استطعت سبيلا.

أيها المستمع الكريم، لا تبحث أن تكون محبوبا، ابحث أن تكون مأمون الجانب، ثابت الموقف. فكم من محبوب باع أصحابه عند أول مصلحة، وكم من صاحب كلمة مرة كان أوفى من ألف لسان يجيد المديح في طريق الحق. لا قيمة لمحبة تشتريك لتسكتك، ولا لرضن لا يبقى إلا ما دمت توافق الهوى. الثقة أثقل من الحب، لأن الحب قد تمنحه العاطفة، أما الثقة فلا يمنحها إلا امتحان المواقف. أن يعرف الناس أنك لا تبيعهم إذا غابوا، ولا تبيع مبدأك إذا خسرت، ولا تغير وجهك إذا تبدلت الموازين، ذلك أثمن من أن يحبك الجميع. فلا تكن محبوبا بثمن موقفك، كن ثابتا ولو دفعك صديقك إلى آخر الصفوف. فالحق لا يحتاج وجها محبوبا، بل يحتاج رجلا لا يتغير حين يتغير الثمن.

التطفل في الحديث أيها الكرام مرض اجتماعي يجب الخلاص من دائه، لأنه يفتح أبواباً من الإيذاء النفسي والوهن الاجتماعي، يفضي إلى القاطعة والمجافات. وخير للناس أن يبحثوا عن أسباب التواصل والتوادد، لا أن يأذنوا لكل والغ أن يتدخل فيما لا يعنيه، فمن تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لم يرضيه. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وإذا اختار المجتمع الإنساني أن يرتقي بحديثه شيئا فشيئا عن المهاترات الشخصية، فإنه بذلك يتطلع إلى مستوى كريم في العلاقات الاجتماعية فوق ما يشعر به من السمو المستحب في المشاعر والأحاسيس. والأمر ميسور إذا قطعت أسباب التطفل على المتطفلين.

0: أعزائي المستمعين، هكذا نصل إلى خاتمة هذه الفصحى الصباحية التي آنستكم فيها كل من شادلي العبيد في الإعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج، وعلى أمل أن ألتقيكم بإذن الله في صباح جديد ونور متجدد. في حفظ الله دمتم، وإلى اللقاء.
1: اسمحوا قول لي يا نور العين، حشوفك انت وقبلك فين؟ اسمحوا قول لي يا نور العين، حشوفك انت وقبلك فين؟ اسمحوا قول لي اسمح

0: اسمحوا لي.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
2: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أكدت وزارة التربية استعدادها للسنة الدراسية القادمة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار مع توفير كل العناوين بداية هذا الأسبوع. وأفاد المركز الوطني البيداغوجي بأن نسبة المبيعات في الجهات بلغت 65%. وفي ذات السياق تم تطوير تطبيق تبحث عن كتاب لمساعدة الأولياء على الحصول على الكتب بطريقة إلكترونية. كما أن الوزارة تعمل على الحد من الاحتكار بتوزيع الكتب على كامل ولايات الجمهورية بنفس الحصص. هذا أعلن الشركة نقل بالساحل أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 26 و2027 و2000 لفائدة التلاميذ والطلبة والمتربصين تنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر. وأوضح رئيس إقليم شركة نقل بالساحل والناطق الرسمي باسم الشركة ماهر مسعودة أن عدم إقرار أي زيادة في التعريفة الخاصة بالاشتراكات. يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ للهيئة. وأجرت الأحد قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة. يشارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز والذي سينعقد اليوم وغدا ببلغراد. وسيمثل هذا الاجتماع وفق بلاغ صادر عن الوزارة مناسبة لتأكيد التزام تونس بمبادئ عدم الانحياز ومؤتمر بانتونغ وأهمية استمرار حركة عدم الانحياز والالتزام المشترك للدول الأعضاء بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. دوليا، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الجيش الأمريكي شن هجوما على أجزاء من جزيرة لارك منتهكا أراضي البلاد. وأكدت في ذات السياق أن الجيش الإيراني وجه ضربات دفاعية للقواعد العسكرية الأمريكية في الأردن، كما تم استهداف تمركز المروحيات وقوات الجيش الأمريكي بقاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة صباحا.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
1: المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

6:06 صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 31 أوت 2026. نهار جديد، صبحية جديدة، وأسبوع جديد نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما العادة نحن رافقوكم من توا حتى للتسعة، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند محمد سيدي اليوم في الإخراج، محمد بيار معكم في الأعداد والتقديم. ناخذ فكرة على أحوال الطقس بعد شوية وتستناو بقية الفقرات حدث في مثل هذا اليوم، وبتبيع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم. البداية كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا حتى للتسعة.

كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، وتشمل بعض المناطق الشرقية مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، وتتقوى نسبيا في الليل بالجنوب الشرقي، وتنجم تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للبحار اليوم يكون عامة قليل الاضطراب ومضطرب بخليج جابس، وبالنسبة لدرجات الحرارة بتشهد انخفاض طفيف وبتتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وتكون بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، وتوصل محليا إلى 45 درجة مع ظهور الشهيلي. إن شاء الله في ساعتنا الثانية نزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وبداية الأسبوع، وإن شاء الله نشوفه كيفاش باش يكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح.

0: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: نرجع شوية للتاريخ نتفكر بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم ونبدأ من 31 أوت سنة 1897. توماس إديسون يتحصل على براءة اختراع كاميرا الصور المتحركة واللي أطلق عليها اسم الكينتوغراف. من العناوين من الأحداث الأخرى اللي صاروا أيضا في نهار كيما اليوم سنة 1918 البلاشفة يهاجمون القنصلية البريطانية في مدينة بيتروغراد. سنة 1957 أيضا في نهار كيما اليوم الإعلان عن استقلال ماليزيا. وفي 31 أوت سنة 55 ويليام دورانت من جنرال موتورز يقدم أول مركبة تسير بالطاقة الشمسية في شيكاغو. سنة 1965 أيضا في نهار كيما اليوم تدشين الخط الهاتف الأحمر بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وكان مخصص لوقت الأزمات الخطيرة. 1982 آخر قوافل المقاتلين الفلسطينيين تغادر بيروت بعد الغزو الإسرائيلي. و1989 في نهار كيما اليوم ليبيا وتشاد يوقعوا على اتفاق ينهي النزاع الحدودي بينهم واللي كان استمر لمدة 16 عام. أيضا في نهار كيما اليوم 31 أوت 1994 الجيش الجمهوري الإيرلندي واللي طالب بتوحيد الجزيرة الإيرلندية يعلن عن وقف عملياته العسكرية وكان هذا للمرة الأولى منذ 25 عام. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. نصل معهم لل 36 دقيقة. مازلنا معكم في ساعتنا الأولى من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. شكرا على الاستماع وتحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا. نواصلوا مع مايدا بسيليس ونرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: البنين قصر هلال علموجة 95.7
1: 95.7 البشرة السارة والكلمة الطيبة.

0: صباح بلا حدود
1: 46 دقيقة وقيت جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، والبداية من موقع الجزيرة اللي تكتب اليوم في الشأن الإيراني: هجوم أمريكي جديد والحرس الثوري يستهدف قواعد في الإمارات والأردن. في نفس السياق دونالد ترامب يقول: لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لاختفى الشرق الأوسط وإسرائيل. في الملف الليبي: اتفاق ليبيا تحت الاختبار، هل يفتح الطريق للانتخابات أم يرحل الخلاف؟ نمشيو إلى موقع فرانس 24، أيضا تكتب فيها الشأن الإيراني: الولايات المتحدة تستأنف ضرباتها على إيران بعد أكثر من شهر وتستهدف جزيرة لارك. من العناوين الأخرى في نفس الموقع: الولايات المتحدة أكثر من 15,000 مفقود، أكثر من 15 مفقود وإجلاء عشرات بعد فيضان مفاجئ في جران كانيون. النيبال والصين تسابقان الزمن للعثور على أكثر من 4,000 مفقود بعد وفاة 903 أشخاص في فيضانات الهيمالايا. النيجر: الحياة تعود إلى طبيعتها في نيامي بعد إحباط تمرد عسكري، وتركيا تستضيف أول اجتماع لتحالف مكة بين أنقرة والرياض وإسلام أبد. نمشي إلى موقع البي بي سي: إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية وقصف قواعد عسكرية في الإمارات وقطر والأردن ردا على غارات في مضيق هرمز، دمشق وطرابلس، تطويان 14 عام من القطيعة وتعيدان ترتيب العلاقات. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة وأهالي المفقودين يقولوا أحباؤنا ليست أرقام. نمشي إلى موقع سكاي نيوز: أمريكا وإيران على حافة الانفجار، هرمز يشعل التصعيد مرة أخرى. وفي نفس الموقع، موقع سكاي نيوز، تكتب اليوم: إعصار كارينا يشتد إلى الفئة الثالثة في المحيط الهادي. ودونالد ترامب يقول: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. كانوا هذا بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تقرأوهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نصل معها للستة وخمسين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 31 أوت 2026. سلام عليكم وين ما كنتم موجودين. إذا كان شديد ثنية للخدمة أقول لكم طريق السلامة للجميع. الأخبار بعد 9 دقائق من توا، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت وزارة التربية استعدادها للسنة الدراسية القادمة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار مع توفير كل العناوين بداية هذا الأسبوع. وأفاد المركز الوطني البيداغوجي بأن نسبة المبيعات في الجهات بلغت 65%. وفي ذات السياق تم تطوير تطبيق تبحث عن كتاب لمساعدة الأولياء على الحصول على الكتب بطريقة إلكترونية، كما أن الوزارة تعمل على الحد من الاحتكار بتوزيع الكتب على كامل ولايات الجمهورية بنفس الحصص. هذا أعد المرصد الوطني لسلامة المرور برنامجا توعويا وتحسيسيا وطنيا في مجال السلامة المرورية، وذلك في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية. وأكد رئيس أقليم الشمال الغربي للمرصد العقيد أيمن الحكيمي أن البرنامج يستهدف جميع مستعملي الفضاء المروري خاصة في المحيط المدرسي. من جهتها أعلنت شركة النقل بالساحل أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 26 و2027 لفائدة التلاميذ والطلبة والمتربصين تنطلق يوم غد الثلاثاء. وأوضح رئيس أقليم شركة النقل بالساحل والناطق الرسمي باسم الشركة ماهر مسعود عدم إقرار أي زيادة في التعريفة الخاصة بالاشتراكات. دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، معتبرا أن التمتع بهذين المرفقين يمثل أحد أبسط مقومات الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين. كما دعا المنتدى في بيان له إلى التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية وما يرافقها من تزايد الأعباء المالية على العائلات. يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ للهيئة. وأجرت الأحد قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة. دوليا، أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الأمريكيتين في الأردن، في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صواريخ باليستية فجر اليوم على قاعدة أمريكية في الأردن ردا على الضربة في مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة والنصف عناوين نشرة الثامنة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم تهلنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب تسمع.

0: مازالت البركة.
1: مرحبا بكم في دارنا في زغوان مع مجدور ذاكرة تاع زغوان. كل مرة مدوكم بالمعلومات اللي نعرفوهم وبحكاياتنا، حكايات الصغر وحكايات التراث عدنا. نحب اليوم باش نحكي لك على كنا صغار في شهر جوان، نبداو نستناو وقت نشوفها، همنا الوحيد وين باش نصيفوا، وين باش ننعوموا، وين باش نتبحروا شوية كي الناس الكل، لأن زغوان تعرف اللي ما عناش شط، ما عناش بحورات، لأنه الملاذ الوحيد كان عنا هي الكشافة، كشافة التونسية كانت تقبلنا كأشبال باللول وبعد كشافة، وكانوا القادة متاعنا الحقيقة هما اللي عاملين معنا الباهي ويهزونا باشتراك معلوم، معناتها زهيد قائد صنهاجي منصور ربي يفرج عليه، والقائد محمد البرقاوي ربي يرحمه، والقائد علي غلاب، وقادة أخرين من زغوان يهزونا كشط بوفيشة، ولا يهزونا البير البي ولا البورصة الدرية، نعديه مدة نتعلموا الألعاب ونتعلموا معناتها السباحة، والحقيقة نعديه أيامات متاع تعارف ومتاع محبة، ونتعلموا البراعات اليدوية وكذا، وهذاك الشيء خدنا توا راسخ معناتها. وثم عنا حاجة أخرى في زغوان، كانت عنا الجوابي اللي مشيوا نعوموا فيهم في السواني لهنا، تعرف اللي زغوان بلاد ماء، وزغوان دايرة بالجوابي، جديد سيدي عبد الخادر، جديد المرشي، جديد ببالي، جديد سالية المدنية، راس العين وما أدراك ما راس العين، اللافارية، شنية هاللافارية هذه؟ هي لافاري، هذه الجوابي اللي كانوا ينظفوا الحجر متاع المينا بكري، جوابي كبار ويجيهم الماء معناتها من البير من غادي، ونمشي وحنا إننا نعدي ونهير مع الكشافة من نعوموا في اللافارية، لافاري. سنيت بن والي، سنيت بن سالمة، خلتك حلومة اللهم صلي على النبي، بثمن زايد نعطيه 20 مليم، لكن 20 مليم هذيك نعوموا بها وناكلوا بها الغلة، لأنها الثانية فيها المشماش وفيها العوينة وفيها الخيرات السبع.
0: مازالت البركة.

صباح فاخرين وصلوا معه للسبعة وتسعتاشر دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 31 أوت 2026. بداية أسبوع موافقة إن شاء الله لكم الكل, وهذه تحية توصلكم من عند محمد سيدية في الإخراج, محمد بيار معكم في الأعداد والتقديم, والموعد مازال متواصل كما العادة في صبحيتنا في بشائر الصباح حتى للتسعة متاع الصباح. نذكركم أنه الربح ديما موجود في بشائر الصباح كل صبحية عندكم, وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. المشاركة كما العادة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك, تلقى سؤال في علاقة بفقرة ولد بحر اللي باش نحكيو فيها على الاسفنج البحري بعد شوية في ساعتنا الثالثة كما العادة مع مدام نوزة بوريقة. فما سؤال في علاقة بالموضوع هذا موجود, تلقاوه تو على الصفحة الرسمية. طريقة المشاركة كما العادة, تدخلوا للصفحة الرسمية تلقاو السؤال ومعه ثلاثة اقتراحات وجاوبوا في كومنتير باش تدخلوا عملية القرعة وتحاولوا تربحوا الوصل لشراء بقيمة 100 دينار من اهداء مزالي جي اس ام. بالتوفيق ان شاء الله لكم الكل, ومدامكم غادي كما العادة تعاونونا في اختيار الغناية الاخرى اللي نختموا بها بشائر الصباح. اليوم نقترح عليكم زوز غنيات, صباح زي العسل وإلا نعمة جد عليك. هنا التصويت كما العادة على الصفحة الرسمية, تصوتوا للغناية اللي تحبوا تسمعوها وتدخلوا عملية القرعة باش تحاولوا تربحوا معنا الوصل شراء بقيمة 100 دينار. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ دقيقة صحة كما العادة, تستناو عناوين النشرة, معلومة هامة كالأخبار الرياضية في سبور انفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن قبل هذا الكل وقبل الغنيات نواصلوا مع فقرة صغير صغرون.

0: هارون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أني اسمي نور وعمري 9 سنوات. باش نحكي لكم على وقت اللي مشى أخويا إلى الروضة وأني وما قعدنا في الدار وشخنا من الأول حضرنا هو مشى للروضة ونحن وصلنا ورجعنا ولبسنا الميوم مشينا قعدنا ساعتين في البحر وبعدها رجعنا مشينا قضينا وبعدها رجعنا وبعدها مشينا للسوق خذينا وخذينا برشة ألعاب ورجعنا وقعدنا في الدار وما قعدت تخدم واني قعدت نلعب بعد جيت لعبت معايا وبعدها روحنا بخويا هو خويا كتكوت على الاخر توا هو عمل الحفل سيبون ما عادش يقرا فيها على خاطر سيبون وصل 5 سنين يقرا في المدرسة عدى التست وسيبون يقرا في المدرسة عمره 5 سنين ونص وهو كتكوت على الاخر وصغير صغير خاطر هو ما ياكلش ما يحبش ياكل اني نحبه ياسر اما هو مش يكس مش رايض ما يرقدش الكل ديما يتحرك ويتكلم برشا ما انا نحبه. اي باي باي.

0: صحة.
1: على سلامتكم، نحكي اليوم على مرض الذئبة الحمراء وعلى كيفاش تكون نوعية التشخيص المبكر للذئبة الحمراء. هو مرض يمس المرأة الصغيرة بين 15 و 45 سنة ويتشكل في مشاكل في المناعة، وماذا بينا نتفقدوه على بكري باش ما تصيرش تعكرات. باش نعرفوه تصير التهاب في الجلدة، طفائح في الجلدة على الوجه وعلى الأنف، وتتأثر برشا بالشمس.

0: وكيف كيف نجم نلقاهم في البقايا اللي تشوف الشمس. هذه أكثر الحاجات اللي نجم نشوفها. كيف كيف نجم يكون التهاب متكرر ومزمن في المفاصل، وهذا يخلينا يلزمنا نشوف الطبيب المباشر باش يوقع التقصي المبكر. تنجم تكون زادة كيف كيف من العلامات ضيق في النفس، قلق في المشي، ضعف، سخانة، كيف كيف تنجم تكون مشاكل في بعض التحاليل البيولوجية، نقص خاصة في الكريات الحمر والبيض وفي الصفائح، بعض الأحيان يبدأ بتخذر في الدم، كيف كيف الإجهاض المتعدد بالنسبة للمرأة الحامل اللي يخلينا ماذا بينا نشوفوا الطبيب المباشر باش يوقع التقصي المبكر. مع تحيات الدكتورة سونيا والي الحمامي.
1: دقيقة صحة.
2: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش تركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. في الصيف للصبحية للسهرية، عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع خفيف بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا. بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إذاعة المنستير
4: جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف.
3: على الكيف
4: مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
5: تبع الموجة،
2: تبع الموجة. قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: من إذاعة منسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم: إعادة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمان بسليانة واتساع رقعة الحريق بسبب سرعة الرياح إلى حدود ولاية القيروان. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى إجراءات عاجلة لمواجهة اضطرابات الماء والكهرباء وارتفاع كلفة المعيشة. وزارة التربية تؤكد استعدادها للسنة الدراسية المقبلة، ونسبة مبيعات الكتب في الجهاد تبلغ 65%. إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية وقصف قواعد عسكرية في الإمارات، قطر والأردن رداً على غارات في مضيق هرمز. نؤمن إذن بإذن الله تمام الساعة 8 أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
2: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
7: المنستير 104.7.
2: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
8: When I wake up in the morning. Here we go.
2: يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناية.
9: Let's go.
2: بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
10: Okay, playing your favorite radio station right now.
2: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيو من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
11: معلومة تهمك.
12: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
1: كيفاش تتم عملية التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين؟ يتم تعمير التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من خلال الحصول على مطبوعة التصريح السنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من موقع الديوان أو تنزيلها بصيغة PDF وتتوفر نماذج إضافية على موقع جباية. يلزم توفير شهادة في خصم الضريبة مسلمة من قبل المشغل، وهي عبارة عن الشركة أو الإدارة الجهوية أو غيرها، ولتثبت المداخيل والأداءات اللي تم اقتطاعها مسبقا. تعمر بياناتك الشخصية بكل دقة، ولتشمل السنة المعنية بالتصريح، المعرف الجبائي والاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية والمهنة. إذا كان عندك مصدر دخل وحيد متمثل في الراتب، اختار خانة أجور وجرائم ذات مصدر تونسي. أما في حال تعدد مصادر الدخل، فيلزم تعمير الأقسام الخاصة بكل نوع، أرباح، مهن غير تجارية، مداخيل عقارية إلى آخره. بعدها تقوم بإمضاء التصريح وتتوجه إلى الأقباض المالية مرجع النظر لإيداع المطلب والحصول على وصل الخلاص.
11: معلومة تهمك
4: مع أحمد عسيري.

0: صباح المحبة والصحة والعافية، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في أول نشراتنا الرياضية لليوم في فقرة سبور أنفو من إذاعة مونستير. بداية أخبارنا تكون مع منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم الأقل من 21 سنة وفي إطار نهائي دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط. للأسف منتخبنا البارح كان انهزم ضد نظيره الجزائري بنتيجة 2-0. أبناء المدرب أنيس بوجلبان قدموا الحقيقة مقابلات ممتازة تلك هذه الدورة، مشكورين على المجهود الكبير اللي قاموا به ونهاية هذه المشاركة بالتتويج بالميدالية الفضية. حول نسبة رضا الإطار الفني للمنتخب عن هذه النتيجة ومستقبل هذا الفريق أهدافه، ونسمعوا الناخب الوطني أنيس بوجلبان شنو قال.
1: راضي للأمانة، صحيح أنه تمنيت أنه نروح بالذهب يعني، وعادي جدا، طموح مشروع، ونتصور على الليفور اللي حطيناه نجمو كنا نسحقه حتى الذهب. روحة كبيرة، عطاء كبير، الناس كل ما قصروش، صحيح أنه فما دي ديفاينس نعرف، صحيح أنه في وقت من الأوقات ممكن ضيعنا فرص، فماش الفور تخبى، بس كل عطاءات عشنا كمجموعة جروب واحد. السلبيات ما نجمش ننشر الماكن بيسير، نروح إن شاء الله نعملوا تقرير علاش باش نصلحوا، لأن الأبجيكتيف متاعنا أنه نصلحوا، أنه نوليوا السلبيات هذا ما يتفاديوا، باش المنتخب هذاك يجم يوصل لحق الهدف متاعه وهو الترشح للأولمبياد إن شاء الله.
0: ان شاء الله بالنجاح وتوفيق لمنتخبنا في قادم المواعيد. ومن ايطاليا نمشيو لتونس، واخر اخبار الكره في تونس وضمن فعاليات الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. البارح كان ختام الجوله الثانيه ذهاب، وكانت النتائج على النحو التالي: النجم الساحلي فاز على نجم المتلوي 2-2 هدف. اهداف النجم كانوا عن طريق ايوب الفجاري دقيقه 72، اسامه عبيد من ركله جزاء في دقيقه 82، وهدف نجم المتلوي كان عن طريق اسامه النفاتي دقيقه 77 في ملعب الشادلي زويتن. شبيبه العمران تفوز على الترجي الرياضي التونسي 3-2. اهداف العمران كانوا عن طريق عديب الحاج دقيقه 12، شهاب الزغليمي دقيقه 48، مصطفى السويسي دقيقه 87، وهدف تدليل الفارق للترجي الرياضي التونسي كان عن طريق حازم المستوري في دقيقه 90. نادي حمام الأنف انهزم على ميدانه ضد النادي البنزرتي 0-0. هدف سيابي الوحيد كان سجله هاني عمامو في الدقيقة 9. اتحاد بنقرداني يحقق انتصار خارج ميدانه ضد الأولمبي الباجي هدفين مقابل هدف. إدريس المحيرسي في الدقيقة 25 من ضربة جزاء. غزل عيادي دقيقة 40 لاتحاد بنقردان، وهدف الأولمبي الباجي الوحيد كان سجله بشير حسني في الدقيقة 69. نذكركم مستمعينا بنتائج الدفعة الأولى لهذه الجولة الثانية للرابطة الأولى. في لقاء القمة كان الاتحاد المنستيري فاز على الملعب التونسي 2-0. بنفس النتيجة 2-0 فاز النادي الصفاقسي على ترجي جرجيس. مستقبل مرسى وتقدم سقيت الدائرة تعادل 0-0، والنادي الإفريقي فاز على أمل حمام سوسة 0-0. بالنسبة لترتيب البطولة بعد الجولة الثانية، نادي البنزرتي نادي الإفريقي في الصدارة برصيد 6 نقاط، الاتحاد المنستيري نادي الصفاقسي سقيت الدائر في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، النجم الساحلي ترجي جرجيس شبيبة العمران ترجي التونسي اتحاد بنقردان في المركز السادس ب3 نقاط، واتحاد بنقردان تنقص مقابلة. في المركز 11 نلقاو مستقبل مرسى أمل حمام سوسة الملعب التونسي برصيد نقطة واحدة، وفي المركز 14 3 نوادي ب0 نقاط، هما نجم المتلوي الأولمبي الباجي ونادي حمام الأنف اللي هو زاد منقوص من مقابلة. برنامج الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى ستكون عن النحو التالي: 4 دفعات ستقام هذه الجولة، نظرا لالتزامات بعض النوادي التونسية في المسابقات الإفريقية والدور التمهيدي الأول إن كان لدوري أبطال إفريقيا أو لكأس الاتحاد الإفريقي. في 4:30 يوم السبت 5 سبتمبر النادي البنزرتي يستقبل الأولمبي الباجي، تقدم سقية الدائر ضد نادي حمام الأنف. يوم الأحد 6 سبتمبر في 4:30 النجم الساحلي يستضيف شبيبة العمران، الترجي الرياضي التونسي ضد مستقبل مرسى، نجم المتلوي يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة. يوم الأربعاء 6 سبتمبر في 4:00 اتحاد بنقردان يواجه نادي صفاقسي، ويوم الخميس 17 سبتمبر في 4:00 ترجي جرجيس يستقبل الاتحاد الرياضي المنستيري، والملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي. في أخبار كرة السلة، منتخبنا الوطني التونسي لكرة السلة وفي إطار فعالية الجولة الثالثة من النافذة الرابعة في تصفيات مونديال قطر 2027، للأسف منتخبنا انهزم من منتخب جنوب السودان بنتيجة 79-75، وبالتالي منتخبنا يحقق خلال هذه النافذة انتصار وحيد ضد منتخب رأس الأخضر وزوز هزائم ضد كل من الكامرون وجنوب السودان، وأصبح بذلك احتل المركز الرابع. حول نتيجة البارح والهزيمة في قاعة رادس وحظوظ منتخبنا، نسمع الناخب الوطني عادل التلاتلي شنو قال له.
2: Malheureusement, on fait un grand match mais on n'arrive pas à gérer les deux trois dernières minutes. نعاود ونقول que je suis satisfait du rendement des joueurs. C'est une équipe en restructuration. L'équipe elle est en restructuration. On manquait des joueurs. On a deux joueurs qui sont blessés, Aïchi ou Marnaoui. Mais les Havre, Zaza ou Tubarkallah Ali Omloulad a fait un bon tournoi. Malheureusement, le résultat n'a pas suivi. On perd deux matchs. On a perdu match Barca. Voilà, il faut qu'on termine à travailler parce que l'objectif صعب شوية, n'est pas impossible.
0: هذا ناخب الوطني عادل تلاتلي لكرة السلة. صحيح منتخبنا ينهي تصفيات إن شاء الله في النافذة الختامية باش تكون خلال شهر فيفري. منتخبنا سيواجه كل من نيجيريا الكاميرون وغينيا, نحتلوا المركز الرابع. صعبت شوية الأمور لكن ما هيش مستحيلة كما أكد عادل تلاتلي. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا علاش لا لضمان التواجد في كأس العالم في قطر 2027. نختم جولتنا الرياضية الأولى بأهم نتائج مقابلة البارح في البطولات الأوروبية الكبرى. في إطار الجولة الثانية للبطولة الإنجليزية, ساندرلاند فاز على فولهام هدف مقابل صفر. مانشستر يونايتد كان انتصر على ملعب أولد ترافورد على نادي إبسويتش تاون 5-2. في إطار الجولة الثالثة للليغا, ريال مدريد فاز على مالاغا 4-0. ديبورتيفو لا كورونيا فاز على فالنسيا 3-1. وسيلتا فيغو انهزم على أرضية ميدانو ضد نادي أتلتيكو بلباو 2-0. في إطار الجولة الثانية للبطولة الإيطالية, نابولي ينهزم ضد نادي كومو 2-0. كالياري على ميدانه ينهزم ضد صاحب اللقب نادي انتر ميلانو 2-0. وعلى ملعب الأولمبيكو في روما, نادي لاتسيو يفوز على جينوفا 2-0. في إطار البطولة الألمانية, في جولة الأولى فرايبورغ فاز على بريمن 4-0. أوكسبورغ فوز على شالكا 3-0. وضمن فعاليات البطولة الفرنسية, باري اف سي كان فاز وانتصر على نادي نيس 3-0. رين فاز على لومون 3-2. وفي ديربي الجنوب, موناكو انتصر على نادي اولمبيك مارسيليا 2-0. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعد الأول اليوم. أكثر أخبار وجديد نجموا تواكبوا معنا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مناسي سبورتس. أجمل التحية توصلكم من محمد صديق في الإخراج التقني. بعد شوية يرجع لكم زميل وصديق محمد بيار وبقية فقرات منوعة بشائر الصباح. إن شاء الله نهاركم زين. بسلامة.

0: 48 دقيقة رجعنا لكم ونواصلوا مع أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني. معنا سي سليم بن ميلاد. صباح النور
1: محمد وصباحير كيف مسابعين ذات منستير.
0: مرحبا بيك شكرا على حضورك معنا. هات خلينا ناخذ فكرة معك على طقس اليوم وبداية الأسبوع إن شاء الله كيفاش باش يكون.
1: طقس اليوم باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، ما تدريجيا تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، وتشمل بعض الجهات الشرقية آخر نهار. الريح مقطع الشمالي بشمال ومقطع الشرقي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة في معتدلة، أما تقوى زادة أثناء السحب الرعدية وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكلها بيض. بالنسبة للبحر يكون عامة قليل الاضطراب، أما محليا متموج خاصة بمناطق الشمال آخر النهار. والحرارة اليوم في استقرار نسبي، تقعد في نفس المستويات كما البارح، وين تتراوح بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 40 و 45 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله جيت المنافسين سجلوا 35 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعدلات العادية لهذه الفترة بقليل. المهدية 34 درجة، سوسة 35 درجة، بينما القيروان 42 درجة، والقصرين 40 درجة. بالنسبة للغدوة كيف كيف زال وضع الجو ملائم لظهور خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية الوسط ومحليا الشمال والجنوب، والحرارة في انخفاض تدريجي الثلاث والأربع والخميس، إن شاء الله الخميس تحسوا بالانخفاض في درجات الحرارة وترجع المعادلات العادية لهذه الفترة.
0: واضح، شكرا لك سي سليم، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نوصلوا لسبعة وتسعة واربعين دقيقة، نهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. مازلنا مواصلين معكم نحن حتى للتسعة كما العادة. ما تنساوش على ذمتكم 100 دينار للربح، واصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام كما العادة. المشاركة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، تلقاو سؤال تنجموا تجاوبوا سؤال والاقتراحات تجاوبوا في كومنتير إذا كان عندكم الإجابة. الموضوع هو الأسفنج البحري، مش يكون موضوعنا أيضا في فقرة ولد بحر في ساعتنا الثالثة والأخيرة. دريجين يوصلونا على نشرة أخبار ثمانية ونرجع لكم نحن من بعد. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: إشهار.
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجأة في انتظاركم.

0: من إذاعة المنسير مجددا، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. إذاعة المنسير، صوت بلادي وحب كبير. إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: إعادة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمان بسليانة واتساع رقعة الحريق بسبب سرعة الرياح إلى حدود ولاية القيروان. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى إجراءات عاجلة لمواجهة اضطرابات الماء والكهرباء وارتفاع كلفة المعيشة. إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية وقصف قواعد عسكرية في الإمارات وقطر والأردن رداً على غارات في مضيق هرمز. مجددا صباح الخير مستمعينا، واهلا بكم في متابعه تفاصيل اولى نشرتنا الاخباريه لهذا اليوم. اذا ساهمت سرعه الرياح مساء امس في اعاده اشتعال بعض الجيوب الناريه بجبل بولمان بمعتمديه برغو التابعه لولايه سليانة وانتشار الحريق وتوسع رقعته خاصه مع صعوبه التضاريس وفق مصدر مسؤول من الاداره الجهويه للغابات بسليانة. وبين في تصريح لوكاله تونس افريق الانباء ان سرعه الرياح القويه والتي فاقت 100 كيلومتر في الساعه أدت إلى نقل رماد الحريق إلى حدود ولاية القيروان. وأضاف المصدر ذاته أنه تم طلب تعزيزات من الولايات المجاورة لتعزيز الجهود والتمكن من السيطرة عليها. أكدت وزارة التربية استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي ودون تغيير في الأسعار. وأفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود بأن نسبة المبيعات في الجهات بلغت 65%.
1: أثناء بلغ العدد تقريبا 14 مليون نسخة بالإضافة إلى 1.5 مليون نسخة من المخزون الاستراتيجي، أي بمعادل 15.5 مليون نسخة. تقريبا عندنا 206 عنوان تم طباعته، وصلنا نسبة قبول الكتب والعناوين 90%. بلغت نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية للمركز الوطني البيداغوجي 70%. نسبة المبيعات في كامل أنحاء الجمهورية تقريبا 65%. المركز الوطني يواصل عملية توزيع الكتب من خلال الفروع الجهوية وبدأت المبيعات بالمستوى الجهات في نهاية الأسبوع القادم. كل العناوين تكون متوفرة بالمركز الوطني البيداغوجي. السنة هذه حفظنا على نفس الكتب، نفس العناوين، حفظنا كذلك على نفس الأسعار الكتب.
0: أعلنت شركة النقل بالساحل أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية الجديدة لفائدة التلاميذ والطلبة والمتربصين تنطلق يوم غد ثلاثاء غرة سبتمبر. وفي تصريح له للأخبار أوضح ماهر مسعود رئيس إقليم المنستير لشركة النقل بالساحل والناطق الرسمي باسم الشركة عدم إقرار أي زيادة في التعريفة الخاصة بالاشتراكات.
2: عمدنا كي كل عام باش نقربوا الخدمات نتاعنا من المواطنين. ان شاء الله ابتداء من 1 سبتمبر باش ننطلقوا في عمليه اقتطاع الاشتراكات في 18 شباك موزعين على ولايه الساحل 3، ثم تدريجيا باش يتم فتح 53 شباك في مختلف ربوع الولايات. وقربنا الخدمات قدر الامكان من الحرفاء نتاعنا. تقريبا الشبابيك هذه تتوزع في كافه معتمديات الساحل، طبيعي هذا بالتنسيق مع الصورة المحلية، والنقاط هذه تم تركيزها في سواء كان في البلديات، في المعتمديات، في المدارس، في المعاهد الثانوية. العملية بسيطة، باش يتم اسناد البطاقات وفق ضوابط يعرفوها تلامذة، واحنا هبطنا حاجة في السياق هذية، يعني افيش يحوي على كل الشروط المطلوبة، تعريفة بقات كما هي ما زادتش، والاشتراك يمكن استعماله حال اقتطاعه.
0: دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس جميع التونسيين إلى المساهمة في جهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية. وفي تصريح لها للإذاعة الوطنية أكدت المكلفة بالإعلام للجمعية هالة دريدي أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذا العام تقدر ب5,953,000 دينار.
3: في كفالتنا وفي مسؤوليتنا 10807 صغار في مختلف المستويات الدراسية. الجمعية التونسية لقراءة في الأسويس تحذر أنه هي تكون عندها ميزانية تقارب 6 مليون دينار. ميزانية هذه بتوفر بتبيع الأدوات المدرسية، بتوفر الحاجات اللي تستحقها أي صغير في العودة المدرسية. زادة حاجة أخرى مهمة جدا هي المرافقة خلال السنة الدراسية. يوم الجمعية تستقبل التبرعات بطريقة آمنة وشفافة على www.sosv.in. احنا عنا أكثر من 3 سنوات ما عادش ناخذ التبرعات العينية.
0: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، معتبرا أن التمتع بهذين المرفقين يمثل أحد أبسط مقومات الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين. كما دعا المنتدى في بيان له إلى التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية وما يرافقها من تزايد الأعباء المالية على العائلات، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات عاجلة وحوارا جديا ومسؤولا يقضي إلى حلول قابلة للتنفيذ وفق نص البيان. أوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية صالح شرف الدين في تصريح الأخبار أنه لم يسجل إلى حد الآن أي خسائر لدى مربي الدواجن الناشطين وفقا للصياغة القانونية، وبين تعليقا على خبر نفوق عدد هام من الدواجن بسبب الحر وانقطاع التيار الكهربائي بملولش أنه تم الاتصال بالجهات الرسمية لمطالبة المتضررين بما يفيد نشاطهم القانوني قصد منحهم تعويضات.
4: تم وخص فقدان كميات كبيرة من الدجاج معناه في معتمد ملولش كرئيس اتحاد وبعد حديث مع سيد معتمد ملولش نقول الخسر معناه الكمية الكبيرة من الدجاج هذه بسبب مناخ حر الطقس. إذا كان كل مصطفى في الدواجن أو غير الدواجن يكون متحصل على ترخيص متاع المجنة ويكون عنده شهادة تأهيل يعطيها له البيطري من المندوبية الجهوية التضحية يكون عنده الشهادة هذه أموره معناها قانونية بتاع المجن بتاعه يتصل بنا الاتحاد ونكونوا له ملف معناه لجبر الضرر عن طريق صندوق الجوائح قدرة ربي ليأخو حقه، لأنه احنا كاتحاد عنا اتفاقية مع وزارة الفلاحة هو في تكوين صندوق الجوائح وتكون الصندوق هذا والوزارة مشكورة قاعد معناه تعود إلى بعض متضررين من الجوائح.
0: في شأن وطني دائما، من المنتظر أن يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم اجتماعا بمقره المركزي، وذلك للمصادقة على نتائج القرعة والأعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق ما جاء في بلاغ للهيئة. هذا قد جرت أمس قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 للانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز الذي سينعقد اليوم وغدا ببلغراد. وسيمثل هذا الاجتماع وفق بلاغ صادر عن الوزارة مناسبة للتأكيد التزام تونس بمبادئ عدم الانحياز. وسيجري كاتب الدولة على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع نظرائه في صربيا وعدد من الدول لمناقشة المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. في أبرز أخبار العالم هذا الصباح، أعلنت إيران أنها هاجمت قاعدة عسكرية إماراتية وأسقطت طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هورمز في هجومين منفصلين اليوم بعد سلسلة من الضربات الإيرانية على قواعد عسكرية في المنطقة، وذلك ردا على أول هجوم مباشر تشنه الولايات المتحدة الأمريكية منذ جويليا المنقذ. وجاء في بيان للجيش الإيراني أنه استهدف مواقع مروحيات وقوات أمريكية في قاعدة المنهدى الجوية الإماراتية التي وصفها بأنها من أهم المراكز الجوية لدعم ونقل القوات الأجنبية، وذلك بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة المدمرة. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس تنفيذ غارات جوية استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ الإيرانية في جزيرة لارك بمضيق هورمز، أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الجنود والمدنيين الإيرانيين بحسب هيئة الإذاعة التلفزيون الإيرانية الرسمية. بهذا أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: إعادة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبال بولمان بسليانة واتساع رقعة الحريق بسبب سرعة الرياح إلى حدود ولاية القيروان. والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى إجراءات عاجلة لمواجهة اضطرابة الماء والكهرباء وارتفاع كلفة المعيشة. لكم أجمل تحيات محمد صيدي وحلمة فيال، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: عمرو ذياب نوصل معه 8:17 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. نبدأها كما العادة بفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة تنضم لنا مدام نوزة بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخير محمد، وصباح النور لكل مستمعينا.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. موضوعنا اليوم باش نحكيه على الإسفنج البحري.
2: أي محمد، الحلقة اليوم باش يكون عندها مستمعين القار أكثر من العادة. على خاطر بنيتي من البارح عملوا برومو للحلقة وبعثوا لصاحباتهم وقالوا لهم غدوة ولد بحر باش يحكي على الطاجبوم. والمبارح هما يصلوا البنات وقتاش تعدى الحلقة باش الصغيرات هذوما الكل يكونوا معنا، دونك برشا صغار باش يكونوا يسمعونا مستنيين حكاية سبونج بوب. أما المفاجأة اليوم محمد باش نحكيه على سبونج بوب الحقيقي اللي يعيش في البحر، الإسفنج البحري ولا النشاف كما يسميوه البحارة في تونس. والأهم معليش اخترناه اليوم في فقرة البحر على خاطر في جويليا 2026 خرج تحديث جديد للقائمة الحمراء متاع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وهي القائمة العالمية التي تقيم حالة الأنواع وتبين شكون منها مهدد بالانقراض. الإسفنجات المتوسطية مع الأسف سبونج بوب يا صغيرات فهمتني كانت من الكائنات التي تسلط عليها الضوء في التقييمات الجديدة. في جويليا خرج اللي الإسفنج من موجود في القائمة الحمراء مهدد بالانقراض. يعني نحكي للصغيرات سبونج بوب الحقيقي مش كانت شخصية ضحكنا، بعض أنواع منه في البحر اليوم محتاجة لحمايتنا. أما قبل ما نوصلوا علاش لازم نحميه نتعرف عليه محمد اليوم زي النشاف اللي هو حيوان
0: مش نبتة معناتها
2: ماهوش نبتة، نسميوه من الحيوانات المسامية اللي هما ينتميوا لمجموعة اسمها بوريفيرا، يعني جسمه مليان مسام وقنوات ولا ثقوب، والماء يدخل من المسام يدور داخل الجسم وبعد يخرج. والأغرب محمد احنا شفنا جميع الأنواع أنا وياك، شفنا اللي يعطي الفارن وشفنا اللي تخبى في الحجرة، شفنا اللي قهنه 700 عنده رادار. اليوم ما عندوش فم في الإسفنج، ما عندوش قلب وما عندوش معدة. أما كيفاش يتغذى محمد؟ ما قلنا عنده مسام وعنده ثقوب، الماء يدخل لجسمه والخلية نتاعه الموجودة هذيك تلتقط من البكتيريا العوالق من الماء هذاك، الكائنات المجهرية والجزيئات العضوية الصغيرة، يعني النشاف ياكل ويخفف الماء في نفس الوقت.
0: أيوة لا قلتش عليه صافي فيلتر يختم.
2: لا فيلتر يختم ينظف البحر نتاعنا. والحجم نتاع النشاف يختلف حسب النوع، نجم نلقاه حتى أحجام توصل 30 سنتي. ومن أهم الأنواع التجارية الكبيرة هما إيبوسبونجيا كومينيس، هذوما الاسم العلمي نتاعها، وشكله مش واحد، نجمو نلقاوه بأشكال مختلفة والألوان كيف كيف مختلفة. نجمو نلقاوه أصغر كأصفر كيما سبونج بوب نتاع فهمت على الصغيرات، وإلا بني رمادي ألوان غامقة حسب النوع والوسط اللي يعيش فيه. ويعيش ديما لاصق في القاع. وتونس محمد عندها تاريخ طويل مع صيد الإسفنج من الأنواع المتوسطية التجارية المعروفة اللي حكينا عليهم إيبوسبونجيا كومينيس، وزاد عندها أنواع أخرى كيما سبونجيا وفيتيناليس وأنواع أخرى موجودة في البحر الأبيض المتوسط. والنشيف اللي نلقاوه ارتبط خاصة بمناطق خليج قابس والجنوب الشرقي للبلاد التونسية، دونك أكثر حاجة معروف النشيف في جرجيف وجربة وأجيم، يعني الحكاية مش مجرد حيوان نلقاوه في البحر، هذا جزء من تاريخ البحارة التوانسه خاصة في الجنوب التونسي. وبكري البحارة محمد كان عندهم طريقة صيد تقليدية فيها برشا اسمها المراية. نحكي على بكري. المراية تستعمل فوق سطح الماء مراية باش البحار يشوف القاع ويحدد البلايط اللي فيها الإسفنج. وبعدها يستعمل أداة تقليدية يسميوها المشطة، الأداة هذية بتذكرنا شوية بالكماشة متاع الهندي، تعرفها الهندي سبل الكماشة الهندي، أما شنو فيها في النار في الأخر يتغرس في النشاف. وتوا حاليا ولا الصيد يعتمد على الغوص، والغواص ينجم يهبط في أعماق كبيرة وفي بعض المناطق يوصل حتى 30 متر مش نجم يلقى النشاف نتاعنا هذي. البحارة اللي كلمتهم في الجنوب وعنا بحضرنا الحلقة هذي، دونك لاحظوا زيادة انه النشاف ولا يتلقى اكثر في الاعماق مقارنة بالمناطق القريبة من السطح. قبل محمد فين يلقوه قريب بالقريب للسواحل، وتوا كان يزمو يغطسوا برشا باش يلقوه. وعليش صيد نتاعهم مقنن محمد؟ حبينا الحلقة قلنا راهو تحط في ليستة حمراء اللي هو مهدد بالانقراض. مثل الشمس مورد طبيعي، وإذا الصيد يكون أكبر من قدرة المخزون، تعلمنا كلمة جدد معنا مستمعين المخزون، على إذا كان الصيد يكون أكبر من قدرة المخزون على التجدد، النشاف ينقص، وهيك عليه فما تنظيم الصيد من ناحية الأعماق والفترات، مش ما يدخلش في الليسة الحمراء كذلك. من القواعد المعروفة في تونس بمنع الصيد بسكافندري ولا بالغوص في الأعماق اللي تقل على 20 متر، وفترة الراحة البيولوجية من 1 أبريل إلى 31 ماي، يعني نصطادوه أما ما نستنسفوش المخزون نتاعنا، ونخليه المخزون فرصة يكبر ويتجدد. وكي يخرج من البحر شنو يصير له طبعا محمد؟ كيفاش نبيعوه؟ ولا أنا سؤال لك محمد، يتاكل وما يتاكلش؟
0: ما تصورش
2: ما يتاكلش يا محمد. دونك النشاف اللي يخرج من البحر ما هوش جاهز باش نستعملوه، يتنظف يتنحى منه الأنزل العضوية ويتغسل وبعد يتجفف. والبحارة أكدوا لي البارح أنهم يحطوه في أكياس متاع شباك ويرميوه لمدة 24 ساعة في البحر باش يتصفى ويتنظف، وبعد ينشروه على المراكب نتاعهم ولا في الفليك حتى ينشف. وفي الآخر شكون شوية بقى يبقى الهيكل المسامي هذاك اللي في المسامي اللي نعرفوه إسفنجة طبيعية كما شوفوه صغيرات سبونج بوب، هذاك المربع الأصفر يولي هكاكا. وحسب السعر نلقاوه قالوهنا نقلوهنا البحارة، الكيلو من النشاف المجفف الجيد ينجم يوصل حتى 350 دينار حسب النوع والجودة والسوق.

0: رزق، تجاره، تراث، وحتى مهرجان. وتوا شو نعملوا به محمد؟ الاسفنج الطبيعي معروف خاصه في الاستعمالات المنزليه للتنظيف، الاستحمام، واي استعمال يحتاج ماده طبيعيه تمتص الماء، خاطر هو عنده قدره يمتص 35 مره اكثر من حجم الماء. هذايا هو القيمه نتاعو تكمل غاديكا. والبحاره زاده قالونا على استعمالات اخرى، قالونا ان النشاف معروف بكونه ما يتحرقش، معناها كي تشعل الاسفنج ما يتحرقش. واحتوونا على هيك علاش يستعملوه في تغليف هيئه الطيارات باش نقصوا فرصه اندلاع الحرائق للطائرات. وفي الديار زاده قال لك نحطوا الاسفنج في ديارنا باش نقصوا الميديتي، خاصه في الديار الموجوده على البحر. ما قال لك نحطوا الاسفنجه الميديتي تنقص وما يستحقوش انهم يبيضوا، يعني يجيروا الصحن بس يحط كعبه النشاف. وزاد كيف في المواد الاسفنج الحديثه هذه الصناعيه تدخل في تطبيقات هندسيه مختلفه. القناع دونك موجود لدي يستعمل في عديد المجالات. وزاد البحاره يقولوا لنا انه بعض الناس وصلت لهنا يحطوه في الدار نتاعهم ويزينوا به ديكور، يحطوه بس في الجنوب يحطوه ديكور السبونج بوب نتاع اليوم فهمتني. وهو تو احنا هذايا احنا شنو نعملوا به؟ هو شنو عمل لنا محمد النشاف هذايا؟ النشيف مش مجرد سلعرة، هو مصفيت للبحر، هو صفية نتاع البحر. الماء يدخل جسمه، هو ياخذ منه الغذاء باش يتغذى، وفي نفس الوقت يوفر مأوى لكائنات بحرية صغيرة يفيها في توازن النظام البيئي نتاع القاع. حتى النشيف ينجم يكون يجي ويتخبيوا فيه الحيوانات الأصغر منه فهمتني، ينجم يغيبوا فيه حتى ويتخبيوا في وسطه، يعني يعيش في البحر ويخدم في البحر النشيف هذايا. أما الإسفنج في تونس محمد للأسف مر بأزمة كبيرة. مخزونات الإسفنج المتوسط عرضت في فترات سابقة لانهيارات كبيرة بسبب أمراض ضربت تجمعات إسفنج في شرق وجنوب المتوسط. وبعدها ظهرت مؤشرات على تعافي بعض التجمعات، وعندي أرقام هوني تحكي وحدها محمد. في جرجيس الإنتاج هبط من حوالي 17 طن سنة 2017 إلى 6 أطنان فقط سنة 2018. على قبل ما يسجل ارتفاع نسبياً لحوالي 9 أطنان سنة 2019، ممكن تشوفوا في كان 17 ولا 6 رجع شوية ل 9 أطنان، يعني في عام واحد الانتاج نقص بحوالي ثلثي المنتوج. من 17 إلى 6 هذه وحدة خلينا نفهموا قديش النشاف تراجع وقديش يلزمنا نردوا بالنا على المخزون نتاعو. يعني النشاف تعدى من أزمة كبيرة قبل ما اليوم، أما اليوم زاد كيف عنده مشاكل، جاته أزمة، جاته مرض تعدى منها والمخزون نقص، أما توا عنده مشاكل أخرى وأهمها تاش قاعدين نعيشوا محمد، نعيشوا في درجات حرارة عالية وقلنا اللي البحر سخن برشا وزيد على قليلة على قليلة بين 4 و 8 درجات. وحاجة أخرى محمد، التلوث البيئي. دونك النشاف طول حياته صافي في الماء، يعني كل ماء الملوث هذاك تمشي يخليه باش يتراكم في جسمه حتى ولا لا يدخل جسمه. وهذا علاش الاسفنج مهم للباحثين في دراسه البيئه البحريه، ولا كيف تعمل تحليل على الاسفنج نعرفوا شو موجود فهمتني في وسط الماء نتاعنا، ونجم يكون من الكائنات اللي تساعدنا نفهم التغيرات اللي تصير في الوسط البحري. وتوا محمد قاعدين نعيشوا دونك في برشا مرات في البحر، كان خرجت مشيت السواحل نتاعنا برشا للاسف، معناها نشوف البلاستيك ملوح بارتو فهمتني، ومع ارتفاع حراره البحر وموجات الحر البحريه اللي تنجم تزيد على الضغط على الاسفنج فهمتني. ودراسات حديثه عام 2025 اكدوا ان الاسفنج قاعد يتعرض لدى خاصه بخلاف الموجات الحاره هذوما للتلوثات، خاصه الميكروبلاستيك. حكيت عليهم البارح مع على شقاق النعمان البارح مع خونا سليم، وبالتالي نخافوا ندخلوه في تونس. يعني النشاف مش كان يعيش في البحر، هو زاد نجم يعطينا فكره على صحه البحر اللي عايش فيه. ولهذا نطلب من الصغيرات يصنعوا فيها، نشوفوا اليوم البلاستيك، القوارير البلاستيكيه، الاوسخ مرميه في الشطوط، لازمنا نفكروا سبونج بوب، لازم نحافظوا عليه. والبحر ماهوش حاويات، لازم نعرفوا اللي البحر الملوث ما يضرش الانسان وحده، يضر حتى الكائنات اللي تنظف فيه كما الاسفنج النشاف نتاعنا اليوم وتعيش فيه. ردوا بالكم على بحرنا، باش نكمل الرماهك علاش ردوا بالكم على بحرنا، خاطر كي نحافظوا على البحر نحافظوا على النشاف وعلى كل الكائنات اللي يحكينا عليهم في ولد بحر سابقا. وفي الاخر محمد عنا شويه وقت، على دقيقه
1: نكمل اقل من دقيقه 10 ثواني
0: محمد. اليوم صغاري في نفس سبونج بوب عرفوا حاجه يمكن ما كانوش يعرفوها، اللي سبونج بوب الحقيقي موجود، انا مش عنده فم وقلب ومعده، وهو حيوان يعيش في قاع البحر يصفي الماء ياخذ منه ماكلته ويوفر مأوى لكائنات اخرى، وعنده تاريخ كبير مع البحارة التوانسة من الغوص

0: التجارة والتنظير وحتى مهرجان الإسفنج في جرجيف. أما اليوم بعض الأنواع الإسفنجية والتي في وضع يستحق الانتباه والحماية، وهنا الرسالة بتاعنا البحر اللي نعطيه اليوم هو البحر اللي بيش يرجع لنا غدوة.
1: شكرا لك.
0: ما نرميوش البلاستيك وما نلوثوش الماء وما نستنشفوش موارده، خاطر من الشيخ قاعد
1: لو في عمل هنا واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك، يعطيك الصحة. المواعيد جدد معك ديما كل صباح في فقرة ولد بحر 28 دقيقة مع رضا الصحف، ونرجع نواصل معكم النصف ساعة الأخيرة.
2: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. نستهل الجولة بصحيفة الشروق في عناوينها، نطالع عضو مجلس نواب الشعب محمد علي يفيد أن عدداً أو عدد النواب الممضين على عريضة المطالبة بجلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد ارتفع إلى 61 نائباً، مشيراً إلى إيداعها بمكتب الضبط أو إيداعها بمكتب الضبط سيكون اليوم الاثنين أو غداً الثلاثاء. الشروق نطالع أيضا برنامج للسلامة المرورية، حيث أعد المرصد الوطني لسلامة المرور برنامجا توعويا وتحسيسيا وطنيا في مجال السلامة المرورية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية. البرنامج يستهدف جميع مستعملي الفضاء المروري خاصة في المحيط المدرسي لترسيخ سلوك سليم واحترام قواعد المرور. في الشروق نطلع أيضا دعوة إلى إجراءات عاجلة، حيث دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، معتبرا أن التمتع بهذين المرفقين يمثل أحد أبسط مقومات الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين. دوليا نطالع في الشروق اضطرابات في حزام الصحراء من مالي إلى النيجر، انقلابات فاشلة. محاولة الانقلاب التي حدثت في النيجر الليلة الفاصلة بين السبت والأحد ليست عملية معزولة عما يحدث في إقليم دول الساحل والصحراء من اضطراب مخطط له قصد الإطاحة بالأنظمة العسكرية التي أنهت الوجود الفرنسي وقطعت شرايين المسارح الغربية في جزء استراتيجي من القارة الإفريقية. إلى صحيفة المغرب نطالع في عددها الصادر اليوم المخطط الاستراتيجي للديوان السنوات 26 و2030 و2000 في إطار تقدم في أعداد المخطط الاستراتيجي للديوان التونسية للفترة بين 26 و2030 و2000 طرحت الإدارة العامة للديوان خلال اجتماع عقد برئاسة المدير العام للديوان محمد الهادي سافر وبحضور عدد من الإطارات الديوانية المركزية والجهوية ميثاق الحوكمة الخاص بالإدارة. ويتضمن ميثاق الحوكمة دليل تنفيذ المخطط الاستراتيجية الذي ينطلق من رؤية ترتكز على ديوانة ناجعة ومتطورة في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطن. نطالع في المغرب، سبتمبر القادم تونس العاصمة تحتضن المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسية الإفريقية، حيث ينظم مجلس الأعمال التونسية الإفريقي فعالية المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسية الإفريقي يوم السبت 12 من سبتمبر بتونس العاصمة. يندرج هذا الموعد في إطار حرص المجلس على مواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس والدول الإفريقية ودعم شراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين بما يسهم في فتح أفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والفرص. وفي عناوين المغرب هذا اليوم، السياسة النقدية في تونس بين حاجة الاقتصاد إلى تمويل ومخاطر التضخم. في صحيفة لابريس بالفرنسية صدر اليوم نطالع، مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعقد اليوم اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. وفق بلاغ للهيئة، وأجرت الأحد قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة. نقطة وختام الجولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، تلتقون والأخبار في تمام التاسعة وموجز إخباري.
1: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
2: 95.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين ايديكم افضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
3: تبع الموجة
4: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
3: تبع الموجة
4: موعد مع المتعة والإفادة
3: تبع الموجة
4: على موجات إذاعة

0: السلام عليكم. ما شاء الله رانا في تونس كل شيء ما شاء الله، لوتيل ما شاء الله، لا ريسبسيون ما شاء الله، ريستوران ما شاء الله، الحمد لله 10/10 الحمد لله.
1: السلام عليكم. 5 مرات نجي لتونس، تونس حمامات، نابلد، جربة، تونس العاصمة. دونك جيت هنا لتونس مونستير. صراحة تونس أنا تعجبني بزاف، أنا من المغرب وذاك شيء كنحب نمشي البلد الإسلامي. أنا نسكن في فرنسا، قاضي في فرنسا 35 سنة، ولكن الأطفال نجيبهم لتونس عشان نحب تونس بلد إسلامي. ديجا أولا نأكلوا فيه حلال، ما عندناش مشكل ديال اللحوم وذاك شيء. الناس تاع تونس الحمد لله ما نسمعوا غير لا مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك، هذه الكلمة اللي، وناس طيبين الحمد لله، ويعني حتى الفنادق والمعاملة تاع الناس مليحة.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: 48 دقيقة رجعنا لكم، مازلنا مواصلين معكم حتى لتسعة في بشائر الصباح. نواصل مع فقراتنا وفقرة على عين المكان.
1: على عين المكان
0: كما كنا عارفين تكون معنا ويام النخلي. صباح النور
2: يا صباح الورد والخيرات عليك يا محمد وعلى ناسنا السمحة.
0: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا. وين باش نمشي معك اليوم يا أمة؟
2: إن شاء الله نهاركم ساعة أسعد الأيام، يروي القلوب، يزيل الهموم، وربي إن شاء الله ينزل علينا الغيث النافع ويجعل أيامنا الكل خضار وبرك.
0: إن شاء الله هنهارين
2: في كل صبحية في أكودة فهريج ماء دايرة بالأحياء والناس ملمومة عليها. ومنظر حرك فيه شجن كبير ورجعني بالزمان لتاريخ عريق كان فيه السقاء أو القرباجي هو البطل الحقيقي لكل حومة. مهنة على ما نشوفه ما اندثرتش، أما طورت طريقتها وعادت أكثر في السنوات الأخيرة في بعض المدن والولايات التونسية، لكن بثوب عصري والقرب الجلدية وجرار الفخارية وليت خزانات بلاستيكية وصهاريج نحاسية كنتيجة للأسف لتدهور جودة مياه الحنفية والانقطاعات المتكررة للماء اللي قاعدين نشهدوها. القربيجي ما كانش مجرد بائع ماء عادي، بل كان شريان الحياة وحافظ أسرار الزناقي، وتسميته جاية من القربة أو القربة كل واحد كيفاش يقولها. هكا الوعاء المصنوع من جلد الماعز أو الظان واللي كان يتشيح ويتدبغ بمهارة طبيعية عجيبة باستخدام العرعار، الملح، ورق الرمان. هالمواد هذه ما كانتش لدباغة الجلد كهو، بل كانت تصنع من القربة منظومة تعقيم وتصفية تقضي على البكتيريا وتبرد الماء بالتدخين الذاتي حتى في أشد الحرارة في قويل الصيف. وساعات يرمي فيها في قاعها قطيرة ماء زهر ولا شوية لبان ولا شوية مسك باش تعطي طعم، ولا خزامة ولا مسك باش تبرد على القلب. وكانت هالمهنة محكومة بقوانين وأخلاقيات صارمة جدا، وكان شرطها الأساسي الأمانة المطلقة، خاطر سي القربيجي هو الغريب الوحيد اللي كان مسموح له يدخل عتبات الديار باش يفرغ الماء في الخابية الفخارية. حتى رنات الطاسة متاع نحاس فيه كانت لغة مشفرة تفهمها. الرنة السريعة المتتالية تعني أنه مثلا متفرغ وجاهز للبيع. كان يعيط ويقول الماء يا عطشان، مية ماجل يا عطشان، نسبة إلى ماء الماجل والفسقية العذب. في الساحل التونسي القربيجي كانوا يسميوه الطراق، على خاطر هو يطرق الأبواب يجي يدور على الديار متاع الحومة باش يبيع الماء الحلو. وبحكم قرب البحر وملوحة الآبار ابتكروا طرق هندسية باش يجمعوا ماء المطر وينظفوه. كانوا الطراق يعبيوا قربهم من أشهر المعالم في سوسة مثلا من خزان السفرة الروماني، الماجل الأزرق وأباد سيدي بوشعفر، وفي المهدية من المواجل الفاطمية المحفورة في الصخر وسقايات السقيفة الكحلة، وفي المنستير من مواجل الرباط والجامع الكبير. في القيرة وين عاصمة الأغالبة كان القربجية يعبيوا الماء الحلو من فسقية الأغالبة التاريخية اللي تصفي مياه الأودية بالترتيب، ومن مواجل جامع عقبة بن نافع وزاوية سيدي الصحبي وين يتجمع ماء المطر. هذا غير الأبار الشهيرة كيف بير باروطة وسط المدينة العتيقة. وكانت القيروان كيف غيرها من الولايات معروفة بنظام الماجل في كل دار وزاوية، لكن القربجية كانوا يركزوا على مواجل الجوامع الكبار والفسقيات وين الماء متوفر بكميات كبيرة وصافي. هذا الكل تحت رقابة أمين السقايين اللي كان يبحث ديما عن ضافة وعلى الماء الصافي، واللي يغلط يسحبوا منه طابع الممارسة. حتى تقييم جودة الماء كان عنده علم خاص، ما كانوش يجيبوا الماء من أي عين، بل كان السقاء يرمي قطعة وحبة قلوا احنا متاع حلبة ولا زبيب في إناء الماء ويشوف الحركة متاعها سرعتها باش يعرف هل الماء ثقيل وإلا خفيف. الماء ثقيل يتعرف بكثرة المعادن، ودي ما يختاروا الماء الخفيف باش ما يقلقش المعدن. وأجدادنا تبارك الله عليهم كانوا يعتمدوا على الذكاء وقوة الملاحظة والحواس الخمسة، وهذا يتسمى علم الريافة، وهي من العلوم اللي اشتهر فيها العرب بالفترة، وهي فراسة تحديد مواقع المياه من حيث قربها وطعمها وموطنها من طرق عدة، أهمها طرق نباتية معناها من نوع النوار الأعشاب اللي ينبت بحذا البير وإلا العين يعرفوا نوع الماء هل هو صالح للشراب وإلا لا وخاصة بيدا حركة الطيور والحيوانات اللي تقرب باش تشرب منه. علم حكى عليه ابن سينا وابن خلدون، حتى ابن سينا زيدا حكى على طريقة تمييز الماء به بحيلة لقطن، يشدوا لقطن ينفخوه ويزنوه، الأخف هو اللي الماء تغطس فيه يكون خير. كانوا ديما يفضلوا مياه العيون والوديان الجارية على خطر الحركة تخلي الماء يتنفس ويتنقى، ويبعدوا على ماء جويبي والبركة الراكدة اللي تتجمع فيها الحشرات والميكروبات. وفي الديار كانوا يستعملوا الخابية والقليل الفخار. الفخار التونسي يصفي الماء بطبيعته، يبرده وينحي منه الشوائب والروائح باش يولي بنين وصحي. اقتيرة قطران في هاك القلة وتخليها تخدم خدمتها. في السقاء ولأنه معناها كان يدخل كل دروب الضيقة من الفجر، كان يعتبر صندوق أسرار المدينة والبريد الشفوي اللي ينقل أخبار الزيجات وأخبار الوفيات وتستعين به الشرطة باش تعرف الغرباء، لكن ديما يلتزم بقسم الشرف وما يخرج سر حتى دار. جزء كبير من الماء كان يتوزع مجانا على الفقراء وعابري السبيل عن طريق الوقف بفضل أعيان البلاد. تعرفوش مثلا كيفاش كان الجرباجي يبرد الماء في القايلة متاع الصيف؟
0: كيفاش؟
2: مسألة فيزيائية بحتة. جلد الماعز وإلا الظان فيه مسامات صغيرة تفرز قطرات ماء ميكروسكوبية لبرة، وكي يضربها الهواء وتبدأ تتبخر تجبد معها الحرارة من وسط القربة فيبرد الماء اللي الداخل ويولي منعش، ويزيد حتى هو يلفها بقماش مبلول باش يزيد في عملية التبريد. وزيد القرباجي كان باش يحافظ على القربة نتاعو كيف يكمل الخدمة، يدهن الجلد نتاعها من برا مرة على مرة بالقطران وإلا زيت الزيتونة باش يبقى الجلد رطب وما يشيحش ولا يتشقق معناها تحت الشمس، ويعلقها مقلوبة في بلاصة شايحة وفيها هواء باش تتهوى، وساعة على ساعة ينكهها من داخل بشوية رب تمر على عسل. واللي ما عندوش فلوس حاضرة كل يوم كان السقاء يرسم بخط وإلا مسمار على حائط باب متاع الدار بعدد الصاصات، وفي آخر الأسبوع وإلا الشهر يجي ياخذ الفلوس متاعه ويمشي يمسح مخطوط. ويزيد كان ثم نظام يعتمدوه تجار البلاد والأعيان، يعطيه قطع نحاسية مخصصة للفقراء، وكي يتعدى الجرباجي ياخذ القطعة ويسقي الفقير، وفي آخر النهار يرجع للتاجر ويستبدل القطعة ذيك بالفلوس. أيام الحر الشديد كان الجرباجي كيكمل دورته يعمل هكا رشة صغيرة نتاع ماء على عتبات الديار الكبيرة والمحلات، باش أصحاب المحلات كيف قبل كانوا يكافئوه ببعض الفواكه والمأكولات التونسية التقليدية على بعض الدنانير والقطع النقدية كل قدير وقدره. واليوم رغم أنه زمن تبدل وبسبب الشح المائي والجفاف غاب الجلد والنحاس، وتحول الجرباجي من شكون يهز قرب على كتفه ولا ظهر حماره في راجل يسوق فيه شاحنة بستيرن ضخمة تتجول بين الأحياء، ويبقى الجوهر هو نفسه. عودة هالمظهر اليوم بأشكال متطورة هي دليل على قدرة التونسية على التكيف مع قسوة الطبيعة، ودعوتنا زادة للمسؤولين حنوا عليها الشبكات المتهالكة وأعملوا لها صيانة ووفروا لنا قطرة ماء صافية ونحيوا لنا هالكوكتيل كل يوم لون يخرج لنا من السبالة ورجعوا لنا الماء اللي نعرفوه، وإلى حين يفرجها العالي وتتصلح القنوات حنوا على بعضكم بالماء وغير الماء، واللي عنده جار وما يقدرش يتفقدوا الزمان يدور وشدة والدور. كانت معكم وئام من على عين المكان.
0: شكرا لك وئام، يعطيك الصحة، تحياتنا ليك وموعدنا إن شاء الله يجدد معك في مواعيد أخرى في فقرة على عين المكان. 8:51 دقيقة تقريبا وصلنا لنهاية موعدنا، لكن قبل نذكركم أنه كان فما سؤال على ذمتكم ينجم يربحكم وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. السؤال كان يقول الأسفنج البحري هو حيوان، لكن شنو ما الحاجات اللي ما عندوش؟ وأعطيناكم 3 اقتراحات والإجابة الصحيحة هي الأسفنج البحري، ما عندوش فم وقلب ومعدة. نقولوا مبروك لحمدي ساسي، حمدي ساسي هو الفائز معنا اليوم بالوصل الشراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. مرة أخرى نقولوا مبروك لحمدي ساسي، ونشكر كل المشاركين اللي حاولوا أنهم باش يشاركوا، حاولوا باش يدخلوا عملية القرعة. برشا إجابة صحاح، لكن كما العادة فائز أو فائزة واحدة كل يوم إن شاء الله. موعد غدوة يتجدد كما العادة مع سؤال جديد وربح ديما موجود في بشائر الصباح. أغنية الختام صوتوا لي صباح زي العسل هي اللي نخدموا بها اليوم. شكرا لكم على الاستماع, شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما. بداية أسبوع سعيدة وموفقة لكم الكل, إن شاء الله نهاركم مبروك. إلى ما نلقاكم.

0: من إذاعة المنسير مجددا صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: إلى موجز الساعة 9 للأخبار. أكدت وزارة التربية استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار مع توفير كل العناوين بداية من الأسبوع المقبل. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس جميع التونسيين إلى المساهمة في جهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية. وفي تصريح لها للإذاعة الوطنية أكدت المكلفة بالإعلام للجمعية هالة دريدي أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذا العام تقدر ب 5,953,000 دينار. دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة. كما دعا المنتدى في بيان له إلى تدخل عاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية خاصة مع اقتراب العودة المدرسية. في إطار تنفيذ مشروع مثال الصيانة والأحياء بالمدينة العتيقة بسوسة أعلنت بلدية الجهة عن الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا المشروع الحيوي والمتمثلة في إنجاز جرد شامل للوحدات العقارية والمباني داخل نسيج المدينة العتيقة. ويهدف هذا المشروع وفق البلدية دائما إلى المحافظة على الهوية العمرانية والمعمارية الأصيلة للمدينة العتيقة وتثمين التراث العمراني والتاريخي لمدينة سوسة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استهداف جزيرة خرج الإيرانية أنها تتعرض للتدمير وتتحول إلى أنقاض مرفقا منشوره بفيديو بالذكاء الاصطناعي. وقال ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على مضيق هرمز وتمت إزالة جميع الألغام منه بمساعدة محدودة جدا من دول أخرى. تواصل عمليات البحث والإنقاذ في النيبال والصين بعد السيول الجارفة التي ضربت جبال الهيمالايا وخلفت 903 قتلى و 4,247 مفقودا بينهم مئات الأجانب. وتتركز جهود على الوصول إلى عالقين داخل أنفاق لمنشآت كهرومائية فيما بدأت السلطات النيبالية دفن جثث مجهولة الهوية وسط مخاوف من فيضانات جديدة وتزايد الحاجة إلى مساعدات دولية. شكرا لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنسير.
2: إذاعة المنسير منكم وإليكم. منكم وإليكم. تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم.
1: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
3: حتى يكون الطريق أكثر أمانا للجميع إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
4: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
5: 9:05 دقائق على موجاتنا. صباح النور والورد والفل والياسمين. أحلى صباح لأحلى مستمعين. بداية أسبوع موفقة إن شاء الله. انطلاقة طيبة للاستعداد للعودة المدرسية والجامعية. تنقلات آمنة على كل طرقاتنا بإذن الله. بسلامة نقولوها الفصل الصيف وعسلامة نقولوها للفصول الجاية وإن شاء الله يا ربي تحمل معها الخير والسلامة وأمان الطريق. ساعتنا اليوم مفتوحة لمستعملي الطريق، نرافقكم بالمعلومة ونرافقكم بنصيحة، نرافقكم من داخل الاستوديو ونرافقكم من خارج الاستوديو. خارج الاستوديو باش تكون في إطار حملة مرورية مع مصلحة شرطة المرور بالمنستير، تحديدا بين المكنين والبقالطة. خليكم انتم أكثر حذر وأكثر احترام لقانون الطرقات، خاصة فيما يتعلق بالخط المتواصل ولا ليني كونتينيو والسرعة المحددة بالعلامة المرورية. الله أعلم تنجموا تلقاو شوقي الحمادي واقف في الطريق بالرادار معها فريق أمني كامل يرصد المخالفة المرورية ونقدموا معها المعلومة القانونية اللي تخليكم آمنين وسلمين على طرقاتنا، تتنقلوا ترجعوا لباس في كل الحالات بإذن الله. كيف كيف داخل الاستوديو عنا ما نحكي، واليوم وحديثنا باش يكون موجه بالأساس للشاحنات اللي عندها ولا يسمح لها القانون بالحمولة، يعني يبدأ عندها باش تحمل البضاعة، يبدأ عندها نقولوا احنا مخزن ولا خلينا نقولوها بالعربي أكثر دبو، يعني قد ما يحط ويقول شوية، وقت اللي احنا نعرفوا اللي الكيلو الزايد راهو بحسابه على طرقاتنا. حابين نطرحوا برشا سؤالات اليوم، هل انه الحموله الزايده عندها تاثير على الفرمله؟ عندها تاثير على توازن الشاحنه؟ في مساله الوقوف والتوقف السائق يلقى روحه في عربه تحمل اكثر يعني وزن معنا في الطريق. سؤال اخر زاده واسئله اخرى نطرحوها بخصوص هل انه هالوزن الزائد هذا عنده تاثير على البنيه التحتيه ولا لا، عنده تاثير على الطبقه الاسفلتيه ولا الطريق صحيح ويتحمل هذا الكل؟ اكثر من هكا اسئله باش يكون معنا فيها سي وليد منصري رئيس مركز حرس المرور بالبقالطة. صباح النور سيد الغيب، عايشك مرحبا بك. إذا خليكم معنا في الاستماع لبرنامج طريق الأمان، وخليكم محافظين على اختيار موجة إذاعة المنستير. قبل فلاش رادار أجمل تحيات كامل فريق البرنامج، اليوم عليا منصوري في التنسيق فقرات حصتنا، محمد صيدية في الإخراج الرقمي للبرنامج، نجل عطية بن محمد حتى هي في الإخراج الرقمي للبرنامج. كيف كيف إن شاء الله صباحكم زين. أجمل تحيات شرقي الحمادي خارج الاستوديو حنان بكار من قدام الميكرو، تقول لكم بستان ورود لكم الكل مستمعينا لاختياركم موجتنا اليوم. أصبحت

0: فلاش رادار.
1: فلاش رادار ركننا اللي نطلق به واللي هو الحقيقة في بالاشتراك مع أقليم الحرس الوطني بالمنستير، كل مرة ناخذوا موضوع ونكون تكون فيه متابعة لبعض المخالفات المرورية المرتكبة طيلة الأسبوع. هذيك هي اللي نسلطوا عليها الرادار اليوم ونسلطوا عليها الميكرو تاع برنامج طريق الأمان، من خلالها نرصدوا المخالفة ونوجهوا زادة كيف كيف المعلومة الصحيحة اللي تخلي الناس تتجنب مثل هذه المخالفات على طرقاتنا وتحترم حقها في الطريق وتخلي حق غيرها زادة كيف كيف في استعمال الطريق. سيد نقيب صباح النور مرة أخرى.
2: صباح النور مرة أخرى أخت حنان، بارك الله فيك على استضافة، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي ومشاهدي إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك.
2: في الحقيقة احنا اليوم اخترنا باش نحكيه على ظاهرة بقينا نشاهدوا فيها في على شبكة طرقاتنا، اللي هي ظاهرة الحمولة الإضافية أو الحمل الإضافي على المغازل. هذه ظاهرة الحقيقة يقوموا بها أكيد هنا باش نحكيه على أصحاب الشاحنات وشاحنات ثقيلة بالأساس. في البداية نثمنوا المجهودات اللي قوموا بها، لأنهم هم الحقيقة يقوموا بنقل وتأمين المنتوجات من الموانئ من مواطن الإنتاج ومن المعامل، يقوموا بتأمينها ونقلها إلى أماكن الاستهلاك والتوزيع. لأنه للأسف الشديد ثم فئة منهم وبعض منهم أقلية دي من عموش يقوموا بنقل حمولة إضافية على المغازل، لهنا راهو فيها عندها تأثيرات سلبية على الشاحنة ككل، الشاحنة في حد ذاتها، وعلى البنية التحتية للطرقات وعلى بقية مستعملي الطريق. لهنا المشرع التونسي حسب الفصل 86 من مجلة قانون الطرقات راهو يعاقب كل من يقوم بحمل بضاعة تتجاوز الحمولة القانونية على المغازل المسموح بها بشهادة التسجيل اللي أنه ما يزموش يتجاوزها، يعاقب بخطية من 100 دينار إلى 500 دينار. والفصل 105 من نفس المجلة يجب إلزامية إيقاف العربة أو الشاحنة هذه على وجه الاحتياط إلى حين إزالة السبب أو تفريغ الشحنة هذه. وكذلك في خطية مالية يتم حجز تسجيل للشاحنة هذه أو للمجرورة، بطبيعة الحال إذا كانت بضاعة متاع شاحنة ثقيلة نحجز الشهادة المجرورة وتحال على أنظار الأداءات، لأن من أجل عدم خلاص ضريبة التعويض على الحمولة الإضافية. هنا عندنا تأثيرات سلبية اللي هي على الشاحنة في حد ذاتها، إذا كانت تكون المجرورة، خاصة نحكي على الشاحنات الثقيلة، إذا كانت تكون المجرورة محملة بحمولة إضافية بطبيعة الحال هنا عند حدوث أي طارئ فجئ على الطريق، شق الطريق من قبل الحيوان أو كذا، لهنا راهي عملية الفرملة، إذا كان باش تتم عملية فرملة من قبل السائق راهي الشاحنة ما تتوقفش على عين المكان لتفادي هيك الخطر هذاك، لأنك الحمولة هذيك تقوم بدفع المجرورة هذيك تتوقف إلا عن بعد مسافة طويلة. ولهنا ولي ديمومة الشاحنة في حد ذاتها ولا المغازل في حد ذاتهم ولا العجلات المطاطية، لهنا هذا يلزمنا نتفادوه. البنية التحتية راهو يصير من نتيجة أن الحمولة الإضافية هذيك أماكن العجلات تصير انخفاض في الخرسانة الأسفلتية. كما نعرف سيادتك احنا توا في حالة ارتفاع درجات الحرارة، طبيعة تكون مادة الخرسانة الاسفلتية والزفت في حالة ذوبان، مما يؤدي الى انخفاض اماكن العجلات، مما يصير تخدد للطريق ويصير فيه تشققات، وكذلك يصير فيه تقليع في بعض الاحيان. بطبيعة الحال هنا
1: يتحفر
2: بطبيعة الحال هنا راهو المتر المربع الواحد من المادة الخرسانة الاسفلتية تكلف حوالي 100 دينار معناها من منجز فيني، وكذلك على بقية مستعمل الطريق من خلال سائقي الدرجات النارية والسيارات الخفيفة. بطبيعة الحال هنا راهو إذا كان باش نتيجة هك الحمولة الإضافية بس والعوامل اللي ذكرناها توا، لهنا باش يصير فقدان لتوازن السيارات الخفيفة وخاصة الدرجات النارية، لا قدر الله يؤدي إلى حوادث مرور.
1: علاقة الدرجات النارية فهمتهاش؟
2: درجة نارية وقت اللي تصير الطريق تصير فيها تشققات وتصير فيها حفر وتصير فيها
1: تخدد
2: نتيجة أكل الحمول الإضافية الأدات إلى حالة الطريق والبنية التحتية ذيك، درجة نارية
1: يعني
2: تفقد التوازن
1: ما تتأقلمش مع حالة الطريق ذيك، واضح
2: ما تتأقلمش، كذلك السيارات الخفيفة نتيجة لذلك تفقد توازنها وبهذه الحالة قدر الله تؤدي إلى ارتكاب حوادث مرور.
1: معناها مخالفة يقوم بها سائق واحد من سواق الشاحنات هذوما، شوف شنو
2: نتيجة
1: مخالفتها للدرجة خفيفة للدرجة النارية ولا السيارة الخفيفة.
2: الخفيفة خاصة.
1: ولما حل الصورة التقليدية اللي نعرفوها احنا على الحمولة حبيت نقولها عليها توا باش نفرقوا بين المقصود به هذا وبين اللي تحكي فيه. ديما الصورة التقليدية شاحنة التبن اللي هكا تميل وكيف كيف حاملة الجريفي اللي يبدأ تتناثر ولا الرملة هذيك زادا نشوفوها ولا الحديد اللي يربط فيه حاجة حمراء. اليوم ما احناش نحكيه على الوضعية هذيك، نحكيه على عربة مهيئة لحمل الحمولات هذوما، اما راهو عندها توناج محدد، عندها وزن محدد ما يلزمهاش تتجاوز الوزن هذايا. هذوما الناس اللي نحكيه عليهم اليوم. ما نعرفش هو اذا كان السائق عنده نوع من الضغط من عرفه مثلا اقل سفرة اقل معناه اكثر هزين معناه في سفرة واحدة، هذايا ما يمنعش انه راهو يخالف القانون، ويخالف القانون من خلال تعريض روحه هو للخطر من خلال السيطرة على العربة متاعه، بقية الناس اللي معاه في الطريق، والبنية التحتية. والبنية التحتية اللي احنا ديما نحكيه على المحافظة عليها، وديما نقولوا البلاد شنو عملت في البنية التحتية، ولكن ما نكونوش احنا مساهمين على الاقل كيف عنا بنية تحتية نحافظوا عليها، عنا طريق نحافظوا عليه. خاطر كما قلت انت توا معناها صعيب انه الانجاز يتكلف، مش صعيب اما يتكلف، على الاقل حاجة اللي نعملوها نحافظوا عليها باش نبنيوا اللي من بعدها باذن الله لكل مستعملي الطريق. حديثنا هذا موجه.
2: احنا حكينا مدام توا ذكرنا على اساس انه ثم سواق تعمدهم الحمل بضاعة إضافية
1: معناها،
2: انما انت طرقت توا الموضوع اخر زاد تقريبا في نفس السياق. حتى ولو تكون أن الشاحنة هذيك أو المجرورة حاملة البضاعة حسب المنصوص عليه بشهادة التسجيل، معناها ما هوش متجاوز الحمولة، إلا أنه ندخل في إطار أنه عدم أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي تناثر الحمولة، لأنها تولي إخطية مالية من الصنف الخامس.
1: أي حبيت نفرق، مش هذيك الصيغة التقليدية اللي نحكي عليها،
2: نحكي على الحمولة الإضافية. نعم. اللي عندها تأثير على العربة أمام وعلى الشاحنة هذيك والمجرورة والجرار الطرقي وعلى البنية التحتية ولبقية مستعملي
1: بلغة أسلس وأسهل المستعمل الطريق والصاحب العربة والشفر العربة. راني فهمت من كلامك اللي المغزل هذاك اللي يربط العجلات الزوز هذاك هو اللي يتأثر من الحمولة هذية، وهذاك اللي لقدر الله ينجم يشكل اخطر على صاحب العربة وعلى مستعملي
2: هو الطريق. اسم المخالفة في حد ذاته تجاوز الحمولة القانونية على المغازل،
1: على المغازل
2: محدد للمغزل في حد ذاته.
1: نعم.
2: وهنا هنا احنا من خلال البرنامج هذية برنامج طريق الأمان نتمنوا الأمان والسلامة لكيف مستعملي الطريق بطبيعة الحال. كوحدات حرس مرور راجعين بالنظر إلى إقليم الحرس الوطني بالمنستير، نحب نقدم بعض التوصيات والنصائح في هذا المجال بالذات. نطلب من السواق الشاحنات هذوما الثقيلة، وديما كما قلنا ثمنا المجهودات اللي قوموا به، أنهم يحاولوا يتنقلوا في الصباح الباكر أو في المساء، أنهم يتفاداوا التنقل وقت اللي تكون الشمس معناها شدة الحرارة على طرقات. كما قلت لك المادة الخرسانة الإسفلتية تصبح تقريبا طريق شبه منحلة وشبه ذايبة بطبيعة الحال، والأساس اللي هو أنه ما يزموش يتجاوزوا الحمولة المسموح بها واللي هي موجودة في شهادة التسجيل.
1: جانب في التحكم تاع العربة واردة ولا يتطرح المسألة ولا يعني في الحمولة هذه تصعب عليه الفريناج، تصعب عليه التحكم في المسافة المسافة الأمان بينه ومسافة الفرملة
2: جدا. لأن في الحمولة الإضافية لأن المجرورة هذيك تقوم بالدفع، دفع الجرار الطرقي للأمام بطبيعة الحال. ديما كما ذكرت لك من بكري أنه في صورة حدوث طارئ فجأة على الطريق راهو ما يتوقفش على عين المكان، ما ينجمش يتفادى هيك الحدث الطارئ هذاك. هذاك علاش يلزمنا نقيدوا بالمنصوص عليها بشهادة التسجيل.
1: باه يقول القائل هو قاعد يعبي في الشاحنه نتاع ولا المجروره هذه، يمشي يقعد ضربه اثنين يقيس يكيل الوزن ولا شنو يعمل؟ وسؤالي بطريقه اخرى، انتم في اطار حمله ولا دوريه عاديه في الطريق لقيتوا شاحنه محمله كيما هكا، كيفاش باش تعينوا هالمخالفه هذه؟
2: اثبات معناته هو بطبيعه الحال، بطبيعه الحال من
1: هو كيفاش يقدر
2: من مواطن الانتاج بطبيعه هما باش اذا كان باش يعطيو بضاعه اكيد راهو صارت عمليه الحساب نتاعها.
1: اما احنا معناها نحب نوصل معاك الحاجه، ما نجمش يقول ما في باليش ما نسخلهاش فات،
2: لا ما نجمش ما نجمش وسيله الاثبات اللي هي كل بضاعه يتم حملها على المجروره او على الشاحنه هذه تكون فيها فاتوره، والفاتوره هذه تحدد القيمه.
1: واضح.
2: تحدد القيمه بطبيعه بالكيلوغرام، والا اذا كانت ماده مثلا الرمال او الحصى بطبيعه الحال بالمتر كيوب المتر مكعب. ثم قاعده هذيك مثلا تكون حامل 10 متر مكعب يتم ضربها في 1.6 تعطيك بالكيلو معنا.
1: واضح. معناها المعاينه
2: الشعب معاناة واردة طبيعة. لأن ديما ثم حملات قموا بهم خاصة الحمولة هذه بالتعاون مع السلال الأخرى في التجهيز بطبيعة الحال، وإن شاء الله نعاول على حسن تفهمهم الناقلين والسواق في حد ذاته
1: إن شاء الله. تحية لهم، حابين نوجهها لهم اليوم أصبح من خلال مرافقتهم ببعض النصائح وتذكيرهم بمقومات طريق الأمان أثناء استعمال هذه العربات ونقل هذه الحمولات. تحية لكم سائقي الشاحنات الكبيرة، ونعاولوا على حسكم وعلى وعيكم والمسؤولية متاعكم على الطريق في احترام قانون الطرقات واحترام الحمولة المحددة لكل عربة أنتم تنقلوها، ولا لكل حمولة موجودة في العربة متاعكم هذيك، خاطر فيها سلامتكم وسلامة العربة وسلامة الطريق وسلامة مستعملي الطريق من بعد. هكا ولا؟
2: أكيد جدا.
1: نعم. شكرا لك سي وليد منصري رئيس مركز حرس المرور بالبقالطة، إن شاء الله تجمعنا لقاءات إعلامية قادمة. تحية لكل مستمعينا، خليكم حافظين على اختياركم موجة إذاعة منستير وبرنامج طريق الأمان. نتلقاو في مواضيع قادمة بإذن الله، وبعد شوية باش نمشي مباشرة للطريق ولنبض الطريق ومستعملي الطريق مع شوقي الحمادي في حملة مرورية مباشرة.
0: انفيذار بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7. حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: مكنين تبولبا مستعملي الطريق في النقاط هذوما باش تلقاو رواحكم قدام حمله مروريه مباشره يقودها شوقي الحمادي اليوم مع مصلحه شرطه المرور والسيد الملازم سي نصر الدين شبيل في حمله مع مستعملي الطريق وخاصه في نقطه مروريه متعلقه باحترام علامه السرعه المحدده اللي هي 50 كيلومتر في الساعه ورصدها من عن طريق اله الرادار. ومع هذا الكل فما خط متواصل ردوا بالكم من المجاوزه الممنوعه والمجاوزة الاختيرة كان نجم نقوله اللي ديما مرتبطة بالخط المتواصل. أكثر تفاصيل يعطيها لكم شوقي الحمادي من خلال هذه المصافحة اليوم معه من النقطة المرورية هذه. شوقي صباح النور.
1: صباح الخير حنان، صباح الخير بكل السادة المستمعين والمستمعات، وبعد قليل إن شاء الله كل المشاهدين والمشاهدات على صفحتنا. اليوم في نقطة مرورية أخرى جديدة، اليوم في نقطة مرورية هي الحقيقة تعد من أبرز النقاط مروريا، خاصة وأنها هي نقطة تقريبا تربط بين مدينتين، أيضا هي نقطة معبر أو منطقة عبور نحو الشاطئ، نحو البحر، نحو المهدية كمنطقة سياحية. أيضا كما قلنا النقطة هذه الحقيقة هي ذات أهمية بالغة، وخصوصا لما تكون فيها بعض الحوادث وبعض التجاوزات، فبالتالي منها اللي هي تتسبب في حوادث، فبالتالي في النقطة المرورية هذه هي تصبح طبعا اهتمام كبير برشا من أجل التقليص منها أو التقليص فيها من حوادث المرور، التقليص فيها من سبب الضحايا وغير ذلك. كما قلنا الحقيقة هو حتى على مستوى العمل في النقطة المرورية هذه اللي هي مرجع على نظر شرطة المرور، واليوم نشتغل مع مصلحة شرطة المرور طبعا بالمنستير من خلال مركز شرطة المرور بالمكنين، ولكن النقطة المرورية هذه هي في تابعة لمعتمدية تبولبا، وبالتالي كما قلنا النقطة المرورية هذه هي على مستوى الإداري والترابي على مستوى مدينة تبولبا في الطريق الجهوية رقم 82 الرابطة بين مدينتي تبولبا والبحالة باتجاه المهدية كما قلنا الحقيقة في النقطة المرورية هي.
0: نعم. اللي هي مازلنا ما التحقناش بيك على الفيديو، تقنية الفيديو راه
1: فاني قاعد نحاول معناها عملية الفانك باش تكون حاضرة معاكم في النقطة المرورية هذه، وباش نكونوا بطبيعة كما قلنا حاضرين في هذا البث.
0: قلت لي عندك علامة مرورية تحدد بها السرعة، وعندك زادة كيف كيف خط تشوير أفقي على الطريق يقول إلي المجاوزة ممنوعة في النقطة المرورية هذه، اللي حسب ما قلت لي وصفتها لي موقع استراتيجي بالأساس لمستعملي الطريق للتنقل بين ولاية المنستير والمهدية، وعندها صبغة أكثر زادة. شنو ما تجيش بين المنستير والمهدية محمد يقول لي
1: محمد عاد
0: طريقه
1: أرض جديده محمد أرض
0: جديده أنت أدرى يا سيدي، أنت أدرى
1: أنا محمد يعرف النقطة المرورية.
0: أسمع إيه نتكلم وهو يقول لي لا بتخرج من ولاية المنستير عندي أمش نربط مكنين وتبولبا والبقالطة مع بعضهم وحدد موقعك وكاو.
1: إيه بالضبط هو لا هو على مستوى كما قلنا آخر مدينة تبولبا أول تقريبا في أول مدينة تبقاصة هي بالأحرى في الأمطار الأخيرة في عام تاع اللي تربط بين المدينتين.
0: نعم.

0: الاشياء كما قلنا اوكي بحذيه كما نقولوا بين الدرج معناها بحذا بلاك الى اللقاء
1: تحديدا
0: الى اللقاء تقول معناها بعد شويه نلقاو مرحبا للخالفه بالتالي كما قلنا معناها حتى على مستوى العمل نتاع شرطه المرور لانه يعني تعرف على مستوى شرطه المرور في طلبة هي مرجع نظر لمركز شرطة المرور بالمقيم فبالتالي معناها لأنه فيه ثلاثة معتمديات مركز شرطة المقيم المقيم وطلبة والبقالة يعني ثلاثة معتمديات هذوما هم يعتبروا من معتمديات الحيوية الكبرى
1: في انتظار أنه ناخذ مستعملي الطريق عبر تقنية الفيديو نعاش كانت تعطيني فكرة مع سيد الملازم الأول بخصوص الصيف كيفاش تعدى على النقطة هذه قلت لي أنت في الأول قلت لي فما بعض التجاوزات التي سجلت لهنا مدى خطورة هذه التجاوزات وكان ناش يكونوا في أسلم حالة إذا كان فما أكثر احترام والتزام بقانون الطرقات
0: هو كما قلنا لأنه باش نحكيه على هالتجاوزات هذه اللي صارت لأنه النقطة هذه هي محددة فيها السرعة ب 50 كيلومتر في الساعة وأيضا من ناحية أخرى وأنه فيها خط متواصل بالتالي هي تعتبر منطقة احتكار معناها نوعا ما على المستعملين للطريق أيضا خاصة منهم على السواق وتقريبا جميع أصناف العربات بمختلفها تمر من النقطة المرورية هذه وبالتالي كما قلنا لهنا على مستوى الحالة متاحة معناها تسوجب الحذر الانتباه وكما قلنا اليقظة من مختلف السواق في النقطة المرورية هذه على مستوى الطريق هذه الجهوية رقم 82 كما قلنا في النقطة المرورية هذه باش تلقاونا على صفحتنا راديو منسير حنانة
1: تلقاونا على صفحتنا راديو منسير
0: راديو منسير وبالتالي كما قلنا باش تلقاونا على صفحتنا تنجموا تدخلوا الان لافانك اكيد وانا
1: مازلت يعني معك باللافانك مازلت
0: موجودة حنا موجودة لافانك كما تلقاوها موجودة معناها وكما قلنا تنجموا تشاهدونا تنجموا تتابعونا على المستوى
1: دخلت توي
0: اي
1: الانستون قاعدين نتفرجوا فيك في المباشر في الطريق اللي انت فيها في النقطة المرورية الموجودة هدية طريق رئيسي نشوفه في الخطوط المتقطعة الحقيقة مش خط متواصل من عرش رصد المخالفة منين باش يكون من أي زاوية هذه تفاصيل باش تعطيها لي انت شوكي يعني قاعدة ننقل في الصورة أكهو اللي قاعدين نتفرجوا فيها سيد المستمعين تنجموا تلتحقوا بينا زادة للمشاهدة
0: باش نزيد نكمل الصورة حنان وأنه معناها هذه جائزتنا حقيبة مستلزمات السلامة والأمانة المرورية لأنه سلامتك هي هدفنا بالتالي معناها للناس اللي التحقت بينا إن شاء الله نلقاو سائق مثالي يفوز بالجائزة بتاعنا جائزة من أداء إذاعة المنسير وكذلك الشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية ونحب في بداية حصتنا نحب نرحب بالسيد العميد وليد العجيمي رئيسا لمنطقة الأمن الوطني بالمقنين ونعرف أنه سيد العجيمي هو نعتبره احنا من أبناء إذاعة المنستير باعتبار أنه كانت ديما عنده سابقا تعاملات معناها على مستوى الثقافة المرورية الإذاعية اللي كان يمد بها السادة المستمعين والمشاهدين سابقا مع زميلنا المرحوم توفيق الخضيري في مختلف البرامج متاعه وخاصة في بشائر كل يوم السبت لما تكون عنده الفقرة نتاع الخاصة بالسلامة المرورية فبالتالي معناها كان ديما يوجه النصائح نتاعو
1: حتى في برنامجنا خدمنا معاه في السلامة المرورية زيد سي وليد العجيمي
0: بالتالي معناها هو يعتبر ابن برنامجنا برنامج السلامة المرورية واكثر التفاصيل يعني نرحب به سيد وليد العجيمي اللي هو ابن شرطة المرور وبالتالي معناها ابن هذا السلك ويعي جيدا مدى أهمية البرنامج هذايا والثقافة المرورية خاصة على مستوى المرفق العمومي الإذاعات والتلفزيونات الوطنية التونسية لمزيد تثقيف المستمعين المواطنين مستعملي الطريق المشاهدين بصفة عامة يلتحق بي السيد نصر الدين شبيل السيد الملازم أول رئيس مركز شرطة المرور بالمقنين اليوم نشتغل في الطريق الجهوية رقم
1: 82
0: 92 نصلحها معناها على الصفحه نتاعنا في صباح الخير مرحبا
2: صباح الشوقي شبخي مدام حنان
1: مرحبا
0: مرحبا بكم اليوم. نحن نطوف في طريق زاوية 92 طريق مادية. أيوة. الذي يضع الشارع حبيب برجيبة بطبلبة. أيوة. وبعد هون ديركت نقطع شارع البحر البريق والثالثة. أيوة. قضية طريق قضايا بسيط فيه برشة حركية. على خطر يربط بين الساحل الشفاعة مستير ومعتمدية مستير كل مع مدينة المهدية. أيوة. شرف ديماس. أيوة. البغدادي ومدينة مادية.
2: النقطة المرورية هي تقريبا فاصلة بين المدينتين بين زوج معتمديات طبلبة ثم نلقاو بعدها معتمدية خاصة في اتجاه المهدية. الأهم ما يلاحظ وأنه حتى الناس اللي قاعدة تشاهد فينا الآن ومشكور زميلي رياض زيدي على مستوى الإخراج الرقمي وأنه نشوفوا كيفاش معناها الفيراج منعرج خطير. هما زوج منعرجات متتاليين فبالتالي إذا كان نبدا جاي أني من طبلبة منعرج باتجاه اليمين ثم منعرج باتجاه اليسار دخولا الى مدينه الطبخاسة من شارع الحبيب بورقيبه ترابطا مع شارع البحر البريقي بمدينه الطبخاسة. فبالتالي معناه لهنا اهم ما يلاحظ هو الخط المتوسط
0: هو منعرج خطير هذا وفي خط متوسط صارتنا فيه برشا حوادث علاش نحن ديما نعمل هنا نقطه فريش مرتين ثلاث مرات في الجمعه باش نعمل رادار نعمل خط متواصل مخالفات ونعمل اجراءات ترتيب على السيارات.
2: واحنا اليوم مليين معنا
0: حملنا رادار ونعمل مخالفات عاديه اجراءات ترتيب على السيارات.
2: نشوفوا لهنا نقولوا رادار فما تحديد لمسافه السرعه.
0: هنا السرعه 50 هذه فوق ال 50 حتى ال 69 وخاصه ب 40 دينار. من 70 حتى ال 99 وخاصه ب 60 دينار. ومن 99 فوق اللي جاي حتولي محضر عادي وتولي على المحكمه.
2: باش نشوفوا احنا مدى التزام المواطنين على مستوى السرعه وعلى مستوى التزامهم بعدم المجاوزه في خط المتواصل. انا لهنا نقطتين رئيسيتين مهمتين
0: النقطه دي هي راس مهمه هو المنعرج هذاك في خط متواصل. ايوه وفي سرعه. أيوة. نحن نحاولوا هنا باش نقصوا السرعه باش نقصوا الحوادث. علاش ديما نعملوا في عمليات الباص هذيك الخط على خط الحوادث كان فعلنا برشا حوادث وتو كنا في عطل امنه. ايوه ركزنا على برشا نقاط من النقطه دي.
2: هو العطل الامنه هي على مدار السنه ولكن راح نقول العطله الصيفيه.
0: راح نقول العطله الصيفيه وما تو تبدا العوده المدرسيه. ايوه نحن ديما العمل نتاعنا متواصل. اكيد العمل متواصل من العطله الامنه للعطله الصيفيه للعوده المدرسيه للمناسبات ديما عملنا متواصل.
2: وتو حاسس على مستوى اوقات الذروه هذول باش تغير شويه. أيوة. يعني كل وقت الذروه نتاع نص الليل ما بعد منتصف الليل باش تنقص شويه باش تولي تو من 5 ل 6 نتاع العشيه ولا من 4 ونص حتى ل 6 ونص.
0: تو باش تولي من 7 نتاع الصباح المدارس تو. ترجع تو المدارس ترجع المعاهد.
2: الإدارات العمومية غدوة
0: شكون اللي نقاط الذروة تبدا من 17 حتى 9 وبعد عندنا من الصغار المساكين وعندنا العشية من 5 ل 7
2: من 5 ل 7 معناها هكا حتى على مستوى أوقات الذروة وأكيد حتى على مستوى يعني المرونة نتاع التمركز المروري نتاع نقاط تسهيل حركة المرور يزيد معناها مجهود إضافي إلى ما هو عليه الآن بالتالي معناها تسهيل حركة المرور.
1: السيارة اللي ما اللي وراك مشوقي وقفتوها مخالفة؟
0: بدنا نتأكدوا قريب من حركة المرور كثيفة. أيوة. طبعا عندنا مقيم عندنا بطالة وعندنا طبلبة. تو في العطلة المدرسية نتفرقوا بعضنا باش نعمل باش نسجلوا تو.
2: خاصة من النقاط اللي هي تكون قريبة شوية من المدارس المدربوية الجامعية. المؤسسة التربوية.
1: فالطريقة قاعدة خرجت الكهرباء.
0: بتسهل حركة المرور ودخول الكامبة.
2: الكهرباء خرجت لأنها أمورها قانونية السيارة بعد إذنك أمورها قانونية. مواطنية والحمد لله طريق العمل اللي قاعدين يا عوان شرطة المطار نشوفوا احنا السيارات اخرين ونشوفوا مدى التزامهم بارتداء حزام الامان هل انا مرتكبين المخالفة ولا هل انه السرعة نتاعهم معناها في المحدد ولا لا فبالتالي معناها لهنا تنجم تستحق معك جهاز الرادار سي نصر الدين بعد اذنك باش ديما نزيدوا ننبهوا استاذ السواق عنده مخالفة انا نشوفوه اذا كان بالامكان معناها قداش السرعة نتاعه مع سينيغال بتاع هون المرور ونشوفوا قداش التجاوز نتاع السرعة نتاعه قاعد يثبت لنا معناها الحقيقة
1: في السيارة اللي
2: شبيل
1: اللي وراكم ولا اعطيني يعني صورة صحيح
2: السيارة اللي ورانا السيارة اللي السيارة اللي ورانا هذه مازالت عملية المراقبة نتاعها في اونكور معناها في عملية المراقبة مازالت ما انتهتش عملية المراقبة ولكن في الشاحنة اللي هي تعدات
0: يعني الشاحنة ممنوعة عندها ممنوعة تصير خط متواصل وخاصة ب 40 دينار
2: معناها مازلنا نحكيو في الموضوع هذا اللي هو الخط المتواصل المجاوز الممنوع
0: المجاوز الممنوع قاعدين نحاربوا في المخالفة نتاعو
2: هي نوعا ما إذا كان هو يتجاوز في خط كيما هذايا واللي هو واضح حتى على مستوى التبيان نتاعو واضح معناها التشوير نتاعو الأفقي معناها ينجم يكون هو عنده التعود على مستوى المجاوزة في النقطة المرورية
0: ممنوعة نوعين فما المجاوزة ممنوعة بعلامة
1: ما نعرفش شنو اللي خلاه يقوم بهذه المخالفة كان فما إمكانية شوقي
0: وفما هنا شكون يتعمد
2: احنا باش نشوفوا معناها انا عارف اذا كان فما امكانيه نجموا نحكيوا معاه المواطن مستعمل الطريق شلون يخليه
1: في اطار التوعيه بطبيعه
2: بيان سور احنا في اطار التوعيه نحاولوا اذا كان هو قبل معناها باش يتدخل معنا نحاولوا باش نشوفوا علاش هو قام بعمليه المجازفه باش نشوفوا معاه اذا كان هو يقبل معناها باش يحكي معنا خلينا بالطبيعه باش نشوفوا صباح الخير مرحبا
3: خير نهارك زين اخويا نهاركم زين وربي يسعد صباحكم
2: المخالفه اللي قمت بها شنو هي بالضبط
3: خط متواصل وما ريتوش وهي تقنيه ان شاء الله نطلب من الحرس المرور انه
2: شرطه المرور
1: السهو يا شوقي السهو شنو الحاجه اللي خلته يسهر
2: السهو هذاك اللي خلاك رغم انه الفراج هو الحقيقه فما في جزء منه معناها مكسوف شويه معناها ولكن رغم ذلك فما خطوره نسبيه رغم ذلك معناها قمت بالمجازفه
3: دوست على الكهرباء لقيت الفرصه باش نتزوج دوست نسيت خط متوسط ما ريتوش
2: معناها ما تلاش
3: خط متوسط
2: وتعرف انت كيف تتجاوز في النقطه هذه باش تفوت السرعه نتاعك نتاع 50 كيلومتر في الساعه اللي هي زاد يعني السرعه المحدده ب 50 كيلومتر والعلامه 50 موجوده فبالتالي معناها ولات عندك ارتكاب مخالفتين ولكن حر اذا كان مخالفه واحده
3: ولا يحكم به القانون لك هو
2: هذاك هو
1: يعرفش عواقب المجاوزه الممنوعه شوقي خطوره يقين يعني
3: مخالفه مجاوزه زاد فيها خط متوسط في تقريبا
2: وتعرفش الخطورة متاع الخطأ هذايا اللي هو يعتبر خطأ جسيم في السياقة مجاوزة الممنوعة في خط متواصل
3: يعني من جاوزت في خط متواصل كذا نرى روحي ما تمشي معنى قدامي
2: تقول في عملية المناورة تنجم تخلي لك المسافة والوقت باش تتجاوز العرب اللي أمامك
3: صحيح فهمت خط متواصل وسيارات أمامي ما نجمش معنا نتجاوزهم نقعد نمشي وراهم كي ناقل فرصة باش نتجاوز حتى خط متواصل ما ذيك لكن مريتوش
2: لكن يولي فما تعود وتعرف التعود ما في كل مرة تسلم الجرة
3: ما ليه مش متعود في أمريكا المنظمة الحمد لله في سنية عندي توا ثلاث سنين توصل سنية الحمد لله يا ربي
2: النصيحة توا باش نوجهها لك ليك ولغيرك من المستمعين اللي يشاهدوا فينا واللي قاعدين يسمعوا فينا على موجات إذاعة المنزل مع السيد المنزل الأول كي نصر الدين شبيل رئيس مركز شرطة المرور بالمكان احنا اليوم نشتغلوا في اخر نقطه من مدينه الطبولبه باتجاه البقالقه في نصر الدين بعد ابنك يعني كيفاش نجموا نزيدوا نوعيوه اكثر اللي هو ويزيد نوصلوا له المعلومه باكثر دقه باش حتى على الاقل تكون هل المخالفه هذه ديما نصب عيون نتاعو باش هو اللي ما عادش يتجاوز سواء في النقطه هذه ولا في غيرها من النقاط المروريه كما هيك في حاله الخط المتواصل والمجاوزه الممنوعه
4: نحن راهو اقول حاجه نحبوا سلامه المواطن قبل كل شيء هو في حاله ماديه تو ما دام تخالف ما عادش باش يتخالف 13 يجي هو تو عرف بالضبط ممكن مش مستانس يتعدى من هنا علاش هو ما ثبتش خط متواصل انت ان شاء الله المره الجايه ما يعمل ايش تو
2: ان شاء الله احنا اللي هو واللي سد المسلمين مدى خطوره عمليه المجاوزه في خط المتواصل
4: خطوره كبيره راهو على رجل خط متواصل من عرش تثبت انت من غادي يجيني راه في شيره من عرش خطيره هذا في حاول مرور نص كثيره ياسر
2: ممكن يعني الوقوف نتاعي لهنا على الجانب الايسر باتجاه البقالقه الظل احنا شويه واخذين شويه ظل تحت الشجره هكا شويه باش نحميه حتى التجهيزات التقنيه نتاعنا مع السخانه نجم تتبلانتو نجم يشغلها عطب لكن نوقف من هنا على الجانب الايسر نجم نشوف الفراش اما اللي يبدا يمشي على اليمين باتجاه مدينه البقالقه وخارج ما نجم يشوف شيء
1: شوقي نتفاعل معك شويه شوقي
4: خطوره كبيره هم برسيب أن السرعة ما تفوت 30 كيلومتر بالساعة ليسوا من عرج ويثبت يد السبت وكل محترم علامات المرور الكل
2: تفضل حنان على معايا
1: والله أنا حبيت نواجه تحية للشاب اللي واقف قدامك مازال معناها شاب في ريعان الشباب متاعو صغير حتى تجربته في السياقة معناها مازالت جديدة ما حناش نحاسبوه يخليها على شيرة هيك المخالفة أما باش ننطلق من حاجة هو أنه السهو عدم الانتباه هو من أكثر الحوادث متاع الطرقات تجي من السهو عدم الانتباه احنا قدام وضعية فما فهمت من كلامه أنه فما الثقة الزايدة. فما زاد كيف كيفك التقدير الخاطئ اللي يقول لك ديما كل واحد يقول لك نجم نعمل يعني مناورة في كونتينيو ونتعدى لاباس. هذا تقريبا اللي سمعته. احنا احنا احنا برنامجنا هو تكريس وعي والتزام تلقائي. وقت يقول لك السرعة 50 نمشي 50 مش 70. وقت يقول لك ممنوع المجاوزة ممنوع المجاوزة، مش نجم نتجاوز كان نجتهد وفماش قدامي طريق. من المعلومة هذه نحب نوجه خطابي منك انت زاد كيف كيف شوقي وسيد الملازم معاك، انه هات خلينا نوجه خطاب عقلاني وملتزم ومسؤول لمستعملي الطريق. وقت يقول لك مجاوزة ممنوعة ممنوعة المجاوزة، حتى لو كانت نجم تتعدى وانت وحدك في الطريق اكثرش من هكا. خاطر وقت نلتزموا احنا بالسلوك هذايا نولي اوتوماتيكمون نحطوا حزام الامان، نولي اوتوماتيكمون نطيحوا الفار في الليل وما نجهروش الناس اللي قدامنا، نولي ونقفوا عند السكه الحديديه، نولي ونحترموا قانون الطرقات باتم معنى، مش نقول الكلمه، باتم معنى قواعد السلامه المروريه.
0: بالفعل هو لانه فما هو قانون نحتكموا ليه هو يعني اللي يفصل بين طرفين، الطرف الامني اللي هو يطبق في القانون والطرف اللي هو مستعمل الطريق او من هو كان سواء كان مرتكب مخالفه او غير مرتكب لمخالفه مروريه.
1: نعم.
0: يعني هي تو عمليه فقط كما قاعدين نشاهده في المباشر. السيد الملازم اول ديما نفكر بضيف الكريم الملازم اول نصر دمشبيل رئيس مركز شرطه المرور بالمدينة، كما قلنا ديما شغله في مدينه طبلبه في اخر نقطه باتجاه مدينه القاطع على مستوى الطريق الجهويه رقم 92 الرابطه بين مدينتي طبلبه والقاطع باتجاه طبعا مدينة المهدية وعبر الطريق السياحية طريق الشط. الطريق هذه تهز لشاطئ الديماس وشاطئ الشرف وشاطئ البساري وشاطئ البغدادي، ومنها طبعا إلى يكون فيها من وين اشتغلنا مع حرس المرور في الحصة تقريبا قبل الفارطة، وأنه على مستوى المفترق تقطع السكة في البغدادي نجم تمشي على اليمين باتجاه سيدي مسعود تدخل المدينة المهدية أو باتجاه المنطقة السياحية. إذن باش نشوف رياض تقدم معايا بعد إذنك مخرجنا العزيز رياض الدريدي مشكور جدا، نشوف طول الحالة هذه والوضعية ومدى التزام المواطن بتطبيق القانون. ومشكور جدا أنه باش نعطوه معنا بعض الدقائق، لكن مهم جدا ليه ولمختلف السواق بصفة عامة اللي قاعدين يسمعوا لنا ويشاهدوا فيه.
4: بالنسبة لمصر هذايا ورق وثائق سيارة كاملة مريضة وثائق الموجودين وثائق تعريف وثائق كاريز أسيرانس الفيزيتا كل شيء موجود تبدأ لبسها.
0: الملاحظ في بدء الأمر وأنه هو مرتدي لحزام الأمان وحتى المرافق متاع مرتدي لحزام الأمان.
4: المرافق لابس
0: مهم جدا زاد أشوف وقت نلقاو ناس ملتزمين بارتداء حزام الأمان وبتطبيق قواعد سير الجولان على طرقاتنا ومن خلالها يعني في هو قاعد يطبق في قواعد السياقة في أمان. وما تنجم تكون إلا تنطلق عملية السياقة بأمان إلا في تفقد كل مكونات للسيارة الأساسية باش هو ينطلق بسيارته وإلا بالعربة متاعه في كامل الراحة. هذا من ناحية. وثانيا زد من خلال أول ما يركب على السيارة والعربة متاعه يركب في حزام الأمان وبدأ معناها زد راه حتى مش كنا متجاوزين نقولوا له عايش تجاوز زد حتى اللي هو مشكروه بطبيعة طبعا لأنه هو زد من ثاني احتفى به
4: مشكروه ونحبه تويسة كلنا كهنا أكيد نحن نحبه دينا بالشكر مع تحب ماذا دينا يكون نقرار هكا النظمة سبتتها وسيارتها بالعكس حسن نحبه
0: يربحكم انتم الوقت وهو يربح الوقت
1: يربح سلامته بالأساس
0: ارتفاع درجة الحرارة هو باش نجيوه احنا سي محسن وهو يربح صحته كلمتين هذوكم خليهم لي بعض الثواني هو باش نجيك سي محسن يعطيك الصحة مشكور جدا خلنا نتعرف عليك عشان نسمع الخير
5: نهارك اسعد الايام نهارك
0: منين سيدي
5: انا في الاصل في تونس اما هكا نصيف لهنا
0: جيت صيف لنا صيف وين في البغدادي
5: بغدادي بالطبيعه
0: الكريم مرفق شويه
5: الكيكه
0: مناسبه
5: عندنا الحلاف ما شاء الله ربي يبارك فيك
0: يعني متوفر كل شيء لقيتوا راحه نتاعكم لهنا كوجهه سياحيه داخليه
5: بالكدا الحمد لله يا رب والناس متخلقه الحق ونلقاو راحتنا ونلقاو الجو اللي نحبوه
0: الجو نحبوه يعني احنا مهم جدا انه تلقى راحتك في امن وفي امان وانه تجي تصيف ولنا بالك مرتاح في جهه الساحل وديما مرحبا بك وين ما كنت في كامل تراب الجمهوريه.
5: تم ملاحظه بالنسبه للشط بتاع البغدادي حق ماذا بينا على الحاويات
0: تاع الفضلات
5: تاع الفضلات يوفروهم
0: شويه معناتها تكثيف حاويات الفضلات باش يكون عمليه الرفع نتاعها وتجميعها في نقطه تكون اسهل.
5: سهلة بالنسبة للعوائل البلدية زادة كيف هي تبدأ موجودة الحاويات سهلة بالنسبة للعوائل البلدية هي يلقاو راحتهم وفهمتني.
2: توا مرورين نحكيو هنا وانت في المباشر صوت وصورة على صفحة إذاعة المنستير المنستير وأيضا على موجة إذاعة المنستير في برنامج طريق الأمان السلامة المرورية. هذا اسمه برنامج طريق الأمان. اليوم أنت طبعا إطافك على طريق الصدفة. الأهم ملاحظة فيها وأنه أنت والمرافق متاعك مرتدين لحزام الأمان. قداش من مرة عملت مخالفة متاع عدم ارتداء حزام الأمان؟
5: ما نصورهاش ما نذكرهاش أصلا. الحمد لله.
2: وطوى المرافق اللي معاك كنت ترص عليه باش يرتدي حزام الأمان وإلا وحده هو
5: باللي طلع حط حزام.
2: أنا قاعد نشوف أنا في ردة الفعل معناها لهنا وكقاعد أنا بتبيع نحاول نستشف منكم المعلومة والمعطى بشكل عام.
5: وفكرت لي في مناشفة نجيب اسمه ما شاء الله عليك تقول عليهم
2: خش علي هنا يخلق مش شبه 40 خميس بطانة أسمع وما يقول كيخلق مش شبه 40 هكا توا لقيت خميس مبطال لقيت شوكي الأحمدي هذوما توا زوز من 40 نبقي تبقى تتواصل رحلة البحث 38 نبقية في العالم. باهي لو كان ما جيتش مرتكب لحزام الأمان أنت كمواطن على الأقل لو كسائق تعرف وش قيمة المخالفة نتاعها؟
5: والله هي في مصلحة السائق.
2: أنا جيت باش نعكس لك هذا السؤال. مدى أهمية ارتداء حزام الأمان بالنسبة لك أنت قبل ما احنا نحكيه على قيمة المخالفة متاحة إذا كان عندك عليها علم ولا؟
5: فكرتني في أنا صغير ووقت هكذا كيف مانيش عامل صغير مانيش عامل الحزام وقفني عون أمن الحرس وقال لي عايش ولدي مازلنا حشتنا بيت وضرب لي على ظهري دون تذكرها.
2: أيوة.
5: وين نجي باش تطلع
2: انا ديما تستحضرك الموقف هذاك اللي هو حذاء احنا نقولوا عون الامن وقت نقولوا طبطب عليك على كيفك
5: في عمري
2: قال لك مازلنا حشتنا بيك لان كنت راس الماء.
5: اي انا شباب وقت في الوقت هذاك هذيك رباتني انا فهمت شنو
2: الحمد لله
5: رجل كبير هو في عمري انا نتذكر فيه وعمل لي هيك طبطب على كتفي وقال لي ولدي رانا مازلنا حشتنا بيك. درس يبقى لي مدى الحياة.
2: شوف محلها المعلومة باهي نجمو بعد إذنك سنستدين نجم يكون هو سائق مثالي اليوم
6: حاليا سائق مثالي
2: حاليا إلى حد اللحظة
6: لحد اللحظة
2: خلي السائق متاعنا باش نزيد بعد إذنك باش تقدم لنا شوية القدام على اليمين باش تقوم بعملية المناورة والدخول على ركن السيارة على الجهة اليمنى وبالتالي معناها نحاولوا باش يكون هو من السواق المثاليين بتاعنا رغم انه فما سواق اخرين قاعدين يرتكبوا في مخالفات
1: شوقي
2: معناها نعم حنا
1: يعني ما عطيتنيش اسمه اما ماذا بيا كان التاريخ يعيد نفسه. يعني هو وقت اللي هو شاب جاته نصيحه من جهه معينه في عمره هو حاليا لو كان هو يتحط في نفس الموضع الان وقدامه شباب قدامه ولا شاب شنو هي النصيحه اللي يقولها له باش تقعد في ذهنه كما قعدت النصيحه اللي قالها له وقت عون الامن؟
2: بالفعل هنا سي محسن شمام بتبيعه هو
1: سي محسن شمام
2: اللي هو يكون سائق مثالي. سي محسن طوله كان احنا نعكسوا الصورة طوله كان انت تنجم تكون انت مكة في الطريق وتلقى شاب سواء كان مرتدية وإلا خاصة غير مرتدية لحزام الأمان أو مرتكب لمخالفة قانونية مهما كانت حتى في الطريق عرضك انت وارتكب المخالفة وانت لاحظت المخالفة لأنه تقوم بنفس الموقف وتطبطب له تقول على كتفه وتعطيه النصيحة وإلا ربما شنو نجم يكون بالأحرى التصرف متاعك أنت كمواطن تجاه مواطن آخر اللي هو شاب يافع وفي مقتبل العمر وبالطبيعة باش تزيد أنت تحفزه على مستوى الثقافة المرورية باش هو يقلل من ارتكاب المخالفات.
5: أنا عشتها اللحظة هذه عشتها كما كنت نحكيلك قلت لك معناتها طبطب لي على كتافي وقال لي ولدي ما زلنا حشتنا بيك معناتها انت عارفه لتونس معناتها فهمتني ولا والكل الحق ديما في ذاكرتي وما ننساهاش حياتي كامله ونتمنى ولدي وولادي وجيل الشباب فهمتني ولا ثم وسيله بتاع ردع اقوى من حتى من المخالف وقت اللي تحسس اللي هو معناتها مواطن بلاده في حاجة ليه فهمتني ولا درس وعبرة تبقى تطلع
2: أكيد. وأنه كما قلنا نفس هذه المواقف اللي تبقى راسخة في الذهن ومن شأنها باش تزيد تبني أكثر ثقافة مرورية وأكثر على مستوى الانتباه. أو أنت تبدأ تسوق في السيارة سير، وما أكثر حاجة تقلقك؟ أكثر حاجة اللي خليك معناها على تشنج؟ ولو نحن ديما نحاولوا نكونوا عقلاء في الطريق.
6: صحيح. اللي قلقني هو الطرف الآخر.
2: أيوة.
6: الطرف الآخر كيف ما يحترمش القانون. هذاك هو الخطر. بقي احنا توعدينا اللي كتب فهمتني ولا وعشنا. والوالد الله يرحمه ديما يوصي فيا. تعيش. يقول لي ديما وليدي اعتبر الناس الأخرى عمي حشاش.
2: نقولوا احنا ما يعني نقولوا احنا في حالة بحالة عدم يقظة باش هكا باش تكون يعني حكوا على الطرف الاخر. ديما نقولوا احنا في حالة عدم يقظة،
1: ديما نعتبره هو غلط،
2: ديما نعتبره احنا في حالة الخطأ او قد يرتكب الخطأ في اي لحظة،
6: يتسببوا في مصايب هذوما اللي ما يتحملوش مسؤولية السياقة وما يحترموش السلامة المرورية كما يقولوا فهمني ولا الكل يتعب غيره. فلهذا الواحد ماذا بيه ديما يحتاط وديما يرد باله ويسايس زربة بكلها مصايب الزربة
2: أكيد.
6: بسرعة بكلها تعب ليه والغيره.
2: طيب أنت تبارك الله عليك معناها في العمر ما شاء الله عليك، وربي إن شاء الله يزيد يكبرك ويكبرك بطاعته أكيد، وإن شاء الله ربي يعزمتك بالصحة. أهم نصيحة أنت زيد توجهها للناس اللي قاعدة تشاهد وتسمع فينا، وخاصة معناها للناس اللي ربما في بعض الأحيان تتسلح بعنصر التهور، وعنصر التهور هذا ما قد يتسببه من مآسي.
6: ردوا بالكم من السرعة، هذه أول نصيحة. السرعة على خاطر إنسان كي يبدأ يجري برشا ينجم يفقد حتى الإكيليبر تاع السياقة معناتها فهمتني، هي في التأني سلام هاي من الأخر معناتها إنسان قد ما يمشي بشوية.
1: أحسن حاجة نختم بها البرنامج هي نصيحة سي محمود سي محسن شمام اللي يوجه حديثه لكل مستعملي الطريق.
2: هذه جائزتك بطبيعة نهديها لك، هذه من أهداف الإذاعة المسيرة، تفضل هذه جائزتك شدها معنا. معنا سيدة نصر الدين شبيل، أنت من السواق المثاليين اليوم، وكنت محظوظ مع بداية الشهر، مع بداية الأسبوع، ومع بداية اليوم، معناها فأنت من نجم نقول له إلا هنيئاً لك بهذه العقلانية والتعقل على مستوى استعمال الطريق والسياق.
6: السرعة والأمن ولا حملة تحسيسية، حملة معناتها فائدة المواطن وفائدة السائق. إن شاء الله
1: مبروك السي محسن شمام جائزة البرنامج، وإن شاء الله يا ربي الناس الكل نعملوا بالنصائح اللي قدمها لنا. بقيت الفيديو اللي متبقية تكملوها مع شوقي الحمادي عبر صفحتنا راديو مونستير. شكرا لمصلحة شرطة المرور بالمونستير سيد الملازم الأول سي نصر الدين شبيل على تأمين حصة اليوم من النقطة المرورية اللي اخترناها وين موجود شوقي الحمادي. نتلقاو إن شاء الله بكم الأسبوع القادم في برنامج طريق الأمان. أجمل تحية كامل فريق البرنامج لجل عطية بن محمد صدية، علي منصوري برجب، شوقي الحمادي خارج استوديو حنان بكر. تقول لكم ديما إلى اللقاء بسلامة ومع السلامة.

0: العاشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة. كما دعا المنتدى في بيان له إلى التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية وما يرافقها من تزايد الأعباء المالية على العائلات. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS جميع التونسيين إلى المساهمة في جهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية. وفي إطار تنفيذ مشروع مثال الصيانة والإحياء بالمدينة العتيقة بسوسة، أعلنت بلدية سوسة عن الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا المشروع الحيوي والمتمثلة في إنجاز جرد شامل للوحدات العقارية والمباني داخل نشيز المدينة العتيقة. ويهدف المشروع إلى المحافظة على الهوية العمرانية والمعمارية الأصلية لمدينة العتيقة وتثمين التراث العمراني والتاريخي للمدينة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استهداف جزيرة خرج الإيرانية وأنها تتعرض للتدمير وتتحول إلى أنقاض، مرفقا منشوره بفيديو بالذكاء الاصطناعي. أفادت صحيفة معرفة مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش يراقب القتال الدائر بين الولايات المتحدة وإيران وهو في حالة تأهب قصوى. وأضاف المتحدث أن كان الاحتلال مستعد للتعامل مع هجوم إيراني قد يبدأ في غضون 5 دقائق، وكذلك لشن هجوم واسع النطاق إذا تعرضت إسرائيل لإطلاق نار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، إذاعة
2: المنستير. من العشرة نصف النهار برامج إذاعة المنستير، إذاعة المنستير لكل الاهتمامات. مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.
3: فاميليا.

0: فاميليا في إذاعة المنستير.
1: فاميليا فاميليا فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومر وزيدي.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين، مرحبا، أهلا وسهلا بمستمعين الكرام فيما يوصلهم صوت إذاعة المنستير. تحية لكل العائلات التونسية، إن شاء الله في كل بيت فما فرحة وفي كل حومة فما حكاية مزيانة. صباح الخير والتفاؤل للجميع، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. من توا حتى نص النهار موعدنا معاكم كما العادة في فاميليا، ساعتين باش نعيشوا فيهم تفاصيل حياتنا اليومية، نحكيوا على العائلة، نحكيوا على أولادنا، على مصاريفنا، على التكنولوجيا، على العلاقات اللي تجمعنا. وبطبيعة الحال فما مكانة للترافة وللضحكة وللغنية المزيانة. مش نبدأو كما العادة بسؤال اليوم، شكون في عائلتك يستحق جائزة الأوسكار في التمثيل؟ شكون يتقن دور المظلوم؟ شكون يعمل روحه وما سمعش؟ شكون عنده موهبة في تبديل الأدوار حسب المواقف؟ وغيرها من الحاجات اللي نثبت من خلالها مواهبنا في التمثيل في العديد من المواقف اليومية. في لمة العائلة باش نحكيه مع المستشارة الأسرية ورئيس لجنة التدريب بجمعية مودة للتنمية الأسرية مدام حذامي بنت محمد فراد على سيرة الرحم في زمن السرعة. هل مازالت الزيارة الحقيقية هي أصدق تعبير على المحبة وعلى سيرة الرحم، ولا ولينا نختصر الزيارة في مجرد مكالمة هاتفية، في رسالة، في كلمة؟ يعطيك الصحة إن شاء الله لباس. في فقرة العائلة والديجيتال كالعادة موعدنا يتجدد مع الدكتور والأستاذ الجامعي المختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إيديكانات سي أنيس بن عربية. اليوم نحكيه هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح مرافق دراسي لأبنائنا؟ كيفاش نستعملوه بطريقة تنفع أولادنا من غير ما يتحول من مساعد إلى بديل عن التلميذ؟ في فقرة ميزانية الدار اليوم نحكيه على حدث، هو حدث على الأبواب، باش نحكيه على العودة المدرسية، ومع أميمة رافية شايب نحكيه على المصاريف، على الأولويات، كيفاش نجم العائلة تواجه كلفة العودة المدرسية بأقل ضغط ممكن على ميزانية الدار. ونختم مع فقرة تحديث العائلة، موضوع أكبر من العائلة نفسها لأنه يتعلق بالجيل اللي باش يحمل مسؤولية البلاد غدوة. كيف نربي أبنائنا على حب الوطن وعلى المحافظة على الممتلكات العامة؟ حديثنا باش يكون مع الدكتورة هادية العود البهلول، الأستاذة والباحثة في علم الاجتماع والخبيرة في علم اجتماع الأسرة. إذن مواضيعنا كما تشوفوا مختلفة، لكن فما خيط رابط بيناتها جميعا. العائلة لازمها تكون أقرب لبعضها، الأولاد يلزمهم يكونوا أوعى، والدار يلزمها تعرف كيفاش تواجه تغيرات الحياة. فخليوا صباحكم معنا، خليوا الراديو قريب منكم، ومن توا حتى نص نهار فاميليا باش تجمعكم بالكلمة الحلوة بالغنية الراقية. أجمل تحيات محمد سيدية، حسام نوار، علي المنصوري، نجل عطية، ربح عبد الله، وتحية لصديقتي مروة اللي معايا في الأعداد، تغيب اليوم على التقديم، ولكن إن شاء الله تكون قادم الأيام معنا في المباشر.

0: سؤال اليوم.
1: عسى ومرحبا بكم. اليوم سؤالنا: شكون في العائلة يستحق جائزة أوسكار للتمثيل؟
2: جائزة أوسكار للتمثيل يظل نستحقها أني في العائلة. خاطر أني ديما كي نرجع من الخدمة نبدأ ما عنديش باش نطيب، ما عنديش باش نقضي حاجة في الدار، نقول له لادي يا مريضة ودر شنوة، وراجلي نقول له اليوم تعبت برشا في الخدمة، مثل نمثل نمثل شوية، ولا نمثل قالقة باش يخرجوني فرهدوني شوية، نمثل نمثل راسي يوجع باش نرقد يخليوني نرقد.
3: معلم يا معلم.
4: أمي الحقيقة.
1: علاش؟
4: على خاطر أمي حتى كي تتعب من قضية الدار تحس بروحها معناها مريضة، تقول واك راني مريضة، تعدينا جمعة لباس وجمعة مريضة، حتى كي تمشي للطبيب تقول لها يا مدام الطبيب راه لاباس عليك راه ما عندك حتى شيء.
5: يا أخي شبيك هالأيامات يا مريضة يا شادة بيتك؟ أنا راه مش على حاجة، بربي قل لي كي أنت ما تعاونيش شكون يعاونني؟
6: نعرفك راه ونعرفك ماكش مصدقتني، اما ما يسيش هتا ونعاونك هتا ونعاونك.
7: خويا ما شاء الله عليه تبارك الله
1: عليه،
7: خاطر يعملنا ديما افلام ونصدق.
8: ما سمعتش؟
1: لا سمعتني.
8: سمعت بس تعبك.
9: نعطيها لروحي.
1: علاش؟
9: انا نية هكا نحبش نعطيها حد اخر، حبنا اخوها وحدي تمثل في كل شيء.
10: انا كبرت في دماغي ودماغي جزمه قديمه بقى، ها الحت غير اصرت، الحت ولحوا الحاحن، اصرت وسروا الحاحن. ليه بقى؟ لان الالحاح فاعش مفتوش بالفتشه يعود على مفتوشانه.
11: ولدي الكبير مرجو ليا عاطفه ما تفهموش اصلا، يبدا يقول راني ديما تعب ديما هكا ديما مريض ديما متقلق.
12: طول عمرك تحلم باش تولي ممثل؟ مدى يا خويا هاي فرصتك جات حتى لدي، هاي جورينا موهبتك.
7: بابا اكثر واحد يستحقها.
1: عليه
7: بالاخص في رمضان ديما عرفتك هذه ديما اذياجي هذه ما تجيش، انا نعرف خير منكم، انا يعني كي نجيش نطيب حاجه نجيبها هايله، يجي جرب هذه يجي بدا يتشيف علينا كاكا.
13: تبى شويه حط الكاميرا اللي في فمك.
14: لا تحسب لي كرمك الله يبدا قبل الوقت وانت ما تحصليش حق.
15: اللي يستحق الجائزة هي بنتي.
1: علاش؟
15: ديما تحصل تقول لي جايجة وكيف نمشي نلقى حكايتها فارقة باش نقضي لها الشهور باش نطيب لها باش نشد لها صغارها.
5: صحيتك صحيتك يا
2: والله العائلة أكثر واحد هو أني اللي تمثيل.
1: علاش؟
2: علاش؟ على خاطر دوري ديما بحصلت

0: اخويا
1: عليه
0: خاطر ديما عم تغشش وحاسيرو جيبها بالضبط.
2: حميتي هذه سهله ياسر، اكبر ممثله في العالم.
1: علاش
2: ديما تمثل دموع التماسيح؟ تكلمها كلمه عينها حتى ما تغمضش، دموعها تسرح.
3: يا اخي باش نعديو الليل كل نتناقرو
4: نتناقرو. تبارك الله عليك، شنو هي هذه نتناقرو؟ لا هذا عقار بقري، لا غلاف في برم ولا تحرك في تناجر. عاد
0: اختي
1: علاش
0: خاطر ديما تمثل اللي هي تعبه وهي نهار كامل هي راقده وما تعمل في حد شيء، والفلوس عندها وديما تقول ما عنديش، وهي تخرج وتعمل عايشه احسن مني. حسيت مش نورمال. برا
5: بتاخد كم في الشهر؟
6: 7 جنيه.
5: كم؟
6: 7 جنيه
5: في الشهر.
6: في الشهر.
5: عندك اولاد؟
6: عندي 7
5: في الشهر.

0: لمة العيلة.
1: على الأساس الأولاني اللي هي العائلة اللي تعيش مع الطفل.
2: تبدأ العائلة يد واحدة. يبدأ الأخوات يد واحدة وإذا ما ثميش حسابيت.
3: والواقع فيه يزم إنسان يربي يعرف كيش يرد ولاداته سعملوا. وكيف يكبروا يزم عن حسناتهم في الحنانة وفي كل شيء.
4: تكلم معاها الصغير يوصل له المعلومة فسيلمو إذا حبك.
1: يعيش عيشة سلسة وبسيطة. فيها تواصل فعال من الوالدين
5: كلهم كما يقولوا ربيتهم على المحبة
2: يعطيك الصحة. وعندي زيد أنا حتى شكون في العائلة هكا محليهم محليهم محليهم في بعضهم. والملول ملول ملول السيس قد ما يكون السيس صحيح.

0: لمة العيلة.
1: في لمة العيلة كالعادة نتلقاو مع مدام حذيمي فراد، المستشارة الأسرية ورئيسة لجنة التدريب بجمعية مودة للتنمية الأسرية. باش نحكيو كما أشرت منذ البداية في مقدمة البرنامج على سيلة الرحم في زمن السرعة، هل هي زيارة حقيقية ولا مجرد كلمة؟ هكا يعطيك الصحة على الهاتف. مرحبا بك مدام حذيمي، منورتنا كما العادة، أهلا وسهلا
2: وبك أكثر. مرحبا يا هلال.
1: الوقت هذا مدام حذيمي ولا فيه الواحد منا يجري من صباح الليل، الخدمة، المسؤوليات، المواعيد، كلها ما تخليش برشا وقت حتى صلة الرحم تحسها تبدلت. زيارة اللي كانت عادية وطبيعية اليوم وليت مجرد مكالمة هاتفية حتى قصيرة، إرسالية قصيرة الأسماس، وحتى معناها لايك على الفيسبوك للأسف الشديد. سؤالنا، التكنولوجيا سهلت علينا صلة الرحم ولا خليتها أضعف وخليتها سطحية ربما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والله موضوع يعطيكم الصحة في اختياره، ربي يبارك فيكم. صلة الرحم وما أدراك ما صلة الرحم، معناها كان نجي ونشوفه. صلة الرحم من اسمها هي صلة، هي تواصل، هي تواصل الأصل فيه يكون بالمباشرة. وهو الرحم يعني حتى الاسم، اسم الرحم مشتق معناها من اسم الرحمن. وحتى في موروثنا وفي ديننا الحمد لله نقوله، فما حديث قدسي لله سبحانه عز وجل يرويه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرحم من الرحمن، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فهذه الصلة هي اللي مش تبني مجتمع قوي، وهي باش تكون بالضرورة دليل على انه فما أسرة قوية، أسرة متماسكة. فلو كان نجي ونقوله وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي تنجم تدعم صلة الرحم، أما تنجمش تكون هي اللي تأسس لصلة الرحم وتقوي صلة الرحم. فاحنا نحتاج وتوا باش نعرفوا بالضبط هي شنية صلة الرحم. صلة الرحم راهي هي في الاخر سعادة، هي امتنان، هي حسن تربية، هي ثمرة لعلاقة أسرية قوية وعائلة يعني محتاجة لبعضها ومتعاضدة مع بعضها وقوية ببعضها. فكي نقولوا احنا معناها بمجرد مساج ولا بمجرد معناها وضعان لايك ولا هني كلمت أمي معناها بالتليفون اطمنت عليها، ولا هني كلمت خالتي سألت عليها شنحوالها، قد يكون هذاك عامل مساعد. أما من جمش يكون هذاك
1: أضعف الإيمان،
2: أضعف الإيمان وما يزمنش نتواكلوا عليه.
1: أما الحضور الجسدي ظنه لابد منه.
2: ماله الحضور الجسدي راهو هو يعني كما قلوا هو باش يعدي عديد الرسائل. الرسائل اللي هي أني محتاج أسرتي وعائلتي وأهلي وأمي وبويا. خلينا نقول وإحنا الأرحام شكون هما؟ الأرحام هما الأم والبو بالضرورة وبالدرجة الأولى. الأرحام هما العمام والأخوال. الأرحام هما الأولاد. الأرحام هما أولاد العمام وأولاد الخال والأخوال. ريت كيفاش؟ فهذا
1: إحنا للأسف الشديد في مجتمعنا ساعات نلقاه وإحنا ما نعرفوش أولاد عمامنا بالبيه، أولاد خالاتنا، أولاد أخوالنا، ما نتلقاوش كان معناها من الفرح للفرح ولا يقدر بالحزن للحزن.
2: هو بالضبط. هو احنا كي نحطوا يدينا اليوم على كلمة صلة الرحم نحبوا بلغة أخرى نحبوا نقولوا نحبوا نرجع مجتمعنا أقوى. في صلته بعضه، في تواصله بعضه، في حتى منظومة الإصلاح احنا شو نحبه من الصلة هذه؟ صلة إنه نحقوا بها سعادة ونحقوا بها قوة للمجتمع. هذا وين يكون كي نتلاقاو. وقت اللي يكون للتلاقي معناه كما قلوا كما قلت من وين هو راو ما ننكروش انه الخمسين عام التاليين يعني صار فما صعوبة التلاقي زاد لانه تغير البيئة وتغير العلاقات معناه، وحتى المجتمع التونسي تغير في نظرته للحياة، ايقاع الحياة ولا سريع، الناس كل ولات مشغولة والكل. ولكن يبقى انه احنا علق لينا نتلاقاو كما قلنا في مناسبات، نحرصوا باش الارحام الاقرب لينا باش نتواصلوا معاهم بصورة أكثر من مرة مناسبة في العام ومناسبة في 6 شهور، خاصة نحكيه على الوالدين ونحكيه على الخالة ونحكيه على العمة ونحكيه على العم. هذو ما نجموش معناها نخليه الحكاية أنه نتواصلوا معاهم بعد وين وليك تجي المناسبة. هذه الأولى. ثم الحاجة الثانية أنه احنا علاش مراوش صلة الرحم كما قلنا من الأول، هي معناها أصلا هي مشتقة من اسم الرحمن، يعني اللي يحب يترحم في الدنيا، اللي يحب يوسع رزقه في الدنيا، اللي يحب يكرمه ربي في الدنيا، معليه كان بالحق ينظر لموقعه هو من صلة رحمه ومن أرحامه. حتى يعني سبحان الله يعني معناه حديث جميل للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراحمون يرحمهم الرحمن.
1: نعم،
2: فالرحمة كان حبوها تعم بيوتنا، وكما قلنا حتى في حلقات سابقة الحياة كلها مراحل، ويعني ومرحلة يكون الإنسان فيها فعل، ثم يصير يعني هو بده يستقبل في ردود فعل أسرته، بمعنى كي هو يعيشهم صلة الرحم، وكي يعيش أولاده اللي هم يمتنوا العمام.

0: واطرق بابها فالله الكريم يجازي كل واصلي.
1: نعم.
0: يعني لا تقطع الأرحام، بالعكس صيلة الرحم هي حاجة ضرورية باش نربي وجيل كما قلت أنت مجذر قوي.
1: نعم.
0: عارف شنو مش يقدم لبلاده وشنو باش يستقبل إن شاء الله في قادم الأيام.
1: الوقت عذر حقيقي نتعذر به، خطر هكترة معناها إيقاع الحياة سريع برشا، عذر حقيقي نجم ربي يغفرنا ويسمحنا في هالغياب يعني المفطر ما هوش أيه. إنسان معناها بالعاني هو حب يقطع صيلة الرحم مش لاقي وقت.
0: هذا هو، قلنا الحمد لله إن التكنولوجيا عاونت الناس باش تصل أرحامها حتى بالمكالمة.
1: نعم.
0: حتى بالاطمئنان، حتى بالرسائل، حتى بال.
1: أما الحقيقة مش مع الوالدين. ساعات أمك مثلا ولا الوالد يبدأ يسكن معاك في نفس الحي وتتعلل بالوقت، كيفاش تجي معناها أبسط حاجة على الأقل والديك يلزم الزيارة اليومية والإطمئنان عليهم وعلى صحتهم وقضاء شؤونهم.
0: صحيح.
1: واجب عليك.
0: هذا هو، سبحان الله الوالدين بالذات راهم في مرتبة خاصة.
1: نعم.
0: الوالدين الأصل فيه الإنسان ما يرتاح
1: حتى الأخوة بربي أنت أصل. سند أختك وسند أخوك، معناها كيفاش يقعدوا أخوات ما يتلقاوش بالشهور وما يسألوش على بعضهم بالشهور، غير معقول مرة.
0: أي كيما شفت كيما قلنا سبحان الله هذوك الوالدين في المرتبة الأولى.
1: نعم.
0: العلاقة الأخوة راه لو كان جات الناس يعني تعرف قيمتها راهي هي أطول علاقة وأجمل علاقة وأنبل علاقة، وهي تنطلق من لحظة الإنسان لما يتولد يلقى روحه في وسط وخياته.
1: نعم.
0: لين يغادر الدنيا وهو معه خياته، فكيفاش ما يحميش العلاقات هذيك، علاقة الأبوة والوالدية، العلاقة الوالدية مع الأب والأم، في نفس الوقت العلاقات مع الأخوة والأخوات، وحتى مخزون الإنسان من تاريخه من ذكرياته.
1: نعم.
0: من لحظاته الجميلة أغلبها مش تكون مع أم وبوه ومع خياته. فالأصل
1: نعم.
0: الإنسان ما يفرطش في الرصيد هذايا.
1: نعم.
0: للي شيء بدعوة أنه عنا إيقاع حياة سريع، لغلب الحياة معناها تطلب منه أنه كل حد في روحه، وهو نرجع لقيمنا، نرجع لقيمنا بمعنى راه الأنانية أو النفسي نفسي راهي قد تكون تناسب مجتمعات أخرى، لكن احنا كمجتمع عربي مجتمع مسلم مجتمع تربى أصلا في الدار العيلة وفي الدار الكبيرة.
1: نعم.
0: الدار اللي تجمع الناس كل، فاليوم ما نجموش كالوليدات وكصغيرات نعيشوهم في أسرة، خنقولوا سامحوني في الكلمة، يعني الأسرة القزمية الصغيرة، أم وبو صغير أو هو وأخوه فقط. لا، نحتاج وتعرف قديش راهو فيها رحابة، قديش فيها خبرة، قديش فيها أصالة وقيم تتزرع في الصغير من مجرد أنه عاش في عائلة كبيرة.
1: نعم.
0: في دار كبيرة تجمع الجد والجدة والعم والعم والجار والجارة والخال والخالة، والناس سهل ياسر دخولهم وخروجهم على بعضهم، سهل ياسر تعاملهم مع بعضهم، وسهل برشا برشا التعاون، والتعاون هذاك باش يخلق ذكريات جميلة للطفل. الطفل مش يكبر وهو يرى ويتعلم.
1: نعم.
0: في نفس الوقت فياريت ياريت نرجعوا لمفهوم صيلة الرحم اللي يقوم بالأساس على أنه أني باش ربي جيل قوي، باش ربي وليد قوي، بنية قوية في المجتمع، ومش تولي حتى غادي كي يخرج للمجتمع في مدرسته في حضانته في المعهد متاعه في علاقاته بالمجتمع هو خذي دروس من جده جدته من عمه وعمه عمته من خاله وخالته من أم وبوه، فتكون العلاقات ياسر ميسرة وياسر معناها هو اندماجه في المجتمع ميسر، ومن بعد بش يولي فعلا إنسان ناجح كزوج كأب كعامل كمنتج في المجتمع هذا. علاش؟ لأنه بطريقة لا شعورية ولكنها مدروسة ومنضبطة بالبيئة المسلمة العربية متاعنا، خذية برشا دروس من حسن التواصل، حسن الاستماع، من التسامح، كي نقوله العلاقات راهي، ولا نقوله صلة الرحم راهي، مش نقوله ديما هي علاقات يعني هانية في التفاهم، لا، مش يكون فيها حتى شوية سوء تفاهم واختلافات، ولكن أنا بحكم الصغير ومطالبني باش نبر الكبار، فيلزمني نسامح، يلزمني نسمع، يلزمني نحسن معاملة الكبير، يلزمني نستوعب الخلافات هذيك بطريقة راقية وبطريقة يعني جميلة.
1: نعم، ديما نرجع في مقارنة بين طريقة التواصل الحضور الجسدي ولا الاكتفاء بمجرد مكالمات وإرساليات، نقول راهو فما هكا يعني فما نعرفش فما الحضور النفسي وعاطفي مهم عند الحضور الجسدي اللي ما نجمش توفروا وسائل التواصل الاجتماعي.
0: هذا وين نعرفوا قيمته بالضبط، يعني

0: الاستقرار النفسي والاستقرار الاجتماعي من أكثر الحاجات اللي تميز المجتمعات العربية الإسلامية. علاش؟ لأنه قائمة على أساس كبير من التواصل وصلة الأرحام.
1: نعم.
0: يعني لو كان نقول العلاقات الاجتماعية بنسبة 100%، 60% منها هي صلة رحم.
1: نعم.
0: ريت.
1: نعم.
0: يبقى 40% الأخرى هي تواصل مع الجيران ومع العمل ومع البيئات الأخرى.
1: نعم.
0: هذا ما تلقاوش مثلا في الغرب. نعم. رغم الرفاه اللي عايشين فيه، ولكن نلقاو انه المجتمع الغربي يعاني
1: متفكك،
0: يعاني من تفكك.
1: نعم.
0: من آلام نفسيه.
1: نعم.
0: من تفكك اجتماعي.
1: اما سامحني مدام حذامي، ساعات احنا للاسف الشديد عندنا بعض الخلافات القديمه مع بعض افراد العائله المقربين، وهكا معناه صله الرحم راهو كان مع الناس اللي نحبوهم وصحاب احنا وياهم ونرتاحوا لهم من عائلتنا، واللي عندنا معاه خلافات في عوضنا سعى للتصالح وللتسامح وللمبادرة أنه نبقيه. أي. على كالقطيعة.
0: هنا يتقال أنه راه صلة الرحم ماهيش انتقائية.
1: نعم.
0: وخير الناس من خالط الناس وصبر على أذاهم، فما بالك لما تكون أرحام. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء يشكون يشتكي له ويقول له أني قومي يعني وأهلي أصيلهم ويقطعون نيش، قال له إن كنت كما قلت فإنك يعني كما نقول له قد أحسنت يعني في نفسك، ثم قد وكلتهم إلى إلى إلى إلى ربهم وإلى معناها فعلهم.
1: نعم.
0: فلذلك إحنا شو نقوله؟ نقوله صلة الرحم راهي مش بالاختيار أو بالمزاج، يعني أني نحسن لمن أحسن إلي وأسيء لمن أساء إليه وأقطع لمن من أساء إليه، لا، وإنما هي بالصبر بالمصابرة.
1: نعم.
0: الإنسان يتعلم كيفاش يعني،
1: وهي متبادلة زادة. نتصور صحيح معناها عمتي ولا خالتي يبدأوا أكبر مني ويجب علي تزورهم، أما ما فيها بيس راو حتى أنا حاجة تفرحني إذا كان تزورني وتسأل علي وتطمن علي، هكا ولا
0: أي؟ لكنه بما أني أنا نحكي على الأعلى يعني اللي هو الأب والأم والخال والخالة، فالكفة في ميزاني أني أرجح وألزم لي أني أنا باش نصيلهم بمعنى.
1: نعم.
0: شنو؟ لأن ولنا في رسول الله أسوة حسنة يوم حجة الوداع، يعني كيف جات ومرأة وهو في قلب الخطبة متاعه والمهام متاعه كلها، شنو عمل؟ فرش ردائه وأجلسها عليه، يعني ما قعدش يستنى حتى هي تقرب له وإنما هو اللي.
1: نعم.
0: بادر لها. فشنو نفهموا منه؟ نفهموا منه أنه الكبير أحنا نبادروا له ونصبروا عليه ونستوعبوه وزيد نعاملوه، لأنه أحنا في الأخر نعامله في ربي.
1: نعم.
0: ونعامله في يومنا بغدنا، اش معنى نحضروا اليوم نبنيه في ساس باش نلقاوه غدوة.
1: نعم.
0: فما فماش حاجة توسع في الرزق وتطيل في العمر وترزق الإنسان البركة قد صلة الرحم.
1: نعم.
0: وصلة الرحم ربي عالم، يعلم أنه هي هذه الصلة اللي أمرنا بها باش يكون فيها مرات سعادة ومرات صلح وتفاهم ويسر في التعامل ومرات شدة.
1: وانت ديجا قاعد تعلم في ولدك، راه ولدك راه باش يتعلم بالممارسة، معنى يشوف فيك انت شنو قاعد تعمل، تصل لرحمك ولا لا. مش مجرد كلام باش تقول له لازمك تعمل ولازمك تعمل، لازمك.
0: أي.
1: انت تكون القدوه قدامه وتكون المثال الحي في الواقع اللي يعيش فيه.
0: هذا هو، يعني اولادنا راهم امانه عنا، يلزم يراو منا كل جميل وكل فعل طيب. واول
1: فعل معنا معناك
0: ماله باش هو يعرف قيمه الخاله والعم. اني نعرف ناس وتجارب ناجحه جدا في صله الرحم، شي يقول لك في العيد اني بويا يصر باش يهزنا الكل باش نعيدوا على أمامنا وأخوالنا ولا على عائلتنا الكل.
1: نعم.
0: فبالنسبة ليه بقى حتى كيف كبر هو، وهذا ترى حتى في العائلة، يعني هو بالنسبة ليه العيد وأي مناسبة أول إنسان يتفكر عائلته هو كلا تربى في بوه، داخل على جدته، داخل على عمته، داخل على خالته، كلا شاف بوه هو جالس وقاعد ساهر في حضن أمه.
1: نعم.
0: اللي هي جدته، الأب اللي راه فيه هز تليفون ويسأل على أخواته الكل، رغم هذه كلها دروس انت من بعد باش ترى الوليدات باش يسيروا بسير اهلهم.
1: نعم.
0: وبسير عائلاتهم.
1: نعم.
0: وهي راهي حاجه هينه على النفس لو كان الانسان يراها شنو مش يستثمر منها واش مش يقبل ياخذ منها من خيرات. اول حاجه باش تنتج ذريه باش ترد لك المعروف هذاك والصله هذيك.
1: نعم.
0: ثاني حاجه فما اجر عظيم في الاخره، اهم زاد ومهم على الاخر انك انت باش تتمتع بحياتك. احنا كي قلنا صله الرحم تزيد في العمر وتوسع الرزق، يعني حتى العلماء كيفسروها تنسئ العمر، يعني انسان تصور يكتب له ربي سن فيتمتع بك السن اللي باش يعيش وك 60 70 80 عام يتمتع بهم قد انسان ممكن يعيش حتى 100 عام.
1: نعم.
0: يعني علاش نحن نروح النعمه هذيك
1: صراحة. الرسائل اللي نبعثوها ساعات تكون رسائل جماعية كوبي كولي للناس الكل تتبعث في وقت العيد، ساعات تبدا محنطه سامحني
0: ما فيهاش روح
1: ناخذوها معنا ما فيها حتى روح حتى الرساله يلزمك تعرف كيش تبعثها نبعثها باسم مدام حذامي للعلاقه اللي تجمعني بها نسال عليها وعلى احوالها مش الناس كل عام انتم حيين بخير المضاف للفلاني بالحق معناها ما تسميش صلة رحم جملة
0: هو ذكاء الإنسان خاصة الإنسان العربي المسلم هو إنه وسائل التواصل الاجتماعي يستفيد منهم بقدر ما يوسهلوا له علاقات ولكن ما يخليهمش يقتلوا له الروح اللي فيه وما يقتلوا له النفس الجميل اللي فيه اللي هو شنو كما قلت أني نعرف ناس يصر باش يكتب رسالته بيده وما ما يعني يقولوش برشك البهرجة والصورة والجمالية الصورة بقدر ما يقول لك أني أكد للشخص اللي بعث له رسالة أني نكتبها ولو بكلمات قليلة علاش باش أكد على إنه التواصل هذاك راهو جاي مني أني
1: نعم.
0: ومش كما قلت أنت يعني صور ولصق وابعث
1: نعم.
0: لا فهذه
1: نعم.
0: بالعكس حاجة جميلة برشا ونحتاجها وياريت نرجعوا للصيلة البسيطة اللي قلت لك الدار كبيرة تجمعنا
1: نعم.
0: حتى لو فماش دار كبيرة فما لمة كبيرة ولو حتى في الشهر مرة
1: نخلقوها معناها
0: نخلقوها ملا
1: إذا كان باش نعطيه معناها وصفة بسيطة للعائلة التونسية كيفاش تنجم العائلة رغم ضغط الحياة رغم السرعة التكنولوجيا كيفاش نجم تعمل توازن بين الزيارة وبين المكالمة والرسالة
0: أول حاجة يزمني الراء اللي أني كل ما وصلت أهلي راني هذاك باش يرجع لي بإذن الله وفما نتيجة راجعت لي بالإيجاب الحاجة الأهم من هذاك الكل أنه أني فما أوقات لابد في عيد ميلاد أمي وبويا في عيد كبير في عيد صغير في مناسبة أسرية تعني للأسرة الكل ما نبخلش عليهم ونجم حتى نجمعهم ما قدرتش نجمعهم نكلمهم ما قدرتش نكلمهم على قليلة نعمل موعد حتى مؤجل ونتلاقى بيهم نمشي لهم أني فمحلاه المبادرة لما تكون من صغير إنه هو يكون حريص على جمع العائلة ومحلاه زاد من الكبير لما يكون هو بيده ممتن ويعبر على امتنانه لك التربية اللي ربيها ولك الصغيرات اللي ربيهم ولقى فيهم ثمرة لأنهم جمعوه وإنهم تلموا به ولموا لأخويات وبحذاه ولموا لأهل وبحذاه فيبقى الكلمة الطيبة هي أفضل حاجة وياريتها تكون مباشرة لو مش ممكن تكون مباشرة ياليت تكون مثلش نستعمل وسائل التواصل أما ما نجعلوش هي في المرتبة الأولى يعني نستسهل بمساج ونستسهل بمراسلة ونستسهل بكلمة وتهنئة أني قمت
1: خير من بلاش خير من بلاش
0: نقوله خير من بلاش
1: نعم. ساعات خاطر شكون يقعد بالأشهر ما يتصلش بعائلته حتى بالتليفون حتى بمجرد إرسالية قصيرة صحيح هو حل هذه سهل معناها يسر علينا الأمر باش نصل رحمنا لكن ديما الحضور الجسدي أقوى ما ينجم يكون وفيه أجر عظيم عند ملا. الله
0: وخاصة عند الأم والبو ما تراش قديش دخلت البن والبنت على والديها تفرح وتشرح القلب يعني بالحق أنت في كل مرة توصل رحمك وتدخل على أمك وبوك تأكد لهم أنهم أحسنوا تربيتك وأنهم أحسنوا زرع فيك ميراث جميل ميراث الاعتراف والامتنان وحسن العلاقة وهكاك راو في بالك يعني سبحان الله يعني الأم والبو قد ما يفرحوا بدخول أولادهم عليهم قد ما يفرحوا بدخول أولادهم زادا على أخواتهم اللي هم عمامهم على أخوالهم فهي يعني نشر للسعادة نشر للمحبة لكن الناس الكبار اللي ضحات وقدمت وهي اعتراف لك الكبار إنهم عرفوا يربيوا عرفوا يكونوا جيل متماسك ويحسوا بروحهم اللي هما خلوا بصمة طيبة في الدنيا هذه
1: نعم نشكرك برشا مدام حذامي على كل هالإضاءات القيمة اللي قدمتها لنا في موضوع مهم معناها من شأنه يخلي العائلة التونسية متماسكة يلم العائلة التونسية بطبيعة هذه قيم أصيلة في ديننا في حياتنا في عاداتنا في تقاليدنا ونتلقاه إن شاء الله الاثنين القادم مع موضوع آخر بإذن الله
0: إن شاء الله بإذن الله وبارك الله فيكم إن شاء الله
1: يعيشك شكرا لك
0: ماشك.

0: فاميليا والديجيتال.
1: فاميليا والديجيتال كالعادة مع دكتور أنيس بن عربية، الأستاذ الجامعي والمختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إيديكانيت. كالعادة نسعد باستقباله معنا، واليوم باش نحكي هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح مرافق دراسي لأبنائنا؟ مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا، نورتنا.
2: أهلا بك أسلامة، مرحبا.
1: مرحبا بك. اليوم الذكاء الاصطناعي دكتور أنيس دخل تقريبا كل المجالات من بينها التعليم، والطفل والتلميذ اليوم ينجموا يسألوا الذكاء الاصطناعي، يطلبوا منه تفسير درس، ينجم يعاونهم في تمرين، يقترح عليهم طريقة للمراجعة، وحتى يذكروا بواجباته وبمواعيده. السؤال يهم كل ولي، هل النجم نعتبر الذكاء الاصطناعي اليوم مرافق دراسي ضروري لأبناء أنا مش أستاذ مش ولي، وإنما مرافق يساعد الطفل على الفهم على التنظيم وعلى المتابعة؟
2: ده يظهر لي احنا من اللي بدينا البرنامج بتاعنا ديما نعطيه في حاجات براتيك، معناها نصائح
1: عملية
2: للأولياء والصغيرات باش ينجموا يستعملوا الذكاء الاصطناعي ولا البلاتفورم وغيره.
1: نعم.
2: به اليوم الحل انفات باش نحبوا نعطيه للولي حتى ولو هو ما هوش مبرمج في الذكاء الاصطناعي ولا ما عندوش خبرة ولا ما يعرفش ما عندوش دي كونيسانس، معناها راهو ينجم يطوع الذكاء الاصطناعي باش يكون هو مساعد.
1: نعم.
2: مساعد للمتابعة للطفل خلال السنة الدراسية كاملة.
1: نعم.
2: كاملة.
1: نعم.
2: الحل خدمت عليه نهارين باش يكون حل بسيط جدا، معناه ما فيه حتى إشكال. والإخوان توا كنا معاهم في الديجيتال في إذاعة المونستير باش نعطيه برومبت، احنا نسميه ان برومبت اللي هو معناها كيفية التحادث مع الذكاء الاصطناعي بطريقة أنك أنت تجي باش تقول له راهو باش تساعد صغيري وباش تكون مساعد متاع صغيري عام كامل.
1: نعم.
2: باهي ندخل انا مثلا باش ناخذ الاوبن اي اي اللي هو شات جي بي تي، وباش نحلوا زاده المركز الوطني للبيداغوجي.
1: نعم.
2: باش نلقاو غاديكا الكتب الكل باش نلقاهم في صيغه بي دي اف. نلقاو الكتب متاع الرياضيه متاع الفرنسيه متاع العربيه متاع الانجليزيه الكل باش ناخذوهم، باش نلقاوهم موجودين متاحين من الوزاره حطتهم.
1: نعم.
2: احنا باش نتريشارجيوهم باش نهبطوهم عنا ناخذوهم عنا، وبعتلي ندعوهم انهم يحلوا شات جي بي تي.
1: هذوما يلقاهم في لي كومونتير على صفحه راديو المونستير.
2: باش نلقاهم في الكومونتير.
1: نعم.
2: باش نحلوا شات جي بي تي، وباش الولي بتبقى كما قلت ما يسحقش باش يكون خبير، باش يجي باش يحكي هو الولي مع شات جي بي تي، وباش يقول له انا راني اب فلان الفلاني القسم كذا كذا، المستوى الدراسي نتاعو، المواد اللي باش يدرسها هي العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات و و و و و و ويقول له راهو الكتب نتاع وزارة التربية اللي يقرأ بهم المنهج نتاعو هما موجودين، هم مش نعطيهم لك التقسيم البيداغوجي، انت قوم بالتقسيم البيداغوجي وراك باش تكون من اليوم المساعد نتاع الصغير نتاعي. باه باش ياخذ شات جي بي تي المعلومات هذيك الكل باش يقرا بما فيها الكتب، وبعد باش يمشي يلوج على الانترنت باش يتوسع باش يجي يشوف مثلا سنة سابعة وقتاش نقراو المعادلات، وقتاش نقراو المجموعة ان، وقتاش نقراو المجموعة زد، وقتاش نقراو الجمع والطرح في المجموعة كذا، وقتاش كذا، باش يمشي يعمل بحث كامل، وبعتالي باش يقول له انا راني حاضر، وبعتالي باش يقول له زيدني معلومات نتاع صغيرك. قداش عنده في الرياضيات، قداش ياخذ في
1: باش يفهم القدرات نتاعو باش يقدم له معلومات مكيفه مع المستوى الدراسي نتاعو.
2: بالضبط. وبعد هذيك باش يجي الذكاء الاصطناعي باش يقترح على الولي باش يقول له يا اخي انت تحب متابعه سنويه والا شهريه والا يوميه والا اسبوعيه، الولي باش يختار. كان يختار مثلا نحب متابعه اسبوعيه، باش لازم يعطيه لومبلوا دي تون تاع الصغير، يقول له راه نهار الاثنين يقرا كذا كذا كذا كذا وعنده راحه كذا، ويعطيه لومبلوا دي تون تاع الصغير.
1: نعم.
2: ويقول له مثلا راهو نهار الجمعه العشيه راهو يتدرب ولا عنده نادي كره قدم ولا رقص ولا كذا ولا كذا، ونهار السبت الصباح راهو عنده كذا، ونهار الجمعه الصباح كذا، يعطيه الاوقات. ولاش يتو الذكاء الاصطناعي ولا عنده جميع المعلومات اللي تخص النشاط نتاع الصغير، عنده كل شيء.
1: نعم.
2: بعتالي نجم نقول له راهو عنده فرض مراقبه في كذا كذا، وعنده عطله في كذا كذا، يفوا خذا المعلومات كاملة باش يولي هو يجيك مثلا يقول لك راهو يوم الاثنين باش نعملوا مراجعة درس مع ثلاثة تمارين، باش نعملوا نهار الثلاثة فرنسية قراءة مع مفردات، نهار الاربعاء رانا باش نعملوا تلخيص درس في العلوم، نهار كذا، فهمت كيفاش؟ ما يجيش يحط لك في الأوقات اللي أنت تعمل لك فيها اكتيفيتي ارتستيك ولا اكتيفيتي سبورتيف ولا حاجة باش تعمل فيها حاجة ما يمهوش بشي باش يقول لك حتى شيء. والأقوى من ذلك أنه باش تولي ثم تنبيهات تمشي للولي، يعني الولي وقت يبدأ حال التليفون متاع ويجيه تنبيه من فوق من غير هو ما يحل التليفون متاع، ويجيه تنبيه من عند شات جي بي تي باش يقول له شوف اليوم راهو الستة راهو باش ثم مراجعة 30 دقيقة في الرياضيات لابنك فلان الفلان. يعني هو يعلمه ويقول له كالثلاثين دقيقة هذيك رابش يتعمل فيها زوز تمارين الصفحة الفلانية من الكتاب الفلاني بتاع وزارة التربية، من الكتاب متاعك الرياضية الواحد بارتي الأولى وإلا البارتي الثانية. وبعد هو بش يحكي معي يقول له كملت ولا ما كملتش، معنى كملت التمارين ولا بش يقول له صغير أوكي راني كملت، ولا يقول له لا راني لقيت صعوبة. لهنا وقت بش يقول له راني لقيت صعوبة شو بش يقول له شات جي بي تي؟ بش يقول له فاش لقيت الصعوبة؟ خاطر شات جي بي تي يعرفوا التمرين دي جام سجلوا خزنوا عنده باش يقولوا مثلا راني ما لقيتش حل للمعادله الثانيه،
1: باش يحاول يبسط له اكثر،
2: باش يحاول يبسط له مش بيعطيه الحل،
1: نعم
2: باش يحاول يبسط له. اذا لهنا دور الولي، دور الولي هو باش يكون انه باش يعمل كيما نقولوا الباراميتراج والكونفيغوراسيون تاع البرومبت هذايا اللي نحن حضرناه البرومبت هذا واللي بشي يكون موجود على الصفحة متاع فيسبوك متاع
1: إذاعة المنستير.
2: نعم إذاعة المنستير، والطريقة سهلة ياسر، تو تشوفوه البرومبت موجود فيه نجم نقراها كيف فيسع فيسع. أريدك أن تكون المساعد الدراسي لابني طوال السنة، سأعطيك معلوماته وبعد ذلك أريد منك إعداد برنامج مراجعة واقعي يناسب عمره ووقته مع مراعاة المدرسة والراحة والنوم.
1: نعم
2: والبرنامج
1: الحقيقة هذه الحاجة الباهية فيه سي أنيس أنه يعاون التلميذ مش فقط في الإجابة وإنما يعلمه كيفاش يفكر كيفاش يوصل للإجابة وحده. وهنا نحكيه على الفرق ما بين المساعدة وما بين الغش، ما يخليش بديل معناه يخدم في عضو.
2: نعم. شوف والقوة متاع الشات جي بي تي مثلا اللي نحكي عليه تويكا ولا كلود ولا غيره، أنه ريت وقت اللي يبدأ هو في باله مثلا اللي أنت نهار 3 أكتوبر عندك فرض مراقبة في الرياضيات، يجيك في العشية يقول لك بعتلي يقول لك راك باش تقول لي على النوت قداش خذيت في الفرض، واعطيني الفرض شنو اللي جا فيه، صور لي الفرض واعطيه لي، يعني باش يولي يعرف حتى الفرض المراقبة شنو اللي جا فيه. وبعتالي باش يسألوا على نوتو قداش خذيت في كل الدفوار هذاك، قداش خذيت في وبعتالي باش يقول له اعطيني تراه كيفاش صوره من الاصلاح نتاع الاستاذ، باش يعرف الصغير هو فين ناقص، فيش ناقص، انهم البارتيات اللي مشاو ولا البارتيات اللي مشاوش، يعني الحاجات الناقصه يعني الحاجات مش ناقصه، وش يولي يخدم ديما في المستقبل يبدا يخدم عليه باش يدربه كل مره باش يدربه. وماهوش باش يخرج على البرنامج الدراسي،
1: نعم
2: باش يكون ديما مأطر بك البرنامج الدراسي هذاك.
1: في موضوع الاختارات والتنبيهات والتذكير، معناها ينجم في نفس الوقت يذكرني ويذكر ابني معناها بطريقة،
2: هو مش تعامل هو خاصة مش تعامل مع الولي بالنسبة للتنبيهات بالنسبة للتنبيهات مش تعامل مع الولي. إذا كان الولي يحل نفس الكونت متاع شات جي بي تي هو بيدو عنده هو وعند صغيره، حتى التنبيهات باش يجيو للزوز، التنبيهات باش يجيو للصغير وباش يجيو للولي، فهمتني؟
1: معناه ما تشتتوش تنبيهات البرشة مثلا.
2: أنا واحد من الناس ما نعملش صغيري التنبيهات هذيك، ما
1: نعملش خليها للولي فقط.
2: للولي،
1: نعم
2: أنا يجيني نقول له راك كل يوم الأربعة تاع العشية راك باش تعطيني شنو يلزمني نعمل وشنو يلزمني نعمل، معناه شنو باش نحضر برنامج بتاع صغيري الليلة شنو اللي باش يكون، فهمت؟ وهو القوة فاشن وفي الذكاء الصناعي أنه باش يقسم الأولويات.
1: نعم توا فما سؤال جانا من ولي يقول لك اللي خوفني برشا في الموضوع هذا، إذا ولا عند ولدي مرافق ذكي يجاوبه في أي وقت ينجم على الوقت يستغنى على الأستاذ؟
2: لا شوف لهنا باش نكون واضحين، هو راه لهنا باش يكون مساعد ومرافق لتنظيم الوقت وتنظيم المراجعة وتحسين المستوى.
1: نعم
2: ماهوش باش يجي يقريك،
1: ما ينجمش يعوض الاستاذ،
2: لا ماهوش باش يقريك الدرس، هو ماهوش باش يقريك الدرس، هو باش يخليك كيفاش تنظم الوقت نتاعك حسب النشاطات اللي عندك، وباش يخليك اللي انت معناها منظم بطريقه انك ركب باش تتبع النظام هذاك والمستوى نتاعك باش يتحسن.
1: نعم، مدام هنا تقول لك الذكاء الاصطناعي وجوده في حياه ابنائنا باش يزيد من الاستقلاليه نتاعو، ولا ينجم يخليه كسول ويستنى الاله تفكر وتنبه وتذكر؟
2: في الحاله هذه توكيمه، في الحاله هذه هذا يكون استغلال جيد للذكاء الاصطناعي في الحياه المدرسيه نتاع الصغير، راهو ينجم لهنا باش يخليه عنده اكثر استقلال.
1: الحقيقه دور الام والاب كبير لهنا.
2: اكيد
1: نعم
2: اكيد. انا علاش قلت لك الاختيارات خليهم يجيو لنوتيفيكاسيون، يجيو للولي خير، يجيو للولي ويعرف الصغير اللي راهو عنده شكون مساعدا ويخدم له الخدمه هذيك. تعرف انت المساعدين هذوما مثلا شنو يجي شنو ينعملوهم؟
1: نعم.
2: المساعدين هذوما مثلا انا في الخدمه نتاعي في الشركه، انه عندي المساعد الذكي نتاعي هو اللي يقول لي راهو اليوم عندك كذا كذا، عندك اجتماع في الوقت الفلاني، عندك ميل يلزمك تجاوب عليه في الوقت الفلاني، عندك كذا. معناها
1: خاصه احنا ننساو مع الضغط اليومي في حياتنا، نحتاج شكون ينبهنا ويذكرنا.
2: طب.
1: أما الحاجة اللي تخوف سي أنيس أنه ساعات الذكاء الاصطناعي ينجم يعطي إجابات غالطة ما هوش واثق منها، كيفاش نعلم الطفل أنه ما يصدقش كل إجابة وأنه يتثبت ويقارن؟
2: يلزم نعلموه لوتو كريتيك.
1: نعم.
2: يلزم الصغير يتعلم أنه مهما كانت المعلومة اللي جاتك راهو ما فيها بس أنك تتسائل اسكو هي صحيحة وإلا لا، اسكو صحيحة المعلومة هذيك وإلا لا. وأحسن حاجة أنك توريه الأخطاء اللي يعملها الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
2: يزمك توريه. أو نعطيك أنا مثلا الأخطاء اللي نجم يعملها الذكاء الاصطناعي في مثلا في الرياضيات باللغة العربية. بالنسبة لنا احنا الرياضيات اللغة العربية اللي هي في الكوليج برك، عندك في الليسي وبعتلي في الكوليج، أما في المدرسة وبعتلي في الكوليج، يعمل لك أخطاء. ما يعملكش أخطاء مثلا في الليسي من سنة أولى للبكالوريا، ما من سنة أولى ثانوي للبكالوريا ما يعملكش أخطاء.
1: نعم.
2: مي بار كونتر باللغة العربية في الرياضيات ينجم يعملك أخطاء. فهمت؟
1: أما نحكي بزيادة على الخصوصية متاع الطفل، كيف يحط معلومات شخصية، مستواه الدراسي، مشاكله، ساعات يحط حتى بعض الصور والوثائق في أدوات الذكاء الاصطناعي، هل هذا آمن؟
2: هو أخذر لي أنت تنجم تكون مثلا صغيرك اسمه أحمد، حطوا اسمه علي. فهمتني؟ المعلومات اللي باش تكون، المعلومات اللي باش تكون موجوده هي ماهيش معلومه، هي معلومات متاحه. معناها تو انت كي باش تجي تحط له لي دوكيمون اون بي دي اف اللي حطتهم المركز الوطني البيداغوجي موجودين، هم متاحه على الويب. وانت باش تعطيه انت فاش ناقص في المواد اللي ناقص فيها باش هو يعاونك، ولا باش يعطيك دي بروبوزيون، ولا باش ينظم لك وقتك ولا غيره، ماهيش معلومات فريمون حاجه اللي معناها باش تقلق. ومع هذا انا كنت تنجم تعطي اسماء ماهيش الاسماء الحقيقيه.
1: نعم.
2: ما ثم حتى مشكل.
1: نعم.
2: كما قلنا المره اللي فاتت كان ذكر شي مع مدام مروه، انا كنت كي تجيب تعمل كونت اعمل ان كونت معناها باسماء مستعاره.
1: نعم.
2: مش لازم يكون معناها
1: باسمك الحقيقي.
2: اي وكان. نعم. ذكرش يحكينا زاد على ادريس ميل، كي تجي تعمل انسكريبسيون بادريس ميل اعمل ادريس ميل هي الانسكريبسيون على لي بلاتفورم، ما تعملش على لي بلاتفورم هذوك انسكريبسيون بالخاص نتاعك، بالادريس ميل الخاصه نتاعك.
1: نعم.
2: هذيك خليها لل
1: ديما يلزمك تعرف كيفاش تستعمل استعمال امن.
2: هي.
1: لكل ما هو متاح
2: بالضبط. وانا ناكد انه بالحق توا باش يلقاو لي برومبت اللي باش نحطوه تويك على الصفحه تاع اذاعه المنستير، جربوها تشوفوا بالحق النتيجه نتاعها راهي ممتازه. خاطر مهم ياسر ان الولي تلقاه هو مروح ويجيه اختار يقول له راهو اليوم نورمالمون راهو الصغير راهو يقرا في درس مثلا قيس الاضلاع ولا قيس كذا، ما تعرفش انت صغيرك فكر الفتره هذيك قاعد يقرا فك الحاجه هذيك.
1: نعم.
2: ويقول له راهو اعمل معاه مراجعه في كذا كذا
1: باش يخليك تتبع على باج
2: بالضبط.
1: نعم.
2: مهمه ياسر وحلوه ياسر الحقيقه.
1: نعم. نشكرك برشا كالعاده سي انيس، يعطيك الصحه. شكرا. والله الف صحه على خاطر ديما تعطينا كان الحاجات المفيدة، وهذا هدفنا احنا من برنامج فاميليا، نحبوا ديما نفيدوا سادة المستمعين. ذكرونا تلقاو في لي كومنتير على صفحة راديو المونستير في الباساج هذه مع سي أنيس بن عربية التطبيقات هذه اللي حكي لكم عليها باش تستفيدوا منها باش تخليوا الذكاء الاصطناعي مرافق لأبنائكم في السنة الدراسية الجديدة بطريقة مفيدة. شكرا جزيلا.
2: شكرا.
1: ونستناوك ان شاء الله الاثنين المقبل
2: ان شاء الله. شكرا.
1: يعيشك. الى اللقاء.
0: بحجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3
3: 97.3 مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
4: خبر ورا خبر
5: الموجة ورا الموجة
4: جديد كل نهار
5: الموجة ورا الموجة.

0: استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: صباح الخير، أهلا بكم في موجز الحادية عشرة صباحا من إذاعة المنستيرة. نفذ أهالي حي سيدي بحر بعمادة جبل تريف التابعة لمعتمدية جرومباليا من ولاية نابل وقفة احتجاجية اليوم، وعمدوا خلالها إلى غلق الطريق الرابطة بين جرومباليا وتونس العاصمة. ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي على خلفية الانقطاعات المتكررة والمتواصلة للماء الصالح للشرب وتواصل أزمة العطش. أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابع بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدمة خليل المشري بأن الوضع الميداني بحريق جبل بارجو من ولاية سليانة يتجه نحو التحسن والانفراج، مؤكدا تواصل عملية الإطفاء والسيطرة على النيران، وأوضح عدم تسجيل أي خسائر بشرية، مشيرا في المقابل إلى احتراق منزل وتضرر منزل آخر بشكل جزئي، فيما تمكنت الفرق الميدانية من حماية بقية المنازل بالمنطقة. وأضاف أنه تم في إطار الإجراءات الاحترازية إجلاء وإيواء 35 شخصا بالمدرسة الإعدادية ببرجو، إلى جانب توفير رعاية طبية استباقية لعدد من المواطنين المصابين بأمراض مزمنة. يؤدي وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم زيارة إلى تونس، حيث يجري محادثات مع رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية وممثلين عن قطاع الأعمال وعددا من الشركات الناشئة. وتتمحور زيارته حول العلاقات التونسية الألمانية التي تحتفل هذا العام بمرور 70 عاما على إرسائها، وفق ما نقلته سفارة ألمانيا بتونس. وقع ممثلون عن الأطراف السياسية المتنافسة في ليبيا أمس اتفاقا لإجراء انتخابات وطنية طال انتظارها، ذلك في غضون عامين، بهدف حل القضايا الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا. عاد الهدوء للعاصمة نيامي العاصمة النيجيرية أمس بعد استعادة الجيش النيجيري السيطرة على قاعدة جوية عسكرية رئيسية إثر هجوم شنه متمردون في أحدث تحد يواجه الحكم العسكري بقيادة عبد الرحمن تيانية. وفي الختام، نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير مقطع فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي يحتفي فيه بتجويع الأسرى الفلسطينيين في توظيف دعائي لمعاناة الأسرى وتحويل ظروف احتجازهم إلى مادة للاستعراض السياسي. ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 أسير فلسطيني، من بينهم نحو 90 أسيرة فلسطينية. شكرا على الاهتمام.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
4: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
3: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
4: كل نهار موعد للقاء،
3: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
5: تبع الموجة،
4: تبع الموجة.
6: فاميليا،
7: فاميليا،
6: فاميليا.
8: في إذاعة المنستير
9: فاميليا،
10: فاميليا،
9: فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومروى زيدي.

0: أهلا وسهلا بالجميع، مازلت في متابعة فاميليا مباشرة على أثير إذاعة المونستير. أجمل وأرق تحية لكل الملتفين حول موجاتنا ولكل من التحق بنا في الاستماع. طبعا باش نمشيه لواحدة من أكثر الفقرات اللي تهم كل دار تونسية، كل عائلة تونسية، وبطبيعة نحكي على ميزانية الدار. العودة المدرسية كما تعرفوا على الأبواب، ومعها تبدأ الحسبة، المحفظة، الكتب، الكرارس، الأدوات المدرسية، الميدعة، الأحذية، الملابس. القائمة تنجم تطويل، أما ميزانية العائلة عندها حدود للأسف. كيفاش نتصرف وشنو نشري وشنو اللي نأجلوه، وين النجم ونوفره من غير ما نحرم صغارنا من حاجاتهم، وكيفاش نعملوا ميزانية واضحة للعودة المدرسية بدل ما تتحول المصاريف إلى مفاجآت نجم تثقل كاهل العائلة. باش نحاولوا نفككوا المصاريف ونلقاو مع بعضنا أفكار عملية للتخطيط والاقتصاد. كالعادة معاكم في الموعد في ميزانية الدار أميمة رافية شيب.
1: ميزانية الدار.
2: مرحبا. دونك الغونتري سكولير، وخاصه الغونتري سكولير اللي عندي زوز وثلاثه صغيرات ولا اربعه صغيرات، واللي صغيرات يقراو في البريفي مش كيما اللي صغيرات يقراو في الليتاتيك. بالحق اليوم لي فري دانسكريبسيون، لاسورونس، الحاجات هذيا كل تخلص جوان من اول العام. بالحق وليت ساشيفر، وليت حاجه مهمه على الاخر، ومصروف مهم على الاخر اللي لازمنا نقراو له حسابه بالمسبق. دونك ولكن قبل ما نقراو حساب المصروف، انا نقول مهم انه نتعلموا الصراحه مع الابناء، انه نصارحوا صغيراتنا بالوضعيه الماليه الحقيقيه نتاعنا. نعرف اللي برشا دي بارون يقول لك ما نحبش نحسس صغيري، ما نحبش نعيش صغيري فك ستريس هذيك والكل. لا، مش باش تنقلوا المعلومه من باب انك باش تستريسيه ولا باش يخمم معاك منين باش تجيب الفلوس والكل، ولكن مهم زيدا انه يبدا عارف الصغير امكانيات والديه باش يحاول هو بيدو ما يفوتش الميزانيه نتاع والديه اللي حطوها مع بعضهم. نشاركوهم معنا في قضيه الغونتري سكولير، يمشيو هما بيدهم نعطيوهم ميزانية، ويمشيو هما بيدهم يقضيو الأدوات متاعهم ويقارنوا في الأسعار. ومهم دونك أنه يتعلموا هما بيدهم الثقافة هذيك متاع إدارة الميزانية اللي لي بارون يحطوها لهم من الأول. مهم زيدا أنه نعلموا صغيراتنا ثقافة أنه نعطيو لبعضنا، أنه ناخو متاع خويا اللي أكبر مني إذا كان الكتاب مازال صالح للاستعمال، الكرتاب لا، نعطيو زيدا للعباد اللي أصغر منا أدواتنا اللي صالحة. دونك إذا كان مازال عندي ستيلو أزرق مسيلش نستعمله، إذا كان عندي أقلام زينة مازال ولبس عليهم نستعملهم هما. مش بالضرورة ندخلوا للعام الدراسي وكل شيء يبدأ جديد. نعرف لي بارون تقام يحبوا يدللوا صغيراتهم والكل، ولكن نكونوا واقعيين أكثر في التربية متاعنا لصغيراتنا ونحسسوهم بقيمة الحاجات اللي عندهم. دونك مهم أنه الصغير يعرف قيمة الحاجات اللي ديجا يملكها، مش عندي ستيلو مازال موفي فيش طيش ونشري جديد لمجرد انه السنة الدراسية بديت من اول وجديد، واللي هذا بعد يعمل فرق في الميزانية على الولي، خاصة كما قلنا اللي عنده زوز وإلا ثلاثة صغيرات. دونك إذا كان البارونات زيد اللي عندهم برشا صغيرات، علاش ليه يشريوا بالكمية، يشريوا بالكونتيتي الكبيرة أنغرو فما حاجات النجمون نشريوهم أنغرو، علاش ليه يعملوا فرق في السعر. كيف زيد فما فكرة أني نشري الأدوات توتو لون دو لاني سكولير، معناها كل مرة نشري حويجة، كل مرة خاصة ونخبيهم ونقص على روحي كتجي لغانتخي سكولير. وخاصة ساعات الحاجات هذوما وسط العام تقام فيهم تخفيضات والكل، خاطر ماهوش موسم الشراء كيما هكا رونتري سكولير. دونك نوليو نقراو حسابنا بالمسبق، نشري كراسة، نشري حاجة ونخليها على جنب. مهم زيدا انه نبداو بالاساسيات، دونك نخرج ونقضيو من الاول الاساسيات، نشري ونتفهموا اللي احنا باش نشريو الحاجات اللازمة اللي ما نجموش نستغنيو عليها، الكتب، الكراسات، ومن بعد نتعداو نشريو الكماليات، هيك الحاجات اللي صغيرات يحبوها باش يزينوا بها، الالوان، الحاجات الزايده هذيك من بعد نخليوها للكماليات. اذا كان بقاتلها ميزانية. نبجلوا إنه نشريوا الماركات المحلية في الستيلوات وفي الحاجات هذوما في عود ما نشريوا الحاجات المستوردة في السوم. دونك مش كيما ستيلو باش نقاه بدينار كيما نشري ستيلو بسبعة دينارات. دونك فما فرق كبير في الأسوام. نقطة زيادة مهمة على الأخر نحب لهنا نقولها ونطلبها من المعلمين إنه نراعيوا شوية الظروف متاع لي بارون. ما نبداوش نتشرطوا برشا في الكراسات ونحبها طويلة وسبيغال شوية منا وشوية منا شوية من لي بارون اللي يحبوا يدللوا صغيراتهم وشوية زيادة ساعات البارون يقول لك أنا المعلم هو اللي طلب هكا وما نجمش نخلي صغيري ما نشريلوش كيما أصحابه دونك باش ما يحسش بالنقص مقارنة بأصحابه. دونك مهم إنه الحاجة هذه نردوا بالنا منها. وحاجة أخرى زيادة لي بارون نعرف اللي أول العام الروضات وإلى المدرسة يعطيونا ليستة متاع عام كامل هاو شنو الأدوات مثالش خاصة اللي عنده زوز وإلى ثلاثة صغيرات يهون على روحه شوية اشري وما تشريش حتى الكونتيتي هذيك الكل. اشري اللي صغيرك يبدأ بيه وبعد كمل عدي شهر فوت شهر سبتمبر فوت هالدخلة هذية الكبيرة ومن بعد كمل للروضة قلهم مثالش هتا وسط العام وإلى بعد شهر وإلى شهرين نكمل النواقص فينا الماء هو مش بشي يستعمل كل شيء من أول النهار. يعني هي الليستة هذيك راهي على عام كامل. ومهم زيدا أنه نعرفوا لي بارون اللي ربي كان عطانا مسؤولية رانا قادرين عليها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صحيح تثقل علينا وتظهرنا اللي عنده صغير يعرف اللي راهي جايته غونتري سكولير يبدا يخبي لها بالخمسين دينار من وسط العام خير من اللي يجي في الشهر هذيك ويلقى روحه مضغوط ويلزم يخلص برشا حاجات او ميم طون. فما زيد دي بارون اللي مالوغوزمون يحط صغير ويقرا في البريفي وهو ماهوش قادر يخلص لي بريفي ريالمون. معناها سيت ان انجاجمون على قديش من شهر وعلى قديش من عام فوار معناها خاصه وقتها الصغير يتضرر مش كيما صغير يبدا ايتاتيك وهكا كمل في الايتاتيك كيما تحطه في البريفي وبعد تجيه بعد عام ولا اثنين تقعد تحوس به مرة بريفي مرة إتاتيك ما يجيش. دونك مهم انه الانسان يمد الحاف وقد سقيه. دونك يقرأ حساب يشوف وضعيته المالية هل تسمح على انونجاجمون متاع 500 ولا 600 دينار طيلة 6 سنوات وإلا لا. إذا كان لا من الأول نقول لا سافان هاو كان قري ولدي في البريفي في الليتاتيك اللي عنده كري واللي يقرا حساب وخاطر راهو البريفي سي تانونجاجمون راهو على فترة طويلة وما تنجمش تقعد مع عام الصغير تخليه عام لا. واللي في باله اللي هو باش يقري بريفي باش يهرب من ليزيتود لي بريفي زاد فيه ليزيتود وزيد معاه مصاريف. دونك وقص على ذلك من الأول نبدا عارف روحي. ولكن مهم ديما نعاود نقولوا ديما نعاود نقول حط ميزانية بالمسبق وأبدأ في رحلة الادخار متاعك بالمسبق. ميزانية الدار.

0: أهلا وسهلا بالجميع. 11:26 دقيقة الوقت الآن في إذاعة المونستير.
1: حديث العائلة.
0: حديث العائلة اليوم يدور حول موضوع على غاية من الأهمية، كيف نربي أبناءنا على حب الوطن والمحافظة على الممتلكات العامة. والقراءة في الموضوع هذا مش تكون مع الدكتورة هادية العود البهلول، أستاذة وباحثة في علم الاجتماع وخبيرة في علم اجتماع الأسرة. دكتورة هادية، صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير أستاذة رب، تحية إليك وإلى مستمعيك ومشاهديك، تفضلي.
0: يعيشك. نحب بلادنا دكتورة، نفرح بنجاحاتها، نحزن لما نشوف فيها حاجة ما هيش ماشية، أما حب الوطن مش كان كلمة نقولوها ولا غناية ردوها في المناسبات. حب الوطن يظهر في سلوكنا اليومي، كيفاش نتعامل مع الشارع، مع المدرسة، مع الحديقة، مع وسائل النقل، مع الشاطئ، مع كل حاجة هي ملكنا جميعا. ومن هنا يجي سؤالنا اليوم، كيفاه نربيو أبنائنا على حب الوطن وعلى احترامه والمحافظة على الممتلكات العامة؟ منين يبدأ دكتورة حب الوطن؟
2: لو سمحت سيدة ربح، قبل أن أجيبك على سؤالك،
0: نعم،
2: وأتحدث عن كيفية تربية أبنائنا على حب الوطن والمحافظة على الملك العمومي،
0: نعم،
2: أرى من الضروري أن نسأل ما هو الوطن.
0: نعم.
2: هل الوطن هو البلد الذي نولد فيه أو نقيم فيه ونعمل فيه؟
0: نعم.
2: أما الوطن شيء آخر. من وجهة نظري ومن منظور علم الاجتماع، الوطن ليس مجرد رقعة جغرافية ولدنا فيها ونعيش فوقها.
0: نعم.
2: وإن كان البعد الجغرافي هذا جزء من المفهوم وتعريف الوطن،
0: نعم،
2: لكن الوطن أوسع من ذلك بكثير. الوطن هو المجتمع بأفراده، الوطن هو دولة بمؤسساتها، وكل ما ينشأ بينها من علاقات وتفاعلات وحقوق وواجبات التي بها يتم ولا تتم تلبية حاجيات الإنسان وتحقيق العيش الكريم والأمن والاستقرار والعدالة. هذا هو الوطن.
0: نعم. ومنين يبدأ حب الوطن؟
2: أنا مش نجيك الحب الوطن، ومن هنا المنطلق، من هذا المنطلق هذي ومن هذا التعريف، حب الوطن لا يمكن أن يختزل في حب الأرض أو العلم أو النشيد، وإنما يعني أيضا حب المجتمع.
0: نعم.
2: احترام مؤسس، القيام بالواجبات،
0: نعم،
2: الدفاع عن الحقوق،
0: المحافظة
2: على كل ما هو مشترك،
0: نعم،
2: أي الملك العمومي كما قلت أنت. فإذا اتفقنا أن الوطن هو ليس مجرد أرض نعيش فوقها، وإنما هو مجتمع ومؤسسات وفضاء مشترك، فحب الوطن لا نعلمه لأبنائنا كما قلت أنت بالشعارات وإلى آخره وبتحية العلم وبالنشيد وغيرها، وإنما لما نجعلهم يعيشون المواطنة في حياتهم اليومية.
0: نعم. نتصور مدام الأسرة هي المدرسة الأولى والمهمة واللي احنا باش نكونوا فيها قدوة أولادنا اللي باش يراوا تصرفاتنا وسلوكاتنا اليومية.
2: صحيح. أن الممارسات، أن المواطنة اللي هي

0: حب الوطن تأتي في الممارسات اليومية كما قلت، ويكون ذلك بالطبع داخل الأسرة. نعطي حق مثلا حق التعبير والاستماع إلى رأي الطفل أو المراهق، نعلمه احترام الآخر، تقاسم المسؤولية. الطفل الذي يتعلم داخل أسرة أن له حقوقا وعليه واجبات سيكون أكثر استعداد لفهم المواطنة خارج الأسرة أي في المجتمع.
1: نعم.
0: كذلك في المدرسة لا نكتفي بتدريس التربية المدنية، بل نجعل الطفل يمارسها. مثلا ينتخب ممثليه، يشارك في اتخاذ بعض القرارات داخل المدرسة، يشعر بأن صوته له قيمة وحقوقه مصانة سواء داخل البيت أو المدرسة أو المجتمع.
1: نعم.
0: هكذا يصبح يحافظ على مدرسته ويذهب إليها بحب وشغف الدراسة، ويشارك في الأنشطة التي تخدم محيطه المدرسي كالتنظيف وغراس الأشجار إلى آخره.
1: نعم. علاش نركز برشا دكتورة على أهمية السلوك اليومي اللي نأتيه قدام أولادنا؟ على خطر ساعات بالكلام احنا نقوله ما توسخش الشارع، ما تكسرش، حافظ على الملك العمومي، لكن للأسف الشديد معناها ساعات الأم ولا الأب يرميوا الفضلات قدام أولادهم ولا يخربوا حاجة في فضاء عمومي. شنو هي الرسالة اللي تحبها توصل للطفل هذا؟
0: صحيح انها موافقك معناها برشا. علاش هون يمشي نحكي على القدوة الأهم، والقدوة
1: نعم.
0: في البيت أو في
1: أهم الكلام برشا.
0: نعم. أو في المجتمع الطفل قد ينسى ما قلناه له، لكنه يتعلم بالقدوة ما رأاه في سلوك الكبار سواء داخل البيت أو داخل المدرسة أو في الشارع والمؤسسات.
1: نعم.
0: لا يمكن أن نقول للطفل لا تكذب وراء أبويه أو أحدهما يكذب مثلا.
1: نعم.
0: نطلب من التلميذ المحافظة على نظافة المدرسة، ثم يجد المرافق مهملة أو مكسرة ولا يتم إصلاحها.
1: نعم.
0: أو يرى الكبار يرمون الفضلات في ساحة المدرسة.
1: نعم.
0: فإن الرسالة التي تلقاها ليست ما قيل له وإنما ما يراه. هنا معناتها نفتح قوسي، عالم الاجتماع الباغ باندوغا يقول لا تقل لابنك أفعل بل أفعل أمامه، لأن
1: نعم.
0: الطفل يتعلم بالرؤية، يتعلم يقلد ما يراه. والقدوة أيضا في التعامل مع القانون، مثلا عندما يرى الطفل أن القانون يطبق بصرامة على بعض الناس ويتسامح مع آخرين. هنا تتضرر لديه فكرة العدالة ويضعف احترامه للقانون وللمؤسسات. وأخيرا نقول السلوك الاجتماعي للكبار هو درس للأطفال.
1: نعم. ساعات فما عبارة نسمعوها برشا للأسف الشديد، نسمعوا هذا ميهمنيش، رزق البليك، هذا مش داري. والحقيقة كلام يألم ويوجع برشا.
0: صحيح صحيح، معناها خاصة اللي يحدث في تخريب الملك العام.
1: كيفاش نغيروا العقلية هذه؟
0: نعم. هو معناتها الطفل أو المراهق يشعر بأن الملك العمومي ليس ملكه، يراه أنه ملك الدولة فقط، وأنه في حين أنه ممول من المال العام ومن الضرائب اللي يدفعها،
1: هو من فلوسنا جميعا.
0: نعم. مع الأسف لم ننجح في تمرير هذه القيمة، احترام الملك العام. لماذا؟ مادام الطفل يشعر بأنه لا مكان له ولا حقوق مضمونة له سوى داخل الأسرة أو داخل المجتمع، سوف يعتبر أنه ليس جزء من هذا المجتمع.
1: نعم.
0: فالذي لا يشعر بأن المجتمع له وفي خدمته يصعب أن يشعر بأن ما فيه ملك له. والذي لا يرى في مؤسسات المجتمع شريكا في رفاهه وحمايته وتوفير ضروراته قد ينظر إلى الملك العمومي باعتباره ملك الدولة فقط لا
1: نعم.
0: ملك المجموعة. نكمل جيست الفكرة.
1: نعم.
0: ومن هنا المحافظة على الملك العمومي هي ليست مسألة أخلاقية أو تربوية فقط.
1: نعم.
0: هي في جوهرها مسألة مواطنة وانتماء وعدالة اجتماعية وثقة في المؤسسات.
1: نعم.
0: هذا ما أريد إيصاله كفكرة جوهرية في هذا النقاش.
1: نعم، خليك تتابع معنا الروبورتاج اللي قامت به ريهام زمزم، ونرجع لمواصلة الحوار.
2: حب الوطن والحرص على ممتلكاته مش مجرد شعارات نردوها كل يوم، أما هو أمانة نزرعوها في قلوب صغارنا بالقدوة الطيبة والتربية الواعية. باش نحقوا هذا لازم نقربوا لهم المفهوم بطريقة بسيطة، ونحسوهم اللي الوطن هو دارنا الكبيرة، الشوارع متاعه، الحدائق والمدارس هي امتداد لديارنا وين نعيشه ونلعبه، وممنوع اتلافها ولا تلويثها. والأهم من هذا الكل، لازمنا نعلموهم إنه مهما مرت بلادنا بصعوبات ولا مشاكل، كيما نقص الماء وقصان الضوء وقصان الماء، عمرنا ما نكرهوها ولا نزرع فيهم فكرة إنه تونس خايبة ولا لازم نحرقه ولا لازم نخرج منها. تونس تبقى ديما أمنا الحنونة، التاريخ الناطق بالمجد وموطن الأبطال، ومهما يصير ما نسمحوش فيها، ندافع عليها، نحافظ عليها ونحميوها حتى من رواحنا ومن الوسخ والتلوث. الصغار يتعلموا بالعمل والمثال الحي، كيف يشوفونا نحترموا القانون ونشاركوا في تحديات نظافة وغراسة أشجار، وإن من لوحوش لوسخ في الشارع، هذا يكون أسلوب فيه برشا أمل. وقتها باش يفهموا اللي الحفاظ على الممتلكات العامة هو حب حقيقي ودفاع صامت على الوطن.
3: أكيد كي نحكيه على حب الوطن وحب الممتلكات، هي تونس راهي مش ناقة قصاره باش نزيد ونهدمه، اللي كفاية اللي فيه كفاية كما يقولوا. راهي تونس ملكنا نحنا، الوطن هو ملك التوانسة، معناتها لازم نحافظ عليه، ما يلزمناش تخربوه، ما يلزمناش بالحق، معناتها خاطر ذاك بلادنا، بلادنا لازمنا نستحفظ عليها. كي ما نستحفظوش عليها احنا شكون يستحفظ عليها؟ معناتها طبيعي راهو، طبيعي راهو، ذي بلادنا ولازم نستحفظ عليها، وهي ماهيش ناقصة باش احنا نزيدو نكملو. هي تونس ماهيش ناقصة، اللي باهي كفاها كما نقولو احنا، لازمنا نحافظوا على الممتلكات نتاعنا، نحافظوا على كل شيء، كل شيء، اي حاجه راه، خاطر غلط راه الانسان يشد ويخرب ويعمل ذي حكايه كلها غلطه. تحب بلادك حافظ عليها، حافظ عليها، كما تحافظش عليها انت بحافظ عليها حد.
4: الحقيقة صعيب برشا في الوقت الحالي باش نخليه صغارا ولا نقنعوهم بالسيف باش يحبوا البلاد، سورتو بالظروف اللي قاعدين نمروا بها في الوقت الحالي. ما هذا ماهوش سبب باش يخلينا نحرضوا صغارنا ولا نسمحوا لهم باش يفسدوا الممتلكات العامه. يعني بالنسبة لي أنا في داري هذيك ممتلكاتنا، في ممتلكاتنا الخاصة مهما تكون، معنى الحاجة كانت فزدت ولا حاجة، هذيك حاجتنا، معناها ما هيش مشكلة كبيرة، كيما شريناها نعوضها وعادي. مي في الشارع هذيك حاجة الناس الكل، كيما استنفعنا بها احنا مش يستنفع بها غيرنا، وهذيك ممتلكات بلادنا مهما تكون، معناها هي مازال المينيموم هو في البلاد، منزيدوش احنا نخربوه بالقلة الوعي متاعنا وكهو.
5: والله أنا يعني نشوف إنه التربية من اللي يبدأ شخصية الصغير تبدأ تتكون، كيما باش تتسنس ويحافظ على دارهم ويحبها، دارهم اللي يعيش فيها وبيت والانتراج متاعه، تفهموا إنه الوطن وبلادنا زادة كيف كيف كيما دارنا، هي دارنا الأصل، إنه يلزم نحافظ عليها، ما يلزمش نمسخوه، ما يلزمش نكسروه، ما يلزمش نفسدو، نكونوا ناس صالحين في دارنا وفي الشارع.
1: هو ثم مثل دكتورة يقول العالم يبدأ من حومتنا، وأنا أقول حب الوطن يبدأ من دارنا، خاطر الوطن هو دارنا الكبيرة. برشا كلام معناها اللي يتقال من قبل المدخلين في الروبورتاج هذية مهم جدا، وأنا خليني نسألك على يعني الاعتداء كما كانوا يؤكدوا على الممتلكات العامة ولا التخريب، يبدأ صغير، وهو مثلا طفل ينجم يكسر كرسي في حديقة ولا يكتب على حيط متاع سور مثلا، نقول متاع معهد، متاع بلدية، متاع أي حاجة، ولا مثلا يرمي فضلات في الشارع وغيرها. هذه نعتبروها مجرد تصرفات صغار، ولا هي سلوكات صغيرة نجم تكبر مع الأيام إذا ما صلحناهاش، وإذا كان معناها ما عاقبناش بين ذفرين، خطر العقاب راه مجدي ما يعني بالمفهوم المادي الصرف، يعني مش بالاعتداء على الطفل هذيك، وإنما فما نوعية معينة من العقابات. تفضل دكتورة. دكتورة هدى،
0: ما فيك؟ قلت لك أنا ما ورد في الروبورتاج هو كلام جميل، هو كلام معقول، أن نربي أبنائنا على حب الوطن، المحافظة على الممتلكات إلى آخره، ولكن ديما نرجع ونقول إسكو معناتها هل أن نربيه معناتها الأبناء متاعنا بالكلام أم بالممارسة؟
1: نعم.
0: دونك معناها هنية معناها هل معناتها نقول مثلا أن أطفال اليوم أو شباب اليوم هو أقل وطنية وأقل حب للوطن من شباب الماضي وشباب
1: برشا نسمعوه الكلام هذايا راهو في ايامنا هذه، يقول لك احنا قبل حب الوطن نرضعوه في الحليب، وحب الانتماء والافتخار بان توانسه، لكن اليوم تحس هكا نوعا ما فماش ارتباط كبير بالعلم والبلاد.
0: صحيح، علاش؟ على خاطر مجتمع الامس ليس مجتمع اليوم. المجتمع تغير في عديد من الأشياء، وحتى في الاستعراض وحتى في المظاهر.
1: أما قلبك يوجعك معناه كي تسمع هكا شاب المفروض باش يعطي ويخدم ويبني بلاده، تلقاه يتكلم معناها بلا مبالات ولا بتنصل وبلا حب لهذا الوطن، وما عندوش حتى طرف إحساس بالانتماء ليه.
0: صحيح، معناها اللي حدوه هذا برشا في الشارع وحتى داخل البيوت، معناها وفي المدرسة، ونشوفوا احنا ظواهر العنف، معناها كلها معناها هذه تبين أن الشعور بالانتماء معناها ليس بنفس القوة معناها كما كان في الماضي. وهنا نسألوا معناتها علاش، معناها اسكو معناتها الشعور بالانتماء وحب الوطن كان قبل موجود وتو تفقد، وعلاش تفقد وعلاش ضعف؟ هنا السؤال معناتها يلزمنا ندخلوا نفككوا الظاهرة هذه.
1: نعم.
0: دونك نقولوا كما قلت الساعة معناها الطفل تغير او الشاب او المراهق، لأن المجتمع تغير، مجتمع اليوم ليس هو مجتمع الأمس، هناك العديد من العناصر تغيرت في المجتمع. الشعور هنا المحافظة على الملك العام هو يأتي نتيجة للشعور بالمواطنة.
1: نعم.
0: وين الساعة معناها علاش بديت بتعريف الوطن والمواطنة باش نكونوا نفهموا معناها الظاهرة معناتها في العمق متاعها. وقت نقوله نتيجة للشعور بالمواطنة نتيجة ضعف الشعور بالانتماء لهذا الوطن. شنو اللي يربطنا بالوطن؟ شنو اللي يربطنا بالمؤسسات والمجتمع إتسيتيغا؟ هو العلاقة، هو العقد الاجتماعي اللي بين المواطن وبين المؤسسات المجتمع.
1: نعم.
0: هو الحقوق والواجبات التي تنبني عليها المواطنة. وهنا نفتح قوسين، أنا ما قمت بدراسة ميدانية حول واقع المواطنة حقوق الإنسان في المجتمع التونسي، ويمكن نفاجئك معناها كي نقول لك أن الإجابات أو الإجابات نتاع العينة اللي معناها قمت معاها بالدراسة، أن نشوف ما نقول لهم ما معنى المواطنة. يقول لي هو الحق في العيش الكريم، هو الحق في الدراسة، هو الحق في الصحة، هو
1: معناها الواجبات وين؟
0: والحق هناك الحق كذلك في الواجبات، معناتها أن نقوم معناتها بالواجبات نتاعنا تجاه المجتمع، ولكن نشعر باللي طلب الحقوق
1: هو المسيطر
0: يكون كنتيجة لتلبية الحقوق.
1: نعم.
0: في حين أن المواطنة هي حقوق، بالطبع هي حقوق وواجبات.
1: نعم.
0: وبالتالي ما نجموش نطلب إحنا من الطفل اليوم أن يكون أفضل من المجتمع الذي يتربى فيه. لذلك يجب أن نكون أولا قدوة لهذا الطفل. لما أقول قدوة ليس فقط الوالدين، معناها قدوة المدرس، قدوة المسؤول، قدوة. القدوة تبدأ من فوق إلى تحت ومن
1: نعم.
0: تحت إلى فوق. لذلك أن ضعف الشعور بحب الوطن والمحافظة على الملك العام هو كما قلت لك في علاقة بهذا الإحساس المواطني، في علاقة أن الإنسان يشعر أنه مثلا مسموع في المجتمع، أن له حقوق، أن يقوم بواجبات مقابل هذه الحقوق. ولما يضعف هذا الشعور المواطني بالطبع سيشعر بالغبن، سيشعر بالكبت، سيشعر هناك معناتها عنده شارج معناها سلبي داخله، هذه ماشي ماشي ماشي ماشي معناتها يصرفها تجاه هذه الممتلكات.
1: نعم، هو احنا كي راوها يعمل هكا على قليله ما نعاقبوش، ما نقعدوش معناها نوبخوا فيه ونعاقبوا فيه، بل نفسروا له ولا نخليوه بطريقه ما يصلح الضرر اللي تسبب فيه حتى يفهم قيمه المسؤوليه وقيمه الممتلكات العامه اللي هي حق الناس الكل، ما هيش نتاعو وحده. وحاجه اخرى زاده دكتوره، نقطه مهمه، ما نربيوش اولادنا فقط على حب الوطن من خلال للطاعة، وكأنه حب الوطن يعني الطاعة فقط. نعلموه زادة كيفاش يحب بلاده بطرح السؤال، بالنقد، يعني تقديم المقترحات، بالمطالبة بالحقوق، أما بطريقة مسؤولة.
0: شكرا لك، شكرا لك، فكرة جميلة جدا ما أنت قدمتها. صحيح ما أنت حب الوطن وإلا المحافظة على الممتلكات لا يكفي أن نربي أطفالنا على الطاعة كما قلت واحترام التعليمات. علينا أن نبني طفل يفكر، طفل ينقد، طفل يدافع عن حقوقه ويقوم بواجباته. وهوني ما نفتح قوس أن كم نحن في حاجة إلى التربية على المواطنة كمادة في المنهج الدراسي.
1: أنا
0: شخصيا
1: ودور المدرسة كبير، بالطبيعة
0: دور المدرسة كبير ودور مؤسسات الدولة كبير،
1: وحتى المجتمع المدني دكتورة من خلال الجمعيات وغيرها،
0: الجمعيات المنظمات معناها كل مكونات المجتمع يجب أن تساهم في ذلك. ولكن ديما نرجع ونقول أن الطفل ابن بيئته.
1: نعم.
0: معناها البيئة اللي يعيش فيها سواء البيئة المصغرة المكبرة هي أو الكبيرة أي المجتمع، هي اللي تجعل منه مواطن مواطني أو مواطن كما يقول مواطن صالح، يرى أن الملك العمومي هدية هو ملكه، هو ملك المجموعة وليس ملك فئة معينة أو ملك الدولة وحدها. لذلك معناها لما نقول التربية على على على حب الوطن أو المحافظة على الممتلكات ما يلزمش تكون شعارات.
1: نعم.
0: يلزمنا نفهموا ما وراء ذلك، علاش يلزمنا نتسألوا على علاش الأطفال والمراهقين يخربوا مثلا في وسائل النقل، علاش معناها ما يحترموش، علاش ما انت ما يحافظوش على البيئة. هذه الأسئلة معناها الفلسفية نعتبرها يلزم نفكروها بعمق.
1: نعم.
0: وراهو ما نحلوهاش بالشعارات.
1: نعم.
0: ما نحلوهاش معناها باش نقول معناها
1: خلينا
0: الوطني،
1: خلينا عمليين دكتورة، خلينا عمليين. كان كل أب صحيح. ولا أم قاعدين يسمعوا فينا توا ويحبوا يبدأوا من اليوم في تربية أبنائهم على المواطنة وعلى حب الوطن كما كنت تحكي، شنو أول ثلاثة سلوكيات يلزم ينصحوا بها أولادهم ولا يبدأوا بها مع أولادهم؟
0: بهونية مش نتوجه للأسرة اللي هي خلية أول خلية المجتمع، ونتوجه فيها ونتوجه كذلك للمسؤولية المجتمعية.
1: نعم.
0: دونك بالنسبة للأسرة بيان سور أنا نامن أن التربية هي أساس كل شيء، أن التربية هي تصنع الإنسان، هي اللي تكون شخصية الإنسان، هي اللي تبني القيم نتاعه، قيم الاحترام، قيم النظافة، قيم المحافظة سواء داخل البيت أو خارج البيت، معناها هي البيئة الأولى للتربية. ولكن إذا نربي أنا ابني داخل البيت على قيم جميلة، ثم يخرج هو للشارع ويشوف شيء معناتها مغاير، دونك هنا نشتو تولي معناتها كالصدمة بالنسبة لي هو. دونك وما ننساوش باللي راهو التربية ليس فقط الأسرة هي مسؤولة على التربية، وكان نعيشوا في وسائط متعددة من التربية، نشوفوا أنه يتربى في الشارع ويتربى في الأستاذ ويتربى من الإعلام ويتربى من العديد من الوسائط. لذلك نوجه إلى المسؤولين وإلى المجتمع، إلى الدولة، أن المواطن الصالح لا يبنى بالكلام وإنما يبنى بالمواطنة الحقيقية. لما أقول المواطنة هو احترام حقوق الطفل، احترام حقوق الشاب، احترام حقوق الإنسان داخل المجتمع، وهكذا بعد ذلك نطالبه أو بطريقة أوتوماتيك، معناها وقت يشعر بروح أنه مصان، أن حقوقه ملبية، أنه عايش العيش الكريم، واحد مش يحافظ على شو اسمه الممتلكات. انا مش نعمل لك مقارنه صغيره بين الماضي والحاضر. في الماضي صحيح معناها ما احناش معناتها ما كانش المجتمع وردي، والا ما كانش ثم نقائص، كانت
1: كل مرحله عندها مشاكلها،
0: فوالا عندها مشاكلها، ولكن ثم حاجه ما نقولوها وميسالش نقولوها على خاطرها مهمه جدا باش نفهموا الظاهره، أن الدولة الاجتماعية كانت حاضرة بدرجة أكبر في حياة المواطن. كان التعليم العمومي معناها إلى حد ما جيد، الصحة موجودة، النقل، الدعم، المرافق العمومية كانت ترسخ رغم النقائص، شعورا بأن الدولة موجودة وأنها تتحمل مسؤولية اجتماعية تجاه مواطنيها. وهكذا يشعر المواطن ويشعر الطفل ويشعر الشاب أنه فعلا يعيش في إطار، معناها كما نقولوا احنا يحبوا معناها الإطار هذاك، وهنا اوتوماتيكمون مش يولي معناتها يحافظ على الممتلكات هذه نتاع المجتمع ونتاع الشعب.
1: نعم.
0: دونك هنا انا من ذبي حاجه بس نحب ناكد عليها، ان ما نفهموش الظاهره في الظاهره نتاعها، يزلنا ندخلوا للعمق نتاعها. اذا كان فريمون نحبوا نصلحوا ونحبوا معناتها نخلق او نكون معناتها جيل جديد، جيل معناها يحب الوطن نتاعو، يشعر بالانتماء، ويحافظ على المرافق العموميه. هنا يلزم المواطنه ثم المواطنه ثم المواطنه.
1: كلام قد يبدو بسيط دكتوره، لكن نتصور معناه كبير. ربيو أطفالنا معناها مش بمجرد يقول هذه بلادي، يلزموا وقت يسمع النشيد الوطني فقط، وإنما كل يوم يلزموا يعني يستشعر حب الوطن، يلزم يحس اللي حب الوطن يسري في دمه، وقت يشوف شارع، وقت يشوف حديقة، وقت يشوف مدرسة، شاطئ، وسيلة نقل، لازم وقتها يقول هذه زادة متاعي أيه. أنا ولازمني نحافظ عليها، مش فقط يكتفي بالمحافظة على حاجته الخاصة جدا.
0: شكرا لك، فعلا فكرة جميلة جدا، أن الإنسان وقت يمشي في شارع نظيف، وقت يركب معناها حافلة،
1: كيفاش قلبك يعطيك معناها وانت في كرهبتك تهز الشيء وترميها في الشارع، كيفاش تنجم تعمل هكيك؟
0: جيستمون
1: قلبك يوجع كنت متعدي معناها وترى في الشوارع نفسية. الكل معبية بالبلاستيك.
0: اي صحيح معناها ثم معناها العامل التربوي، ثم العامل النفسي، ثم كيفاش تقولوها معناها هو الشارع يقول للمرة سيتة ما نعرفش معناها نحكيه في الموضوع هذا، يقول هو الشارع مسخ من عند ربي معناها
1: كملوا عليه احنا
0: المكاذ كان
1: مو كل واحد كان واحد يغير روحه وتوا الدنيا الكل تتغير.
0: معناها باش تشوف كيفاش معناها المواطن يريزوني. دونك انا نشوف معناها ان ننظف شوارعنا، نحط الحاويات اتيتيرا، ومن بعد نطبق القانون. خاطر يقول لك انا نمشي ما نلقى وين نحط معناتها الفضلات، ما نلقاش حتى حاويه معناتها قدامي، حاويات مش موجودين، الكياس معناتها معمول محفر، الحافله معناها قديمه وتعوق بينا بثنيه كثيره. انا خليني ك ك ك كمجتمع نقوم بالدور نتاعي، وبعد نطالب المواطن نقول له وين دورك انت.
1: نعم يعطيك الصحة دكتورة، شكرا جزيلا ليك. نقول في الختام حب الوطن راهو يمكن ما يحتاجش دائما كلمات كبيرة، أما ينجم يبدأ من تصرف صغير، ورقة ما نرميوهاش، شجرة ما نكسروهاش، حديقة نحافظوا عليها، مرفق عمومي نستعملوه نخليوه كيف ما نحبوا نلقاوه، لأنه الوطن مش فقط الأرض اللي نعيشوا فوقها، الوطن راهو المسؤولية اللي نتحملوها تجاه المكان والناس اللي نعيشوا معاهم. ومن هنا تبدأ التربية على المواطنة، من الدار، من العائلة، من التفاصيل الصغيرة اللي تصنع في الآخر مواطن يعرف يحب بلاده ويعرف كيفاش يحافظ عليها. شكرا جزيلا، وإن شاء الله نلتقيك في مناسبة قادمة. أجمل تحيات حسام نوار، نجلة عطية، علي المنصوري، أنا ربح نقولكم بسلامة، نتلقاو ديما على نفس الموجة، دمتم على محبة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. في المنسير جلسة استشارة عمومية لإداء الرأي في ثلاثة مشاريع لأمثلة تهيئة متعلقة بإحياء المركز العمراني القديم للمدينة. بلدية سوسة تعلن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مثال الصيانة والإحياء بالمدينة العتيقة. الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالهوارية يطلق نداء استغاثة ويؤكد أن قطاع الدواجن تكبد خسائر جسيمة نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء. إلى تفاصيل الأنباء، تتواصل بمقر بلدية المنستير جلسة الاستشارة العمومية لإبداء الرأي في ثلاثة مشاريع لأمثلة تهيئة متعلقة بإحياء المركز العمراني القديم لمدينة المنستير، على أن يقع اختيار إحداها في آخر الجلسة حسب مديرة الإدارة الفنية ببلدية المنستير وفاء جندوز. وأضافت جندوز في تصريح للأخبار أن المشروع يتضمن تحديث وتطوير البنية التحتية الأساسية لشبكات المتداخلين العموميين وتهيئة الفضاءات العمومية بإحداث محلات مخصصة للصناعات التقليدية واستغلال العقارات البلدية لإنشاء معالم مثل المركز البلدي للموسيقى المتوسطية والرشيدية لدعم الحركة الاقتصادية والثقافية.
1: هيبة 4.9 مليار تغطي كان شي مكونين فقط من المشروع. المشروع كله قائم على 5 مكونات، تدخل على

0: البنية التحتية بالمدينة العربية اسنسيلمو باش يكون لوناس مع سونيد مع التليكوم مع ستيغ كلهم خذيهم اون شارج المشروع. عندنا تدخل بيان سور لتهيئة الفضاءات العامة وتحسين النوعية متاع التبليط اللي موجود في المدينة العربية برؤية جديدة. هذه هي اللي قاعدين نعرضوا فيها اليوم. نحكيوا اسنسيلمو على حومة طرابلسية على ساحة الاستقلال واللاكس اللي يربط ما بيناتهم المدينة العربية. البيرسبكتيف اللي مشينا فيها انها تكون بيتون مع انه حافظنا على دو زاكس باش يكون فيهم اللي هما لي ليفريزون معناها باش نبور اسوري باش الناس الكل تجم تعيش في وسط البلاد العربي. الكومبوزونت الثالثه هي تثمين بعض الفضاءات البلديه او بلوتو البنائات الاداريه بانجاز مشاريع ثقافيه. المندوبيه نتاع الصناعات التقليديه تعهدت بانجاز مشروع على احنا وفرنا العقارات وهما باش يكون عندهم مشاريع. فما بعض الجمعيات اللي كانت زاده موجوده لانجاز المشاريع هذه. الكومبوزونت الخامسه هي التدخل على بعض المساكن في المدينه العربيه كيف احنا ندخلوا لتحسين المسكن. هي باش يكون عندها الاضافه في انهي تنشط الدوره الاقتصاديه بالمدينه العربيه اخر 2027 المشروع ينجز.
1: إلى زغوان نقص في أطباء الاختصاص وفي الحراسة وعاملة النظافة إلى جانب غياب بعض التجهيزات الهامة هي جملة من النقائص التي عينها أعضاء المجلس الجهوي بزغوان أثناء زيارتهم إلى المستشفى الجهوي بزغوان. رئيس المجلس الجهوي منصر الهمامي ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
2: حابين نقوى على الوضعية الحقيقية للمؤسسة الصحية، نستمعوا مباشرة لمشاكل الإدارة الطبية والشبه الطبية والإدارية ونشوفوا عن قرب النقائص الموجودة. عين الأشغال اللي قاعدة تواصل بالمستشفى الجوي بزغوان واللي تسير بنسق حديث، وإن شاء الله يتم استكمال بقية مكونات المشروع في أقرب الأجال بما يساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة التوجه نحو تغيير صبغة المستشفى من جهوي إلى جامعي للارتقاء بالقطاع الصحي في الجهة وتعزيز الخدمات الطبية لفائدة المواطنين. لقينا جملة من النقائص والمشاغل بعضها يستحق تدخل عاجل وخاصة فيما يتعلق الموارد البشرية والتجهيزات وظروف العمل، ومن بينها الحاجة إلى دعم المستشفى بأطباء اختصاص إلى جانب النقص المسجل في أعوان الحراسة وعمال النظافة، وهي مسائل تتطلب المتابعة وتدخل من الجهات المعنية. الخطوة الجاية إن شاء الله باش تكون أهم، باش نعدوا تقرير مفصل حول الزيارة ونطرحوا النقاط هذه على المجلس الجهوي، وباش تكون عندنا توصيات ومراسلات الجهات المعنية، وكذلك باش نرفعوا تقرير للسيد وزير الصحة. رسالتنا واضحة، المستشفى الجهوي هو مرفق عمومي يخدم المواطنين ولازم تتوفر فيه الإمكانيات والظروف اللازمة، والمجلس الجهوي باش يواصل يتابع الموضوع. الزيارة هي بداية للمتابعة والعمل على إيجاد حلول حقيقية للنقائص المطروحة.
1: إلى ولايتنا بل حيث أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالهورية محمد بالحاج أن قطاع الدواجن بالمنطقة تكبد خسائر فادحة نتيجة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في غياب أي تدخل لتعويض المتضررين.
3: مع تمزيق الهوارية ضرب أضرار كبيرة برش تقريبا معناها تراوحت الأضرار بين 30 حتى 100% من الطيور معناها بالأخص منهار معناها وقع انقطاع الكهرباء تقريبا 12 ساعة دوك تخلي ساعة بركة معناها نجم الكل كي معناها البيت كل نجم تضيع فهمت مش 12 ساعة برغم اللي معناها الفلاحة استعملوا الجروبات والمواد الكهربائي معناها البيض ورغم رغم ذلك ما فيش فهمت خاطر معناها الوقت طويل برشا خلى معناها الأضرار كبيرة كبيرة كبيرة برشا بالأخص في منطقة بكريم معناها اللي هي معناها تنتج في الدورة معناها تقريبا 200 ألف معناها فرق وتقريبا 350 ألف طن معناها في الدورة فهمت واللي هو تتكلف في حدود 1500 مليون معناها تكلفة معناها بالنسبة للمربي الدواجن معناها تكدوا في خسائر كبيرة كبيرة برشا وصعيبة معناها الوضعية بتاعهم توا صعيبة برشا خاطر دخلوا في مديونية كبيرة برشا مع بيع الأعداف ومرقاوش ما يعمل والتعويضات ما فماش تعويضات ما فماش ما فما حتى شيء معناها.
1: في إطار تنفيذ مشروع مثال الصيانة والإحياء بالمدينة العتيقة بسوسة أعلنت بلدية المدينة على الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا المشروع المتمثلة في إنجاز جرد شامل للوحدات العقارية والمباني داخل نسيج المدينة العتيقة للمحافظة على الهوية العمرانية والمعمارية الأصيلة للمدينة العتيقة وتأثير التدخلات العمرانية المستقبلية بما يضمن التوازن بين الحماية والتنمية. التفاصيل مع منال مخلوف مهندسة معمارية ببلدية سوسة مسؤولة عن المدينة العتيقة والمعالم الأثرية.
4: هو مشروع انطلق من 2022 كانت المرحلة الأولى إعداد مرحلة الإحصاء ولا جرد نفسته جرد دقيق للمعطيات على المدينة العتيقة اللي هي باش خلينا نخدموا المثال هذايا. نحب نوضح اللي المثال هذايا هو مثال يعني منصوص عليه في الكود دو باتريمون من 1994. اليوم نعملوا في المشروع هذايا بشراكة كبيرة مع معهد الوطني للتراث اللي هو شريك أساسي في المشروع. بدينا العمل على الجرد هذايا في 2022، واليوم انتهينا من المرحلة الأولى هذايا، وبش يكون إن شاء الله الانطلاق للمرحلة الثانية نتاع المشروع اللي هي أعداد المثال في حد ذاته.
1: إلى المهدية، حيث نفذ أصحاب سيارات التاكسي الفردي صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية تنديدا بحذف دوائر الجولان في الولاية، مما سمح لسواق سيارات الأجرة بالدخول في خط الجولان الخاص بمدينة المهدية. عدد من المحتجين تحدثوا في ميكروفون نادر إسماعيل.
5: فوضى ولات عندنا هنا بالنسبة للمناطق الجولان، وأنه سيد الوالي والنقل وافقوا للغرفة اللي هو وافقت لهم باش يوليوا يدوروا الناس وكيا معنا في هذه، واللي هو قال معناها باش يهبطوا الكليونات ويرجعوا كهو. معناها كان معناها المنطقة تاع ولاية المهدية كل حل على بعضها، يعني تصور التاكسيات المهدية زيد 100 رخصة في معتمدية المهدية، وزيد في قصر الساعف 20 رخصة، وزيد في الجم من عسكر 20 رخصة، والشابة كذلك. بعدين يدورهم يقولوا الناس كلها تدخل المهدية، ولات فوضى معناها فوضى عارمة، معناها قرارات ياخذوا فيها ما غير ما يرجعوا لأصحاب المال. احنا كيف انت تاكسيات قصر الساعف تدخل المهدية، وانا كنت انا في الراكب يجيب اللواج ووصله، كيف ولا توصل ساف يجيبهم المهدية وهزوا البلاصه. انا شو شغل، انا شو بنخدم، عندي 330 تاكسي، شو بنخدم انا في المهدية؟
6: توقفوا قدام الولايه ان شاء الله يقنع حل، خاطر بحكم هو معناتها حل الدائره، معناتها كنا نخدموا زوج دوائر، معناتها منظمين مرقين دخلنا الكل، معناتها الدوائر كل مع بعضهم، الشابه والجم والسوق سرساف والسيدي علوان، كل معناتها دخلنا كل مع بعضنا، فهمتني؟ وبحكم هو زاد كم نعطيه زاد 100 الرخصه، كم معناتها القطاع غرقوا ولينا نحن معناتها ماش لاحقين.
1: رغم التراجع المسجل في عدد حوادث المرور حتى 27 من شهر أوت الجاري، إلا أن عدد القتلى بلغ 887 قتيلا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10%. ويعزى هذا الارتفاع في نسبة الاختطار إلى مساهمة الدراجات النارية في أكثر من نصف الحوادث، حسب يامن بيشطي رئيس فرع الإقليم الشرقي للمرصد الوطني للسلامة المرورية، الذي أكد أن المرصد سيستهدف من خلال خطط اتصالية موزعي الأغذية.
7: إلى غاية 27 أوت 2026 تم تسجيل 3041 حادث مرور أسفر عن 887 قتل، ورغم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث 14% فإن عدد القتلى شهد ارتفاعا بنسبة 10%، ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الخطورة بدرجة كبيرة إلى تنامي مشاركة الدراجات النارية في حوادث المرور، حيث بلغت نسبة مشاركتها في الحوادث 51%. خطورة حوادث الدراجات النارية تفوق بنحو 20 مرة خطورة حوادث السيارات، إضافة إلى أن 87% من سائقي الدراجات النارية لا يرتدون الخوذة. وعليه خص المرصد الوطني لسلامة المرور هذه الفئة بخطة اتصالية وتوعوية خاصة تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر السياقة المهنية للدراجات النارية وترسيخ سلوك المرور السليم بما يساهم في الحد من حوادث المرور والحد من خطورتها، خاصة بالنسبة لسواق الدراجات النارية اللي قدموا في خدمات توزيع المأكولات، حيث يضطر بعض السائقين بحكم طبيعة العمل نتاعهم والضغط المرتبط بسرعة توصيل الطلبات إلى اعتماد سلوكيات مرورية محفوفة بالمخاطر من قبل السرعة والمناورة بين العربات وعدم احترام الأولوية وإشارات المرور، فضلا عن عدم الالتزام بارتداء خوذة الواقية.
1: بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. في المنستير جلسة استشارة عمومية لإبداء الرأي في 3 مشاريع لأمثلة تهيئة متعلقة بإحياء المركز العمراني القديم للمدينة. أخبارنا متواصلة من إذاعة المنستير ومحطتنا التالية رياضية مع زميل ذي اللي فتني.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في ثاني نشراتنا الرياضية لليوم من خلال فقرة سبور أنفو من إذاعة مونستير. البداية تكون مع برنامج المشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة تارنتو الإيطالية في ماضي ساعة بعد شوية اختصاص الجمباز الذكور في إطار مسابقة الجمباز الفني ضمن التصفيات. باش يلعب مؤتمن بالله جلاسي، وكان من المفروض يلعب أحمد العبيدي. أحمد العبيدي اللي غادر أمس القرية المتوسطية ولم يعد إلى مقر إقامة الوفد التونسي، وكان من المنتظر أنه كما قلنا يشارك بعد شوية في ماضي ساعة في تصفيات الجمباز الفني. ويعتبر أحمد العبيدي رابع رياضي يختفي من الوفد التونسي بعد شهد الجلجلي محمد أمين السعيدي ومحمد أمين بوحجبة. والحقيقة حتى شهد الجلجلي كانت حطت تدوينة من خلال صفحتها الرسمية على انستغرام أكدت ظروف اختيارها مغادرة الوفد التونسي ومقر إقامته في مدينة تارنتو الإيطالية. قالت معناتها الظروف كانت صعبة وصعبة للغاية، تأسفت لمدربها لعائلتها لكل الإطارات اللي يعرفوها، خاصة أنه كي نسمعوا 250 دينار منحة شهرية وتتصب كان بعد 6 شهور، ما فماش رعاية، ما فماش تربصات، ما فماش لهوة. اختارت أنها تغادر، وهذا ما هوش عذر الحقيقة، لازم تكون فما رؤية خاصة لرياضية النخبة باش ما عادش نشوفوا الأخبار هذه وأنه لاعبين وهم أبطال الغد في تونس باش يرفعوا الراية الوطنية في كل مسابقة ولا في كل دورة خارجية. نسمعوا بمعناتها لاعبين قاعدين يغادروا الوفد ويحاولوا يلوجوا على أفق أخرى في دول أخرى. للأسف هذا الخبر الحقيقة انسقوه باش إن شاء الله المعنيين بالأمر خاصة في وزارة الإشراف يعتني برياضي النخبة. نواصلوا اليوم خاصة النتائج كانت إيجابية، نحكيوا على التجديف. أنهى الثنائي التونسي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي دور التمهيدي لسباق التجديف زوجي وزن خفيف المرتبة الرابعة بتوقيت 7 دقائق 41 ثانية و 58 جزء في المئة. سباق النهائي سيكون يوم الأربعاء إن شاء الله على الساعة 48 دقيقة. كيف كيف تمكن غيث القادري من بلوغ الدور النهائي لسباق التجديف فردي وزن خفيف بعد احتلاله المرتبة الثالثة في التصفية الثانية محققا توقيت 7 دقائق 5 ثواني و 85 جزء في المئة، وسباق نهائي مبرمج ليوم الغد على الساعة 9:25 دقيقة. بالنسبة للتجديف كذلك سلمى الذوادي تتأهل للنهائي بعد ما في سباق الفردي وزن خفيف بعد ما احتلت المركز الثالث في التصفية الأولى محققة توقيت 7 دقائق 59 ثانية و 52 جزء بالمئة. سباق نهائي باش يكون كيف كيف غدوة في 9 متاع الصباح. إن شاء الله بالتوفيق لرياضينا وإن شاء الله أكثر ميداليات تكون حاضرة بالنسبة لمشاركة البعثة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نحكيو كرة في تونس، نحكيو نعطيو برنامج الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى اللي ستكون على 4 دفعات نظرا لالتزامات الفرق التونسية في المسابقات الإفريقية والدورة التمهيدي الأول إن كان للتشامبيونز ليج النادي الإفريقي أو كأس الاتحاد الإفريقي بالنسبة للنادي الصفاقسي وترجي جرجيس. في 4:30 باش يكون يوم السبت 5 سبتمبر النادي البنزرتي يستقبل الأولمبي البيجي تقدم سقيط الدائر ضد نادي حمام الأنف. يوم الأحد 6 سبتمبر في 4:30 النجم الساحلي يستضيف شبيبة العمران. ترجي رياضي تونسي ضد مستقبل مرسى. نجم المتلوي يستقبل الأمل الرياضي بحمام سوسة. يوم الأربعاء 16 سبتمبر في 4 متاع العشية اتحاد بن قردين يواجه نادي الصفاقسي. يوم الخميس 17 سبتمبر في 4 متاع العشية ترجي جرجيس يستقبل الاتحاد المنستيري والملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي. في كرة السلة منتخبنا الوطني التونسي لكرة السلة كان البارح اختتم مشاركته ضمن فعاليات الجولة الثالثة من النفذة الرابعة في إطار تصفيات مونديال قطر 2027. للأسف منتخبنا كان انهزم أمام منتخب جنوب السودان بنتيجة 79-75، وبالتالي منتخبنا يحقق خلال هذه النفذة انتصار ضد منتخب الرأس الأخضر وزوز هزائم ضد كل من الكامرون وجنوب السودان، بذلك أصبح منتخبنا يحتل المركز الرابع. حول نتيجة البارح والهزيمة ضد منتخب جنوب السودان في قاعة رادس وحظوظ منتخبنا في خاصة الجولة القادمة، هذا نعرفوه مع الناخب الوطني عادل التلاتلي.
1: Malheureusement, on fait un grand match mais on n'arrive pas à gérer les deux trois dernières minutes. نعاود ونقول que je suis satisfait du rendement des joueurs. C'est une équipe en restructuration. L'équipe elle est en restructuration. On manquait des joueurs. On a deux joueurs qui sont blessés, Aïchi ou Marnaoui. Mais les Havre, Zaza ou Tabarkallah alayhum l'ouled, Adaou, un bon tournoi. Malheureusement, le résultat n'a pas suivi. On perd deux matchs. On a perdu match Barka. Voilà, il faut qu'on termine à travailler parce que l'objectif صعب شوية, n'est pas impossible.
0: منتخبنا اللي كما قلنا ينهي التصفيات خلال شهر فيفري القادم في النفذة الختامية, وسيواجه منتخبنا كل من نيجيريا الكاميرون وغينيا. منتخبنا يحتل المركز الرابع. الأمور صعبة شوية لكن ليست بمستحيلة كما أكد الناخب الوطني عادل إتلتلي. نحكي كرة الطائرة, وضمن فعاليات بطولة أمم إفريقيا سيدات واللي تحتضنها كينيا من 23 أوت إلى غاية 5 سبتمبر القادم. برنامج الدور الربع النهائي سيكون على النحو التالي, واللي غدوة 1 سبتمبر سيدات تونس يواجهنا المنتخب المصري في ماضي ساعتين. بالنسبة لبقية المقابلات, في 8 متاع الصباح الكاميرون ضد أوغندا, في 11 رواندا ضد غانا, وفي 5 متاع العشية الجزائر تواجه كينيا. نختم أخبارنا بأهم المقابلات في الملاعب الأوروبية. في إطار الدوري الإنجليزي الجولة الثانية, نادي أستون فيلا في 8 متاع الليل يستضيف نادي أرسنال. في إطار البطولة الإسبانية لليغا, في 6:30 أوساسونا ضد ختافي, في 8:30 نادي برشلونة يستقبل فريق رايو فاليكانو. وفي إطار البطولة الإيطالية, في 5:30 ليتشي ضد روما, وفي 8 غربة أتلانتا تواجه نادي بولونيا. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعدها الثاني اليوم. أكثر أخبار ومواكبات نجموا تلقاوها مستمعينا الكرام من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مونسير سبورتس. في الأخير أجمل تحية توصلكم من حسام نوار في الإخراج التقني, القائد نجل عطيب المحمد على مستوى الديجيتال. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة مونسير. شاهي طيبة للجميع, بسلامة.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
1: انتم تسمعون
2: في إذاعة المنستير
3: معكم
2: وين ما كنتم
3: على وين
4: ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيب.

والنفس تعلم أني لا أصدقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها، والعين تعلم في عيني محدثها من كان من حزبها أو من أعاديها. عيناك قد دلتا عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت تبديها. شغلت قلبي وسمعي في مودتكم، لا خلص الله قلبي من محبتكم، ولا رزقت حياة بعد بينكم إن لم أمت ندما من بعد فرقتكم. ها قد غضبت على روحي لأجلكم حتى جفوت حياتي عند جفوتكم، إذا تلهب جمر الشوق في كبدي أطفاه ماء التلاقي عند رؤيتكم. قالوا تجنى بلا ذنب، فقلت بلى. قالوا على هجره تهواه، قلت على. قالوا ولا تنثني عنه، فقلت ولا. قالوا حلالك فيه الموت، قلت حلال.

قال المنصور للمهدي: استدم النعمة بالشكر، والطاعة بالتألف، والمقدرة بالعفو، والنصر بالتواضع، والرحمة للناس.

حدث شعيب بن صفوان عن أبي معشر أن رجلا حلف بيمين ألا يتزوج حتى يستشير 100 نفس لما قاس من بلاء النساء، فاستشار 99 نفسا وبقي 1، فخرج على أن يسأل أول من نظر إليه، فرأى مجنونا قد اتخذ قلادة من عظم وسود وجهه وركب قصبة، فسلم عليه وقال: مسألة. فقال: سل ما يعنيك وإياك وما لا يعنيك. فقلت في نفسي: مجنون والله. ثم قلت: إني أصبت من النساء بلاء، وآليت ألا أتزوج حتى أستشير 100 نفس وأنت تمام 100. فقال: اعلم أن النساء 3، 1 لك وواحدة عليك وواحدة لا لك ولا عليك. فأما التي لك فشابة طرية لم تمس الرجال، فهي لك لا عليك، إن رأت خيرا حمدت، وإن رأت شرا قالت: كل الرجال على مثل هذا. وأما التي عليك فامرأة ذات ولد من غيرك، فهي تسلخ الزوجة وتجمع لولدها. وأما التي لا لك ولا عليك فامرأة قد تزوجت قبلك، فإن رأت خيرا قالت: هكذا يجب أن يكون، وإن رأت شرا حنت إلى زوجها الأول. فقلت: نشدتك الله، ما الذي غير من أمرك ما أرى؟ قال: ألم أشترط عليك ألا تسأل عما لا يعنيك؟ فأقسمت عليه، فقال: إني رشحت للقضاء فاخترت ما ترى على القضاء. كان أعرابي قائما يصلي، فأخذ قوم يمدحونه ويصفونه بالصلاح وهو يسمع، فقطع صلاته وقال: وأنا والله مع هذا صائم. اشترى جحا يوما دقيقا وحمله على حمال، فلما دخل الحمال الزحام هرب بالدقيق، فرآه جحا بعد أيام فاستتر منه، فقيل له: أتهرب منه وقد سرق دقيقك؟ قال: إني أخاف أن يطلب مني أجرة حمالته.

0: دوحة الشعر.
1: هذا فؤادي في يديك تذيبه، غادرته غرض السهام تصيبه، زادت صبابته فهل تجدي له نفعا إذا ما قل منك نصيبه؟ ما كان يبلغ من أذاه عدوه ما قد بلغت به وأنت حبيبه، تهدي الشقاء له وأنت نعيمه، وتزيده مرضا وأنت طبيبه. يا حبذا البرق المضيء وإن بدا بين الضلوع خفوقه ولهيبه. وسر النسيم فهز عطف صبابتي إذ كان من جهة الحبيب هبوبه.

قلبنا لكل موعد جميل، لحظة فراق، غدا مع العيون نلتقي.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. تختبر شركة ميتا تطبيق جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي يحمل اسم ستوري كيت، يتيح للأباء إنشاء قصص الأطفال مخصصة بالكامل مع شخصيات وأماكن ودروس تربوية وموسيقية دون الحاجة إلى كتابة أي كلمة، في خطوة تثير تساؤلات حول مستقبل الإبداع والخيال البشري. ووفقا لوصف التطبيق على متجر الأبل ستور، فإن المستخدم لن يحتاج إلى كتابة كلمة واحدة، إذ يتولى الذكاء الاصطناعي تأليف القصة بالكامل بناء على بعض الاختيارات البسيطة. ورغم أن الفكرة تبدو عملية للأباء المشغولين، فإنها تعيد فتح النقاش حول مدى اعتماد البشر على الذكاء الاصطناعي في مهام لطالما ارتبطت بالإبداع الإنساني كما رواية القصص للأطفال قبل النوم. وكان موقع 9to5 Mac أول من رصد التطبيق على متجر الأبل قبل أن تؤكد ميتا أنها تجري تجربة محدودة للتطبيق في عدد من الدول لقياس تفاعل أولياء الأمور معه. وأوضحت الشركة أن ستوري كيت هو تطبيق مخصص لإنشاء قصص خيالية وشخصية للأطفال، ويستخدم فلاتر أمان خاصة بالذكاء الاصطناعي ولا يتضمن أي ميزات اجتماعية، كما أنه متاح فقط للمستخدمين اللي تزيد أعمارهم على 18 سنة. كيفاش يخدم التطبيق؟ يبدأ المستخدم باختيار بطل القصة، ويمكن حتى إنشاء الشخصية عبر التقاط صورة للعبة تاع الطفل أو شخص مقرب ليه ليحولها بالذكاء الاصطناعي إلى شخصية رئيسية في القصة. بعد هذا يحدد المستخدم عالم القصة سواء كان فضائي أو خيالي أو واقعي، ثم يختار الرسالة أو القيمة اللي يرغب في غرسها كما اللطف أو الشجاعة أو التعاطف، ليدمجها التطبيق داخل أحداث القصة بطريقة طبيعية بعيدا عن أسلوب الموعظة. ورغم أن التطبيق قد يبدو وسيلة مريحة للأباء، يشوف المنتقدين أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تأليف قصص ما قبل النوم قد يسلب الأطفال واحدة من أكثر اللحظات الإنسانية ارتباطا بالخيال والتواصل مع الوالدين. البشر على مدار التاريخ صنعوا القصص وتناقلوها شفاهيا، واستلهموا الحكايات من الأساطير والخرافات والتراث الشعبي، وهو ما أسهم في بناء ثقافات كاملة عبر الأجيال. ويشير منتقد الفكرة إلى أن لحظة ارتجال قصة بسيطة عن سلحفات وقنفذ يحلان ألغازا في الفضاء مهما بدت عفوية أو غير متقنة، وتظل أكثر دفئا وقيمة من قراءة نص كتبه نموذج ذكاء اصطناعي على شاشة هاتف ذكي. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تيك مع ريم الهاني.
6: تمام الواحدة بعد الزوال على موجة إذاعة المنسير. موجز الأخبار. طابت أوقاتكم، تتواصل بمقرب بلدية المنسير جلسة الاستشارة العمومية لإبداء الرأي في ثلاثة مشاريع لأمثلة تهيئة متعلقة بإحياء المركز العمراني القديم لمدينة المنسير، على أن يقع اختيار أحدها في آخر الجلسة حسب مديرة الإدارة الفنية ببلدية المدينة وفاء قندوز. وأضافت قندوز في تصريح للأخبار أن المشروع يتضمن تحديث وتطوير البنية التحتية الأساسية لشبكات المتدخلين العموميين وتهيئة الفضاءات العمومية بإحداث محلات مخصصة للصناعات التقليدية واستغلال العقارات البلدية لإنشاء معالم مثل المركز البلدي للموسيقى المتوسطية والرشيدية لدعم الحركية الاقتصادية والثقافية. نفذ أهالي حي سيدي بحر بعمادة جبل طريف التابعة لمعتمدية غرومباليا من ولاية نابل وقفة احتجاجية اليوم، عمدوا خلالها إلى غلق الطريق الرابطة بين غرومباليا وتونس العاصمة. ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي على خلفية الانقطاعات المتكررة والمتواصلة للماء الصالح للشرب وتواصل أزمة العطش. أفضت جلسة عمل انعقدت بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية إلى الاتفاق على تعبئة ما يفوق 3 ملايين لتر من المياه المعلبة يوميا على امتداد 4 أيام لضخها بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة المتمركزة على مستوى ولايات تونس الكبرى مع مراعاة طاقة إنتاج كل وحدة. ويندرج هذا الإجراء في إطار البرنامج الخصوصي المعلن عنها بهدف تعبئة الكميات اللازمة من المياه المعلبة وضخها بالمساحات التجارية الكبرى المتمركزة على مستوى تونس الكبرى وفق بلاغ صادر على الديوان. كشفت مصادر مطلعة أن لاعب المنتخب الوطني التونسي للجمباز أحمد العبيدي غادر القرية المتوسطية ولم يعد إلى مقر إقامة الوفد التونسي، حيث كان من المنتظر أن يشارك في هذه اللحظات في تصفيات الجمباز الفني. ويعتبر أحمد العبيدي رابع رياضي تونسي يختفي من الوفد بعد شهد الجلجلي ومحمد أمين السعيدي ومحمد أمين بوحجبة. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم الاثنين ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمالي والوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولاية الكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وصفاقس، حيث تتراوح على الكميات بين 20 إلى 40 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. وينتظر أن يتواصل ظهور الخلايا الرعدية المحلية الممطرة بعد ظهر يوم غد الثلاثاء بالجهات الغربية للبلاد. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 2 بعد الزوال منكم وإليكم بعد الفاصل مع رفقة زناتي.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
7: إذاعة المنستير
8: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
7: في شتى المجالات.
8: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
7: سياسيا
8: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
7: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
8: ومعانا ما يفوتكم شيء.

مستمعين الأعزاء أصدقائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة عدد متجدد من منوعات منكم وإليكم لقاءنا اللي يبدأ توا ويتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، واللي من خلاله كالعادة تنتظركم باقة من أحلى الإيقاعات المنتقاة، بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات في مجالات الثقافة، في مجال التكوين المهني، ولكن أيضا في مجال بعض المشاريع. دي ما نحاول نجيبوا على مختلف التساؤلات اللي تطرحوها مستمعينا الكرام، لتثير في أذهانكم بعض الإشكاليات في خصوص التكوين المهني، الاختصاصات الجديدة مثلا، وإلا في خصوص بعض المشاريع، كيفية تأسيس الشركة، من بين الأسئلة اللي باش نحاولوا عليها الإجابة عليها اليوم في حصتنا. باش ناخذوا غنية تحية لكم مستمعينا الكرام، ثم نستعرض مختلف فقرات حصة اليوم واستضافتنا. أهلا وسهلا بكم، منورينا دائما في التأني السلامة في الطريق، ردوا بالكم قدر الإمكان. نعرف مع ارتفاع درجة الحرارة، مع الاكتظاظ حركة المرور، ساعة الإنسان يفقد أعصابه، هذاك علاش نقول لكم بردوا دمكم، طولوا بالكم، أعصابكم خليوها قدر الإمكان مرتاحة، استمعوا لإذاعة المنسير إلى إيقاعاتنا، إن شاء الله يا ربي تلقاو معنا الرفقة الطيبة. أغنية وهنا راجعين لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال منوعات منكم وإليكم لقناة وصل معكم إلى حدود الساعة الثالثة. وفي برنامج حصتنا اليوم باش يكون عنا في بداية اللقاءات لقاء لتقديم فكرة عن المهرجان الدولي للفنون التشكيلية المنستير سيمفونية الألوان، باش يحضر معنا وهو معنا بالضبط في الاستوديو سي مصطفى حمام الكاتب العام لجمعيه الفنون الجميله بالمنستير. ثم باش نعطيكم فكره عن المهرجان الوطني للرقص والتعبير الجسماني في المنستير في دورته الرابعه من خلال استضافه سي مهبه بزين. في الساعه الثانيه باش يكون عندنا اجابه على تساؤل كبير برشا الحقيقه فيما يخص بعث المشاريع، وربما يعترض كل انسان ينوي يحل مؤسسه مشروع يقول لك شنيه مراحل تاسيس الشركه. السؤال هذا باش يجاوب عليه سي طارق الحاج صلاح خبيرنا في مجال المحاسبه والجبايه. ثم باش نقدم لكم فكره على الاختصاصات الجديده في مركز التكوين في الصناعات التقليديه بكابس مع سي وسام بن شوق اللي هو مدير هذا المركز. إذن في بداية اللقاء باش نبداو في تقديم فكرة على المهرجان الدولي للفنون التشكيلية اللي يبدأ غدوة إن شاء الله يتواصل إلى حدود يوم 9 سبتمبر. معنا في الاستوديو سي مصطفى حمامة الكاتب العام لجمعية الفنون الجميلة بالمنستير، نقولوا أهلا وسهلا بك. مرحبا، منورنا برشا.
1: شكرا على الاستضافة وتحياتي لكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: نورتنا برشا.
1: شكرا.
0: المنستير سيمفونية الألوان، هذا يظهر لي عنوان الدورة هذه من المهرجان الدولي للفنون التشكيلية. لو كان تعطينا فكرة على المهرجان، وإذا كنت تحب تعطينا فكرة على الجمعية مرحبا.
1: في حقيقة الأمر هذا دورة 21 يعني مهرجان، وجمعيتنا اللي هي تهتم بالجانب الفني عندها أنشطة عديدة، لكن أهم نشاط هو المهرجان اللي هو عادة يتم في الصائفة ولا في بداية الخريف. وإحنا تو الآن في دورة 21 اللي هي تنطلق 9 سبتمبر وتنتهي 9 سبتمبر. بالنسبة للدورة هذه عنا 70 فنان مشارك من 22 دولة أجنبية، طبعا بالإضافة للتونسيين. الدول العربية وعنا دول غير عربية. دول عربية أعطيكم أمثلة: مصر، المملكة العربية السعودية، العراق، المغرب، البحرين، فلسطين، سوريا. والدول الأجنبيين أعطيكم أمثلة: هولندا، إسبانيا، فرنسا، تركيا، إنجلترا، روسيا، ألمانيا. طبعا هذا يبرز الجانب الدولي للمهرجان اللي انطلق منذ انطلاقته، كان هذا التوجه متاعه. في الحقيقة ثم نسعى دائما لاستقطاب فنانين أجانب يجيوا لتونس لأول مرة، بالإضافة لأصدقاء المهرجان. وفي حقة الأمر اللي يسمع بالمهرجان وفن تشكيلية هي ليست حقيقة رسم فقط، هناك أنشطة أخرى نغطيوها مثل الخط العربي، مثل فن الحدادة، لأنه في بحر في المر في البرنامج هو ثم زيارة لورشة الفنان التونسي القدير المختص في الحدادة سي يونس العجمي، وتعريف بالفنان هذا والفن هذا في اللي هو في جهة المنستير. عندنا كذلك ورشات تكوينية في تزويق، في تزويق على الخشب، في النحت على الفخار، هي مفتوحة لكل للفنانين وكل من يحب يجرب. طيب نحب نفتحه نحن على يعني على الجمهور.
0: حتى بقطع النظر هو فنان مش فنان، يقرأ فنون جميلة ما يقرأش فنون جميلة، أي إنسان يحب يجرب،
1: يحب يشوف يتفرج يجرب، معناها فرصة. عنا زادة ورشة تنظم تحت الماء، تحت ماء البحر، بالتنسيق مع جمعية أزرق ونيل الكبير. وفي حقة الأمر اخترنا أنه الفنانين ما يرسموش فقط في النزل، أنه يخرجوا يخرجوا الأماكن في أنحاء مدينة المنستير حتى يعرف الناس أنه ثم مهرجان يعني. فمش يرسموا في أماكن مختلفة كما بجانب الرباط، كما ساحة الفنون وأماكن أخرى هم ممكن يختاروها. نحن نوفر لهم كل الإمكانيات باش يرسموا وباش يعطيونا تظهر تونس يعني والمنستير في عيون الفنانين الأجانب.
0: دونك الاختيار متاع المكان،
1: احنا محددين بعض اماكن معينه حتى يمكن يعني تنظيميا، لكن اذا اقتضى الامر انه ثم مكان خاص يطلبوا فنان ممكن نساعدوه إحدى الأمكان بأن وفروا المكان هذا باش يقدر يرسم. وبالطبع باش يكون العابري سبيل والمواطنين اللي هما يتجولوا فرصة أنه يقفوا يتفرجوا على الأشياء هذه ويتسألوا على المهرجان وعلى الجمعية وعلى الأشياء أخرى معناها. احنا نأكدوا أنه المهرجان ثقافي سياحي، احنا نساهموا إلى حد كبير في الترويج للسياحة التونسية، لأنه لما نستقطبوا فنانين أجانب هما مش ينقلوا تونس، تعرف الوسائل الإعلام توا والفيسبوك ولا لا، ينقلوا معناها تجربتهم ويحكيوا لهم على تجربتهم في تونس، وربما إلى حد ما يساهموا في تسويق تونس كوجهة سياحية. فبناء الجانب هذا، الجانب الثقافي والجانب السياحي، احنا ناخذوهم في جولات حتى يطلعوا على البعد الثقافي والبعد التاريخي لتونس. مثلا عندنا زيارة لمدينة سوسة، مدينة وسط المدينة، زيارة لمتحف الفسيفساء في سوسة، عندنا زيارة للمهدية. بيان سور هذا مزج الثقافة بالسياحة. كذلك عندنا في نحاول نوفر قدر الإمكان، ثم زاد زيارة للميناء القنطاوي في سوسة. نحاول قدر الإمكان أن الفنانين ما يكونوش جايين فقط للعمل الفني، أنه يطلعوا على على على بلاد ويتعرفوا على تونس، وكذلك ترفيه لما لا، يعني بما قلنا فما بعد سياحي لابد يكون فما ترفيه. ففي البرنامج كان رحلة استطلاعية وترفيهية لجزيرة قوريا، سعيا زاد الاطلاع على الموروث الحضاري والثقافي التونسي. نعمل سهرات، والسهرات هذه عندنا سهرات مش يتم فيها تكريم فنانين تونسيين، مثل الفنان سامي نعمان والفنان فراس العابد، ومش نكرمه كذلك الكاتب والصحفي سي محمد البرقاوي اللي هما اللي هو فنان، يعني هو كاتب صحفي من مدينة مونستير يستحق التكريم. كذلك مش نكرمه فنان تشكيلي سعودي اسمه أحمد عبد النبي، لأنه أصبح صديق المهرجان، يعني اعتراف منه لوفائه للمهرجان، احنا مش نكرمه. كذلك ثم سهرات تنشيطية، ثم سهرة تركية مش نشتوها الفنانين الأتراك، موسيقى وعطيوا فكرة على الموروث الثقافي والفني في تركيا، وإحنا كذلك ننظموا زادة سهرة فنية، خلينا نقولوا عرس تونسي، ويتم ارتداء الملابس التقليدية للفنانين نفسهم ويأخذوا صور ويعرفوا يعني فكرة على اللباس التونسي التقليدي،
0: واللي هو متنوع الحقيقة،
1: اللي هو متنوع طبعا وحقيقة ينبسطوا يعني في أجواء مثل هذه، يتمتعوا يعني يعملوا جو يعني الترفيه والاستفادة في نفس الوقت. نرجع الإشارة إلى الأعمال الفنية هذه، بعد ما يتم القيام بها يتم اختيار أفضل ثلاثة أعمال فنية كما جرت العادة. فهنا ثم روح المنافسة يعني بين الفنانين، يعرفوا مسبقا أنه في اختيار ثلاثة لوحات ويعملوا كل ما جهدهم أنه يكونوا من بين الفائزين. يقول قاي شنو المصير اللوحات الفائزة هذه؟ احنا نعرفوا اللي جمعيتنا عندها متحف للفنون الجميلة موجود في المنستير،
0: فين بالضبط؟
1: في بجنب في المسلك السياحي حتى لا نذكر أسماء. والمتحف هذا في حقة الأمر العلم التونسي يكون وحيد من نوعه، غير موجود مثله، حتى وزارة الثقافة لا تملك هذا المتحف، وهو حقيقة يشمل حصيلة 21 ولا 20 دورة تمت في مدينة المونستير. فاللي يقدر يجي ويشوف ويكتشف الموروث هذايا والثروة الفنية أهلا وسهلا به، فالمكان ليس ببعيد. والمتحف عادة يكون مفتوح أساسا يوم الأحد صباح
0: خلق العادة. أي
1: وبالمناسبة هذه ندعو يعني متساكني المونستير وحتى التونسيين ككل، إذا أسمحتهم الفرصة باش يجيوا ويواكبوا هذه الفعاليات، فإحنا نكونوا مسرورين أن يشاركونا هذا العرس الفني.
0: هو اللي معناتها من خلال حتى الافيش نتاعكم، معناتها عندكم للناس اللي باش تحضر، انتم مش بالضروره باش تجيبوا الادوات الرسم نتاعهم، انتم توزعوا لهم ادوات الرسم باش ينجموا معناتها يشاركوا في الورشات هذه المختلفه والمتنوعه. هكا ولا
1: والله في حقة الامر ثم بعض اللي عنده مثلا ادوات نتاعو الخاصه هو يجيبها معاه،
0: أي.
1: لكن احنا قدر الامكان نوفر
0: اللي باش يستكشف معناها المجال نتاع الفنون التشكيليه عموما، خاصه في مجال الرسم.
1: موجود
0: في مجال الرسم،
1: ما يجيبش معاه
0: بالضبط، خاطر الانسان ما يحب يجرب ما عندوش، دونك ينجم يجي وموجود على ذمته. دونك انتم ما فماش ندوات ولا حاجه معناتها على هامش هذا المهرجان، جست ورشات وجولات خلينا نقول استكشافيه سياحيه.
1: والله في السابق عملنا ندوات، وتبقى جانب اللغة هو عائق، ولكن مثلا عندنا أشرطة معناها نتم بثها في خلال السهرات، مثل مثلا شريط على السياحة التونسية، شريط على بعض الفنانين التونسيين يعرفوا بأنفسهم وبأعمالهم، هذه بعض الأشياء.
0: بيه المكرمين، انتم كل دوره معناتها عندكم تكريم مجموعه من الفنانين مثلا؟
1: نسعى في كل دوره ان ناخذ بعض الفنانين اللي يستحقوا التكريم ونكرموه.
0: معناتها شنو المعايير؟
1: والله التميز نتاعه، مثلا لما نحكي على سيد سامي نعمان، يعني اعماله الفنيه معناها موجوده في كل مكان في المونستير، نشرت الفرحه والبهجه، وانسان يسعى الى نشر الفن في كل مكان، فحقيقة يستحق التكريم. ولما نقول على السيد فراسك، حايز على الجائزة الأولى في الاستعمال الفخار في تونس،
0: هو من الباكين الشبان معناتها فراسك،
1: ففرصة أنه نحن نشجعوه ونكرموه، فهمت، بكل فرح أنه نكرموا الناس هذوما، يعني اعتراف بجميلهم وخدماتهم.
0: يعطيك الصحة. إذا الدورة من غرة سبتمبر غدوة إلى حدود يوم 9 سبتمبر، باش تكون فرصة لاستكشاف عديد المناطق، مهدية، سوسة، طبلبة، المنستير، أيضا فرصة لتذوق بعض المأكولات التونسية وأشهرها الكسكسي وما أدراك، بالإضافة إلى زيارة بعض المشاريع، من بينها مثلا ورشة الحدادة هذه الفنية، على خاطر راهو الحدادة الفنية فن من الفنون المتميزة، وتبقى مسألة الغطس معناتها التدريب المجموعة، الغطس معناتها للمغرومين خاصة،
1: أكيد اللي يحسن الغطس يقدر يعني يغطس.
0: ألا دعوة موجهة للجميع؟
1: أكيد،
0: مرحبا بيهم،
1: مرحبا بيهم الكل.
0: المكان إذا كان ما فيش إشهار، وين نجموا معناتها وين باش تتلقاو اذا كان ما فيش اشهار دون ذكر اسم معناتها فيه نتاع اشهار؟
1: والله
0: احنا ولا مقر الجمعيه ولا وين
1: عندنا مقر الجمعية.

0: والله في حقيقة الأمر الجائزة اللي نعتبرها الأولى، إحنا نختاروا ثلاثة. الجائزة الأولى يكون الفنان ضيف شرف في المهرجان القادم، يعني ما يدفعش معلومة المشاركة، وذلك يكون ضيف
1: واضح.
0: هو هذا امتياز يعني بسيط، ولكن يجود الفقير بما عنده.
1: نعرف مشاكل الجمعيات والدعم، وخاصة الجمعيات الثقافية.
0: أكيد أكيد.
1: ولو إنه هو راه من غير فن من نجموش نتجاوزوا مختلف الصعوبات اللي تحترضنا اليوم في حياتنا، أبار في سير الأيام، أما
0: أكيد.
1: إشكاليات الصيف وما صار في الصيف، فمجموعة هالتظاهرات الثقافية الفنية
0: تفريج عن نفس
1: تفرح
0: أكيد.
1: سيمفونية الألوان
0: رغم الظروف اللي معناها بأنواعها، نواصلوا الفرح ونواصلوا النشاط ونواصلوا وتقعد تونس دائما مشعة ودائما يهمها معناها يغمرها الفرح
1: إن شاء الله بإذن الله. فماش التخوف مثلا أنتم هكا تعربوا على تخوفكم من حاجة معينة؟
0: والله شوف هو ما يخفى حد شيء، أما الاحتجاجات اللي تشوف هذه اعتبار معناها أشياء طبيعية للتعبير عن الغضب، وحاجة أنه فما تعبير رأي في تونس أنك تقول
1: فما ديمقراطية.
0: وإحنا كذلك زاد عرب اتصال وثيق مع الجهات الأمنية نحطوه معنا في الإطار باش تكون ثم متابعة
1: بالضبط.
0: لكن لأنه هم ضيوفنا في حقيقة الأمر، ومن حقنا أنه نضمن لهم سلامتهم يعني وأمنهم.
1: ضمن السلامة والأمن زاد كيف نظافة المكان، على خاطر احنا لازم نعطيو صورة مزيانة على المناطق السياحية نتاعنا. علاش قلت لك شكون باش يختار الأماكن حتى يقع التركيز على القليلة في جوانب معينة؟
0: والله إحنا رانا بتعاون مع جهات عديدة، يعني مثلا إحنا بالتعاون مع مندوبية شؤون ثقافية، بالتعاون مع مندوبية السياحة، بالتعاون مع بلدية المنستير يعلموها بالبرنامج وكذا، على أساس الأماكن اللي مش تم زيارتها يتم تهيئتها وتكون في أحلى صورة، يعني لأن وجه تونس في الميزان
1: بالضبط.
0: أنت لابد من التعاون لأنجاح الأشياء مثل هذه.
1: إن شاء الله كل التوفيق. ربي يفضلك سي مصطفى حمامة الكاتب العام لجمعية الفنون الجميلة بالمنستير، إن شاء الله كل النجاح والتوفيق لهذه الدورة الجديدة من مهرجان الدول للفنون التشكيلية اللي تحمل عنوان المنستير سيمفونية الألوان. ونعود نذكر من 1 إلى 9 سبتمبر، وإن شاء الله دعوة موجهة للجميع. مثال خلينا نعيشوا فن، خلينا نلونوا حياتنا برشا ألوان مزيانة، خلينا نتجاوزوا بعض الصعوبات وبعض المحن.
0: أكيد أكيد أكيد.
1: شكرا جزيلا كل التوفيق. إن شاء الله مازلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، نغم ثم نعود لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.
2: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

في استضافات على إيقاع صيف أجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

مواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. اللقاء يتواصل لحدود الساعة 3 ونواصل دائما الحديث ثقافة إن شاء الله انطلاقا من نهار 2 إلى حدود يوم 4 سبتمبر باش يكون ثم فعاليات المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني من تنظيم المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير، وأكثر تفاصيل إن شاء الله تكتشفوها مع زميلتي ثريا علاك. مواصلين إذن برشا تشكيات جاية من عند باحثين شبان، مشاكلهم كبيرة برشا بخصوص موضوع الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، وحنا حكينا عليه برشا مرات كيف الانقطاعات المتكررة في الماء السونيد. برشا اليوم يقول لك احنا كيفاش باش نتعاملوا، كيفاش باش نعملوا، خاصة وإنه الالتزامات متاعهم قدام حرفائهم ما أوفاوش بها، وخاصة إنه فما شكون نخسر حتى المنتوجات اللي قاعد يحضر فيهم نظرا لتلفها بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فما شكون حتى الماتريال نتاعو معناتها أصاب وعطب بسبب الانقطاعات المتكررة. طبعا نحن إن شاء الله في الحصص المقبلة بإذن الله باش نواصلوا الاتصال بعديد الأطراف وخاصة البنك التونسي للتضامن حتى نشوفوا مع السادة المستمعين والمستمعات اللي كلمونا مسألة عدم إيفائهم بخلاص الأقساط في علاقة بالبنك التونسي للتضامن. هل يمكن أنهم يعاودوا جدولة الديون متاعهم؟ هل أنهم يمكنوا يعاودوا جدولة بالأحرى الأقساط اللي هما مدنين فيها في علاقة بالبنك التونسي للتضامن؟ هذا إن شاء الله نطرحوه الأسبوع المقبل مع ضيوفنا الكرام. نعود نذكر تنجموا ديما تتصلوا بإذاعة المنستير، تتصلوا بنا من خلال مناوعة منكم وإليكم كل نهار 2 من ماضي الساعة 3، تطرحوا مشاغلكم وشواغلكم في خصوص بعث المشاريع وأيضا في خصوص كل ما عنده علاقة بالتكوين المهني الاختصاصات الموجودة. نعود نذكر راهو المنصة ما زالت مفتوحة، تنجموا تتصلوا انتوما بمختلف مراكز التكوين المهني إذا كان عندكم إشكالية في خصوص الاختصاصات اللي طلبتوها أو في خصوص الأجال اللي ما زالت موجودة ومفتوحة عليكم مستمعين الكرام حتى ترسموا بأحد مراكز التكوين المهني. ما تأيسوش ديما، لوجوا أسألوا أطرقوا البيبان الصحيحة. كما قلت لكم أقرب مركز تكوين مهني لداركم أو لليكم تنجموا تتعدولوا تطرحوا مختلف تساؤلاتكم، هم يوجهوكم بإذن الله. مازلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعين الكرام، غنية وهنا راجعين. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكل ملاحظاتكم، مرحبا بكل تساؤلاتكم.

مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال منوعات منكم وإليكم بخصوص التكوين المهني. دائما فما تساؤلات من قبل السادة المستمعين والمستمعات عن الوكالة التونسية للتكوين المهني، لتعتبر تقريبا من أهم المتدخلين في منظومة التكوين المهني، حتى تعرفوا فما برشا أطراف متدخلة في هذا المجال. منظومة التكوين المهني، إذن قلنا تعتبر الوكالة التونسية للتكوين المهني أهم المتدخلين العموميين في الجهاز الوطني للتكوين المهني، باعتبارها تقدم عروض تكوين متنوعة تغطي عديد المجالات والقطاعات. الوكالة تضع على ذمة طالبي التكوين عدد كبير من الاختيارات في أكثر من 400 اختصاص في 136 مركز تكوين مهني. فما مراكز تكوين مهني قطاعية، فما تكوين وتدريب مهني، فما الصناعات التقليدية، وفما مراكز تخص الفتاة الريفية. وخلال فترة التكوين يتمكن المتكون من كسب المعرفة والخبرة العلمية والعملية في العديد من الميادين الحرفية والمهنية، إذ توفر مؤسسات التكوين بالإضافة إلى التكوين النظري والتطبيقي إمكانية التعرف على سوق الشغل من خلال التربصات اللي يقوم بها المتكون خلال الدورة التكوينية. دائما مع التنويه أنه راهو الدورة هي إجبارية والغيابات تحتسب. برشا يطرحوا تساؤلات حتى على مواقع التواصل الاجتماعي عن أنه فماشي إمكانية أنهم يتكونوا في مراكز التكوين المهني ولكن يخدموا في نفس الوقت، معناتها بالتالي ثم تكون فما غيابات. لهنا ردوا بالنا، لابد من الاطلاع على النظام الداخلي بالنسبة لمراكز التكوين المهني، باعتبار الغيابات هذه في جزء كبير منها تؤدي إلى حرمان المتكون من الدخول إلى الامتحان في مجموعة من المواد. ونعرفوا اللي فما دي موديول، معناها اللي كيف ميهزهمش المتكون ما ينجمش يتحصل على شهادته ويعتبرش ناجح. هذاك علاش ديما نعاود نأكد على أنه لابد من أخذ مختلف المعطيات وتفاصيل من مراكز التكوين المهني مباشرة، ولهنا يجي دور المكلف بالإعلام والتوجيه والمرافقة اللي نجم يقدم نصائح كبيرة برشا بالنسبة للمقبلين على التكوين، وخاصة منهم الحضور. معناتها فما ديسيبلين يلزمها تكون موجودة، ما تكون ثم غيابات على خاطر فهم يخدموا ياسر بالوحدات. ولهنا إذا كان محصلش تحقيق حضور ساعات محددة في كل وحدة، شنو تعلم المتكون وعلاش تدرب؟ ثم حاجة أخرى لابد من التفطن لها الأولياء خاصة، وأيضا المتكونين بربي ركزوا برشا على اللغات وخاصة اللغة الفرنسية والإنجليزية، باعتبار أنه في عديد المرات تلقى الإشكالية متاع المتكون في اللغة، اللغة الفرنسوية، حتى وإن كان مثلا فما معناتها الالتجاء الى اللغه هذه يكون مبسط وميسر ومستعمل خاصه في المصطلحات الخاصه بالتكوين في الاختصاص، الا انه في بعض الاحيان العائق الاساسي للمتكون في مجموعه من الاختصاصات هي اللغات، ومنها اللغه الفرنسيه اساسا، ثم ايضا اللغه الانجليزيه. زاد كيف الناس اللي ناويين يستعملوا هالشهيد نتاعهم باعتبارها شهيد منظره ومعترف بها، الشهيده هذه خاصه يأخذوها من مراكز التكوين المهني العمومية، ناويين يخرجوا للخارج، اللي باش يخرج للخارج يلزمه يتأكد أنه هو يحذق اللغة حسب البلد اللي باش يخرج له. إذا كان ألمانية راهو لغة ألمانية، إذا كان البلدان تعتمد اللغة الفرنسية لغة فرنسية، وإذا كان البلدان تعتمد اللغة الإنجليزية لغة إنجليزية. ما تنجمش تخرج وإنت طالب عمل انطلاقا من صنعاء وأنت لا تجيد اعتماد اللغة الأصلية متاع البلاد المتوجه لها. هذا باش نقصوا رواحنا المشاكل وباش نقصوا احنا الصعوبات. مازلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، غنية ثم موجز الأنباء، ثم باش نرجعوا حتى نجاوبوا على سؤال طرحوه برشا من السادة المستمعين والسمعات اللي خاصة ناويين يبعثوا مشاريع، شنية مراحل تأسيس الشركة؟ هالسؤال هذا اللي باش يحاول ان شاء الله يجاوب عليه سي طارق الحاج صالح خبيرنا في مجال المحاسبة والجباية. وإذا كان عندكم سؤال تطرحوه في خصوص تكوين الشركات، مرحبا بكم تكتبوه لنا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة منى السير، وأيضا عبر اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم، منورينا دائماً.

الذرة لوحدي، سيبني الذكرياتي، سيبني

0: الثانية بعد الزوال على موجة إذاعة المنستيرة. مرحبا بكم في متابعة هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفضل جلسة عمل انعقدت بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية للاتفاق على تعبئة ما يفوق 3 ملايين لتر من المياه المعلبة يوميا على مدى 4 أيام لضخها بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة المتمركزة على مستوى ولايات تونس الكبرى مع مراعاة طاقة إنتاج كل وحدة. ويندرج هذا الإجراء في إطار البرنامج الخصوصي المعلن عنه خلال اجتماع انعقد بمقر ولاية تونس بهدف تعبئة الكميات اللازمة من المياه المعلبة وضخها بالمساحات المذكورة وفق بلاغ صادر عن الديوان. كشفت مصادر مطلعة أن لاعب المنتخب الوطني التونسي للجمباز أحمد العبيدي غادر القرية المتوسطية ولم يعد إلى مقر إقامة الوفد التونسي، حيث كان من المنتظر أن يشارك ظهر اليوم في تصفية الجمباز الفني. ويعتبر أحمد العبيدي رابع رياضي تونسي يختفي من الوفد بعد الشاهد الجلجلي ومحمد أمين السعيدي ومحمد أمين بوحجبة. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم الاثنين ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولايات القيروان وسيدي بوزيد وأصفاقس والكيف وسليانة والقصرين، حيث تتراوح الكميات القصوى بين 20 إلى 40 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. وانتظر أن يتواصل ظهور الخلايا الرعدية المحلية الممطرة بعد ظهر يوم غد الثلاثاء غرة سبتمبر بالجهات الغربية للبلاد. هذا يستأنف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم غد الثلاثاء غرة سبتمبر بالنسبة لأعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات السمع الإدارية على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى 5:30 مساء. أو ما يوم الجمعة فيكون العمل من الساعة 8:00 صباحا إلى 1:00 بعد الزوال ومن 2:30 إلى 5:30 مساء. لقاكم بالأخبار التجدد بإذن الله في تمام الساعة 3:00 عصرا منكم وإليكم، متواصل في ساعتي الثانية مع رفقة زناتي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: إشهار
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
2: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
3: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ما زلتم مواصلين معنا متابعة منوعة منكم وإليكم. في ساعتنا الثانية باش نحكيو على مراحل تكوين وتأسيس الشركة للناس اللي قاعدة تخمم جديا في بعث مشروع، بعد ما كنا حكينا لكم الأسبوع الفارط على أنه نجم فرق ما بين أنه إنسان يبعث مشروع كشخص طبيعي أو أنه يبعث شركة. فباش نبدأ ونحكيو اليوم على مراحل تأسيس الشركة للناس المهتمة ما بهذا الموضوع. يحضر معنا مشكور جدا سي طارق الحاج صلاح، خبيرنا في مجال المحاسبة والجباية، حتى يحددنا هذه المراحل. أهلا وسهلا بك، منورنا سي طارق.
1: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة ومرحبا بالمستمعين والمستمعات لإذاعة المنستي.
0: يا عايش، شكرا على تلبيتكم الدعوة. إذن موضوعنا اليوم مراحل تأسيس شركة للناس اللي قاعدة تخمم مع تجديا في بعث مشروعات.
1: أي بعث المشروع وما أدراك بعث المشروع، خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية. الحقيقة يجيونا ونسمعوهم ونفهموا مشاكلهم، يعني تبدأ من فكرة، تبدأ من كراسة ورقة وستيل، ويبدأ يكتب ويخطط ويخمم كيفاش ينجم يوصل يخلق المشروع متاعه، ويبدأ موش فاهم يعني الإطار القانوني مش يبدأ. أني الحقيقة مش نقول لهم، احنا اليوم مش نحكيه على شركة، حتى اللي حبيب بعث شركة كسوا شركة شخص الواحد، وإلا تقام هما مجموعة شركاء مش يبعثوا الشركة متاعه. مش نبدأ واضحين. أني الحقيقة الشركة ديما نعطاها الإيماج، نقول أنت عبارة مش تخلق بيبي. علاش؟ البيبي مش تعمله اسم كما الشركة بالضبط، مش يبدأ عندها هو قاصر، دونك نحطوا عليه وكيل، هو اللي مش يتكفل بالنشاط متاعك الشركة هذيك. وربما في وقت من الأوقات زادك الشخص هذا كي مش هو اللي عنده ممتلكات، مش هو اللي عنده فلوس، مش هو اللي عنده نشاط، مش هو اللي عنده خدمة. هذاك علاش ديما اني نعطي الوصفه هذه، خاطرهم مش يخلق اونتيتي جديده كما قلت، عباره بيبي مش ننميوه ونكبروه ونوصلوه. وهذاك علاش هو معناتها يلزم الاطار القانوني الواضح للمؤسسه نتاعو. اذا المرحله الاولى كما قلنا للبيبي نعطيه اسم، وهذاك علاش احنا توا باش نخلقوا شركه. المرحله الاولانيه يلزمنا نعملوا حجز التسمية متاع المؤسسة اللي حبي يخلقها، هذه الشركة اللي حبي يخلقها، اللي هي بطريقة تولت إلكترونية في الموقع متاع السجل الوطني للمؤسسات. ثم يعني إمكانية البحث على الأسماء الموجودة، خطر احنا القانون التو الموجود ما يزمكش تخلق شركة والاسم هذا كمستعمل عند شخص آخر، لذلك يزم نعمله فما بحث موتور دو ريشيرش يلوج الاسم هذاك هل مستعمل او غير مستعمل. اذا كان مستعمل ما عادش نجم يستعمله هو. ان فوا احنا ثبتنا ان الاسم هذاك غير متداول، نعمل ونصبوا المطلب نتاعنا احنا اون ليني، وعندك الحق في ثلاثه تسميات ولا ثلاثه اقتراحات. ونشوف بعدالي يعني هي المراحل كلها يعني عبر الموقع السجل الوطني للمؤسسات، واذا كان جاتنا الموافقه نتاع الاسم باش نكمل المراحل الاخرى، واذا كان جانا الرفض، خطر ساعات الموتور دو ريشيرش الحقيقه صارت لنا برشا مرات يعني يقول لنا الاسم موش موجود، ولكن نعملوا المطلب يترفض. يقول بون، هم يقولوا تشابه اسماء،
0: والله فما برشا تشابه اسماء لكن نقبلهم. فما ساعات الاسم بعيد وما قبلش
1: موجود، ريناهم الكل
0: الحقيقه شفتهم
1: واضحين. اي فوالا، معناتها كنت ضري تعدت عليك شويه المراحل هذه، يعني الحقيقه جربنا حتى يعني حاجات ضحك شوي. أي. يعني الكلمة اللاتينية نعمل نحط حرف ومن بعد إسباس ومن بعد الحرف،
0: هذه هي
1: عملتها وتعدت
0: بالضبط، خاطر ما يقبلش أكسون ولا حاجة ما تعمل الإسباس،
1: فما شوية اجتهادات. أخي احنا كمكاتب تفهم فهمناه الالغوريتم اللي يخدم به يعني الموقع متاع سجل الوطن المؤسسات، احنا كمكاتب تعودنا بها ولينا نفهم نفهم وين يعمل تشابه أسماء وين ما يفهمش. ساعات نزيدوا كلمة أخرى ولا كلمتين أخرين، يعني تلقى الاسم متداول، يزيدوا كلمة مثلا تريدينج مش يخدم كوميرس، ما تخليش كلمة بركة، يعني من المستحسن تعمل كلمتين ولا ثلاثة، ولا الأسامي الكومبوزي بصفة عامة يتعدى وهكذا.
0: وهذه تعرف تطرح نفس الإشكالية إذا كنت تحب أنت تحمي العلامة متاعك من بعد، تقريبا نفس الوضعية.
1: أكيد
0: معناها أنت ماشي في بالك اللي أنت حميت ودفعت فلوس وكذا، وتلقى أنت ساعات معناها تغيير بسيط، خطر ويعطيك يقول لك وصف لي وصفا مدققا.
1: لأن أنت جبت قوس مهم برشا أستاذ، اللي إحنا لازمنا نفرق بين الاسم القانوني للشركة والاسم التجاري.
0: بالضبط،
1: يعني منش نسميه الاسامي ولكن خذوا نعرفش اي ماركه نتاع
0: رفقه كي تقول
1: رفقه تحليب انت كي تغزر الباكو مش تقرا اسم الماركه هذه هذيك هي اسم التجاري يعني كان دقق تقرا كتيبه جويده تطق اسم الشركه اسم الشركه
0: اما انا خذيت لك ليكزامبل نتاع انه الحكايه انت كيفاش تكتب
1: لنا علاش اني معناتها حاجتي بالمعلومه هذه خاطر هو اللي سجل اسم الشركه مش في باله سجل ساعات الماركه
0: بالضبط
1: يعني ثم مراحل اخرى باش يسجل الماركه نتاعو تسجيل الاسم التجاري وثم حتى اللي يزمه يحب يسجلها كماركه يعني اللوجو هذاك يمشي للنوربي منعش الاسم بالعربي سامحني في لينوربي فما إدارة عنا في إدارة جهوية في سوسة يهز اللوجو في سيدي ومطلب ويسجلها ويحنجم يحماها في تونس وحتى في الخارج فيما مبلغ سنوي يدفعه هذاك مهم برشا زاد اللي عنده خاصة فكرة ولا ماركة جديدة في نعرفش ماركة كوسميتيك ماركة في دبش في حاجة من المستحسن زاد باش يحمي الماركة هذيك يسجلها في لينوربي ويسجلها في السجل الوطني مؤسسات في الاسم التجاري.
0: أما كما قلت لك في حكاية لينوربي زاد كيف معناتها ساعات الاسم هو بيدو يختلف في الوصف.
1: أي مو زاد حتى لينوربي تعمل أصناف في يعني شنو الارتيكل. يعني أنت تنجم تسجله في الكوسميتيك كم ما تنجمش تسجله في الكرهب.
0: جوستومون.
1: ما تنجم إذا كان أنت شوية
0: أنا يجيني تو نحكيو في مرة أخرى نحس فما قصور. في التسجيل نتاع الملكيه معناتها الصناعيه ولا الفكريه
1: عند الشباب اللي زي ماهوش فاهم الوضعيه هذه موجود احنا الحقيقه كيف نرى فكره ناشئه جديده خاصه فكره ستارت اب فكره ناشئه اول حاجه نقولها له اول نصيحه برا سجلها في لينوربي خاصه اذا كان عنده فكره هكا جديده انوفونت يزوي في حما اول مرحله قبل ما نبدا له لا في حاله شريكه ولا حتى شيء يمشي يسجلها خاصه هو مش بدا يحكي عليها علاش بدا يحكي عليها مثلا على حاجته بتمويل حاجته ببعض الادارات
0: سي ساعات الممول في حد ذاته يخطف الفكره
1: يخطف الفكره يخطف الفكره ما عادش يلحق عليها
0: بالضبط
1: وصاروا لنا في برشا والحمايه ساعات تعمل حتى خارج تونس يعني عشنا تجارب مع بعض الحرفاء يخدم في تونس حاب يطلع للخارج حاب يعمل شراكه مع حد في الخارج في الخارج باش يسجلها له في الخارج اللي هما ركتو وتوا قعد واحد ما نجمش يدخل ولا يبيع ويشري في الاسم هذاك يا يمدحوا لك بالسم الفلاني باش تنجم تدخل البلاد الفلاني اي موجود
0: اي معناتها مشكل
1: معناتها الاسم لنا
0: عنده قيمه كبيره ودور كبير وتنرجعوا له ان شاء الله
1: بالنسبه لتطوير المؤسسه خاطر تطرح السؤال ربما عام 2 3 5 هو مراحل التطور اللي هو فيها
0: به عملنا حاجه التسميه نتاعنا بالنسبه للشركه تو
1: احنا جاتنا الموافقه في حاجه التسميه اللي هي كمرحلة أولى هي قلنا في الانترنت سهلة برشا ومن بعد مش ننجعوا نحكيو كيما حكينا الحصة الفايتة هل المشروع هذا يلزم يتعدى بالمؤسسة كيما لابي وإلا لابيا خطر إذا كان لازم نتعدى خطر كانوا مشروع تجاري ما يستحقش تجارة مثلا تجارة كسوة تجارة على الانترنت ولا تجارة عادية يعني مش حل فيزيك ما هذوما ما يتعدىوش المؤسسات هذوما لابي ولابيا كامش مشيو للابي ولابيا لنا زاد هما اونليني زاد المرحله هذه زاد اونليني ولنا زاد كيفاش نمشيو للابي ولا بيا من المستحسن نتاكدوا الى القطاع اللي احنا مش نشطوا فيه كراس شروط ولا ما فيش فيه رخصه ولا ما فيهاش على خاطر ثم حالات بعض الانشطه هي قبليه ولا بعدي ثم قطاعات من قبل ما تحل الشركه نتاعك لازم تكون عندك الاغريمون والا الكاي تشارج حاضرين وثم اللي بعد يعني مثلا عاش اللي تو هي تو توندونس التيران تاع بادل والا لي سنتر هذوكم هذيك كراس شطور يعني تصحح لك عليها وزاره ولا المندوبيه الجهويه نتاع الشباب والرياضه بالاول خاطر فيها دي نورم وقياسات وتتحضر معناتها المهم برشا زاد حتى في اللابي هي بيدها تثبت تدخل النشاط وتقول لك يعني حتى كان انت سهيت ما تعرفش تفرض عليك تجيب لها كراس الشروط ومصحح في البلديه وعندك الديشارج في البيرو دور نتاع المؤسسه اللي هي معناتها اللي انت باش تنضوي تحتها. موضوع لابي لنا زاد قلنا كما قلنا هو اونليني نستحقوا شنو نستحقوا؟ نستحقوا بطاقه تعريف نتاع اللي باعث المشروع نستحقوا للحجز التسميه زاد يطلبوه ياخذوا الريفرنس نتاع الحجز التسميه الاسم هذاك اللي حجزناه والبروموتور ومن بعد ندخلوا في المواصفات نتاع الشركه الكلهم يتعمروا بالصفحه مثلا كان عندك شركاء اجانب كان عندك نشاط مصدر ولا غير مصدر والى اخره وبعد ذلك نوصلوا لل سامحوني بالفرنسي الشيما دانفستيسمون دو فينانسمون يعني يعني الاستثمار وكيفية التمويل. لنا نقطة مهمة برشا زادا يلزم بعث المشروع يعرفها، إذا كان احنا المبلغ متاع الاستثمار ما يفوتش أكثر من 1,000,000 دينار يولي رأس المال معناتها لا يقل على 10%. معناتها إذا كان احنا الاستثمار كله 900 مليون يلزم رأس المال ما أقلش من 90 مليون، وإذا كان رأس المال فات تولي 30% بالنسبة هذه. مهم برشا يعني هو باش يعرف روحه هو لم الفلوس هذوما بتاع راس المال هو عنده الامكانيه الماليه باش يخطط لهم شروط ما فيهمش نقاش. يعني لابي ما تصدقش على المشروع هذا اذا كان هو ما نجمش
0: يوفر.
1: ايوه نجمش يوفر النسبه 10% هذه معناتها مهمه برشا. واذا كان ثم مشاريع ما تستحقش راس مال كبير ساعات 10,000 دينار ولا 20,000 دينار ينجم مع العلم لنا ثم امتياز للشركات المصدرة كلين اللي هم عندهمش النسب المينيموم هذي معناتها ينجم يكون الاستثمار كبير ورأس المال ما يكون حتى أقل من 10%. الحقيقة أنا عمري ما ننصح به ماليا غير ممكن حتى رغم اللي هو
0: قبلش بعضها أيه.
1: علاش ماليا غير ممكن يعني خطر مش يكون تودون دتمو عليه باسر لكن أصلا حتى اللي بانك ما
0: يتشجعوش برشا
1: أيه. يقول لك هو كبعث مشروع مغير قادر حتى بش يوفر حتى 10% من الاستثمار برشا وحتى ماليا من بعد مش ينجم يوصل للمشاكل يتعب. خطر مش يجيوله لزيشيونس بانكار كبار برشا وخاصة ما ننساوش الفايدة كبيرة برشا تطلع زادة مي على ورق قانونا هو ممكن.
0: أما إحنا ساعات كي نرفضوا له معنا حماية له هو لمشروع
1: أكيد يعني الحقيقة راها نسبة 30% معقولة حتى نسبة 10% شوي نظريا وحتى سور بلون فينانس راها شوية بكل 10% كما قلت لك خطر نسبة التدين مش تكون عالية برش نسبة التدين عالية برش إذا الأقساط مش تطلع له عالية برش ونسبة الفايدة احنا حتى تو الظرف الحالي نسبة الفايدة عالية
0: وغضروا بشكل يجري على خلاصات وكهو
1: بالضبط
0: معناها في الآخر مش بشلقى روحه ويجري وتعب وما حصل شيء.
1: معناتها حتى لو كان جينا في ظرف اقتصادي أحسن مثلا نبدأ في 4% في 5% نسبة الفايدة ممكن معناتها تكون فزابل وممكنة ولكن احنا نعيش في 11 و12 وساعات تسمع في نسب عالية برشا معناتها تنجم تلقى في الأخر المبلغ اللي خذته ترجعه دوبل
0: بالضبط مع التضخم الموجود بالطبيعة.
1: معناتها هذوما الشروط اللي معناتها اللي تفرضهم لابي كما قلت لك معناتها كسوسوا نشاط مصدر كلي ولا غير مصدر نسبة للرأس المال ردوا مالنا منهم هذو النقاط هذو
0: به
1: توا المشروع هذا يمشي يدخل توا في الإطار القانوني متاعه اللي هو مهم جدا خطر احنا الهدف زاد الواه هو هذا توا احنا في الأخر مزمنا نمشي نحطوا الإطار القانوني اللازم اللي هو شنو أهم وثيقة هي النظام الأساسي اللي هو استاتيو النظام الأساسي هذا باش نحطوا فيه اللي باش نحطوا فيه كل شيء منها الاسم نتاع الشركة المقر الاجتماعي نتاعها يعني العنوان باش نحطوا النشاط بالطبيعة باش نحطوا رأس المال قداش شكون هم الشركاء والنسب خاصة النسب نتاع كل شريك يعني كان كل واحد ثلث ولا ربع ولا 1% اللي هو وإذا كانوا شريك وحيد بالطبيعة شريك وحيد عنده 100% وبالطبيعة نذكروا زادة في النظام الأساسي معلومات أخرى مهمة مثلا كيفية تغيير الشركاء هي نقطة مهمة بعد يعني خطر ساعات الشركاء ينجم يتفهموش في في في في واحدة من اللحظات فما ناس في التنظيم النظام الأساسي يرفضوا يدخلوا شريك أجنبي عليهم بشروط فما شكون يخليها محلولة مش يجيبوا شركاء جدد ربما لتطوير الشركة هي كل واحد ونظرية
0: فما جديد
1: فما نظرية حقولوا مغلقة وفما نظرية
0: مفتوحة
1: بالطبيعة نلقاو زادة في النظام الأساسي كيفية إجراء الجلسات العامة جلسات العامة خطر فيها شروط زادة بتاع المصادقة وفيها الكروم والماجوريتي في الفوت خطر مصير تصويت في الجلسات العامة كيفش يصادقوا على القوائم المالية برشا مراحل قانونية تعيشهم الشركة اللي زادة من المهم جدا النظام الأساسي حددها زادة خطر نجموش نطيحه في بياج اللي الشريك يعمل اللي يحب سامحني الوكيل يعمل اللي يحب خطر بعتي ما نعرفش مثلا يحب يغير المقر يحب يدخل شريك جديد يحب يزيد فرع آخر هذوما الكل يتقنوا يتحطوا في النظام الأساسي للمؤسسة باش تبدأ الشركاء فهم روحها وفهم حدود كل واحد.
0: إذا كيكونوا عنا شركاء ما كتكون معناتها ذات شخص واحد يدبر رأسه.
1: سهلة.
0: سهلة هكي.
1: يتولي ثم إجراءات إدارية ورسبكتيو ديليوك ها.
0: أما كي تبدأ فما برشا معناتها شركاء وقتها هذا ينطبق عليها.
1: عندها قيمة كبيرة برشا. كيبدأوا برشا شركاء وإلا زاد معناتها حتى كيبدأ حتى شريك واحد ربما يجي نهار ويردها برشا شركاء حتى التغيير يعني الصبغة الشركة من الشخص الواحد إلى معناتها برشا شركاء من السيارة إلى سارة زاد فيها
0: إجراءات
1: قانوني بالطبع
0: وهي البوسيبيليتي موجودة
1: أكيد أكيد ولكن ثم ديما يعني مراحل إدارية لازمة وفما يعني وقت تايمينغ يعني كل جلسة عامة تعمل مرش مثلا باش تعمل دعوة لجلسة عامة يلزمك مدة معناتها ما تجيش تقول قبل 24 ساعة تبعث الدعوة باش تلم الشركاء هذوما الكل معناتها مهمين ويتذكروا في النظام الأساسي والستاتيو نتاع الشركة هذه
0: وشكون يعمل النظام الأساسي هذا والستاتيو نتاع الشركة
1: هو بصفة عامة يعني هو مكتب المحاسبة مكتب خبراء المحاسبين المحامين يعني هذوما هم اللي أكثر
0: وشكون يعرف التفاصيل معناتها النجم أنا كطرف في الشركة وإلا كباعث المشروع نعطي أنا مثلا بعض البنود وإلا ثم حاجة ستاندار كيفية
1: نجم شوف ولنا يعني ثم فصول موجودة في مجال الشركة التجاري ما نجموش نحيدو عليه
0: لكي ثوابت
1: هاي ثم الثوابت ثم شكون ينجم يزيد عليه
0: متغيرات تولي
1: مش حتى متغيرات ثم شكون يزعب شوي مثلا فهمت موجود عنده الامكانيه بريتو هما الشركاء حرار باش يديروا مؤسستهم كما تحب بطبيعه ما يتخالفش القانون معناتها احنا ديما نقول توسكي ني با انتردي اي بيرمي هذا هو
0: واضح
1: وهما زاد ينجموا يزيدوا فصول اخرين باش يزيدوا ينظموا امورهم مثلا ثم شركاء رتهم ينجموا يحدوا البوفوار نتاع الوكيل مثلا ما ينجمش ياخذ قرض اكثر من 30,000 دينار إلا ما يرجع بموافقة الشركاء أيوة. مثلا
0: أيوة.
1: فما شركاء ينجموا يحدوا المهام متاع الوكيل أي موجود فما شروط متاع زاد كيما حكينا هي أكثر حاجة يركزوا عليها هي كيفاش تغيير الشركاء
0: وترفيع في رأس المال
1: موجودة هي موجودة في قانون الشركات التجارية ونجموا هم زاد يذكروها في النظام الأساسي
0: توزيع الأرباح
1: توزيع الأرباح كزاد ستاندار معناتها ما تنجمش تبدل فيه على خطر ذاك حماية من القانون ما غير ممكن تغييره علاش خاطر احنا كان احنا النسب موجوده احنا باش ندخل مثلا 3-3-3 ما تنجمش تبدل الارباح تقول هذاك ياخذ قال من 3 وهذاك اخذ من النص تقول ظلم ما هذاك قانون واضح ما لا يمكن تغييره وبالمنطق زاد حتى فما عداله زاد ما تنجم تعطي نسب اخرى اوترك ستركتور كابيتال يعني اللي انت مشيت فيها
0: واضح
1: بيه ثم لنا زاد ثم نقطة أخرى احنا حكينا عليها وانديريكتومون احنا قلنا لازم مقر لازم عنوان إذا كيف معناتها لازم يختاروا العنوان الباهي ويشوفوا المحل معناتها ثم زوز طرق موجودين يا إما مش يكريوا محل إذا كان لازمهم محل فيزيك باش ينشطوا فيه ولا معمل وكذا وثم اللي يخدموا توا ياسر كونكتيك
0: مجيل
1: توا أونليني يمشي شركات تاع دوميسيلياسيون

0: ياك ما هو خاطر احنا مالو نستسهلوا احنا
1: لا غير منصح انا الحقيقه ننصح بشركات الدوميسيلياسيون ثم مؤسسة محترمه جدا اللي هي منظمه في المراسلات وتستحفظ على المراسلات نتاعك بروفيسيونيل الحقيقه وهما زاد الشركات تاع الدوميسيلياسيون يوفروا حتى مكاتب بالساعه وبالنهار اللي انت تمشي تخدم خدمه معينه ولا عندك كليون مش تقابله والا معناتها نصورها طريقه بروفيسيونيل خير برشا مهنيه خير وراقيه الحقيقه معناتها اني هذاك شنو ننصح اللي ديما نعاود نقول اللي مش مستحق محل باش يكريه واذا كان توا صناعي هذاك مؤكد باش يكري محل كبير وادابتي يعني للنشاط نتاعو خاطر ما ننساوش فما قطاعات احنا بكري حكينا على الكراس الشروط مدام كراس الشروط يفرض عليك حتى المساحه ويفرض عليك ما نعرفش يعني النظام تاع الحرائق يفرض عليك دورة المياه يفرض عليك الواجهه كفنيه معناتها ما برشا شروط دونك مش يمشي يكري محل بالمواصفات اللي فرضها عليه كراس الشروط هذاك ما فيش نقاش دونك العقد هذا اللي يمشي عقد الكراء هذا زاد مهم برشا يتخدم يتصح زاد في البلديه ويمشي للتسجيل للقبض في التسجيل هنا نوصي على حاجة واضحة راهم يطلبوا الكيتونس دامبو متاع الكاري معناتها هو رغم اللي التسجيل هي قبضة ولكن زادا يزبك تهزلهم هم بيدهم كيتونس دامبو متاعك معلومة وأمر معناتها لا غير هذاك إجراء إداري لازم منه ما نقولش الموضوع موش ديجيتال أستاذ الحقيقة معناتها هو خطر أنت معناتها في نفس الإدارة أنت معناتها ما مشيتش به الإدارة أخرى حتى مش نقولوا ديجيتال يعني أنت في نفس الإدارة الجباية يعني نتصور معناتها العون اللي مش يسجل لك يعرفك اللي أنت مسبب بالديكلاراسيون بتاعك ولا ما تصبتش معناتها صحيح ولا نورمال هو يعرفك عندك ديكلاراسيون دامبو أجور ولا ماكش معناتها مش تجيبها له في ورقة تقول له بالحق راني صبيت الديكلاراسيون بتاعي مش بتزيد حد شيء هذه الرد بالا منها حقيقة كما ديما تصير نفس الرياكسيون نتاعك انت ما هي الغالب معناتها ديما نوصي عليها وخاطر سينو يرجع الملف الحقيقه معناتها ما نجموش نسجلوا عقد الكراء من غير الوصل نتاع الديكلاراسيون دامبو نتاع البروموتور زاد ثم حالات عقد التاسيس يلزمو يتسجل خاطر في الحالات العاديه شنو هي العاديه يعني هو راس المال خاطر لنا زاد ثم نقطه فتناها راس المال ينجم يكون في برشا اشكال ينجم يكون نقدا كيما ينجم يكون باصول نقدا يعني نحن نقول اون نيميرير فلوس يتصب في الكونت بانكير اذا كان نقدا عادي يعني العقد التاسيسي ما يتسجلش يعني ربحنا شويه كلفه التسجيل هي قبل كانت التسجيل الحقيقه 150 دينار بعدين نحوها ولات معناتها ما يتسجلش التاسيس ولكن اذا كان ثم عقارات مثلا اصلا العقارات فيها خطرها فيها نقله ملكيه دونك يولي فما تسجيل وبطبيعه يعني
0: حسب قيمه العقارات
1: بالضبط وراهو لنا مش كان العقارات يعني ثم حتى ماتريال مثلا باش يجيب شاحنه باش يجيب سياره باش يجيب معدات نتاع انفورماتيك ولا الكترونيك دونك بالنسبه للمعدات التسجيل يمشي بالصفحه مش برشا ولكن معناتها في بصفه عامه اذا كان ماهمش فلوس راهو القانون النظام الاساسي يمشي للتسجيل ولنا تخلف برشا معناتها كما كنت تحكي انت تو العقارات مكلفه برشا ولنا نعرفوا اللي في اذا كان حكايه فيها عقارات يولي العقد التاسيسي يحرم حق تبدل المعطيات بكل دونك يلزم عندنا هو المحامي هو اللي يخدم العقد التاسيسي وبعد يمشي للتسجيل تزيد لنا مرحله اخرى ولنا زاد حاجه مهمه برشا يلزم العناصر هذه تتقيم إذا كان الشركاء ما ينجموش بين بعضهم يحدوا
0: القيمة
1: وإلا فما شكون يقول لك ما نحبش ناخذ مسؤولية يلزم يعينوا خبير لدى المحاكم هو اللي يقيم العناصر هذه معناتها دونك مش نزادوا لنا توا معناتها مراحل أخرين واحد نشوفوا خبير يقيم لنا القيمة نتاع العناصر هذه اثنين إذا كان هما عقارات نشوفوا محامي هو اللي يحررنا العقد التأسيسي والتسجيل
0: مراحل أيوة
1: هذه معناتها مهمة برشا وإذا كان مشينا نعاود نقول في نقد العقد التأسيسي ما يتسجلش احنا قلنا تو كملنا المرحلة هذه دونك العقد التأسيسي تخدم كسوسوا تسجل ولا في إذا كان نقد ما تسجلش وعقد الكراء تاعنا تسجل وقتها تو نتعدوا لمرحلة أخرى باش نصبوا الملف باش ناخذوا بطاقة التعريف الجبائي يعني باش ناخذوا الماتريكول فيسكال تاعنا
0: تصريح بالوجود هذاك
1: التصريح بالوجود مش هو اللي يمشي صح في البلد في إدارة مراقبة الجباية

0: تصريح بالوجود باش ياخذ هاك الكارطون اللي فيه الماتريكول فيسكال نتاعو.
1: عادش كارطون، ورقه هي ولات فالونت.
0: ولا مسلسين قبل اللي هي
1: ورقه مطبوعه.
0: ورقه مطبوعه اللي فيها المعرف الجبائي نتاعنا اللي انت تولت رسميا عندك
1: وجود.
0: عندك وجود عند اداره الجبائي. المرحله الاخيره، المرحله الاخيره هي سجل وطني للمؤسسات اللي هي عباره باش نعملوا مضمون ولاده نتاع الصغير اللي حكينا عليه من الاول. سجل وطني للمؤسسات بطبيعه معناتها اجراء الحقيقه ولا اون لين زاده، مش نعاودوا نسكانيو الملف هذا اللي حكينا فيه الكل يعني. وعندنا المرحله نتاع المستفيد الحقيقي، خاطر ولا نذكروهم توا الشركاء هذوما يعملهم سجل اللي هم مسمينه المستفيد الحقيقي، والملف معاهم المستفيد الحقيقي ومعاهم كما قلنا النظام الداخلي والكونترا دو لوكاسيون، ملف كامل بطاقه تعريف والا لي باسبور كانهم اجانب يتصبوا في السجل الوطني للمؤسسات. وقتها يخرج المضمون نتاع السجل الوطني للمؤسسات عباره باش طلع مضمون ولاده نتاع الصغير هذا. وهنا قانونا حسب شركه مجله الشركات التجاريه وقتها تخلقت لونتيتي هذه رسميا يعني من غير السجل الوطني للمؤسسات المؤسسه هذه مازال ما تخلقتش.
1: معناتها اذا كان تم الاغفال ودخلنا في النشاط، تم الاغفال على معناتها انه نصبوا هذا الكل في السجل الوطني للمؤسسات وبدينا في نشاطنا، فما مشكل،
0: فما مشكل. الشركه ما تخلقتش من غير السجل الوطني للمؤسسات، ما ثم الشركه اصلا. انت حتى كي تمشي لاي بنكه ما تحلكش كونت.
1: هذه عباره عن السجل التجاري القديم.
0: اي قبل كان مسمينه رجل دو كوميرس.
1: اي كيف المحكمه قبل.
0: اي كيف المحكمه، كيف خاطر قبل كانت عندها المحكمه التجاريه. بعد تنحى من وزاره العدل ولا تابع الوزاره الاولى. السجل الوطني المؤسسات ولا تابع الوزاره الاولى. من بعد تبدل. ونفس الاعوان راهو صار لهم ديتاشمون، نحاهم من وزاره العدل ولا في السجل الوطني المؤسسات. هي اعاده هيكله للريجستر راهو هي في الحقيقه بشيء من الرقمنه وبشيء من التحسينات. مي نعاود ناكد راهم بالله الخيان الكل والباعثين، راهم من غير السجل الوطني المؤسسات راك لونتيتي نتاعك مازال ما تخلقتش. هذيك اهم مرحله اللي هي معناتها نوصلوا معناتها خلقان الشركه هذه. بسرعه مازال نقطه الاستاذه
1: تفضل.
0: خاطر البعث العقاري اذا كان من الاول باش يبدا عنده عمل
1: مشروع
0: تو كملنا حليناها بالرانو نتاع اللي تو النقطه اللي اللقطين اللي مازالوا بسرعه. اذا كان هو عنده عمله معناتها تو مش يبدا يخدم مش ريكروتي عمله، راهو يمشي ديريكت يسجلها في سي ان اس اس. زاد عندنا ملف اخر يتكون بس بالنظام الاساسي يعاود كوبي كونفورم والباتونت وفما دي دوكيومون معناتها يتعمروا في سي ان اس اس باش يمشي يحللها رقم في سي ان اس اس. بالرقم هذا كاي خاطر باش بعتلي نجم يصرح على العمله نتاعه. مهم برشا. معناتها اذا كان عارف روحه من الاول عنده انتدابات احنا ديريكت نتعدى يعني بعد الكرياسيون احنا حتى كمكاتب ديريكتومون باش نصب لها الملف نتاعها في سي ان اس اس. والشركات اللي عندها توريد وتصدير والا الشركات المصدره كليا زاد ديريكتومون باش نصبوا دوسي باش ناخذوا لها كودون دوان الورقه الرأس. خاطر حتى الكودون دوان ساعات يشد شويه وقت باش يحضروا المصدر تاعها يجري على الاجراءات مع الديوانه خاصه. دونك كودون دوان اللي معناتها حاجه مهمه برشا. معناتها عباره مواطن باش تزيد وتطلع له ما نعرفش لي بيرمي ولا باسبور ولا حاجه لازمه
1: وثيقه اخرى من الوثائق اللازمه.
0: خاطر هي الشركه تخلقت سيفري بالرانو كما قلنا عملنا له مضمون ولاده ولكن بعتني في وقت يلزم بطاقه تعريف ويلزم باسبور ويلزم بيرمي واشتراكات في حاجات اخرين وهكذا.
1: هذا
0: هو احنا كاش خلقنا هالونتيتي الجديده هذه ولا المولود الجديد هذا.
1: هو احنا كي عملنا مقارنه المره اللي فاتت ما بين شخص طبيعي وبين الشركات قلنا في حكايه الاداء على المرابيح شركه معناها تدفع اقل بالمقارنه مع الشخص الطبيعي. اما تو فهمت انا علاش برشا ناس تتوجه الى انه يعمل بيرسون فيزيك خير من السوسيتي على خاطر اجراءات
0: يس اجراءات الحقيقه. احنا كمكاتب احنا كمكاتب نتحملوها، احنا كمكاتب بصفه عامه تو مكاتب محاسبه ولا خبير محاسبه ولا المحامي مستنسبه الاجراءات
1: بالحق معناتها انتم تاخذوها ان شارج.
0: وحتى احنا يا المحاسبين ولا خبراء المحاسبين والمحامين معناتها احنا الاجراءات هذه رانا اسبوع يحكي ديما اذا كان ما عنديش عقارات خاطر عقارات الحقيقه ماك تعرف تقييم قلنا وخبير هذا معاك وتاخذ شويه ليك مي يعني حاجه كلاسيك تاع اسبوع خطر. معناتها الحقيقه ثم مرحلتين ثلاثه اون ليني ديجا تاع اسبوع
1: اسبوع كهو
0: تاع اسبوع
1: انا اخترت
0: وقت السياسه
1: ولا بيس وما قصش ضو وما تحشر الزو
0: اي نحكي في ريتم عادي الحقيقه في اسبوع نجم نحلوا الشركه ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله. معناتها في كل الحالات نجم نقولوا ننصحوا نسبيا باللي سوسيتي خاصه في في المجال الجبايه. من بعد وتوك نحكيوا على كيف كيف على المحاسبه ولي زابليكاسيون على الجبايه حتى تزيدوا نفهم برشا حكايات.
0: بالضبط.
1: شكرا جزيلا سي طارق الحرس صالح خبيرنا في مجال المحاسبه والجبايه على مختلف التفاصيل واجابه على سؤال معناتها يؤرق برشا ناس خاصه اللي قادمه على هلا بعث المشاريع كيفاش ناسسوا للشركه. تنجموا ترجعوا وتسمعوا من جديد ما قاله سي طارق على مراحل تاسيس الشركه. شكرا جزيلا تحياتي لك. مازال مواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام تبقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصل معكم اللقاء من خلال المنوعات منكم واليكم. باش نعطيكم فكره على الاختصاصات الموجوده في مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليديه بيجابس، وخاصه الجديد عندهم في هذا المركز، مع سي وسام بن شوق مدير مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليديه بيجابس. ديما نعاود نذكر باسم المركز حتى يبقى راسخا في البال. سي وسام، اهلا وسهلا بك، مرحبا منورنا.
1: مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
0: يعيشك، شكرا جزيلا. سي وسام، لو كنت تعطينا فكرة على مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بيجابس والاختصاصات الموجودة فيه، وخاصة شو عندكم جديد، تفضل.
1: مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بيجابس موجود في وسط مدينة بيجابس، موقع استراتيجي بامتياز. يكون حاليا في نطاق التكوين حوالي 160 متكون في اختصاصي طبق المرطبات، بطاقة استيعاب حوالي 100 متكون، والصنع الملابس حوالي 60 متكون. كما فما نظام آخر في التكوين اليوم، التكوين بالتدريب، نأطر في حوالي 100 متدرب في عدد الاختصاصات، منها الحلاقة، نسائية، رجالية، طبق المرطبات، الخياطة، تصفير الكتب. هذا الاختصاصات الحالية الموجودة. صحيح المركز فيه تسمية صناعة تقليدية،
0: جوستمون هذا اللي حبيت نفهمه،
1: لكن الاختصاصات هذه موجودة على المنصة، ونحاول ديما نستقبل الوليدات اللي هي المصوغ، جلود الأحذية، والتزويق على محام مختلفة. لكن الله غالب تشهد عزوف كبير من الوليدات متاعنا، في كل موسم ما يقعش تكوين فيها.
0: معناتها رغم النداءات ورغم المحاولات التعريف بالاختصاصات ورغم استعراض قصص النجاح، باقي ما ثماش إقبال على هذه الاختصاصات.
1: الإشكال في مراكز التكوين في الحرف التقليدية هو وطني، مش كان خاص مدينة جابس. جميع المراكز تشهد
0: عزوف
1: تقريبا.
0: هو حتى معناتها بالنسبه لصنع الملابس، اعتقد انه فما عزوف زاد على هذا الاختصاص.
1: جاء فما عزوف مده زوز 3 مواسم التالي، كان عندنا اكتفاء كامل معنا. زوز 3 العوام الاخرانيه ولا فما عزوف؟
0: تراجع
1: كبير.
0: اختصاص تسفير الكتب تقريبا انتم اول مره نسمع به في المركز نتاعكم.
1: هو مش اختصاص، فما وليدات ساعات يحبوا يعملوا التكوين هذا، يقع تأثيرهم على مستوى صناعي، نعملوا معهم عقد تدريب، يكونوا عند الصناعي، وتأثير من عند المختصين في المجال هذا على مستوى المركز. طبعا باش يجوا يقروا كذا، لا مش اختصاص كامل.
0: قلنا ملا في إطار التدريب المهني، فما مجموعة من الاختصاصات الموجودة، خلينا نقوله بطلب من المؤسسات الصناعية ولا بطلب من المتدربين؟
1: هو الطلب بيكون مشترك مثل من المؤسسات الصناعية والمتدربين. المؤسسات تطلب ويكون فما متدربين، عندنا مسؤولة علاقة مع المؤسسة تعمل مطبيعة. العمر يجب يكون أقل من 20 عام، يجب وما يكون أكثر من 15 عام، ممنوع تشغيل الأطفال بطبيعة الشريحة العمرية هذيك، ويدخل في المؤسسة ويتعلم، ونقوم بالزيارة متاعه ونأطره، وفي آخر المطاف يتحصل على شهادة معترف بها.
0: عندكم جديد السنة سي وسام؟
1: عندنا زوز اختصاصات جديدة إن شاء الله. الاختصاص الأول دورة نوفمبر هو مرافق حياة، على مستوى شهادة المؤهل التقني المهني. اختصاص جديد مطلوب كثافة، هو في الحقيقة باش يكون فما 20 متكون. في الوقت الحالي المنصة تشهد 700 طلب، ديجا احنا في
0: طلبات كبيرة،
1: مستوى طلبات كبيرة، الاختيار مش ننقو صعوبة والاختصاص الثاني هو التزويق الداخلي، هذا مش في إطار مشروع إرادة، التزويق الداخلي على مستوى شهادة المؤهل تقني سامي.
0: هذوما متحصلين على شهادة البكالوريا أعتقد مؤهل تقلي سامي وإلا مؤهل التقلي
1: وإلا جايين مؤهل تقلي ماني
0: بعد كونكور معناتها يتعمل
1: بعد الكونكور
0: التسويق الداخلي هذا مش يشبه بعض اختصاصات في الجامعات التونسية
1: أكيد هو نفس الاختصاص
0: نفس الاختصاص
1: نفس الاختصاص
0: وعليه إقبال كبير أعتقد زادة كيف كيف
1: والله مبدئيا لا أكيد باش يكون فما إقبال كبير
0: طب خاطرك تقول لي مرافق حياة وتوما عندكم 20 بلاصة وطالبين 700 معناها أنهم يدخلوا حتى المعايير كيفاش تكون معايير الاختيار والانتقاء كيف كيف بالنسبة للتزويق أما بالنسبة لمرافق حياة وكان تعطينا فكرة إذا كان عندك فكرة عليه شنو هو هالمرافق الحياة هذا
1: هو في الأول كي تسمع كلمة مرافق حياة يمشي للذهن ديما المسنين
0: أي جستمع
1: أما هي لا هو كل من هو حتى بالنسبة للأطفال هو مرافق حياة كل إنسان يحتاج المساعد فما ناس تخدم ما تحبش تهز أولادها للروضات للكراش يجيبوا له مرافق حياة في الدار فما إنسان مريض كل إنسان يستحق مرافقة للحياة نتاعه عنده صعوبات عنده ما هوش قائم بذاته بمفرده يستحق المرافق حياة هي مش مقتصرة كان على كبار السن وإلا على تجم تشمل برشا اختصاصات أخرى
0: وال معناتها اعتقد انه بطريقه هذه فما برشا مسائل علميه ممكن يقراوها او يتكونوا فيها
1: اكيد باش يكون فما مساعده على الحركه المساعده على الاكل التدليك برشا اختصاصات باش تكون
0: تتنجو ان شاء الله بالتفصيل في حصه من الحصص نحكيوا على الاختصاص هذايا وعلى مختلف لي ماتيير ممكن اللي ولا لي موديول اللي قاعدين باش يتلقاو فيها تكوين الناس اللي سعيده الحظ اللي باش يتاي جوستمون سعيدي الحظ اللي باش ياخذوهم في ال 20 بلاصه خاطر 700 على 20 معناها برشا وربي معاكم معناها لهنا في الاختيار وحصل الاختيار
1: اخرى عملوا كونكور دو سيليكسيون اولي وثاني والاكثريه باش نحجوا على الاقوال نتاعهم باش نمشوا في الخطوات هذيك ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: كنت عندها نفس الحظوظ وكل الحظوظ متساويه
0: فما اقامه فما مبيت فما اعاشه في
1: والله المركز والله الاقامه في المركز لا لكن نلتجئوا للمراكز اللي دايره بينا المراكز في ولايه جابس ثلاثه مراكز ثم زوج مراكز اخرى فيها مبيت للاولاد ومبيت للبنات نستعين مع بعضنا ونحاول ناخذ أماكن للوليدات نتاعنا حتى في الاختصاصات الموجودة حاليا صحيح نلقوا صعوبة على خاطر طاقة الاستيعاب ماهيش كبيرة لكن ما نلقوا حلول بإذن الله
0: إن شاء الله فماشي حاجة أخرى تحب تضيفها بخصوص مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بجابس نداء حتى
1: والله هو
0: للشباب.
1: المركز شد في الصائفة هذه زوز تدخلات تدخل على مستوى مشروع إرادة تم تهيئة فضاءات جديدة وتدخل برصد اعتماد من الوكالة التونسية للتكوين المهني تمت فيه تهيئة فضاء طبخ المرطبات ولد عندنا ورشة جميلة جدا تم ربطها بالغاز الطبيعي كما تم طلاء الواجهة تم تطور كبير على مستوى المركز صار في الصيف هذه
0: تقول برنامج إرادة تبع لشكون برنامج إرادة
1: هو تمويل أوروبي تم التدخل فيها على مستوى 8 ولايات جاب شهادة التدخل على مستوى المراكز الأربعة المركز متاعنا الاختصاص متاع الطلاء والتسويق الداخلي ثم مراكز أخرى أخذت الاختصاصات متاع الدوموتيك والإلكترونيك ثم اللي أخذها اختصاص البلومبيري كل مركز وحسب الاختصاص متاعها تم تهيئة المراكز واقتناء المعدات الجديدة وتطوير المراكز على مستوى الجهة الكل
0: واضح بالنسبة للاختصاص الطبخ المرتبات أعتقد أنه فما إقبال عليها
1: إقبال كبير
0: فتيان وفتيات مع تبنات وأولادة
1: الغالبية فتيات لكن موجود هذا وهذا لكن كما الغالبية في التكوين المهني ولا تتوجه إذا نبعدوا على الاختصاص الموجه بصفة كبيرة للأولاد هو الاختصاصات الاخرى كلها اخذتها البنات.
0: بعد ما نقولوا كيفاش ما صار في البلاد معناها مشكله، كان تعليم تقول بنات، كان تعليم عالي كيف كيف، كان تكوين مهني معناها
1: لو سيرو بيتيت ويحبوا يتكونوا مرحبا
0: بهم. اي المشكله ليه لا احنا معاه، اما احنا لهنا في اطار حتى معناه تقييم مجتمعي معناه علاش هالعزوف هذايا لبعض، خلينا نقول لما نسب راهي قاعده تزيد، نسب الاولاد معناتها العزوف، ومن بعد يقولوا شبين البنات تخدم. اخي البنات تخدم ما هي قرات، البنات تخدم ما هي تخرجت، البنات تخدم ما هي خطا تكونت
1: بالضبط.
0: فما نجموش احنا مكتفين دينا وقاعدين في القاوي ومن بعد نغزو نقول وش بهم هما خذوا البلايص، وما كانوا المراه درا شنو، وما كانوا المراه ما كان المكان والزمان كما قال مفسوحين للناس الكل
1: موجوده.
0: اي بالضبط، هي معناها كما قال في هذا فال يتبارى ويتنافس المتنافسون.
1: مرحبا بكم.
0: شكرا سي وسام الشوق، مدير مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليديه بجيفس، سعدنا كثيرا بمصافحتك، وان شاء الله تكون عندنا لقاءات ان شاء الله في الشبكه البرامجيه المقبله. كنوصل مستمعينا الكرام لنهايه اللقاء معكم، اجمل تحيات حسام النوار، هويدا بن ساسي، حكيم الصنبولي، تحياتي للجميع، حسن المتابعه، الى اللقاء.

0: التمام الثالثة بعد الزوال على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. أفضت جلسة عمل انعقدت بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه إلى الاتفاق على تعبئة ما يفوق 3 ملايين لتر من المياه المعلبة يوميا على مدى 4 أيام لضخها بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة المتمركزة على مستوى تونس الكبرى مع مراعاة طاقة إنتاج كل وحدة. أطلقت وزارة التربية اليوم خدمة رقمية جديدة لفائدة الأولياء والتلاميذ تتيح لهم البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. الخدمة تتمثل في تطبيقة للهاتف الجوال تحمل اسم ابحث عن كتاب إلى جانب إتاحتها عبر موقع المركز الوطني البيداغوجي بما يمكن المستخدم من التعرف إلى المكتبات التي يتوفر لديها الكتاب المطلوب وتحديد الأقرب إلى عليها. أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن إطلاق خدمة رقمية جديدة بالشراكة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال تتيح للمواطنين ترجمة مضمون الولادة عن بعد. وبيّنت الوزارة أن الخدمة متوفرة لفائدة المواطنين التونسيين كما يمكن استعمالها لاستخراج مضامين الولادة لفائدة أبنائهم القصر شرط أن يكونوا مسجلين على المنصة عن بعد. يستأنف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم غد غرة سبتمبر بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. يؤدي وزير الخارجية الألماني اليوم زيارة إلى تونس حيث يجري محادثات مع رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية وممثلين عن قطاع الأعمال وعدد من الشركات الناشئة. الزيارة تتمحور حول العلاقات التونسية الألمانية التي تحتفل هذا العام بمرور 70 عاما على إرسائها. كشفت مصادر أن لاعب المنتخب الوطني التونسي للجمباز أحمد العبيدي غادر أمس القرية المتوسطية ولم يعد إلى مقر إقامة الوفد التونسي. وكان من المنتظر أن يشارك العبيدي اليوم في تصفية الجمباز الفني انطلاقا من الساعة 1 بعد الزوال. ويعتبر أحمد العبيدي رابع رياضي يختفي من الوفد التونسي بعد شهد الجلجلي ومحمد أمين السعيدي ومحمد أمين بوحجبة. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير
3: تبع الموجة.
4: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
3: طبع الموجة
4: موعد مع المتعة والإفادة
3: طبع الموجة
4: على موجات إذاعة المنستير.

0: صحة.
1: على سلامتكم. نحكيه اليوم على مرض الذئبة الحمراء وعلى كيفاش تكون نوعية التشخيص المبكر للذئبة الحمراء. هو مرض يمس المرأة الصغيرة بين 15 و 45 سنة ويتشكل في مشاكل في المناعة، وماذا بينا نتفقدوه على بكري باش ما تصيرش تعكرات. باش نعرفوه تصير التهاب في الجلدة، طفائح في الجلدة على الوجه وعلى الأنف، وتتأثر برشا بالشمس، وكيف كيف نجمو نلقاهم في البقايا اللي تشوف الشمس. هذه أكثر الحاجات اللي نجم نشوفها. كيف كيف نجم يكون التهاب متكرر ومزمن في المفاصل، وهذا يخلينا يلزمنا نشوف الطبيب المباشر باش يوقع التقصي المبكر. نجم تكون زادة كيف كيف من العلامات ضيق في النفس، قلق في المشي، ضعف، سخانة، كيف كيف تنجم تكون مشاكل في بعض التحاليل البيولوجية، نقص خاصة في الكريات الحمر والبيض وفي الصفائح. بعض الأحيان يبدأ بتخذر في الدم. كيف كيف الإجهاض المتعدد بالنسبة للمرأة الحامل اللي يخلينا ماذا بينا نشوف الطبيب المباشر باش يوقع التقصي المبكر. مع تحيات الدكتورة سونيا والي الحمامي.
0: دقيقة صحة. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا. عدد جديد من البرنامج يتواصل معكم حتى للخمسة كما العادة في بثنا المباشر مع فقراتنا اللي نقدمهم لكم، وبدايتهم تكون بحل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد، حدث ولا حرج مع أحمد مخلوف كما العادة سكاتش ساخر، يتناول أحياتنا اليومية مواقف منها، ويتناولها أحمد مخلوف بالنقد الساخر في سكاتش إذاعي. من ذاكرة المهرجان الموعد المسجل مع أسامة بالحاج محمد بعد أخبار الساعة الرابعة وأخبار الرياضة، نرجع بفقرة ديما القدام اليوم مع آية الرويني وضيفة آية أو ضيف آية اليوم المسرحي كمال الصغير، باش نتحدث على مسرحية مراهين، مجموعة من الجوائز تحصلها المسرحية محور حديثنا بمهرجان الرحالة بالأردن. فقرة مش صحيح، الفقرة المسجلة مع الفنان الصادق عمار، وآخر فقراتنا باش تكون على الخط. اليوم معنا الفنان موهو بالزين رئيس جمعية المبدعون الشبان، باش ناخذوا معلومات وتفاصيل حول الدورة الرابعة من المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني بالمونستير اللي موعده من نهار 2-4 سبتمبر. إذا هذه مجمل فقراتنا، مرحبا بكم الناس كل معنا. ترافقنا هويدا بن ساسي في تنسيق البث المباشر، معنا أيمن الشابي في الهندسة الصوتية وإخراج الحصة تقنيا، وفي الإخراج الرقمي حسام نوار. يرافقنا كما العادة ويحييكم محمد وليد الجاموسي في إعداد البرنامج. إذن بعد الأغنية نرجع بفقرة حل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعينا الكرام، مساء المودة والمحبة. هات نشوف اليوم أبواب الحمامات. سور الحمامات العتيق اللي تبنى على يد الأغالبة بداية من القرن التاسع الهجري، في السور هذا نلقاه العديد من الأبواب، باب هوارة، باب بلاد، ولكن اليوم باش نمشيه الأعرق باب اللي هو باب هوار. وهذا الباب الأصلي والعريق والأول في الحمامات في سور مدينتها، ويعتبر المدخل التاريخي للمدينة العتيقة. باب هوارة يطل على البحر بالقرب من منطقة سيدي بوحديد والبرج الأثري، ويعد كما قلنا أول باب تم فتحه في السور بعد الأبواب القديمة. ويعود أصله حسب القصص التاريخية الشافوية للقرن الخامس عشر. سمي بباب هوارة نسبة لقبيلة هوارة الأمازيغية، اللي تقول الروايات الشافوية أنه تم الاستنجاد بهم وما قبائل الأمازيغية لتحرير مدينة الحمامات وحمايتها من الغزو البحري وتهديدات القراصنة وغيرهم. وتم فتح ثغرة في السور حملت اسم هذه القبيلة أي هوار. واستقر أفراد قبيلة هوارة قرب مسجد سيدي عبد الله داخل المدينة العتيقة. يقع إذن هذا الباب في سور المدينة العتيقة بالحمامات، وبه ممشى أي ممر جميل يربط بين باب هوارة وسيدي بوحديد، وهو يقصد للاستجمام والسياحة ومنظره بديع. هذا باب هوار، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. فقرتنا الحالية حدث ولا حرج، ولكن بربي نداء من مواطني مدينة تخنيس. مسألة قصان الماء نعرفوا اللي هي مازالت متواصلة في برشا مناطق وخاصة ولاية المنستير. الماء مخصوص في مدينة تخنيس كاملة من أمس 11 تاع الصباح مازال إلى حد الآن نداء استغاثة، رجاء السوناد يتصرفوا يرجعوا لهم الماء على الأقل. راهو كي نقولوا أمس الصباح 11 حتى التوا راهو برشا، راهو ماء، راهو للأسف الشديد احنا توينسا في دارنا الكلنا ما نعرفوا كان ما سوناد. للأسف ما تعودناش تكون عنا لا سونداج لا بير ولا ماجل، أولا لأنه في التكلفة متاحهم برش، وثانيا لأنه فينا برشا كوري ما يسبش يتحكم في المحل اللي كيريه، وثالثا هي عادة، والأهم أنه ثقتنا كبيرة في شركتنا الوطنية. ذاك علاش لا نعملوا ماجل ولا نعملوا بير، ولذا بربي خنيس من أمس الصباح 11 التوا قطرة ماء لا في كامل المدينة. يا شركة وطنية لثقتنا كبيرة فيك، تصرفوا بالله تصرفوا، حتى ظرفيا، حتى بما نعرفش بالمنطقة بالحي، أما راهو مش معقول وراهو برشا. على كل إن شاء الله تتحل الأزمة وإن شاء الله نتحركوا خاصة للمستقبل، ونحكي على المستقبل القريب معناه كلكم هو القدام. نتصور راه يلزمنا استراتيجية واضحة وحلول سريعة وناجعة، لأنه الوضع هذا محرج جدا. وكي تخدموا في بلاصتنا تتعرفوا قداش هو محرج، تشوفوا الضغط متاع المواطنين وشنو يقولوا. صحيح احنا قاعدين نخدموا كل المصفات، هذاك الدور اللي نعملوا فيه، قولوا اللي يتقال واللي ما يتقالش راهو بارشا، ولكن قاعدين لغالب يلزمنا نكونوا نلعبوا الدور هذايا. في نفس الوقت حبوا ناس تتحمل مسؤولياتها، ربي يهدي الجميع. يلا أيمن أعطينا حدث ولا حرج. أحمد مخلوف أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا ولا حرج. مرحبا كيف السادة المستمعين وكيف السادة المشاهدين.
0: الوضع مقلقة،
1: مقلق برشا.
0: قالوا لي التوانسة عايشين سو ستريس،
1: هاتوا نشوفوه
0: خاصة فيك الجريمة متاع اللي رمى ولادهم البركون، والجريمة الجمعة اللي فاتت اللي خنق مرته حامل في توأم حتى ماتت، والبارح في جمال عادة ذاك ما قال حد الحد ولينا بالكرتوش.
1: ممكن فما أسباب، هاتوا نشوف.
0: قالك التونسي عايش سو ستريس، كلمه يشعل.
1: صحيح.
0: أما إذا كانت يوصل في مشكلة يولي مش يشعل، يولي يقتل.
1: ربي يستر،
0: ربي يستر. حدث ولا حرج، تفضل أحمد مخلوف.
1: قاعد على حجرة في الشط وهايم، يغزر للبحر اللي بدا يملى ويفرغ بالخلق. الوقت يعمل السبعة غير ربع، مش فاهم روحه، زعما يعمل غطسة ولا يقعد يتأمل. الأفكار تاخو تعطي في راسه وما نجمش ياخو حتى قرار. يغزر لطفل صغير يلعب بالرمل وتفكر قول الشاعر المرحوم جعفر ماجد: العب بالرمل ولا تتعب، قد أوشك صيفك أن يذهب، وقريبا تكبر يا أملي ويعود الصيف ولا تلعب، البحر لأمرك ممتثل، خذه بيديك فلن يهرب. ولكنه في ساعة ما عاود هرب بعينيه واغزر للأفق وقعد سارح مرة أخرى. والمرة هذه مع فلوكة طلع في الشبكة وفي قلبه قال: حوتشي يا رايس. وتمنى لو كان جاء في وسط الفلوكة تشطح بيه بين الأمواج فماش ما يتخفف من وجايعه. غارق في أفكاره وفجأة يسمع: يا ابن عمي تاخوشي قهوة. تلفت على يساره ويلقى راجل في يده ترموز ويعبي منها في فنجان بالقهوة. قام بالسيف يبدل في الخطوة ومشاله وقال له: ناخو يرحم والديك. ومنها استدرك وقال: سمحني ما قلتلكش صباح الخير. جاوب الراجل وقال: مش مشكل، نهارك سعيد مبارك، ما تحط شي في بالك، اتفضل قهوتك، وإذا تحب عظيمة ولا كعبة كرواسون معاها تفضل، ما تحشمش وخيان. تبسم علالة وقال له: لا قهوة تكفي، بارك الله فيك. خذا الفنجان ورجع قعد على الحجرة وبدا يترشف فيها وهو يتسائل: زعم علاش من دون المصطفين الكل الراجل اختاره كان هو؟ وبدات الأفكار تنثال عليه من غير ما لقالها حتى إجابة، ولكنه استجمع شجاعته وسأل مولا القهوة بعد ما رجع له الفنجان فارغ وشكره، علاش مديت كان لي القهوة؟ تبسم الراجل وقال له: حسيتك هايم وعينيك ذابلة وماكش في مود باهي، قلت نخرجك من اللي انت فيه. وزيد أنا بطبيعتي نحب نشارك الناس لحظات الحياة مهما تكون بسيطة. علالة عاود شكره وزقزقت عينيه بالدموع ودخل ديراكة للماء وين حط مخه بالبكاء، والدموع سواقي باش ما يفطم به حد، وعلى وجهه تتخلط دموع وماء وما يتفرز هذا من هذا. علالة والدموع علاقة مش مفهومة، وفي معظمها مرتبطة بالحزن، أما المرة هذه جات ممزوجة

0: كان نمشي للبسيكياتر يقولوا عليه مهبول. وكيما قال الشاعر، الشاقي والمرتاح ما يبتوش فرد مراح.
1: فعلا فعلا هما ما يبتوش فرد مراح حتى كيبداو بيتين فرد مكان.
0: أي.
1: في بالك ولا
0: صحيح،
1: نجم تكون بين المخدة والمخدة، المخدة لاصقة في بعضها، كل واحد في عالم.
0: أكيد.
1: خاصة كي تبدأ فما حالة نفسية ما يش مرتاحة، ما يحس بيك حتى، حس كان أنت بروحك
0: ومتعبة.
1: متعبة. واليوم قلنا تونسي عايش سو ستريس، نسبة الاكتئاب راهي طالعة برشا في تونس للأسف. أنت راك حطيت العدد ضحكنا أحمد اليوم، جبت موضوع
0: خاطر الواقع مالوروزمون، معناها
1: أي
0: الواقع هذا هو. اش فما نسبة الاكتئاب معناها 6.1 إلى 13% معناها في تونس، هذا حسب آخر
1: الإحصائيات
0: في 2025
1: في العالم.
0: احنا الرابعين عالميا والأول والأولين عربيا في نسبة الاكتئاب.
1: أي ليه الوضع كي تغزل الوضع أنت تف.
0: أي
1: تف، خاطر الوضع العام راه يأثر في حياتك الكل. دونك
0: مربوط بالوضع المعيشي، مربوط بالبطالة، مربوط بالضغوط اليومية. أنت تشوف الضغوط اليومية البسيطة متاع تو، احنا مثلا يلوش في الماء أبسط حاجة مثلا، ولا يلوش في الخبز، ولا يلوش في كذا، يعني تشوف قداش ثخت
1: يشد في الصفوف.
0: اي
1: ويبراكي في الكوامل باش ياخذ الروز امس، وتو يبراكيو الكاميون نتاع الغاز، تذكرها ولا؟ وتو وبراكيو تو يبراكيو في كوامل الماء. انا نحب نعرف الوضع خرج في الناس أسوأ ما فيها، معناها بالحق خاطر الانسان يجهل، احنا نقولوا بالعاميه معناها يخرج من سين، يخرج من القواعد والقيم اللي تعلمها واللي تربى عليها. وراو راهي العباد ماهيش هكاك، راهو اما الغالب راهو الوضع خلاهم هكا.
0: كل الحاجه الباهيه اللي جابتها الثوره في الايامات الاولى، اكيد التضامن والناس تحس على بعضها وتعطي لبعضها. والكورونا كيف كيف، حتى الكورونا معناها فيها بعض الجوانب الباهيه، معناها الناس تعاون بعضها وكذا. العكس تماما تو، ولات معناها
1: العباد تتقاتل.
0: صحيت
1: عباد تتقاتل،
0: مساله حياه او موت، يقول لك كان يلزمني باش ناخذ الماء. وكيف كيف في نفس الوقت زاد سامحني، احنا جبدنا معناها متعاش انت تاخذ 4-5-6 ستيك ماء بار اكزومبل، وغيرك ما يخلطش. علاش هاللهفه هذه هي اللي باش تخلي
1: هو الحقيقه تكبر. هي بون، فما يقولوا لهفه، انا ما نحبهاش برشا لهفه، خاطر هو كي كان الماء موجود ما كان حتى واحد ياخذ اكثر من اللي يحتاجه. ساعات حتى زوز بيبس ولا ستيكا في بعض قضايك فيو ياخذها ويروح. اما هو التلمان الحقيقه تبلينا بالشر بين ظفرين، بربي سامحوني خطر ذاك هو والله بالحق. والله احمد تعرف انت دورنا احنا الاعلاميين، وانت منخرط معنا في العمل الاعلامي، مجبورين وان نقولوا عبارات معينه. عندنا مهام الحقيقه ومسؤولين في اعلام وطني وكل، اما والله تسامحوني ساعات ما نلقى كان تعبر كلمة هذيك هذيك هي ما الشر اللي طاح معناها الله غالب اللي تحطينا فيه. راهو يخلي مواطن بكرهبته بقدره، والله ينأكد لك راهو انسان قاري ويخدم وظيف وكذا، في الكياسي براكي او يشارك في البراكاج نتاع كيميون، هز الماء يا رسول الله. معناه وصلتوا الانسان الارض وضعيه ينجم يتحط فيها وزيد يتصور ويهبط على الفيسبوك. راهو ذاك علاش الاكتئاب ضارب
0: قدام الصغار وقدام عائلته. بالحق
1: الاكتئاب
0: الازمات هذه معنى الاجتماعيه تتولد وتنعكس بصوره سلبيه على النفسيه نتاع الانسان، يولي ما عادش ينجم يبدا مرتاح، ما عادش
1: يحس بالاهانه، يحس بانه حتى شيء، يحس بانه ما عنده حتى قيمه،
0: ما عندوش قيمه في المجتمع،
1: ما عندوش قيمه بالحق. يمشي في شوارع ساعات روايحها ما تنطاقش
0: قالوا لا معناها حاجه بصراحه غير
1: بيئة
0: عاديه،
1: تحشم يعني. بيئة بيئه صدقوني معناها مهينه حتى لينا كبشر. في بالك راه تبدا في دارك، احنا حياة سكنيه الكل معناها ديار بحذا بعضنا، تبدا انت في دارك في قلب المدينه، نحكي راهو في مستير مش نسكنوا في الهي ولا وين ولا. قال الرجل هذا صدقني الريحه نتاع لي بوبيل نتاع البلديه تبدا وصلت لك. معناها روزمون هي العباد كلها مسكره وحاله كليماتيزور، خاطر الهواء ما فيه ما تدخل.
0: اذا كان الضوء يخدم
1: اذا كان الضوء يخدم، اذا كان الضوء مش يخدم كاسه وحمام وكهو
0: وذيك
1: وذيك وذاك الوضع المهين زاد الاخر.
0: هذا ولد الضغط هو عند المواطن وادى الى حالات اكتئاب وحالات معناها نفسيه تعبه. والمواطن التونسي
1: من الثوره لتوا قاعدين نعيشوا في الوضع الحرج إلى الوضع الأكثر
0: حرج.
1: أي حرج من الحقيقة للأسف، ومش قاعدين نشوفوا في بسيس أمل، وأنه بلادنا قاعدة تتحسن ولا تتطور ولا حتى في بوادر، تسمع باستثمارات، تسمع مشاريع، تسمع ثم حتى شيء، بالعكس دي بيغ أون بيغ.

0: المواطن متقلق ما نعرفوش بالضبط، والمواطن مشكلته ما يعرفش شنو الحل. راه كل بلا بلا بلا بلا بلا اللي ترى فيه على فيسبوك راهو معناه سوغ ان كوتيت واحد يكون قاعد يقول كلمه وكاها. يعني ساعات نقع بيت تبدا تسب ونقول بربي علاش تسبوتي ومسكين انت فضفضه هذيك، ساعات تحسها ماهيش اي. وزيد الحقيقه فما حاجه اخرى، عندنا بلاد نكبتها في نخبتها للاسف، خاصه للأسف النخبه السياسيه نحكيها
1: اي
0: سوا ديزون اللي هما عندهم اللي هما زاد نوعا ما فيهم جزء كبير من النخبه الفكريه المفروض. لكن جي نشوف كي تثبت وكي تقرا وكي تبدا اعلامي وتبدا وانت ما وتتبع وانت عندك معناها وتعرف احمد اكيد من الناس اللي تكتب وناس اللي تعمل مسرح وعايش في المجال وكذا، تفيق وانه ناس مسعور كل بالمسعور على السلطه وكهو.
1: لا هو يلوج على مصلحته برك راهو
0: باي ثمن، وباش نزيد نقول مش باي ثمن، بارخص الاثمان
1: عادي باش يبيع البلاد عادي، معناها باش معناه يبيع على مصلحته هو عادي جدا.
0: راو تسمي روحك معارضة، راو كي تعرفوا واش معناها معارضة، كيفاش تعطي الأفكار وكيفاش تجيب أفكار
1: بدائل وتعاون.
0: بدائل وبدائل مقنعة تقنع الناس اللي يكون ما يعرفكش من أول ما يرى فكرتك ويرى البديل اللي اقترحته يولي من أتباعك يولي ويلي هذوما ناس ما تسمع منهم. كان السب كان الشتم الكذب والتلفيق متاع التهم هكاك على عباد أتوري أترافير، تقول أنت للناس اللي في السلطة تشوف فيهم ناجحين واقعية للأسف راني باش نقول، ولا اللي في المعارضة تشوفهم جادرين حتى باحترامك في الشيء اللي يقولوا فيه وفي اللي يعملوا فيه. بالعكس ساعات يخرجوا يرفعوا في شعارات مقززة تجرح في أخلاق الناس.
1: صحيح حوري نادر يرموه هذي
0: يا رسول الله، تخرج في الشارع وتعمل حركة هكيك قبيحة قذرة
1: ومنها كيفاش معناها
0: تحبني نحترمك وتقولي أنت معارض وتنتقد في الناس اللي في السلطة يا رسول الله. اعترفوا كمواطنة تونسية وأن الناس اللي في السلطة منيش نشوف لهم في نجاحات بصراحة، ما نجمش ننافق
1: اي
0: ما راني راه في الناس اللي تعارض
1: نقول لك نعيشوا في
0: لا
1: أزمة
0: إله
1: أخلاق.
0: إلا الله يسر
1: أزمة أخلاق يسر. في المجتمع التونسي للأسف الشديد
0: يسر وكالطبقة اللي جربناهم بربي احشموا يا أخي نكتأبوا ولا ما نكتأبوش. كنشوفوا الناس اللي فلست البلاد ووصلتها على الأخر مدين روسهم تو يقترحوا في رواحهم من جديد، معناها
1: تعبير أصح مدين وجوههم
0: لا يقترحوا في رواحهم من جديد
1: بدائل معناها
0: يا رسول الله يا رسول الله. يقول الفرنساوي كيل كيلو راو شي دوخ شي دوخك نكتأبوا ولا ما نكتأبوش
1: ان شاء الله. لا ان شاء الله
0: لا والله بالرقم بالرقم قاعدين نكتئبوا
1: وقاعدين نزيدوا
0: وقاعدين نستعملوا في لي زونتي ديبريسور، وعلما وانه النسب اللي عندك نسب اللي عندك
1: من رازي راه
0: اي من رازي اما ماهيش صحيحه عاوش نقول لك عليه
1: اكثر هذه
0: خاطر احنا كينا نكتئبوا تعرف وين نداويو نمشيو للبسيكولوج بريفي نمشيو للطبيب العائله او الطب العام لانه يعالج نعرفش عندك الفكرة ولا ما عندكش يعرف ويعالج في برشة حالات
1: يوجه على الأقل يوجه
0: ليه لي يعالج وفي برشة حالات وكذا وذوما ناس الكل ما همش ديكلاري
1: أي.
0: تو في تونس قليل واحد ما يخوش مانيزيوم قليل واحد ما يخوش حاجات تهدي ما يخوش نحكي مانيزيوم ونعرفش نقول
1: هو أبسط حاجة مانيزيوم
0: يعاون الناس باش نفسيتها ترتاح من الأخر وياخذوا في حاجات اللي تهدي الاعصاب واللي تجيب النوم
1: موجود ولا نقول لك هو ثوري راهو
0: فما حاجه برك في السكتش سؤال باش نناقشك فيه برشا
1: مثال
0: زعما نمشي للطبيب ونبره يبره راه
1: اي
0: يبره كيما يبره مريض الجريج مو مريض الجريب راه
1: صحيح
0: امنوا بها الفكره. وكي نمشي للطبيب يقولوا عليا مهبول
1: هذيك قديمه
0: انا نحب الناس كل تقول عليا مهبوله ونمشي للبسيكياتر وين نبدا معتدله وشي خف في روحي
1: أخرى. حاجه اخرى
0: وما نقعدش مريض وخايف للناس تقول عليا مهبول
1: شكون شافك انت مشيت ولا ما مشيتش
0: فوالا انا مازلت نحكي لك قلت لك الناس راهي تمشي وداوي ما مش ديك الهريه لا ما تخافش. دونك المشكله هذه عم بالحق راهو الناس تعبه
1: صحيح
0: وتعبت وساعات نستغربوا لنوعيه نتاع جرائم ونستغربوا لنوعيه نتاع تصرفات
1: على خاطر الاعصاب انفلتت اليوم والله أيه. فما خبر مؤسف والله نسيت الاسم نتاعه بالضبط شاعر عراقي كبير انتحر علاش على خاطر مر بذائقه ماليه يعني معناه اكتئاب والاكتئاب راهو ردوا بالنا بربي الناس اللي عندهم شكون مكتئب ولا حاجه ردوا بالهم راهو فاسيلمون يمشي للانتحار لا يقدر ونعرفوا برشا قصص وصارت دونك ردوا بالكم معناها شفت اش قلنا احنا قال الفرح كيفاش ما يعرفوش حس بيه وحزن كيفاش اللي قريب ليه ما فاقش بيه.
0: هو احمد راهو بون انت تو باش تهزني للكاسكيت الاخرى نتاع البرنامج الصحه النفسيه اللي عندي فيه اي اللي عندي فيه سنوات. وانت مليحنا في الاوف قلت لي سكتش اليوم اختصاصك اختصاص خاصه للاطباء واللي بسيكولوج مشكورين يجيو معايا في البرنامج اما بالحق قاعده نستفاد منهم. فما مشكله راهو ما تلوموش كي تبداو مكتئبين ونسمي في قوش بيكم على خاطر راهو التعبير على الاكتئاب مش واضح عند الناس الكل ومش الناس كل تقرا على وجوهها اللي هي مكتئبه. فما اللي يبين ويظهر ويظهر عليه بالباهي وفما اللي صدقوني حتى من الابتسامه تلقاها ما تفارقش وجهه ويمشي للعرس ويشطح في الليل ومن غدوه الفجر ينتحر. وصارت وصارت لي الفنان الانجليزي اللي حضر في منوعه في الليل يشطح ويغني والضحكه من لهنا لهنا وفي الصباح بكري لقاوه منتحر معناه وطلع لي هو مكتئب من بعد عرفوا اللي هو ياخذ في انتي ديبريسور
1: وكذا.
0: اي اي اي للاسف راهو معناها دونك مساله صعيبه لكن الوضع العام قاعد يزيد في الحكايه هذه. بون موضوع اللي جبته ما يضحكش بالكل اليوم. ردوا بالنا على رواحنا
1: بالضبط.
0: تعرف شنو حلها؟ بربي نجبروا ببعضنا شوي
1: نفيقوا ببعضنا
0: اي نجبروا ببعضنا شويه
1: ونحكيوا مع بعضنا زاده فهمت ونتواصلوا مع بعضنا.
0: وبربي كي مرتك تسيح في الدار احمد وزاده مدام كي راجلك يسيح في الدار وتي حتى يغلط فيك ولا يعيط ولا
1: عديوا لبعضكم.
0: لا صحيت بربي ما مليوش زوز نتعايتوا وما تعمل تحسبهالوش كذا راهو هذاك انسان ساعه ساعه يخرج من سينت وخاصه
1: كل ساعه وعلم احنا نقولوا
0: ايه ميسيلش مره احمل انت مره يحمل هو
1: طيحوا لبعض ونرجعوا للحاجه اخرى صله الرحم زاده باهي راهي لازم نرجعوا لها خاطر التواصل مع العائله ومع كذا يخرجك معناها من الميتا ديبريسيف هذيك كيف كيف زاده تنجم انت فما حاجات اخرى تعاون هي ممارسه الرياضه والانشطه معناها اللي تحب حاول انك تعملها خاطر راهو يفقد الشغف ولا يوصل للمرحله هذه اللي يقدر يفقد الشغف من كل شيء معناها وينعكس عليه سلبيا كما قلنا بكري اللي يقدر ينجم يوصل حتى للانتحار معناها دونك ردوا بالنا احنا بالاخص على رواحنا. فما زاد الجانب الروحاني راهو مهم ياسر فما عباد تقول لك لا كل حاجه وحسابها
0: لا لا لا لا لا كل حاجه كل حاجه تحسها
1: تفرهدك
0: وتنفس عليك امشي لها
1: ميسيلش
0: بطبيعه الا الحاجات اللي ينبهك منها الطبيب على خاطر فما ناس يمشيوا للالكول يمشيوا للدروغ يمشيوا لكثره التدخين يمشيوا لعوايد ماهيش ردوا بالكم راهو هذاك يزيد
1: صحيح
0: برشا ناس ما تعرفش اللي هذاك يزيد الاكتئاب راه
1: اي
0: خايب دونك والطبيب والدواء
1: الطبيب والدواء معناها
0: والدواء وبربي ما تخافوش من الدواء راهو دواء كيما احنا نضربوا في الانتيبيوتيك على حساب سته من اكثر الشعوب تاكل انتيبيوتيك وما نخافوش منه باش نجيو نخافوا من انتي ديبريسور ما يعمل حتى شيء خاطرك باش تاخذه على فتره معينه تتفرهد ترجع الامور لاباس تتفرهد
1: وربي يحفظ الجميع
0: امين بجاه رب العالمين. اما هل يقتلوا شنو نعملوا فيهم احمد
1: مشكله هكية الحق مشكلة كبيرة.
0: ليه ولا بالحق تحس الناس راهو مش معناها عبد ماهوش مجرم ما عندوش تركيبة مجرم ماهوش شخص خطير ماهوش يعيش في وضعية في ميليو في إجرام باش قال حتى بالمحاكاة للناس اللي يعيش معاهم ولا متأثر بيهم. يعني راجل يكون بو عائلة تو دانكو يعمل هكا يقتل بناته.
1: هو شوف هو اللطف معناها احنا نعرفوها باش نقولوها ببساطة كيما عرفناها على باتنا معناها يستلبس اللطف كي يمكنوا بليس معناه يتسكر يا اخي هو اللي يسرق وقتها مو عارف روحه باش يسرق هو مستلبس وقتها ما يكنوا شيطان اللي باش يقتل كيف كيف وقتها كيف كيف اللطف لما مثلا وصل لمرحله الانتحار وقتها صحيح تسكرت معناه قدام مكنوا بليس ما عادش دونك ردوا بالنا نحاولوا نستحفظوا على بعضنا نسمعوا بعضنا نتواصلوا مع بعضنا كما قلنا بكري وستر الله. وبطبيعة أنفان كونت فما قانون معناها راهو مش زادة أنت مثلا عندك ديبريسيون ولا عندك كذا عذر أنك باش ترتكب
0: جرائم ولا
1: راهو القانون واضح وفما تسمى هو
0: فما دي زيكسبرتيز يتعاملوا وناس مختصة وطلع راهو عنده ديبريسيون مسؤول على أفعاله فما حالات قليلة اللي هي الفصام وكذا اللي إنسان مش مسؤول
1: أما بارسا
0: ناس مسؤولة ما تقوليش سو ستريس حتى ستريس ما تعتبرش تفقدك المسؤولية أو الأهلية أو
1: في الضغط اليومي نحاولوا أن معنا نتأقلموا معه ونحاولوا نتجاوزوا حاجات أخرى وكهو
0: نجبروا ببعضنا، هذه أهم حاجة الحقيقة كي نعيشوا مع بعضنا. خاطر أنت تذكرت الميليو فاميليال، نتواصلوا أما بشرته يكونك التواصل مفيد زادة، مش علاقات سامة متاع عزارة ولوم وشدين بونتويت على بعضنا وقال كلمة نحسبها له ونقعد نكعر فيها على عائلة كاملة، هذاك زاد يولي يقلق.
1: شوف الشخصية الثانية اش قال اللي عطيه القهوة، قال له حسيتك هايم وعينيك ذاب لو ماكش في مود باهي قلت نخرجك منه. وأنا بطبيعتي نحب نشارك الناس لحظات الحياة مهما تكون بسيطة، معناها سونس دي بارتاج، هذاك ما عادش عندنا،
0: ما عادش عندنا، فهمت؟
1: اكل إثار نتاع حتى الضحكة. هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك تبسمك في وجه أخيك صدقة. احنا ساعات تقول صباح الخير يفنش في وجهك،
0: وعلاش يفنش في وجهك؟ تعرف عليها احمد
1: علاش؟
0: خاطر احنا قبل كنا نقوموا 6 نتاع الصباح، الناس الكل شتاء ولا صيف، برد يبدا برد ثلج، جانا في سوغنا معناش في السونترال، وانت تعرف جانا على البحر احنا جماعه سقانس احنا جيرين على خاطرنا او سرقنا المستمعين، دونك يبدا برد يقفرد واحنا نقوموا سحلب وقهوه وخبز وزبده، وامك وابوك واخواتك والصغير كل اللي خرنا نمشي للروضه، والكبير اللي في الليسي وكل قيوه مع بعضنا والكل وراو بعضنا، وانت شنو عندك سخانه انت اللي زرتي توجه لاخر ما لقيتش السروال اللي لبستوه في الدنيا برده نحب نلبسه، نعملوا شويه كجو العائلي وكدف ذاك وكليبو سم واي باي باي ودرا شنو تولينا نقوم واللي يقوم لول طف طف يلبس يخرج عند دول باتيسيري ما يفطروش هذاك نحكي لك الناس كلها في الشارع كعبه كرواسون وقهوه وش بعضهم راه فما عويد زادة قاعدين احنا نخسروا بها في برشة شالوريمان اللي هي مهمة بالنسبة لنا، ذاك الشارج متاع الإنسان راو هذاك كي يخرج شيخ وكذا اللي يقول له صباح الخير يتبسم له يقول له صباح الخير.
1: أما تو تلقى عبد أخرى. انت ساعات تدخل للقهوة تقول صباح الخير ما يتلفت لك حدا حد،
0: يا رسول الله غاتسين في البورتابل،
1: غاتسين في البورتابل والا سلوك اخر ما يجاوبش وكا وما يستعناش.
0: يا لطيف احمد مخلوف يعطيك الصحه،
1: عايشك
0: الجمعه الجايه ضحكنا بالله
1: ان شاء الله.
0: الشبكه راهي في الاخر ولا سبيل اليه، يجبك ضحكنا
1: لا ان شاء الله.
0: حبوا نضحكوا شويه رغم كل شيء ان شاء الله. يا ربي الماء يرجع والضو يرجع ومحبتنا لتونس هي اللي تمشي لترجع ديما ثابته، هي بيدها
1: الاعلى وللاحسن،
0: هي بيدها ثابته في مكانها والفوق برشا وقوى منا راهو
1: أكيد.
0: سبحان الله
1: والله
0: محبة الوطن من محبة الأم راهم فيهش فيهش
1: محبة كيف الوطن كيف إيمان
0: كيف كيف كيما تحب أمك كيما تحب بلادك. سبحان الله أنا كي نشوف توا الحقيقة والله برشا مواضيع يا أحمد كي نشوفك الصحفيين جانب مخلطين فرنسيس على مشارقة يكتبوا تونس أزمة راهو والله راهو تعشر لي ياخذوا فيه من عندي شكلف مش يهمكم
1: دارنا هذه دار
0: أقوى شوية من داري طبعا. أرضك عرضك وطنك كل شيء راهو
1: وطننا راهو
0: توجعك وهيك توجع فينا برشا زادة زيدها على
1: لا بس إن شاء
0: الله يشمت فينا عدو
1: أمين يا رب
0: إن شاء الله تونس ديما الفوق بإذن الله الضو يرجع والماء باش يرجع لخنيس يا سوناد من أمس الماء مقصوص. نرجع لكم بعد شوية في فقرة من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة على الموجة 99
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف مع إذاعة المنستير تبع الموجة
2: من ذاكرة المهرجان
4: من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
5: عسلامتكم. الجابس اليوم ناخذوكم وحديثنا على مهرجان الحنة بشنني، ولا كيف يعرفوه زادة مهرجان الحنة بشنني جابس. هو تظاهرة ثقافية وتراثية وفلاحية تنتظم كل عام في مدينة شنني الوحية من ولاية جابس، وتشرف على تنظيمه جمعية مهرجان الحنة هناك. الانطلاقة الرسمية للمهرجان كانت سنة 1984 في منتصف الثمانينات، وقت اللي تأسس باش يثمن ويحافظ على الموروث الواحي المميز متاع جنوب تونس، وتزامنت أولى دوراته مع أواخر فترة حكم الرئيسة لحبيب بورقيبة وفي عهد وزير الشؤون الثقافية الأسبق البشير بن سلامة. ومن وقتها تعاقب على إدارة المهرجان برشا وجوه ونشطاء ثقافيين من ولاية جابس، من بينهم السيد رشيد السنوسي اللي أشرف على دورات سابقة ونجح فيها، إلى أن وصلت رئاسة الجمعية في صيغتها الحالية للسيدة وفاء الفرجاني اللي تعتبر أول امرأة تترأس الجمعية وتدير المهرجان. وفي صيفة 2026 بلغ المهرجان دورته 42 اللي تنتظم من 24 ل 30 جويلية تحت الشعار المميز جذور في الأرض وامتداد في السماء. اللي يميز مهرجان الحنة هو إنه احتفال حقيقي بنبتة الحنة الجابسية المعروفة عالميا، وبالصناعات التقليدية والمنتوجات الفلاحية اللي تشتهر بها واحة شنني. البرنامج طبعا يجمع بين السهرات الموسيقية الكبرى والندوات الفكرية والعلمية، إلى جانب مسابقات الحنة والحرقوس المخصصة للنساء واللي تعكس الهوية والتراث المحلي للجهة. أما بالنسبة للفضاءات فالمهرجان عنده خصوصية زادة. حفل الافتتاح الرسمي والفرجوي يتنظم في فضاء مفتوح قدام مقهى سياحي بشنني في أجواء طبيعية ساحرة، بينما تحتضن المدرسة الإعدادية وساحات الواحة بقية السهرات الفنية والمعارض التجارية وفضاءات الحرفيين. ومن التفاصيل هذه بالذات تخرج برشا طرائف ومفارقات تميز المهرجان على غيره، أبرزها ما يعرف بمفارقة العرس الجابسي ومسيرة العصايدة في الدورة الحالية، وين يلقى الفنانين التونسيين كيف جعفر القاسمي ونجوم المسرح الكوميدي رواحهم يندمجوا بطريقة عفوية مع طقوس الواحة، وين تبدأ الأجواء بعرض الفروسية في العصايدة وبعدها استعراض حنة السلطان الحقيقية بكل ما فيها من أهازيج ولباس تقليدي وعادات جابسية أصيلة يعيشها الفنان فوق الميدان كديكور مسرحي، وحتى عروض الحكواتي المخصصة للأطفال اللي تتقدم وسط أشجار النخيل في مشهد ما يتعودش في برشا مهرجانات. وتزيد المفارقات في الجانب التنظيمي والمالي، فرغم أنه المهرجان يعتمد بدرجة كبيرة على حماس شباب شنني المتطوعين اللي يسهروا على تنظيم شبابيك التذاكر والاستقبال وحتى المساعدة في الأمن والتنظيم بروح تطوعية كبيرة، إلا أن الهيئة المديرة برئاسة وفاء الفرجاني تواجه كل عام صعوبات مالية كبيرة بسبب ضعف الميزانية والتقشف في الإمكانيات، وهذا يخليها تعتمد على عروض الشارع والتنشيط المفتوح والمبادرات المحلية باش تعوض نقص البنية التحتية وضعف دعم الشركات الكبرى. ورغم كل هالصعوبات ينجح مهرجان الحنة بشنني كل عام في صنع معجزة ثقافية واحية تجمع أهالي الجنوب التونسي حول عبق الحنة وأصالة الأرض وروح التراث بإمكانيات ذاتية ومنح عمومية محدودة برشا.
4: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
3: إذاعة المنستير 97.3.

0: الرابعة مساء على موجات إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. يواجه مربو الدواجن في منطقة بوكريم التابعة لمعتمدية الهوارية من ولايتنا بالوضعية صعبة جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة، مما أسفر عن افوق اعداد كبيرة من الدواجن خلال الأيام الأخيرة. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطف الرياح تسجيل زيادة بنسبة 7% في أسعار المواد المدرسية إجمالياً، ودعا الرياح إلى توحيد القائمات لتشمل منتجات أخرى على غرار الميدعة والمحفظة، وذلك لتخفيف العبء على الأولياء. أطلقت وزارة التربية اليوم خدمة رقمية جديدة لفائدة الأولياء والتلاميذ، تتيح لهم البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. الخدمة تتمثل في تطبيقات للهاتف الجوال تحمل اسم ابحث عن كتاب، إلى جانب إتاحتها عبر موقع المركز الوطني البيداغوجي، بما يمكن المستخدم من التعرف إلى المكتبات التي يتوفر لديها الكتاب المطلوب وتحديد الأقرب إليها. أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري بأن الوضع الميداني بحريق جبل برجو من ولاية سليانة يتجه نحو التحسن والانفراج، مؤكدا تواصل عمليات الإطفاء والسيطرة على النيران، وأوضح عدم تسجيل أي خسائر بشرية، مشيرا في المقابل إلى احتراق منزل وتضرر آخر بشكل جزئي، فيما تمكنت الفرق الميدانية من حماية بقية المنازل بالمنطقة. صادقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم على نتائج قرعة التناوب على وضعية المجالس الجهوية وتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. وأشار الناطق الرسمي للهيئة محمد التليلي المنصري أن هذه القرعة هي العاشرة منذ انطلاق أشغال المجالس المحلية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلام بقرار المصادقة على النتائج ونشره وإرساله إلى الجهات المحلية. ارتفعت أسعار النفط اليوم مدفوعة باستمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط. وخلال التداولات الصباحية ارتفع سعر برميل خام برانت بحر الشمال ب 3.3% إلى 91 دولار. نهاية الموجز. آخر أخبار الرياضة تأتيكم بعد لحظات مع زميل ذكر زرفي. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا في مصابحه رياضيه جديده على موجاتنا. البدايه بالالعاب المتوسطيه. تورنتو 2026 الاشرعه، وتالق البطله ايناس القماتي اللي تقترب من البوديوم مع نهايه منافسات اليوم الاثنين 31 اوت. تحصلت على المرتبه الثانيه ثم المركز الرابع في السباق الثامن، وتقدمت المركز الثالث في الترتيب العام بمجموع 33 نقطه على بعد نقطه واحده من الصداره. ثلاثه سباقات مازالوا ان شاء الله غدوه ونهار الاربعاء بالنسبه للبطله ايناس القماتي في الاشرعه. كرة اليد، المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد اللي اليوم تحصل على المرتبة الخامسة في المسابقة في الألعاب المتوسطة بعد فوزه على المنتخب الإيطالي بنتيجة 31-30، رغم أنه النتيجة مش مرضية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة اليد ترتيب المرتبة الخامسة، لكن أكيد تجربة جديدة بالنسبة للاعبين الشبان لأنه شاركنا بالفريق الأوسط والفريق الثاني، وأكيد قادم المنافسات إن شاء الله باش تكون أفضل للمنتخب الوطني التونسي لكرة اليد. ألعاب القوى، عبد السلام العيوني يلعب يوم نهائي سباق 800 متر في الساعة 6 متاع العشية. في رفع الأثقال، أمن السايح منافسات وزن أقل من 53 كيلوغرام انطلقت في الصباح وبتواصل منافسات. بالنسبة لمنافسات وزن أقل من 61 كيلوغرام انطلق في الساعة الثالثة. في تنس الطاولة، آلاء السعيدي تواجه اليونانية توليو أكتيريني في الدور الـ 32، انطلقت المنافسات الصباح اليوم في تنس الطاولة وأكيد النتائج تأتي تباعا. في التجديف، يسر الهدلي أيضا في التصفية الأولى انطلقت في الصباح، محمد ريان حفصة، سلمى الذوادي في التصفية الأولى في الوزن الخفيف اليوم أيضا انطلقت المسابقات، غيث القادري بخديجة الكريمي كلهم رياضيين توانسة. كما قلنا الأشرع تألق ناس لقماتي. في الرماية، ألفة الشيرني تواصل في تصفية الرماية بمسلسل هوائي 10 متر. في الجمباز، مؤتمن بالله جلاسي تصفية الجمباز انطلقت في الساعة الواحدة متواصلة. وكما قلت بالنسبة لكرة يد، منتخبنا تحصل على المرتبة الخامسة بعد فوزه على المنتخب الإيطالي 31-30 في مباراة انتهت منذ قليل. محليا الآن، النادي الصفاقسي أعلن اليوم على انتداب لاعب المنتخب، منتخب أقل من 21 سنة، لاعب وليد ذويب اللي تألق مع منتخبنا الوطني في الألعاب المتوسطية. انتداب جديد للسي اس اس، تركيز برشا على الشبان. نهاية الأسبوع باش يكون الموعد مع المسابقات القارية وكأس الاتحاد الإفريقي وكأس رابطة الأبطال الإفريقية. النادي الإفريقي الموجود في رابطة الأبطال الإفريقية باش يواجه فريق جوليبا المالي في ذهاب الدورة التمهيدية الأول لرابطة الأبطال الإفريقية. وفي خلال الجلسة الأمنية اللي صارت اليوم تم تمكين النادي الإفريقي من حضور 25,000 متفرج باحتساب أصحاب الاشتراكات. تعرف النادي الإفريقي عنده عدد كبير من المشتركين. المباراة ذكركم بتلعب نهار السبت إن شاء الله 5 سبتمبر في ملعب حماد العقربي براس النادي الإفريقي. كان طلب تقريبا 35,000 متفرج، لكن السلطات الأمنية وأكيد التنظيمية شافوا أنه الحضور باش يكون 25,000 متفرج. الرابطة الثانية، الشبيبة الرياضية القيروانية، انتدابات استعداد الموسم الجديد. انتداب حسام الحبيبي، ثنائي وسط الميدان صبري الزايد وحسن المسعدي اللي كان السنة الفارطة مع فريق التقدم الرياضي بساقيت الدير، مع انتدابات أخرى بالنسبة للشبيبة القيروانية استعدادا لانطلاق بطولة الرابطة الثانية. نذكركم أنه سحب قرعة روزنامة الرابطة الثانية بتصير إن شاء الله يوم 3 سبتمبر. نهاية الأسبوع بتلعب مقابلات الرابطة الأولى الجولة الثالثة، لكن بشكون مقسمة على دفعات لأنه يعني النادي الإفريقي يلعب رابطة الأبطال الإفريقية. النادي الصفاقسي وترجي رجيس لعبوا كأس الاتحاد الإفريقي. نهار السبت 5 سبتمبر في بنزرت، 15 أكتوبر السيابي باش يواجه الأولمبي البيجي 4:30 تاع العشية. في صفاقس، تقدم ساقي الدير يواجه نادي حملم في 4:30 تاع العشية. نهار الأحد 6 سبتمبر، حمد العقل براس الترجي الرياضي التونسي يستقبل مستقبل رياضي بمرسى في نفس التوقيت 4:30. الملعب الأولمبي بسوسة. نهار الأحد 6 سبتمبر، نجم الساحلي شبه رياضي بالعمران. وفي المتلوي 4:30 العشية، نبعث النجم الرياضي بالمتلوي واجه الأمل الرياضي بحمام سوسة. نهار الأربعاء 16 سبتمبر، مباراة متأخرة بتلعب في بنقردين بين اتحاد بنقردين والنادي الصفاقسي 4:00 متاع العشية. أيضا الأربعاء نهار الخميس في الهيدا النايفر في باردو، الملعب التونسي النادي الإفريقي، وفي جرجيس ترجي جرجيسي الاتحاد الرياضي المنستيري. هذا بالنسبة لبرنامج الجولة. الاتحاد المنستيري المنتظر باش يعمل زوز مباريات وديه، مباراه ضد فريق لبناني ان شاء الله باش تلعب نهار الاربعاء 4:00 متاع العشيه مبدئيا، ثم مباراه في مواجهه للاتحاد الليبي يوم السبت القادم تقريبا. هذه الاخبار في انتظار تاكيدها في الصفحه الرسميه للاتحاد الرياضي المنستيري. الموعد القادم مع الرياضه باش يكون ان شاء الله في 7:05. الى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقوكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع توريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجة،

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. المجاورة الموجة يتواصل معكم حتى للخمسة، نوصلوا مع بعضنا الفقرة ديما القدام. أي أهلا وسهلا يا رويني، مرحبا.
1: مساء النور مدام ثريا، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا في إذاعة المنستير. فقرة ديما القدام كما تعودتم اثنين للجمعة ضمن برنامج المجاورة الموجة، لكل مرة نحكي فيها على نجاحات أو شخصيات صناعة الفارق في المجتمع.
0: خليوا التشويق للضيف بعد العنوان.
2: ديما القدام، ديما القدام، ديما القدام، ديما القدام.
0: ضيفنا اليوم مسرحي،
1: باش نحكيو على عمل مسرحي جوستمون نجح في التتويج في مهرجان الرحالة بالأردن. نحكيو على مسرحية مراهين، نص وإخراج خليل الرحيمي، ومن إنتاج شركة أدونيس للإنتاج المسرحي بنامل ومدعومة من وزارة الشؤون الثقافية. المسرحية حصلت على 4 جوائز: جائزة أحسن عمل متكامل، جائزة أحسن إخراج، وجائزة أحسن نص، وجائزة أحسن ممثلة بالتناصف بين الفنانتين سميرة مسيخ وإشراف بنفرج. يحضر معنا اليوم بالهاتف الشخص الرئيسية سي كمال الصغير، ونقول له عسلامة.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة المنستير، وشكرا على الاستضافة الكريمة.
0: يعطيك الصحة سي كمال، ألف مبروك التتويج مسرحيتكم.
3: يعطيك الصحة ربي فضلك. الحقيقة التتويج ما كانش سهل، يعني معناها كان في إطار كما ذكرت في إطار شركة أدونيس مدعوم من وزارة الشؤون الثقافية. تحضير العمل بقى تقريبا سنة ونصف. عمل كان تشاركي مع المخرج المشكور اللي قبل اقتراحاتنا وقبل مقترحاتنا، وكان الحق سبب نجاح العمل حبنا وإيماننا بالعمل لذي.
1: أكيد سي كمال، هو موصل نجاح العمل كان ما يكون متكامل ومعناها ممتاز جدا. لكن قبل ما نحكيه على التتويجات، العنوان اسمه مراهين هكا ولا؟ العنوان في برشا فضول وفي أبعاد وتأويلات، لو كان تحكينا على قصة المسرحية ونفهمه من خلالها العنوان شنو نقصده به.
3: ألو
1: تسمع فينا سي كمال؟
3: لو كان تحكينا على وقص شوي
1: نحكيه على عنوان المسرحية اللي هو اسمه مراهين. العنوان يحمل برشا أبعاد وتأويلات، لو كان تحكينا على قصة المسرحية ونفهمه من خلالها العنوان شو نقصده به.
3: بطبيعة الحال المراهين هي الشخصيات حد ذاتها هي رهينة وحبيسة واقع اجتماعي واقتصادي معين. نحكيه أساسا على الممثل بصفة خاصة ومعاناة التي يعيشها الممثل في ظل الظروف الراهنة، معناها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، والمعاناة اللي تعرض لها اللي هو معناها ممثل مع الأسف، معناها هذه حقيقة ما نجمش يعيش ممثل في في في في, في تونس رغم الظروف المتوفرة اللي خير من غيرنا بصراحة، خاطر خرجنا وشفنا بعض الممثلين في بعض الدول العربية الأخرى معناها عندنا حظ أكثر من غيرهم، ولكن مع الأسف الشديد زاد في نفس الوقت زاد معناها يعيش في أزمات كبيرة برشا. الممثل ما نجمش يعيش، ما نجمش ياكل خبز بميلة التمثيل فقط في تونس، خاصة الممثل المسرحي.
1: شنو ينقص المسرح التونسي حسب رايك باش يكون حضوره أقوى عربيا ودوليا؟ يعني عندنا طاقات مسرحية كبيرة، شنو اللي ينقصنا احنا اليوم؟ نحكي توزيع، نحكي نشر، إبداع؟
3: والله هي موضوع راهو شايك شوية، معناها خاطر يطول الشرح فيه بصراحة. بالنسبة نبقى في علاقتها بالمسرحية، مراهين الممثل التونسي رهين معناها قوانين ثابتة راسخة ما تجددتش مع الوقت، معناها قبل الكاشي دو ريبريزونتاسيون مثلا نتاع الممثل كانت شيء نجم تعيش إلى حد ما نجم تعيش، معناها توا تطور كل شيء. الساندويتش اللي كان ب 1500 ولا ب 5000 ولا ب 10000 ولا ب 15000،
1: نحكي على ظروف الممثلين.
3: بيان سور بيان سور، ظروف الممثلين وظروف الانتاج. ما هو كي تتحسن ظروف الانتاج تتحسن اوتوماتيكمون مع ظروف الممثلين. ثم الحقيقه ثم معناها راهنت الوزاره على اعاده معناها طرح المسألة من جديد وإعادة معناها اعتبار الممثل من خلال الترفيع نسبيا في في في قيمة في قيمة العرض وفي قيمة الدعم المقدم، لكن بصراحة ما يكفيش. بصراحة ما يكفيش إذا نحكي الممثل اللي يشتغل في مهنة التمثيل فقط. فما عندنا زملاء يمتهنوا فقط مهنة التمثيل أو التقنية في علاقة بالمسرح طبعا. ما نحكيوش على شكون يخدم في معناها وظيفة أخرى أون باراليل، هذيك حاجة أخرى. ومع ذلك معناها بقات الحكاية معناها ما احنا نطمح وماذا بينا تكون معناها علاقة الممثل في القطاع متاعه معناها تكون بصراحة ينجم يعيش منها، ينجم يسرزق منها، ينجم يكبر منها صغار وينجم يحوس منها ينجم، لكن مع الأسف هذا ما هوش موجود. معناها هذاك علاش احنا في المسرحية متاعنا طرحنا قضية الفنان من خلال خرافة، معناها من خلال خرافة بسيطة.
1: دونك هو في رايك المسرح معناها ولا مرآة باش نجمو احنا نعبروا بيها على ظروف الممثلين، على ظروف اللي تعيشها البلاد هكا ولا
3: كيف؟ بالضروره هو مرآة بتعكس تعكس معناها حياه المجتمع بصفه عامه وحياه الممثل بصفه خاصه اللي احنا ركزنا عليها الضوء معناها النقطه هذه. معناها فهمتني خاطر بالحق مأساة كبيرة عندنا زملاء ممثلين بالحق معناها يعيشوا بصراحة يعيشوا الفاقة معنا أكثرهم. دونك هذه هي الرهنية وين اللي احنا نعالجوا فيها. المسرحية متاعنا تحكي على أم حبت المسرح وعشقت الفن ذا، ولكن تعرضت الحادث في صورة وهي مروحة من ريبيتسيون الحادث اغتصاب فهمتني في الليل، الظروف ما فماش حماية، ظروف ريبيتسيون في الليل وكذا كما تعرفوا ممثلين. المهم الاكسيدون ذاتي جاب شخصية الابن المشوه نفسيا اللي هو نلعبه الآن تلعب دور الأم سميرة مسيخ زميلتي الفنانة
1: تحية لها
3: اي ونقول تحية لكل بصراحة معناها تحية لكل الزملاء اللي شاركوا في العمل هذا تقنيين وممثلين. المهم دونك بقيت تعيش في أزمات نفسية كبيرة برشا، جيت أنا في ظل الحادث هذا دونك ورثتني أمي محبتها للمسرح، ورثتني أيضا المرض هذايا فهمتني الأزمة هذيك بقيت تتبع فيها سكنتني أنا وليت أنا شخصية في صمية معناها وليت نتوهم ونعيش في شخصيات أخرى يحلم بها كان هو الممثل هذا، شخصيات تعيش معاه ترقد معاه وهي في الحقيقة ما هيش موجودة، والشخصية اللي توهمها ويحلم بها ويحب يرد منها أيقونة ويحب يرد منها معناها وشمة خالدة في تاريخ الفن هي شخصية الممثلة الفنانة صديقتنا إشراف بن فرج. نحن وجهنا زاد التحية
1: لها.
3: دونك في نهاية المسرحية نكتشفوا كون الشخصية هذه رهين شخصيات أخرى خيالية مش موجودة في الواقع، رهين وضع اقتصادي ما نجمش يعيش به، يكتشف روحه يكتشف الجمهور لاحقا. أنا ما نحبش نحرق المسرحية خاطر ما زالت في البدايات متاحة بطريقة مشوقة. طرحنا بعض القضايا الاجتماعية اللي تمس الراهن متاع المواطن التونسي والفنان التونسي، مش بعض القضايا الاجتماعية، بعض القضايا الاقتصادية. أنا سيتوشي كلك مع حاجات سياسية في علاقتها بالممثل بطبيعة الحال فهمتني والتشريعات. هذا تقريبا جل المسرحية. نحب نوجه تحية للمخرج تاع العمل اللي كان متفاهم معنا وكان معناها متقبل الأفكار والآراء.
1: تحية لسي خليل الرحيمي.
3: سي خليل الرحيمي الفنان خليل الرحيمي فهمتني. وتحية لشركة دونيز على رأس المنتج سي أيوب العوينتي. الحق كنا في جو محلى معناها مع بعضنا،
1: وهو اكيد موصل نجاح العمل كان ما يكون متكامل معناها وممتاز من جميع النواحي من ناحيه الانسجام بين الممثلين بين التقنيين الكل.
3: لا اي
1: سي كمال انت قلت العمل قعد تحضيره عام ونص هكا ولا نحكيو من سينوبسيس حتى يمشي لمرحله العرض؟
3: هو اقترح علينا فكره سي خليل الحيني من الممثلين واقترح علينا فكره، بدينا فكرة معينة مش بعيد على الجو اللي نخدموا فيه تو. وتطورت بالوقت نخدموا محبتنا وإيماننا بالفكرة خلنا نطورها بقات المدة طول شوية رايت ما تتبومي سالش. المهم قاعدة في البلوس فما معناها تطور في على مستوى بنية الحكاية على مستوى التصور الإخراجي. كنا تقريبا عمل تشاركي
1: بكل حبكم.
3: أي لا عمل تشاركي وحتى طولت برشا المدة ولكن فما برشا بليزير برشا متعة معناها فهمتني.
1: وبعد التتويجات هذه سي كمال باش ترجع لعرض فيزيون أخرى فما حاجات اكتشفتها أنها لازم تتبدل ولا تتطور ولا باش تقعد بنفس السياق؟
3: اسمعني العرض المصري عرض راهو معناها حي امبوسيبل عرض يتعمل
1: يقعد نفس النسق
3: امبوسيبل. ولكن ثم ثوابت وفما متغيرات متغيرات هي حسب الظروف نتاع الاطار المكاني نتاع باش نعرضوا كيما عرضنا وتوجنا مثلا في الاردن في مهرجان الرحاله خدمنا راه مش في البوتا ايطاليان ما خدمناش في القاعه المغلقه معناها في الفضاء التقليدي خدمنا في قاعه اخرى البرة مختلفه تماما ما ثم مدرج وفما وتصرف عرفنا مع الفضاء الجديد وعملنا الإضافة معناها فهمتني وكانت حاجة أخرى ولكن جميلة جدا. دونك احنا بالنسبة لنا ديما فكروا أشاك فوا العمل في كل مرة يتعرض جينا أفكار أخرى كما جات أفكار قبل معناها نزيدوا هذه نقصوا هذه فهمتني كيفاش حتى نوصلوا للكمال والكمال لله ولكن نحاولوا نوصلوا كما قالوا لنا في الأردن كي عرضنا قالوا لنا أنتم جيتوا توانسة لعبتوا عليتوا علينا البارة برشا معنا ليفل عالي دونك
1: يعطيكم الصحة. هو إنجاز عايز. هو إنجاز معناها ما شاء الله أصلا من القصة تحكينا فيها احنا ماذا بينا لو كان نتفرجوا فيها المسرحية ما فما عرض في مستير وإلى ليه
3: بحول الله أكيد وزارة الشؤون الثقافية في سياستها في توزيع العروض عادة ديما تعطينا البلايص كل معناها نعرض في الشمال في الجنوب في بارتو معناها أكيد باش كنا نعرض في المستير خاصة بعد النجاح اللي صار أي حقيقة معناها تقريبا 5-7 تقريبا 5-5 جوائز وحتى الجوائز اللي صارت في مهرجان الرحالة جائزة لجنة التحكيم وجائزة السينوغرافيا ما كانتش مطروحة معناها أضافوها باش على الأقل فما شكون ياخذ حاجة معنا تحية لمهرجان الرحالة بالمناسبة بصراحة وللمشاركين الكل معناها فهمتني. دونك احنا طموحنا مش لهنا احنا تو بدات المسرحية بالنسبة لنا خاصة إني في العروض في عروضها الأولى معنا إحنا تو طموحنا أيام كرتاج المسرحية طموحنا المسرح التونسي طموحنا مهرجانات دولية أكثر معناها إشعاع وأكثر معناها تاريخ نشاركوا فيها
1: إن شاء الله نتمنى لكم كل النجاح إن شاء الله. بعد ما راهين فما عروض أخرى فما مشاريع جديدة مسرحيات جديدة شنو عندكم جديد؟
3: أكيد ثم مشاريع جديدة إحنا الممثلين نلعب وكنا ممثلين محترفين الساعة دي بتتفتك بها بالحديث كنا ممثلين محترفين مناش زادة رهينين مسرحية مراهين
1: أكيد نحكي عن جديد
3: إحنا إيه بتبعت الحالة أنا مثلا شركة كابس عندي شركة اسمها شركة كابس عندي مسرحية مثلا كادونس جديدة مثلا سيدة مدام الفنانة سميرة مسيخ عندها مسرحية طائرة آدم في شركتها فهمتني مدام بنفرج

0: عندنا دي ريفيرونس مراجع كبيره في البلاد تعلمنا على ايديها، عندنا معهد العالي للفن المسرحي، عندنا خريجين تعلمنا عليهم، معناها تاريخنا وفكرنا وتوجهنا المسرحي اوتر مختلف وتعلمنا.
1: شكرا سي كمال، يعطيك الصحة. شكرا سي كمال، ألف مبروك مرة أخرى، مشرفنا المسرح التونسي أكيد، وعنا ناس مسرحيين قامت كبيرة الحقيقة في المسرح على الأقل في الوطن العربي. شكرا مرة أخرى، الحديث معك شيق وإن شاء الله من نجاح للنجاح. إيروين يعطيك صحة.
2: يعطيك صحة مدام فريا، نتلقى إن شاء الله مع إنجازات
1: بإذن الله. بإذن الله ديما في ديما القدامى معنا في الموجة أوراء الموجة. بعد قليل بعد النغم الفنان الساد قمار باش ياخذنا في فقرته مش صحيح.
3: الزريبة صواف زغوان على الموجة 104.7
4: 104.7.

0: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
1: مسيكم بالخير. الذكاء ديما باهي على خاطر عكسه الغباء، وما ثماش شكون يحب الغباء. كان جماعة تسميوني مهبول ناكل خبزة. الذكاء الإنساني هو اللي قامت عليه حياة الإنسان على طول مسيرتها على الكوكب، وهو اللي خلق الذكاء الرقمي أو الذكاء الاصطناعي. وباعتبارها الاختراع العظيم عصار الذكاء ونبوغ عقلي يبشر بتغيير العالم. قالك خلي عليا كل اللي حاجتك بيه، أنا المارد متاع الخرافات، شبيك لبيك المعلومة من آخر الدنيا ومن كل المصادر في لحظة تكون بين يديك، ومعها ملخص عملتولك باش ما تتعبش عينيك. تحب حكاية أنا نألفها لك ونجسدها لك في كل مشاهدها وحتى اللي تخفى عليك. أنا اللي نحرر لك إذا ما تعرفش تكتب الكتيبة اللي توتيك. صحيح أسلوب يركيك شوية على خاطر نقص غلية إحساس، أما معبر على اللي في بالك وأكثر من اللي في جواجيك. تحب غنايا هات الكلمات وخلي عليا الميزان والألحان والصوت وتزين. وباختصار وين تطلبني تلقاني وفين تحطني تصيبني، وهني باش نقترح عليك تطبيقة أخرى ونعرفك باش تشيخ عليها إذا فادت من وجهك ومش عاجبك بدنك. غير قل لي برك نحيلك الزايد ونكمل لك النقص ونردك حسب مقاييس الجمال العالمية. وهوكا معدش تحتاج يا مدام العملية التجميل مكلفة برشا، وتنجم تسربي العلفة للجماعة عن بعد وما يشقوش. أما راني مانيش مسؤول على الصدمة اللي باش تدمغ اللي يشوفك في الدنيا بعد التصويرة. اسمع إيجا نقول لك، هو عندي فازة حاضرة نهزك والبرانشيك في ستيل عمرك ما حلمت به، ونكسيك بحوايج ما تشوفهم كان في المنام. توا تنجم تختار الوضعية في المطار ولا في الطيارة ولا في البحر. شوف في البحر نقترح عليك القوام الرشيق هذا يمشي مع الروبة هذه، علينا شوية ما تضرش مدامك على البحر. لبستها ألجية وفتحية وسفيناز وحتى روبير لبسها وخرجت عليه مش نورمال. شوف يا ذكاء اصطناعي ماني وخيتك، شوف لي روبة أخرى، ما نحبش نخرج في نفس اللبسة ونفس الفليجة في المطار ونفس القاعة متاع المؤتمر، تولي مشلقة اللي أنا نكذب. لا مش تكذب، تتجمل برا كما قال أحمد زكي. لا عادي، ما احنا علاش عملنا العولمة؟ مو باش الناس الكل تخرج كيف الدجاج الابيض، حكوك معلبات علب علب، حكوك مصبرات، حكوك تشبه بعضها. هذيك هي الحضارة جديدة في زمن العولمة. ولا ما تعرفش علاش عملنا العولمة ولا تتعلم؟ ماكم هك العام في العالم الثالث عملتوا حبارة وقلتوا هالعولمة هذه مؤامرة جديدة للهيمنة. ناي ما لا شفتوا الثمار متاعها محلها، الراس راسك مع بعض الريتوش والبدن خاطئك، صورة نمطية مشاعة متكررة تغيب فيها ملامحك وتجاعيدك اللي تحمل ألف حكاية، وهيئتك وتشكيلية الجسد متاعك اللي ما تنجم تكون كان متاعك، وبصمتك المتفردة في مليارات البشر. على كل، أنا الذكاء الاصطناعي مبشرك اللي زمن الخصوصية ونحت الكيان واحترام الذات وكل كلام الكبير اللي كنت تقوله فيه راه ولا وانقضى، وأنا جاهز لكل مغامراتك. وين تحب تحط روحك غير أعطيني إشارة نحقق لك كل أمانيك وأحلامك في الحال. شبيك لبيك، الحب بكله بين يديك، وقول وداعا لزمن الكبت والممنوع وهيك الأحكام متاع القيم والأخلاق والتقاليد. مرحبا بيك سيدي خويا للا أختي في رحاب الاصطناعي اللي خلط الحقيقة بالكذب والخاص بالمستعار، وكسر خصوصيات الذات بالتناسخ وبدل اليقين بالوهم. أما ما يمنعش اللي هو ذكاء، والذكاء بشري أو من صنع البشر، سلاح بزوز روس كيف ما تنجم تصرفه في المنفعة تنجم تصرفوا في التخيل والغش، وانت ليلك ملك. واني هاني قاعد نقاوم باش ما نخرجش من جبتي وندخل في جبة غيري، ومانيش عارف شكون منا الصحيح. مع أطيب الأمسيات.
0: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: على الخط.
1: يلا نرجو الوائل الكفوري بعد ما نستقبلوا ضيفنا في على الخط اليوم. معنا الفنان موهب الزين رئيس جمعية المبدعون الشبان باش نتحدثوا على الدورة الرابعة من المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني بالمنستير. أهلا وسهلا موهب، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة، أسف على التأخير.
1: أيوة ميسالش، سخانة البرة،
2: سخانة
1: عمل زيد.
2: الحمد لله
1: على غالب انت وخر دخلناك دي غيرت للمكيف.
2: ميسيرش
1: بيه، عطينا حكينا شوية عن المهرجان، حكينا على الدورات اللي سبقت، حكينا شنو بروغرامكم الدورة هذه، فيهاش في حاجة خاصة بالدورة؟
2: بالضبط. أيوة. المهرجان الوطني الرقص العصري والتعبير الجسماني بدعم من المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير تحت شراف مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. الدورة الرابعة سبيسيال شوية كما قلت انت، طبعا بعد نرجع نحكي عليها. بالنسبة للدورات السابقة دونك كانت تقتصر على المسابقات، دونك مسابقات في الرقص العصري تعبير جسماني. دونك فهم مجموعات الحقيقة في دال المهرجان ديما يجيو كل عام، يجيو بحذانا. دونك السنين الحقيقة حبينا نكون مختلفة شوية، عملنا في مارينا مونستير ويكون بالتزامن مع مهرجان مارينا فيست اللي هو مارينا فيستيبال
1: اون
2: بلانير.
1: عندك ثقة في الطقس في سبتمبر؟
2: ستر الله،
1: احنا عندكم اثنين وثلاثة واربعة
2: سبتمبر يبدا غدوة غدوة مهرجان مارينا
1: تبعت الميتيو
2: هذا سطر. والحقيقة ده برشا يبعثولي برشا يبعثولي يقولي تغييرات في الطقس، عنا بلون بي الحقيقة موجود بلون بي سطر. دونك بالنسبة للدورة هذه باش تكون الغدوة ان شاء الله انطلاقة الافتتاح مع قلت لك بالتزامن مع مهرجان اخر هو مارينا فيست. باش يكون فما دي باند موسيقى يعني لايف، موسيقى لايف، وايضا فما رقص اللي معناه يتخلل الموسيقى هذه، مرافقه باش تكون مع بالي مونستير، جمعيه بالي مونستير مدام منيرة غزواني اللي ديما الحقيقه وين نطلبوها تجيب لنا مجموعات بكثره. دونك باش يكون غدوه هذا يوم الاثنين باش يكون فما عرض فرجوي بمجموعه اندانس لاحمد بن علي، وايضا فما ايضا باند زاد اخرى بعد يعني
1: شنو معنات الرقص اللي يرقصوها؟ خلي اللي يسمعوا يفهموا شوي.
2: بون احنا هو رقص عصري، نقول رقص عصري معناها فري ستايل ولا
1: هيب هوب، هما الشباب اليوم
2: فوالا يبقى سنة حبينا يكون خاص باللاتينو. دونك كل دوره فوالا كل
1: شو
2: دوله
1: خاصه باللاتينو. شنو نوع الرقص؟
2: رقص لاتينو نشطح لك تو نجم
1: برشا.
2: دونك
1: شنو السالسا
2: الجو هذاك صحتي فوالا، حتى الموسيقى الفستيفال اسمه لاتينو
1: تانغو سالسا
2: فوالا مارينا فيست.
1: نفهموا رانا المواطنين الكبار ومش خاطر ريتني من جون معناها
2: بحبش
1: لا اللاتينو راهم تاعنا نحن، راهو يسمك تعرف احنا كنا مغرومين باللاتينو خاطر حاجه قديمه
2: رجعوا
1: له. اما كي تقول رقص عصري نتاع كتا ولا هذاك خاتمي
2: هذاك هي كنقول رقص عصري سما في ستايل يعني كل حاجه شويه شويه شويه فهمتني. لكن احنا سنين حبيناها خاص باللاتينو سواء موسيقى ولا المجموعات الرقص. دونك هو مهرجان على ثلاثة أيام
1: نمشيتوا للاتينو الموسيقى.
2: أي موسيقى حقيقة عنا دي جروب الحقيقة بروفيسيونيل زيادة عنا مدير المهرجان كان ضيفكم سي سالم بالحاج يوسف، أيضا مدير مراكب سياحي مارينا مونستير سي حسام الخشين كان عليكم. الحقيقة إن شاء الله الدورة كما قلت لك باش تكون مختلفة فيها
1: سي حسام ناشترة، والحقيقة كل ما يبدا فما حاجة تقاب حذانا وعطينا البروجرام من زيادة نكلموه
2: الحقيقة ما يكونش يكون معنا
1: الدورة هذه عاونا برشا برشا بالكدا بالكدا ويعمل في إيفور بالكدا. هو الحقيقة شهادة للحق وإحنا تو جيتنا الوقت كليت وحدك راهو الوقت. سي حسام راهو مارينا بعث فيها الروح من جديد ورجعها خاطر جاتها فترة الركود وأنت تتذكر موهب وتعيش في مسير وتعرف. دونك الحقيقة راجل في الكوم طيارة راهو
2: الحق الرجل المناسب في المكان المناسب الحقيقة وين نكلمو زاد كان معنا في مهرجان الجاز
1: يعطيكم الفضاء ومروحة.
2: بالضبط دونك إن شاء الله باش يكون عندنا الثلاث أيام على ذمتنا مارينا مونستير يعني
1: عطينا الوقت اللي فيه العروض المزيانين.
2: من ستة للتسعة متاع الليل العروض
1: متوفرة. ستة العشية تسعة متاع الليل تبدا العروض أحسن فترة في النهار.
2: بالضبط.
1: من
2: ستة لتسعة متاع الليل إن شاء الله تسعة تسعة ونص كيكا تقريبا توفى العروض. عندنا الاختتام زاد
1: الحقيقة
2: في
1: الوقت هذاك في مارينا مزيانة عرفتوا تختاروا.
2: أي بالضبط أختانا زاد سبتمبر الحقيقة ما يكونش مكتظ برشا.
1: لا ما تخافش المطر مش عندنا في الشمال، الشمال الغربي وشوية الوسط الغرب. احنا
2: مازال الحقيقة مش توصلنا والله عملنا جلسة مع سي حسين زاد عملنا بلون بي لا قدر الله
1: فما مطر
2: ولا رياح ولا حاجة فني دونك فما بلون بي موجود.
1: الميتيو الجمعة هذه انتم اثنين ثلاثة أربعة ما زلت في السواحل الشرقية احنا مش بالوسط مش باش توصلنا برشا.
2: ربي يرحمنا
1: ان شاء الله ربي يرحمنا توت فاسون. اما بالنسبة لكم انتم يظهر لي الجو آمن
2: ان شاء الله
1: من حيث الطقس. اعطيني شوية في رقم نيم باش يجيو الفرق.
2: به. بالنسبة للفرق الموسيقية باش تكون سوسة ومستير وتلمست أيضا معهد العمومي الموسيقى ورقص مونستير عندهم دي باند حلوة سيف كامل يحضروا وتجيب تفرجوا عليهم. وبالنسبة للرقص عندنا مجموعات من تونس سوسة جمال أيضا مستير صفاقس سبيت لازدك الموني بشكونوا بحدينا دونك الحقيقة
1: فما
2: مجموعات فما قبل قاعد يكثر خاصة في الدورة الثالثة والرابعة الحقيقة كثر برشا مشاركين. هو كما قلت لك الاختتام بشكون سفورم مسابقات دونك في المجموعات ورقص فردي ورقص ثنائي دونك فما جوائز زادة للمسابقين فما لجنة التحكيم دونك بشكون معانا عبدو اللي هو كان رئيس جامعة الرقص بتونس له باش يكون متواجد معنا ورئيس اللجنة يعني الاختيار المسابقين
1: عبدو سيهم بالخوج
2: بالضبط هذا
1: عبدو
2: معروف دونك على الساحة اسمه معروف برشا برشا وتقبلنا الحقيقة وديما في الدورات السابقة زادة يكون يد العون موجود معنا
1: ربي يوفقكم يعطيكم الصحة وما حلاش تعملوا جو مزيان في مارينا
2: إن شاء الله
1: فما شوية ديكورات وجو
2: كل شيء لومير ديكور كل شيء كل شيء موجود
1: أي لومير مهمة خاطركم الستة لتسعة توا الوقت عمل
2: كل شيء موجود هي الحقيقة تجربة جديدة مع الكونسرفاتوار مع المارينا فهمت دونك حاجة جديدة حبيناها تكون
1: الجمهور يحضر يتفرج اون بلانير كل شيء فري
2: كل شيء جراتوي كل شيء
1: خرق للعادات يكون صعب فما شويه تعب في التحضير
2: ظهر فما برشا
1: فما برشا فما جري كل التظاهرات هذيك تتطلب مجهود اكيد برشا وقت اكيد
2: ما ننساوش بربي كلمه الختام نشكر ايضا مندوبيه الحقيقه الثقافه اللي بعدت شويه قعدت عامين ثلاث سنين بعيد على الميدان الثقافي لكن رجعت فيها الروح
1: عملت بوز
2: عملت بوز صغيره دونك تعرف خاطر الميدان الثقافي والله متعب برشا دونك خذينا بوز لكن عم نجموش كل حاجه تتحير فيه عرفتها هيك دونك نداء الواجب دونك قدم تحيه مندوبيه الثقافه وايضا المركب الثقافي بالمنستير والمعهد العمومي الحقيقه القديمه ديما يكون عنده الافكار هذه خاصه في المشهد الثقافي في المنستير ناشط بكثره السنوات الاخيره
1: الفن حكايه غرام يا موهب الزين
2: غرام
1: حكاية غرام والمغروم دي ما يجدد راه
2: صحيح نرتاح وما نجموش
1: تعمل بوز المهم تتعب اما بعد باش تجدد
2: بالضبط
1: باش تهرب ان شاء الله موافقين في الدورة الرابعة المهرجان الرقص الوطني العصري والتعبير الجسماني نعاود نذكروا في مركب مارينا المنستير نهار 2 3 4 سبتمبر من 6 ل 9 نتاع العشية
2: بالضبط برمي ايضا غدوة شكون الافتتاح
1: غدوة الافتتاح شنو نعملوا الافتتاح
2: كيف كيف رقص وموسيقى
1: شكون باش يحضروا لكم الشخصيات الافتتاح
2: عندنا لطفي إذا بيركيو معروف أنا باند أخرى حقيقة نسيت الاسم تيكا لاتينو فوالا بالضبط الاسم هكا وايضا مجموعه راقصه دونك بالي مونستير باش تكون اجواء حلو
1: للجمهور العريض العروض هذه مره اخرى ان شاء الله نلتقي بك في نشاطات اخرى مهبزين يعطيك الصحه شكرا لكم الناس الكل اللي رافقوني اليوم هويدا بن ساسي ايمن الشابي بعد قليل صيفي بعد الاخبار طبعا مع زملائنا بالطبيعه في برنامج صيفي شكرا لكم الناس الكل الى اللقاء

0: الخامسة مساء من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أكدت رئيسة قسم التحاليل الفيزيوكيميائية بالمخبر المركزي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عايدة البوزيدي، أكدت سلامة مياه الشرب التي تزود بها شركة الصوناد مختلف مناطق البلاد، وبينت أن المياه تخضع لرقابة صارمة ومستمرة وتطابق المواصفات الوطنية والعالمية، وأشارت إلى أن الملاحظة البسيطة لرائحة أو أثر مادة الجفال في مياه الحنفية تدل على أنها معقمة وخالية تماما من البكتيريا. اعتبر رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رياض الزهروني أن المستلزمات الأساسية للعودة المدرسية كالكتب والكراسات المدعمة ليست مرهقة بمفردها لمصاريف العائلة، وأضاف بأن المستلزمات الأخرى كالأدوات الرياضية والمحافظ تضاعف الكلفة بالنسبة للتلميذ الواحد، حيث يمكن أن تتراوح بين 150 و800 دينار، وقد تتجاوز هذا المبلغ وفقا للمستوى الدراسي. وأوضح أنه لا يمكن احتساب كلفة العودة المدرسية بمعزل عن بقية مصاريف الحياة اليومية للعائلة مثل كلفة المعيشة والمحروقات وفواتير الماء والكهرباء، وهو ما يجعلها يبقى ثقيلا على الميزانية. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال اليوم عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيقة الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن إطلاق خدمة رقمية جديدة بالشراكة مع وزارة الاتصال تتيح للمواطنين ترجمة مضمون الولادة عن بعد، وذلك في إطار تقريب الخدمات الإدارية للمواطنين. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية. الأمطار تكون أحيانا غزيرة بولايات الكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وصفاقس، وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب الرياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: صيافي صيافي، عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيافي وسنينكم دايمة مع الفرحة والنغمة. صيافي مع عماد العوني.
1: مساء الخير. عماد العوني يركن إلى الراحة لمدة أسبوع، يعود إن شاء الله في قادم الأيام. شنكون معكم في صيفي من توا حتى للسبعة متاع العشية. مرحبا بكم مستمعينا، إن شاء الله تكون خفض درجات الحرارة وإن شاء الله بنسمة صيف تلطف الأجواء على تونس الكل. مرحبا بالجميع من توا حتى للسبعة. كما قلنا لكم حكاية وغناية والكثير الكثير من الأنغام على موجاتنا، ترافق عشويات الصيف على موجات إذاعة المنستير. تحية كل الفريق البشي أمن هذا اللقاء حتى للسبعة. أولى أغانينا تونسية صيفية بامتياز.

0: مرحبا، شكرا لاختياركم موجتنا. من تفاصيل صيفي كما عودكم عماد العوني، نتكون فما تركيز في كل مرة على صفحة من صفحة الفيسبوك اللي ناشطة واللي فيها إفادة للناس. اليوم سعيدة باش نستضيف لكم صاحب صفحة في الحقيقة خذت نجاح كبير نظرا للتغيرات المناخية اللي تصير، وفي كل مرة نكونوا على موعد مع ظاهرة مانيش متعودين بها، فنلتجئوا أكيد للأكاديميين ونلتجئوا للناس اللي عندها الخبرة والدراية. وصفحات هذه صراحة خاصة الصفحة هذه محل ثقة ومعتمدة من قبل الناس. خليني زادة نقول لكم منذ البداية راهو فما بشاير خير، وراهو بإذن الله تسمعوا برشا حاجات مهمة على انخفاض درجات الحرارة وأنه الطقس كيفاش باش يتبدل. خليني ساعة نقول لكم تحية كل الفريق اللي باش يأمن هذا اللقاء حتى للسبعة، هو إذا بن ساسي من الشابي وحية لكوني حتى للسبعة. ضيفي الأستاذ عامر بحبة، نحكيه على صفحة الطقس والمناخ. مساء الخير أستاذ، أهلا وسهلا، مرحبا بك على موجتنا.
1: مرحبا أستاذ حياة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على راديو المنستير.
0: شكرا لك، أنت صديقي إذاعة المنستير ساعة بامتياز، ونحكي على قامة علمية ثابتة، نحكي وزاد على أخلاق عالية خاصة في التعاطي مع وسائل الأعلام. فشكرا على حضورك الجميل في كل وسائل الأعلام مرئية وإلا سمعية، وديما تقدمنا المعلومة اللي نحن في حاجة لها، ونحن كنكون في حاجة لها أكيد فما مستمع ومتلقي ينتظر المعلومة هذه. صفحة الطقس والمناخ شن نجمو نعرفوا عليها؟ كيفاش كانت البداية أستاذ؟
1: البداية كانت في أوت 2019، يعني كيما المدة هذه بالضبط 25 أوت، دونك اليوم الصفحة عمرها 7 سنين وبعض الأيام. دونك البداية بدأت منذ 7 سنوات. البداية كانت وما أنت تشوفوا الطقس والصفحات متاع الطقس وحتى المؤسسات الرسمية، وحبيت بما أني زاد ولد الميدان ولد الجغرافيا ولد المناخ، قلت لي ملا أثري المجال متاع الرصد الجوي في تونس، خاصة تعرفوا توا الأمور العلمية تطورت برشا، النماذج العددية دونك النجم نعتمد عليها، خاصة كيكون واحد زادة متمكن علميا، والتحكم هذا نجم يخليك تنشط في المجال هذا وتقدم الإضافة. وهو في الحقيقة ما نجمش باش نعوض المؤسسات الرسمية كما المعهد الوطني للرصد الجوي، ولا حتى وزارة الفلاحة إدارة الموارد المائية إلى آخره، ولكن
0: عندنا مقاربة، عندك مقاربة للأمر أكيد،
1: ولا بطريقة معينة بأسلوب معين. كان لاحظت وزاد حبينا أن يعني خليت المصطلحات العلمية بسيطة ممكن قبل التوانسة، فما برشا معطيات، فما برشا مصطلحات ما كانوش يفهموهم برشا، كانت موجودة كان في الكتب وكان في الجامعات، دونك خليت ساهمت باش نخلي المصطلحات هذه تكون سهلة بالنسبة للمتلقي، حتى الإنسان البسيط، حتى الفلاح، المواطن العادي مش لازم يكون مختص. بشوي بشوي الحمد لله اليوم ظهر لي التوانسة ولات عندهم ثقافة يعني مناخية، والحمد لله
0: الحمد لله
1: ساهمت فيها حتى بقسط معين.
0: أكيد ساهمت فيها وبقسط كبير، والناس اللي تتبع في الصفحة تعرف منين تستقيل المعلومات. نحب نحكي على الموازنة هذية بين أنك تقدم معلومة علمية بمصطلحات علمية وبين مواطن قطع النظر على مستواه العلمي ديما تبدأ ثقافته محدودة في الحاجات هذه جديدة، تغيرات المناخية الحاجات الجديدة اللي يلزمنا نفهموها راو باش تقبل الطقس وتكون نفسيا مستعد، يلزمك تقبل المتغيرات هذه الجديدة. هل موازنة هذه بين صراحة ما نش متعودين نحن بصفحات تحكي على الطقس، ربما متعودين بحاجات خرين، الطبخ، ماكلة، لبسة، حاجات شهرية، رياضة أكثر، بوز أكثر، خصوصيات متاع ناس أكثر، أما صفحة تقدم في حاجة محترمة جدا في معلومات صحيحة، هي تعتبرها أنت مغامرة، وإلا كان لازم على الأكاديمي أنه يقتحم المجال الأزرق هذايا ويحط فيه بصمته باش يرتقي به ولو قليلا.
1: لا، حبيت أن نكون موجود في المشهد في الحقيقة، معناتها يعني أولا كما قلت الاختصاص عنده دور، معناتها الاختصاص العلمي طبعا، الجغرافيا، المناخ، معناتها درسنا المناخ عند معناتها أساتذة كبار في الجامعة التونسية لعدة سنوات، زاد كما قلنا الوسائل التقنية وشبكة الانترنت معناتها بحر كبير تنجم تلقى فيها برشا معطيات، وخاصة اللي لازم الإنسان يعرف يستغلها بطريقة صحيحة باش يخرج منها، يعني بعيد على الإشاعات وبعيد على التهويل إلى آخره، باش يخرج منها المعطى العلمي وزادا بعد يبسط المعلومة دي، خاطر فما برشا خرائط وبرشا كلام حتى باللغة الإنجليزية، وفما برشا أرقام برشا ألوان ربما المواطن البسيط ما ينجمش يفهمها. دونك الدورة متاعنا هو كونه نبسطوا المعلومة هذه، نبسطوا الخرائط هذوما، وبشوية بشوية في الحقيقة مش من أول نهار
0: أكيد.
1: يعني الناس فهمت مليح بشوية بشوية، كل مرة كل عام كل عام، لين الحمد لله توا ظهر لي الثقافة المناخية ومعناتها وحالة الطقس وحتى الثقافة الجغرافية تونسة الحمد لله معناتها ولا ومتوما شوف اليوم معناتها ظهر لي كل شيء مربوط بالطقس حتى اليوم يعني حياتنا اليومية، موجة الحر، الماء، الجفاف، السدود، قصان الماء، السنوات اللي تعدينا بها زاد يعني صفحة متاعي معناتها في 2019 كي بدأت بعدها بالضبط، يعني بون العام كان ممطر ولكن بعدين جاتنا كالسنوات
0: الجفاف صحيح انحباس الأمطار والدرجة الحرارة المرتفعة اللي مانيش متعودين بها
1: بالضبط، يعني النجم نقوله صفحة جات في فترة مناخية يعني قوية شوية، فما برشا ظواهر مناخية سجلناها، سجلنا زادة حتى مرات رو سيول وفيضانات السنة الماضية، يعني هذه اللي تعدت ديجا اليوم بين قوسين آخر يوم في السنة المطرية السنة الفلاحية، خاطر احنا نحسب ديما من 1 سبتمبر حتى 31 أوت، اليوم آخر يوم في السنة يعني الفلاحية، ان شاء الله السنه الفلاحيه الجديده تبدا غدوه ان شاء الله تكون مكلله بالنجاح.
0: ان شاء الله
1: السنه اللي تعديت والسنه اللي تعديت واللي قبلها كانوا سنتين نجم نقولوا ممطرين، معناتها عموما خاصه السنه اللي تعديت هذه في شمال تونس
0: صحيح.
1: كانت ممطر الحمد لله، معناتها السدود نتاعنا ظهر لي وصلنا كنسبه تقريبا 67 او 68% في اواخر الربيع، معناتها هذا ما سجلناش منذ في اخر من اخر مره في 2019، والسنه اللي قبلها كانت سنه ممطره على السواحل الشرقيه وسط تونس وجنوب تونس حتى في شمال تونس، دونك تعدينا بعامين باهين نجم نقولوا ممطرين بعد خمس سنوات نتاع جفاف، دوك جينا احنا الصفحه جات في فتره نتاع برشا ظواهر مناخيه يعني مهمه، وذا اللي خلى الإنسان زاد التونسي يهتم، خاطر الإنسان تمس في دار
0: حياته اليومية، حياته اليومية تمس في تفاصيل بسيطة جدا، وقت اللي يولي الطقس يحكم فيك، وقتش تخرج، وقتش تمدار، وقتش تجي، كميات الاستهلاك، الكميات متاع الماء، الكهرباء، ذا الكل كيرا وكله راجع للتغيرات المناخية، لازم نكونوا على علم بتفاصيلها راه وتاخوها من الصفحة ومن الناس المختصين أكثر. أستاذ شفناك في بعض الحالات خاصة وقت الأمطار، وقت تطلب تصاور تقول مثلا علمونا بلغونا أبعثونا على الأحوال الجوية في المناطق اللي أنتم فيها، صراحة بين هالعرض هذايا اللي تقدموا للناس باش يصوروا بين يبعثوا ويقولوا لك، ومكش متخوف انه تصير فما مغالطات، لانه كي يعني كي تتكرر تتعدد المصادر يبدا مش مصدر واحد، فالصفحه مصدريه الاستاذ عامر بحبح انت الامر يعني شخصيه يعني موثوقه، لكن كي تحل صفحه الناس اخرى وتقول لهم ابعثونا مع التطور استعملنا للذكاء الاصطناعي مع شفنا برشا حاجات معناها مش صحيحه، يقولوا اللي هي مثلا يصوروا في فيضانات كبيره وتظهر بعد جايبين تصاور قديمه، هذا التعامل هذا بين أنك تشرك المواطن التونسي ويكون فاعل في الصفحة وبين أنك تكون حريص كل الحرص أنه ما يتعدى كان صحيح.
1: هذا سؤال يعني باهي برشا أستاذ هدى، خلينا نوضحه زادة، هي الصفحة اليوم فيها 1,300,000 أكثر شوية قريب 1,350,000
0: إن شاء الله قريبا قريب.
1: معناتها نسبة كبيرة من
0: محترم جدا
1: اللي محترم جدا الحمد لله، هي أكبر صفحة متاع طقس في تونس وتقريبا الثانية في المنطقة العربية والشمال الأفريقية بعد صفحة جزائرية اسمها طقس الجزائر، دونك عدد كبير، بدينا ببضعة مئات الحمد لله، اليوم 1,300,000 واش إن شاء الله إن شاء الله الرقم زيدي معناتها يزيد يكبر. احنا توصلنا الصور على البريد متاع الصفحة دونك والناس اللي بعثونا برشا منهم أصدقاء نعرفهم شخصيا وحتى اللي كان ما نعرفهم شخصيا معناتها تعودت بيهم معناتها أساميهم نعرفها من أنا منطقة بالضبط من أنا ولاية من أنا قرية من أنا مدينة
0: متأكد من المعطيات الكل إذا يعني طبعا. يعني متأكد من الشخصية ومعطياتها موقعها الجغرافي إنها طبعا. إنها موجودة وقتها غادي ماهيش في بلاصة أخرى
1: لا لا طبعا طبعا هم يعني الناس هذوما وأصدقاء للصفحة هم يعني الصفحة فيها 1,300,000 أكثر من 1,300,000 نجم نقول هم مراسلين للصفحة وهذه زادة بين قوسين قبل ما نواصل نجاوب على سؤالك يعني بين قوسين هذه زادة حاجة جديدة ما ربما ما تنجمش تعملها المؤسسات الرسمية يعني زادة الصفحة خليت كونه فما يعني علاقة كبيرة بين الصفحة بين مؤسس الصفحة وبين الناس المتابعين للصفحة
0: يعني شبكة كاملة في خدمة صفحة الطقس والمناخ
1: بالضبط وهذه يعني حاجة جديدة وحاجة ما نجمنا نعملوها بسبب التطور التقني بسبب يعني شبكة التواصل الاجتماعي ولكن لازم تحسن التحكم انت طول اليوم وليت تعرفهم بالواحد بالواحد من أنا منطقة حاجة أخرى زادة يعني أستاذة حياة كي نبدأ فما عندي شك في صورة أو في فيديو أو حاجة متاع أمطار مثلا راهو فما طرق أخرى للتثبت عن الساتيليت ندخل الساتيليت نشوف الأمطار نعرفها في أنا بقعة بالضبط في تونس معناتها ونعرف هل أنه يعني مباشرة تعطينا الصور متاع القمر الاصطناعي هل أنه الأمطار هي غزيرة أم مش غزيرة حتى نوعية السحب حتى زادة فما تبروري أم لا فما ثلج أو لا راهو العلم تطور برشا معناتها نجم نعرف في كل لحظة فما أمطار أو لا أمطار غزيرة أو لا نوعية الأمطار نوعية التساقطات أمطار أو برد أو ثلوج وقدش صارت مئات المرات وألاف المرات ننشر الصور متاع الساتيليت وبعد قليل جينا صور متاع أمطار أو ثلوج أو تبروري دونك المعطيات ما ننشروها إلا إذا كان متأكدة مع الناس ثقات متابعين يعني نعرفوهم شخصيا وأصدقاء إلى آخره وثاني حاجة عنا وسائل أخرى متاع تثبت اللي هي يعني الساتيليت وفما حتى وسائل أخرى مثلا كتجيك عدة فيديوهات من نفس المنطقة من نفس المنطقة من نفس القرية أو نفس المنطقة الجبلية أو نفس السد أو نفس يعني معناتها المدينة وساعات نفس حتى الحي دونك ما ينجموش يكونوا 6 ولا 7 ولا 10 فيديوهات يعني كلهم غلطين
0: هو والأصدق والأصدق أنك نشوفوك أنت تتنقل وتصور ونشوفوك فتكون أكثر مصداقية صراحة للصورة للمتابعين للصفحة موروثنا الموروث متاعنا الكل يعني في تعاملنا مع الطقس والمناخ وأجدادنا واش قالوا فيه والأمثال الشعبية والخزان هذاك الكبير تتعامل به توظفه وإلا تجاوزه العلم بكثير
1: بالنسبة للجانب يعني الحقيقة الصفحة الأكثر جانب علمي ولو أنه ثمر أو بعض الحاجات الموروثة مع تصحيحة نعطيك ربما أشهر مثال في تونس اللي هو كان شرقت غرقت
0: كان شرقت
1: غرقت المثال هذا إيش معناتها معناتها يعني علاش جدودنا قالوه وهذا يهم أكثر السواحل الشرقية وجهة الساحل وحتى جهة صفاقس وقت اللي المطر تجي من الشرق يعني من البحر يعني غرقت معناتها تعطي فيضانات وهذا احنا نسميوه موجود هذا حتى في علم المناخ في تونس ليريتورديست الرجوعات الشرقية اللي تقريبا يعني اغلب الفيضانات الخطيره اللي صارت في تونس خاصه اللي صارت في وسط تونس وجنوب تونس والسواحل الشرقيه كانت نتيجه رجوعات شرقيه معروفين يعني منخفض صحراوي يمشي الخليج قابس وثم فما يعني توقع رجوعات شرقيه وتكون محمله بالرطوبه البحريه وتعطينا برشا امطار غزيره وهذا صار في تونس برشا مرات في عام 69 في عام 90 الفيضانات الخطيره كي في عام 73 في 2016 في 2020 يعني في مدن الساحل وحتى في صفاقس دونك هذا الكل يعني نجم نقولوا المثال كي متاع كان شرقت غرقت ينطبق عليه معناتها مش حاجه غلطه دونك حاجه صحيحه ولكن يعني فما بعض الامثله الاخرى اللي ربما يعني كلامك هو مش حاجه ما يعني علميه فما حاجات تنطبق مع العلم فما حاجات اخرى في الحقيقه مش علميه
0: به موجة الحر اللي نعيشوها، شفنا يعني برشا إحصائيات تقول إنه منذ 1900 تقريبا و60 و50 ما عشناش أيامات بهذه درجة الحرارة المرتفعة جدا. التقييمات هذه الكل للأيام هذه المرتفعة الحرارة، الخدمة بالنسبة لكم أنتم في الوقت هذا بين أنه نقدموا تطمينات للناس أنه غدوة بإذن الله باش تبرد الدنيا، أنه في قدم الأيام رأي الموجة هذه ما هيش باش تطول برشا راهو بإذن الله، وبين الواقع صراحة أنه باش نكونوا على نكونوا مع أيامات درجة الحرارة فيها باش تكون مرتفعة ويلزمنا نتأقلموا مع الوضع هذا، ما هوش الأيامات هذه ما هي ظرفية، ربما تجي أيامات ما أسخن.
1: بون ساعة نتمنوا الناس اللي احنا توا تقريبا أوشكت هذه الموجة على الانتهاء، معناتها الحمد لله ديجا تعدينا البيك. كان نهار الأربعاء والخميس وقتها سجلنا أرقام كبيرة برشا، في القروان مثلا سجلنا 49.8 أرقام المعهد الوطني للرصد الجوي، يعني براتيكمون 50 درجة.
0: تحكي في الظلة
1: لا ديما فضل بين وضحوا زادة ثلاثة نقاط مع تذية زادة فرصة وزادة. دونك فما ثلاثة حاجات، فما أولا الحرارة المسجلة اللي هي حسب يعني توصيات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يتم قيسها يعني في الهواء، مش قرب المسطحات، مش في اليابسة في التراب، معناتها على ارتفاع متر ونص إلى 2 متر اون بلانير يعني في الهواء بعيد على الجدران بعيد على الأسطح. دونك هذه تسمى الحرارة المسجلة، وهذه هي المعتمدة. يعني الحرارة المعتمدة اللي احنا ننشروها ولا نحكيوا عليها واللي يتم استعمالها في الدراسات العلمية في البحوث العلمية هي الحرارة المسجلة. ثم الحرارة اللي هي تحت الشمس،

0: مسجلة مع تأثير الرطوبة. إيش معناتها؟ معناتها نفرض مثلا ناخذ مدينة المنستير أو المهدية أو صفاقس أو أي مدينة أخرى ساحلية. الموضوع هذا يهم خاصة المدن الساحلية مش الداخلية، خاطر الرطوبة دي ما تكون موجودة على البحر يعني على السواحل. مثلا ناخذ مدينة معينة الحرارة المسجلة فيها مثلا 32 درجة. 32 درجة كيكون فما رطوبة معينة 40% أو 50 أو 60 أو أكثر، دونك الحرارة المحسوسة يعني اللي يحسها جسم الإنسان ما عادش تقعد 32 درجة،
1: تولي
0: 40 و5 أو تولي أي تولي 40 و45 وحتى 50 درجة. اليوم في جيت الساحل يعني أستاذ حياة الحرارة المحسوسة 50 درجة في المهدية، في المستير، في سوسة، في صفاقس 48 49 50 درجة. الحرارة المسجلة اليوم في المدن هذه تقريب من 32 إلى 36 درجة، يعني بينما الحرارة المحسوسة تقريب من 45 إلى 50 درجة. علاش؟ لأنه اليوم نسب الرطوبة من 40 تقريب إلى 79%
1: مرتفع
0: يعني
1: جدا.
0: يعني نقول وإحنا وقت اللي نقول 70% رطوبة وحتى 80% في بعض الأيام وصلنا حتى 85%. رأوا نحكيه ما دي ساعة وما ساعتين، ما نش نحكيه في الليل، خاطر في الليل عادي توصل حتى 100%، ولكن يعني في النهار عادة الرطوبة تكون ضعيفة. كي تكون رطوبة كبيرة خاصة كي تتجاوز 50% وقتها الحرارة المحسوسة تولي كبيرة. دونك هذه الفرق بين الحرارة المسجلة اللي هي المعتمدة والحرارة تحت الشمس اللي نزيد تقريبا نزيدوا 5 درجات، والحرارة المحسوسة اللي هي الإحساس متاع الإنسان يزيد بها أكثر كل ما تكون فما رطوبة أكبر.
1: به الأيامات هذية وقادم الأيام إن شاء الله التونسي على موعد مع برشا خروج، قضيان متاع مكتب دخلنا سبتمبر غدوة بإذن الله، طبيعي جدا مش نتوجه والاستعدادات مش تكون كبيرة، التأمين العودة المدرسية وكل متطلباتها، وباش نشوفوا عاد العائلات التونسية في الأسواق إن شاء الله. ربي يكون في العون وربي يقدرهم على تأمين عودة مدرسية لأبنائهم. كيفاش باش يكون الطقس في هالظرف هذا يا أستاذ؟
0: كما بك ذكرت احنا ما كملناش الاجابه على السؤال، بدينا وبالتالي قصينا. دونك اي يعني قلت موجه الحر كانت في البيك الاربعاء الخميس، الجمعه زاد شويه من نهار السبت ولا حد، واليوم فما تراجع في الحراره لاحظته، ولكن الاجواء ما زالت حاره.
1: صحيح.
0: يعني موجه الحر ما زالت متواصله سواء كان بالحراره المحسوسه ولا حتى بالحراره المسجله. دونك ولكن يعني الحراره نزلت، راه كما قلنا قروان راي وصلت براتيكمون 50 درجة تقريبا، كانت ثاني أحر مدينة على كوكب الأرض يعني نهار الأربعاء اللي فاتت مثلا. دونك ومش كالقروان، راه برشا مدن أخرى، جندوبة، بيجة في تونس العاصمة، حتى في جيت الساحل في الجنوب برشا مدن وصلت 46 و47 و48 درجة. تو اليوم الحرارة قاعدة تنقص بشوية بشوية، إن شاء الله يعني غدوة باش تنقص زادة ممكن شوية أخرى، نهار الأربعاء كيف كيف، ربما من الأربعاء وإحنا ماشيين وخاصة من الخميس إن شاء الله ترجع الأجواء نجم نقولوا عادية. يعني الحرارة باش تكون في تونس تقريبا في تونس الكل تقريبا من 30 إلى 40 درجة، تقريبا نفس الحرارة اللي كانت قبل الموجة هذه يعني الأخيرة. يعني باش تولي مثلا في جهة الساحل 32 درجة و 34 و 36 درجة حرارة عادية، أما يقعد ديما المشكل متاع الرطوبة.
1: الرطوبة العالية
0: هي الرطوبة باش تقعد موجودة، خاطر توا يعني آخر الصيف بعد موجات الحر بعد التبخر الهواء فيه برشا يعني فيه برشا رطوبة، وهذاك علاش يقعد ديماك الاحساس هكايا اللي يقلق شويه. ولكن خلال ساعات الصباح وساعات المساء فما شويه نسمات ان شاء الله، فما شويه نسائم، دوك الوضع باش يتحسن برشا بالمقارنه مع اللي عشناه ان شاء الله.
1: ان شاء الله الوضع يتحسن. شكرا لك استاذ عامر بحبه صاحب صفحه الطقس والمناخ، صفحه قاعده صراحه فيها خدمه كبيره، فيها معطيات مهمه جدا. كما قلنا نحن مع التغيرات المناخيه هذه لزاما علينا ان تكون عندنا ثقافه في مستوى هذه التغيرات جميعا، معناها مش نحكي، وخاصة لنا نحن كموجودين في وسائل الإعلام باش نقدموا معلومة صحيحة للناس، والناس زادة لأنه ولات ثقافة عامة ولا تحديث الناس، هذه حاجات وفرضها علينا الواقع أن نحكي فيها. شكرا لك، يعطيك صحة، موفق دائما إن شاء الله في زوز ملايين وثلاثة ملايين متابعة للصفحة لأنها تستحق، لأنه فيها خدمة كبيرة، فيها أكاديمي يشرف عليها، وإن شاء الله من نجاح إلى آخر. شكرا لكل الرقي وكل المعلومات الهامة، كل المعطيات الصحيحة والثقة الكبيرة اللي تنالها الصفحة من الناس بعيدا يعني عن صفحات أخرى ماشية للتشويه، ماشية الخدش الحية في المجتمع، ماشية بصراحة التوجهات أخرى. ما نشوفه صفحة قاعدة تخدم في خدمة مزيانة، كيما زادة أستاذ شفنا برشا صفحات يقدموا الصورة الجميلة.

0: لا للتونسي وقت ساعات العطش. شفناك التوانسة ونحب رأيك، وانت معناها تبحر على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم كنشوف الجيش الوطني يوزع في الماء والحماية المدنية، ونشوف المواطن العادي، ونشوف الطفل الصغير، ونشوف الشيخ، ونشوف تقريبا كل الأعمار في تونس تتجند باش توزع الماء للناس. خلينا بعيدا على الاحتكار، وعلى ديما نحكي وكان على صورة سوداوية لهذا المجتمع. والله فما صور صراحة تنعش الروح، كتشوفها تقول هذا التونسي، هذا اللي نجم يشبه لي، وهذا التونسي اللي مثلني. شكرا للجيش الوطني، شكرا للحماية المدنية اللي قاعدة توا والحمد لله وقع السيطرة على الحرائق، وإن شاء الله يا ربي معناها يلطف بينا جميعا، وكذلك بالأشقاء الجزائريين. وأكيد راك تتبع أستاذ أنت في كل هذه المعطيات. أما في الجانب الآخر فما برشا حاجات مزيانة قاعدة تقدم.
1: اي صحيح، فما رينا حتى صور بعض المواطنين التوانس اللي قدموا الماء زادا معناتها. فما صحيح فما صارت عركة على الماء، ولكن فما زادا ناس عطاو الماء، ريناهم في الشوارع يدوروا بالكاميونات نتاعهم.
0: شفناهم في المستشفيات زادا مشاو للمرضى باش يقدموا لهم في الماء. حتى هذا يزمو يتحكي عليه.
1: اي الصوره ماشي سوداء معناتها 100%. فما بعض الصور يعني الايجابيه، ولكن يعني من المفارقات اللي المشكلة اللي صار عنا طوى في الصيف هذايا، بعد سنة ممطرة وقلنا يعني نسبة امتلاس سدود 67 وحتى 68% يعني قبل الصيف مباشرة. صحيح فما ذروة متاع استهلاك في فصل الصيف، فما صحيح فما سياحة تعرفوا معناتها يزورونا برشا سياح وحتى أشقاء من ليبيا،
0: وعندنا السياحة الداخلية اللي تخلي استهلاك الماء في مناطق معينة أكثر من مناطق أخرى. صحيح. هذا زاد
1: خاصة في المناطق الساحلية، والمناطق هي المناطق الساحلية بطبيعتها فيها برشا سكان معناتها، هي بطبيعتها وزيد
0: المصطفين يعني اللي يجيو مع النزول
1: ولا والنزول الكل دونك يعني الاستهلاك باش يكون اكبر غادي، وهذاك علاش المشاكل صارت اكثر في المدن الساحلية. ورغم عندنا حتى محطات نتاع تحلية مياه، منها محطة نتاع سوسة جديدة، منها محطة نتاع صفاق السنة الماضية، قلنا ما عادش باش توقع المشاكل هذه، ولكن للأسف فما مشاكل ربما مش متعلقة بنسبة امتلاس سدود أو خطر الماء موجود.
0: تعطل أمور تقنية، ربما تعطل أمور تقنية في بعض المحطات، في بعض المحاولات للماء ربما يعني في صوت نبهانة اللي ما صارتش فيه معناه نسبة امتلاك. خلينا خاصة انه الساحل التونسي ككل هو يعني مصدر الماء من نبهانة كولا يا استاذ.
1: اي بالضبط، هو الحقيقه سد نبهانه الوضع نتاعو يعني سيء جدا، خاطر الامطار على المطر عام الاول كانت اكثر في الشمال الغربي مش في جهه القيروان، خاطر نبهانه يجي في اقصى شمال قروان بين يعني في اقصى شمال الولايه. اما المسؤولين نتاع السدود وحتى نتاع الصناد معناتها ما فماش مشكل نتاع ماء في سدود، المشكل هي في العمليه نتاع جلب الماء من الشمال نحو الوسط الشرقي.
0: هذا هو
1: القنوات اللي تجيب الماء الطاقه نتاعها اقل من طاقه الاستهلاك. هذاك علاش صارك القصانه كي ما نحكيش حتى على مياه الشرب، لانه معناتها مياه السناد فما شكون يشرب فما شكون لا، ما نحكيو حتى على الاستعمال اليومي. صار قصان في برشا مناسبات في يعني في الصيف هذه. المشكل حسب ما سمعت عدة مسؤولين هو كونه الـ يعني الـ الـ القنوات اللي يجيبوا منها الماء من الشمال نحو ومن بير القلة، ظهر لي هيك المنطقة اسمها ولا بيلي في جنوب في ولاية
0: بيلي ناد. بيلي
1: ولا بيلي يعني الماء اللي جينا من غادي ما عادش يكفي السكان اللي موجودين في الساحة.
0: صحيح.
1: هذاك علاش ورغم اللي اكبر محطه نتاع تحليه مياه في تونس اللي هي موجوده في صفاقس اللي تم تدشينها منذ اكثر من سنه، رغم اللي هي ما تخدم في صفاقس واللي نقصت برشا، دونك اذا كان ما جاتش المحطه كي نتاع صفاقس
0: كيفاش باش يكون الوضع؟
1: المشكل راهو كان اكبر برشا. يعني الحمد لله المحطة كي تمشي، والمحطة نتاع سوسة كل مرة معناتها يتم إعلان عن تاريخ جديد لتدشينها، لا محالة. مازال توا في تطور يعني التجارب إلى آخره، إن شاء الله تدخل حيز الاستغلال يعني قريب إن شاء الله بعد أيام أو أسابيع قليلة حسب المسؤولين زادة في الصناد، وهذا إن شاء الله ربما باش يخلي المشاكل زي تنقص يعني أكثر، وإن شاء الله زادة الشبكة نتاع الصناد إن شاء الله يطوروها، وإن شاء الله تكون يعني تجيب الماء قد الاستهلاك وحتى أكبر إن شاء الله.
0: إن شاء الله تكون فما استراتيجية وفما استشراف، راهو مش كيما شبكة خدمة الخمسة ملايين كيما شبكة باش تخدم 12 مليون تونسي. نحكي على دولة تستشرف تبني مستقبل للدولة وتبني مستقبل أجيال جاية. كنا ثقة في بلادنا، أزمة ونتجاوزوها كيما تجاوزنا برشا أزمات بإذن الله. توا في برشا مناطق الماء موجود لفترات، خلينا زادا نقول وقت اللي يبدأ موجود الماء من 8 حتى للأربعة متاع العشية للخمسة متاع العشية تقريبا نجمو ناخذوا غرضنا من الماء نخبيه شوية، يظهر اللي تعودنا على الأمور هذه كما تمشي الأمور بإذن الله والحمد لله. شكرا ليك أستاذ عمر بحبة صاحب صفحة الطقس والمناء، ودخلوا مستمعينا شوفوا الصفحة وتبعوها، تو برشا حاجات صراحة تتعلموها برشا حاجات مفيدة. شكرا لك على حضورك معنا، مشكور جدا أستاذ، يعطيك صحة ونلتقي وإن شاء الله مع أمطار الخير في الخريف في بلادنا لما لا بإذن الله. إن شاء الله ربي كبير ورحمته واسعة، وإن شاء الله مع سبتمبر هكا تكون فما أمطار بإذن الله.
2: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
3: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. مع ليام
4: ليام مع ليام
3: مع ليام كل خميس من 10 لنصف الليل، وتبع الموجة.

كان هذا الشاب خالد على موجاتنا مواصلين معاكم حتى للسبعة متاع العشية. مرحبا بكم وإن شاء الله تكونوا بأفضل حال وتسمعوا كان الأخبار السعيدة والأخبار الجميلة. في الحقيقة الأخبار اللي باش نقوله أكيد ما هوش باهي بالمرة، ما ذيك هي حاجة ربي يعني. الحمد لله على كل الأقدار. صوت الفرح في الشاب الفنان الكبير محمد المباركي، الفنان الخلوق المذياف صاحب الابتسامة الدائمة وخفة الروح والدعابة. للأسف يعني رحيله كان صدمة كبيرة لكل أهالي الشابة، لكل الساحة الفنية في المهدية، لكل الناس اللي تحب محمد المباركي. كما قلنا بالحق معنا تقريبا فمش حتى وسيلة إعلام جات للشابة إلا وكان حاضر بصوته وبفنه وبروحه العالية. الله يرحمه غادرنا للأسف على إثر حادث مرور أليم. تعزينا لعائلة المباركي، تعزينا لكل أهالي الشابة، للأسرة الفنية عموما في تونس. محمد المباركي اللي ما يعرفوش، اللي ما زارش الشابة وما التقاش به، هذا صوته اللي بكله فرح كله حياة كله محبة على موجتنا.

0: الشاب منلولش المهدية على الموجة 95.7
1: في إذاعة المنستير
2: معكم
1: وين ما كنتوا
2: على وين
1: ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: السادسة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. خدمة جديدة تتيح البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات، ومنظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى توحيد كل المتطلبات المدرسية. قسم علم الأدوية السريري بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير الأول من نوعه في البلاد بكلفة إنجاز تقدر بمليون دينار. وزارة الصناعة تستعد لإطلاق 12 خدمة إدارية على منصتها الرقمية في مسار الرقمنة لجميع خدماتها. أطلقت وزارة التربية اليوم خدمة رقمية جديدة لفائدة الأولياء والتلاميذ تتيح لهم البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 2026-2027. وتتمثل الخدمة في تطبيقة للهاتف الجوال تحمل اسم ابحث عن كتاب، إلى جانب إتاحتها عبر موقع المركز الوطني البيداغوجي، بما يمكن المستخدم من التعرف إلى المكتبات التي توفر لديها الكتب أو الكتاب المطلوب وتحديد الأقرب منه. وفي شأن متصل أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي تسجيل زيادة تقدر ب7% في أسعار المواد المدرسية إجماليا، ودعا إلى توحيد القائمات لتشمل منتوجات أخرى على غرار الميدعة والمحفظة، وذلك لتخفيف العبء على الأولياء.
3: قارنة بالسنة الفاتة نلقاو زيادة تقارب من 7-6% في الإجمالي، ولكن الإشكال الكبير اللي نعاني فيه هو في توحيد القوائم، على خاطر نلقاو تفاوت كبير في الأسعار، خاصة في توريد بعض مكونات العودة المدرسية من أدوات وغيرها. هنا نلقاو أسعار مشتتة جدا، نلقاو على هيكلة السعر بحد ذاته. وعلى ذلك نحن من مبادرة نتاعنا بوزارة التربية كونه توحيد القوائم، دينا بالكراس وبالكتاب المدرسي، نحب توحيد القوائم كل وجوبية تكون القوائم هذه بمنتجات تونسية منها الميدعة والمحفظة، خفوا الوطع والعبء على العائلة التونسية.
2: وضع البريد التونسي على ذمة كافة الطلبة مجانا محافظ رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معالم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية 2026-2027. وتمثل هذه المحافظ الرقمية وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستعمال لخلاص معالم التسجيل الجامعي دون توظيف أي معالم إضافية، وذلك من أجل تسهيل عملية التسجيل الجامعي عن بعد. يعد قسم علم الأدوية السريري بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير أول قسم من نوعه في تونس، تم إنجازه بتكلفة إجمالية بلغت 600,000 دينار للبناء و 400,000 دينار للتجهيزات. وهذا القسم يساعد بصفة دقيقة في تحديد كمية الأدوية للمرضى الذين يواجهون صعوبات في الاستعمال أو لتفادي السمية، حسب تصريح لرئيس القسم الأستاذ كريم العوام.
4: القسم هذا عنده ثلاثة مهام كبيرة، وفي جانبين، جانب الكلينيكي يعني السريري، والجانب المخبري. الجانب الكلينيكي هو التعامل مع المرضى اللي عندهم حساسية أو تسممات من الأدوية، والجانب المخبري هو نقسم إلى قسمين. القسم الأول هو تحديد كمية الدم، وعلى ضوء الكمية هذيك نعدل الجرعة المناسبة للمريض. وفي القسم الثاني هو التحليل الجيني للمريض، باش نعرفوا هل أنه الدواء اللي باش نعطيه لو يتماشى معاه ولا متماشاش، وأكثر من هكا نجم نعدلو أيضا الجرعة.
2: تحت شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان، انطلقت اليوم بسوسة رسميا فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الشباب لتتواصل إلى غاية 17 من شهر أكتوبر القادم، تجمع بين العروض الثقافية والرياضية والأنشطة العلمية. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسوسة خالد البكوش:
5: الأهداف هي مساهمة في المجهود الوطني للوقاية من ظاهرة العنف والمخدرات، وخلق حركية وديناميكية لفايدة الشباب، المساهمة زادة في المخزون الثقافي والحضاري مادي ولا مادي، التعريف بالمواهب الشبابية وتشجيعها وإبراز إبداعاتها والإنتاجات، بتبيع التنفيذ متاعه يتنفذ بصفة تشاركية ومجالية لفايدة كل شباب الأحياء كثيفة السكان والتجمعات السكنية الحضارية والريفية والمناطق ذات الأولوية. جبنا أغلب النوادي المستحثة في دور شباب كما الروبوتيك، النوادي الرياضية متاع الجمباز، الدونس، الكل كيف رسكلة النفايات، جيمينج، أغلب الفنون وأغلب التكنولوجيات. والمهرجان ذات باش يكون في أغلب مناطق الجهة، كما دار شباب سيدي الهاني، كما دار شباب انفيذة، نادي شباب البرجين، دار شباب كندار، دار شباب بوفيشة، نادي شباب كروسيا، دار شباب الزاوية قصيبة وثريات، دار شباب المساعدين، باش نعملوا كما الماراثون، باش نعملوا ندوات فكرية وأنشطة رياضية، أنشطة إبداعية شبابية، سهرات فنية.
2: زقاق البحر والمحفر وحومة قبلة، مناطق يشكو متسكنوها وروادها من انتشار واضح ومزعج للأوساخ، خاصة مع تهاون أصحاب المحلات التجارية وعدم التزامهم بتوقيت رفع الفضلات. من القيروان المتابعة مع أو من نابل عفوا المتابعة مع فاطمة بن عثمان:
6: لا يزال ملف التلوث مطروحا بمدينة نابل، إشكال أرق متسكني المدينة الذين طالبوا بلدية المكان بالتدخل العاجل وحل الإشكال.
7: إشكاليات ترخاو البلدية تجي مخر، يهزوا زبلة يخلوا الترع في القاع، والعباد زادة مسيبة أخويا يطيشون يجي على بعض، مصابات يقعدوا حتى بالنهارين ما يهزوهم، بحذا الجامع الكبير، بحذا المحفر، بحذا جامع السبتية وسط البلاد، باب صالح، هذوما البلايص اللي فيهم الحركية، كل واحد يعمل اللي عليه، العاون ينظف والبلدية تقف وتنبه ويعملوا الحاويات باهين، والفضلات كيهزوهم ما يخلوش يشترهم في الطميكة، واللي طايش حاجة ثاني قربج ولا حاجة ما يحطوش في البلدية، خاصة بالأماكن كل حاجة خاصة بالبلدية، لو عنده فريجيدير مكسر يحطه في البوبال، وكل عنده
8: من البلدية تاخذ موقف في شارع سقاق البحر هذايا اللي فيه كسر الصرانات، لازم تاخذ في الحي هذايا فيه 60 حانوت تذهب ومطعم، يخليوا النسخ قدام المطاعم يا رسول الله، ويحطوا صنادق ويحطوا كذا وياكلوا في الشارع، يحطوا صنادق. ومشينا للبلدية وكلمناهم وقلنا لهم على الصنادق بيجيو يهزوا متاع قازوت فرغيين ويسكروا في الزنق بهم هما.
6: وباتصالنا بكاتب عام بلدية نابل السيدة جميلة نصيري، أكدت لنا أن مصالح البلدية قد تدخلت للقضاء على النقاط السوداء، وأن العمل متواصل بصفة يومية ودورية، مشيرة في ذات السياق أن البلدية ستلتجئ إلى الحلول الردعية. من نابل فاطمة بن عثمان لإذاعة المنستير.
2: صدقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. وأشار الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد تليلي المنصري في تصريح للإذاعة التونسية أن هذه القرعة هي العاشرة منذ انطلاق إشغال المجالس، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان بقرار المصادقة على النتائج ونشره وإرساله إلى الجهات المحلية.
9: القرعة عدد 10 منذ انطلاق أشغال المجالس المحلية، تمت العملية طبق الإجراءات القانونية، ومن بين أرقامها كذلك هو كونه ترأست تقريبا 30 مرأة للمجالس المحلية و23 مرأة لعضوية المجالس الجهوية. هيئة الانتخابات صادقت على هذه النتائج، وبطبيعة الحال طبق الإجراءات القانونية سيقع الإعلام ونشر هذا القرار وأرساله إلى الجهات المعنية. بخصوص النقطة الثانية، جاتنا عريضة في سحب الوكالة من المجلس المحلي للعروسة ولاية سليانة، وتحديدا بالدائرة الانتخابية عبادة مصراتة. مجلس الهيئة بعد النظر في هذا المطلب واستيفاء هذا المطلب لكل الشروط الشكلية، سيقع إعلام المعنيين بالأمر بهذه العريضة. بعد ذلك نقوم بإعلام رئاسة الجمهورية قصد استصدار أمر دعوة الناخبين، وبعدها الهيئة الانتخابات تصادق على الرزنامة بصفة رسمية.
2: أفاد مدير عام الإعلامية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة محمد سعيد بأنه سيتم إطلاق 12 خدمة إدارية على المنصة الرقمية الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا، وأضاف أنه سيتم رقمنة الخدمات التي تزيها الإدارات العامة المركزية بالوزارة تدريجيا لتشمل كل الإدارات.
10: منصة رقمية جديدة، واحدة الخدمات اللي تزديها الإدارات العامة المركزية بالوزارة تكون رقمية، وهذا بصفة تدريجية. دينا بأول إجراء اللي هو الإجراء اللي يخص البطاقات الفنية الخاصة بالتصدير. أما عنا برنامج عمل كامل على مدى معناها سنتين اللي هما 2026 و2027، واللي يخص 12 خدمة إدارية سيتم إطلاقها من هنا لآخر 2027 إن شاء الله. ثم خدمات اللي تتعلق بكراسة الشروط، ثم خدمات اللي تتعلق بالمؤسسة المرتبة، نجم نقول الخدمات اللي تمس معناها الإدارات العامة المركزية لبوزارة الصناعة الكل. الإدارات العامة الكل مش يكونوا متواجدين إن شاء الله في المنصة هذه. هدف واضح اللي هم يكونوا الإجراءات أبسط وأسرع بدون تنقل. وراهو كي نقولوا منصة رقمية، صحيح ثم منصات رقمية تقول لك مثلا إيداع الملف يكون أونليني وبعد ثم أوراق يلزم تكملهم، لا، المنصة الرقمية متاعنا احنا في وزارة الصناعة خدمنا على أساس يلزم الإجراءات الكل يكونوا على مبدأ موحد، واللي هو الإيداع الملفات يكونوا أونليني معناها بدون تنقل على الخط، صفر ورقة من الإيداع إلى الحصول على الخدمة النهائية.
2: وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

صيافي صيافي عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيافي وسنينكم دايما مع الفرحة والنغمة. صيافي مع عماد العوني.

بحبه من أول دقيقة، قولوله بحبه ومتوه.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم على موجات إذاعة المنسير صيفي حتى للسبعة. نحكي على صفحات في الحقيقة تبعث الحياة والبهجة والفرح، صفحات كتشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي تقول تونس بخير والحمد لله. نحب نحكي على صفحة مهمة في التوقيت هذا بالذات، نحكي على صفحة الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. وأهلا وسهلا ومرحبا بمدير الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير الأستاذ يوسف بن عمار. يوسف مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير أستاذة وشكرا على التقديم.
0: كل عام وانتم بألف خير، انطلقتوا في استقبال أبنائكم، نقول أبنائكم وأعي جيدا ما أقول بكل ما تحمل هذه الكلمة من مسؤولية مجتمعية، لأنكم انتم مكش تسيروا في إدارة، انتم تحتضنوا أبناء وانتم عائلة كبيرة، المسألة تتجاوز المسائل الإدارية، بديتوا تستقبلوا فيهم. أما نحب نحكي على خدمة كبيرة في الصفحة، كل ما يوصلني كوالية وعندي شكون يقرأ في الجامعة الكثير الكثير من الطمأنينة،
1: والحمد لله. وهي هذه الغاية من إنشاء هذه الصفحة وأنه نطمن الأولياء. بدأ نحب نشكرك على الاستضافة.
0: نعم.
1: دونك أنا ما زلت كي جيت وخليت الزملاء متاعي معنا يرسموا في بناتنا طالبات الحي الجامعي فاطمة بورقيبة. دونك بدأ أمس أستاذة الترسيم باستقبال طالبات كلية الطب. دونك نقول لهم إن شاء الله سنة جامعية موفقة
0: إن شاء الله،
1: وإن شاء الله يكون الفضاء واللي يخدموا في الفضاء يكونوا عند حسن ظن الأولياء والطلبة. أمس فرحنا بيهم ومكناهم من الغرف متاعهم، والحمد لله بدأت الانتجراسيون متاعهم ونشوف على وجوههم اليوم معناها فما طمأنينة وفما راحة. زاد اليوم وصلنا مع طالبات كلية الصيدلة وطالبات المرحلة التحضيرية المندمجة، وأنا توجيتك من البيرو ديجا معناها من الصباح وإحنا رسموا في الطلبة. إن شاء الله تكون سنة جامعية موفقة. لو تكرمت نحب نقدم المؤسسة متاعنا في
0: أكيد هتنا نعرفوا عليها التفاصيل.
1: دونك الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير هو صرح خدمات جامعية بامتياز، فيه قطبين، فيه مبيت طاقة الاستيعاب متاعه 448 طالبة، 224 غرفة، فيه قاعة متاع رياضة، فيه دو سال دو لكتور، فيه قاعة تلفاز، في كوزين مهيئة معناها لتستجيب للرغبات معناها متاع الطلبة، وسيكوريزي نقولوا سيكوريزي خاطر نعرفوا اللي المواقد الكهربائية والغازية ممنوعة، فهمتني،
0: داخل الغرف أكيد.
1: فما معناها دي تيران، فما مساحات خضراء، فما قاعة عروض، ما شاء الله معناها الفضاء متاعنا هو معناها يشجع ومحفز باش الطالب ينكب على التحصيل الأكاديمي متاعه.
0: اليوم العائلات أودعت أبنائها، أنتم تستقبلوا نخبة النخبة، وهذه حقيقة. اليوم كي نحكيه على الطب والصيدلة نحكيه على أرفع المعدلات في بلادنا، وعادة ما اللي يجي للمنستير يبدأ محظوظ معناها، لأنه مدينة في الحقيقة يستطاب فيها العيش، ومدينة العلم ومدينة النجاحات، وبرشا ناس يسمعوا فينا توا وربما روزوا الدراسة وذكريات جميلة في مخه على المنستير. اليوم كي نحكي على الباج هذه على الصفحة هذه اللي ورتنا حاجات ما كناش نحلموا ان نشوفوها ونحن موجودين كطلبة هناك، انه

0: والشريك ما تخافش منه، شريك يلزمك تشاركوا معاك في اخذ القرارات، بيان سور فما سقف معين كنقولوا اخذ القرارات.
1: أكيد.
0: دونك احنا الغايه من انشاء هذه الصفحه هو تقريب الخدمات، الشفافيه مع الطالب، نبعدوا شويه على البيروقراطيه نتاع الاوراق وعلقلو مع الش يقرا الطالب ولا عنده تليفون ديما مرافقه، هو يفطر يتفرج في التليفون كيما نشوف صغاري، دونك هو راقد يتفرج في التليفون، هو حتى في القرايه ولا يستعمل التليفون نتاعو، يستعمل الهاتف الجوال نتاعو. دونك حبينا دونك الانتقال الرقمي اللي رهنت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احنا كمؤسسة خدمات جامعية
1: نوظفوه بالكدا،
0: نحاولوا نوظفوه باش نقربوا الخدمة للطالب، زد حتى باش نثمنوا مجهودات الأعوان ونحفزوهم. راك التبقي تصور هذاك وراه جهد، وراه عامل متاع نظافة، وراه طباخ، وراه جزار، وراه مدير، ومراه إيكيب كاملة. دونك هما بيدو يحسوا بالفخر التعب ذاك يرجع له بعد سنوات يلقاه.
1: هي الحق صورة فيها تعبير عن الامتنان، وفيها تعبير عن الشكر، لأنه في بعض الأحيان العمل راهو يتجاوز الراتب، ماهيش مسألة راتب، ماهيش مسألة فلوس، بقدر ما هو دفع معنوي كبير للشخص هذاك. كي نحكي على المطابخ، نحكي على أشخاص رام يخدموا في درجة حرارة مرتفعة في طقس طورة، ومعناها بشو قريبا تنطلق الأكلة الجامعية. كي نحكي على سبتمبر وأكتوبر راو نحكي على ومد الخريف، نحكي على درجة حرارة مرتفعة، فإنك تحكي عليه وتقدمه بالشكل ذاك فيها الكثير صراحة.
0: أستاذة زادة رام، مازالوا كي خرجوا من ما تنساش إلي المستير قطب ثقافي
1: صحيح.
0: جامعي يحتضن المهرجانات الوطنية والدولية، والحي الجامعي فاطمة بورقيبة كان ولا زال هو الحاضنة لأغلب المحطات متاع المهرجانات،
1: دار ضيافة جامعية
0: exactly. دونك هو البيت الثاني للناس كل، والصراحة ذي شارك في الحركة الثقافية والخدمات الجامعية، أبرزناها من خلال استضافة وفود أجنبية. مازلنا كخرجنا من المهرجان الدولي للمسرح الجامعي، كانوا بحضنا طلبة أجانب من 4 دول أجنبية و7 دول عربية، وعرفنا بالأكلة متاعنا، وقدمنا طبق اللي نال استحسان الناس كل، زاد الأجواء المريحة، والناس اللي تعرف تعبر بالبسمة وتقدم الخدمة ما غير ضجر وما غير كشة وما غير حد شيء. دونك زاد بالمناسبة هذه زاد نحب نستغل الفرصة باش نشكر أعوال الحي الجامعي فاطمة بورقيبة اللي احنا نخدمه بروح الفريق الواحد.
1: يعطيكم ألف صحة. اليوم الصورة اللي توصلنا على صفحة الفيسبوك، والناس اللي نجم تشوف الصفحة هذه، كما قلنا تحس ببرشة طمأنينة، تحس أن تشوف عائلة تخدم بعضها. اليوم توظيف الإمكانيات هذه النخبوية اللي جاتكم اليوم، نحكيه على طلبة كلية الطب والصيدلة، يعني المعادلات المرتفعة جات بحذاكم، والإمكانيات الموجودة كيفاش يمكن توظيفها؟ صحيح باش يقراو ربي عينهم هذوكم الطب وصيدلة المستقبل، أما زاد فما جانب آخر باش ما يغفلوش الطلبة، راهو الحياة الجامعية مش قراية فقط، راهي ضربة على الحياة الجامعية والحياة الجماعية وضربة على الحياة المجتمعية عموما. كيفاش يمكن توظيفهم ثقافيا الإمكانيات هذه اللي عندكم أستاذ؟
0: يعطيك الصحة أستاذ، سؤال وجيه وفي بلاصتو. بالنسبة لنا احنا راهو مش واحد بركة اللي يدير الصفحة هذه، انا معي دي موديراتور اللي هما الطلبه بكري بركه طالبه، معناها باش بوراسوري لي ستوديونت اللي هما جدد، عملت اون كابسول فيديو وهي تلقائيا تقرا زيماني صيدله، حبت تبعث الطمأنينة في الطالبات
1: باجتهاد منها بيهم بطريقتها
0: بطريقتها. راهو عندنا مبيت حلو، مش معناه اللي احنا احسن مبيت في الجمهورية، مي تبعث الطمأنينة في نفوس الطالبات. راهو عندكم مدير باهي، راهو عندكم اعوان باهين، راكم انتم في عائلتكم الثانية، راهو انا جيت كيفكم خايف، ومن بعد هني يشوف كيفاش جيت وحدي تو جبت دبشي. دونك اجتهاد من عندها هي امسيو بربي باش نشجعوا، خاطر هما بيدهم كانوا طالبات قبل جدد، وقع زادة فهمت الترحيب بهم، وصارت الانتجراسيون تاعهم سواء من طالبات القدامى سواء من الإطار الإداري. زادة عبر الصفحة احنا قاعدين نكتشفوا في مواهب أستاذة
1: صحيح.
0: غير عادية، خطر احنا عنا انا انشأت بحكم الغرام تاعي بالسباقات، دونك عملت نادي الماراثون في المؤسسة، دونك عنا قاعة رياضة، عنا دي طالون في المسرح، عنا في الموسيقى معناها طالبات يعزفوا، عنا طالب معناها طالب من قفصة حكيت لك عليها أنا ذا اللي يقوم بالاستبيان متاع الأكلة الجامعية. دونك هذايا فضاء متكامل، نحاولوا الطالب نعيشوا في هذا الفضاء المتكامل اللي هو ما يكتفيش بتقديم

0: الإقامة والإعاشة والمرافقة الصحية والمتابعة النفسية والأنشطة الثقافية، هذا الكل باش طالب يركز في التحصيل الأكاديمي نتاعو. دونك يلزم تكون البيئة محفزة وتكون البيئة مطمئنة.
1: أكيد هو هذايا الكل في مسار أنه بإذن الله النتيجة تكون إيجابية وأنه غدوة باش ينجح، لأنه أكيد نحبهم كلهم ناجحين. أما الدنيا مش قراية فقط، ترى فما ثقافة اجتماعية يخوها من المجموعة هذيك اللي يلتقي فيها. اليوم ونحن في ترسيم وبرشا عائلات خلت أولادهم يسمعوا فينا توا وخلوا بناتهم وغادروا، فما شكون فيهم أول مرة بنته تبيت البرة من الدار ومش مستنسي بعد عليها، وكيد راك عشت أنت بين أمس واليوم هالشحنة المعنوية ذي الكبيرة، ناس تبكي، ناس معناها مخلية ببناتها، ناس راي مش كل يوم باش تجي تطل على بنتها لهنا وتقول لك بنتي صغيرة ما تعرفش راي 17 سنة أول مرة تخرج كيفاش معناها في مدينة كبيرة هكا باش تعيش وكل. كي نشوف الصفحة نحس بك الوجوه المبتسمة، مش نشكروا لا، أما فما ناس عرفت كيفاش توظف الإمكانيات اللي عندها باش تبعث برشة طمأنينة في العائلات، وهذا مهم.
0: اكزاكتومون، راهو ما عندناش في العائلات التونسية، أول حاجة التونسي يراهن على منذ الأزل باتنا وماتنا راهنوا على التعليم.
1: أكيد
0: احنا محبين جدا للتحصيل العلمي، العائلة التونسية كل تستثمر في صغارة. ثاني حاجة بالنسبة لنا ما عندناش ما أعز من بناتنا وولادنا،
1: صحيح
0: نحبهم أكثر من أنفسنا.
1: صحيح
0: دونك بحكم التجربة، منيش جديد أنا في الخدمات الجامعية، أنا كنت مربي وقريت بكالوريا وشديت مدارس وشديت معناها مدير في مؤسسات تعليمية، وطوى في الخدمات الجامعية براتيكمون عندي 15-16 سنة. دونك حاسس أن الشخص اللي مقابلني فهم شنو يبحث، دونك عارفه شنو يبحث، عارفه شنو يحب، فهمتني؟ أكل كلمة الباهية، أكل طمأنينة، خاطر هو أول مرة بنته باش تخرج من حضنه وباش تبات وحدها وباش تبات في فضاء مسكر وباش تلتزم بتوقيت التسعة. ونعرفوا احنا صغارنا سون جاتي، باش تولي تعمل على روحها تقوم صباح تمشي للكوجينه تعمل قهوتها وحدها، باش تعمل على روحها وانها تفيق وتعدل تليفونها. احنا صغارنا الكل في البكالوريا نعرفوا اللي كل يوصل للطاوله نتاعها
1: سنه كامله عدوه ونحن نخدموا فيهم، توا جاي الوقت باش يعملوا على روحهم.
0: هذه فرصه انا نقول للوالي جوفو غارانتي، وهاني مع الاستاذه حياه الكوني، راهو نكلمك أنا في عطلة الشتاء مو بحكم القانون بحكم النظام الداخلي وأنه المؤسسة تسكر للصيانة وكذا، طو نبدأ نقرق بالطالبات اللي كانوا يبكيوا أمس واليوم كلهم راوحوا تفقدوا عليكم وكل لك لا. راهو أنا لهنا شايخ المكتبة قريبة وفي الدار
1: نقرأ على روحي
0: والمسخول
1: وعندي
0: موجود 24 وعندي ريتم نراجع به، راهو جيست أكل لحظة الأولانية اللي باش تبعت راهو بعد تكون تعمل على روحها وتلقى خيات باهين وتلقى إخوة باهين وتلقى معناها أعوان معناها يخدموها وفاهمينها وعندهم التجربة متاعهم كسوا في الإقامة ولا في الإطعام ونقولوا راهو حتى في وسط الكليات لسادة بيدهم بات وأمهات. دوك ما تخافش عليها
1: متفاهمين
0: وأنك أنت متقلق، لكن احنا حبينا من امس اليوم نبعثوا لك رساله طمأنه ونقولوا لك راهي في ايدي امينه ورانا واعيين بكم وخليها تعيش التجربه، راهي باش تجيب لك شهاده ثمينه وباش تفرح بها نهار اخر.
1: اكيد
0: مش كل حاجه تجيب السهل،
1: اي فما تجربه اجتماعيه خاصه مهمه جدا، راه مش كيما اللي يقرا ويروح لدارهم كيما اللي يعمل على روحه ويعيش تجربه اجتماعيه. في اداره الطلبه هذوما الكل، في ملاحظاتهم اللي يلزمهم توصل ربما في التبليغ، لا قدر الله عادي راو انه يمرض حد في الليل انه كذا، هذه كل إدارة المنظومة هذية وكل تفاصيلهم كيفاش انتم كإدارة المبيت تتحكموا فيها؟
0: انا حكينا على الانتقال الرقمي، فهمتني أستاذة انت باش تدعوني بحذاك للحصة، كيفاش تمت الدعوة نتاعي؟
1: من خلال الصفحة.
0: اكزاكتومون، احنا وظفنا الصفحة هذية لما لها من جهد، كما قلت لك انا اغلبيه الاحيان معي شكون من الاداره، معي شكون من الطلبه. دونك تو الطالب كراسه مثلا نتاع اعطاب موجوده ولا ريكلاماسيون نتاع طالب مريض، انا ديما تليفوني قاعد بحذاك ونجيني نوتيفيكاسيون نحل نشوف. دونك هذه
1: المسؤوليه
0: عاونتنا برشا سورتو اللي مات هذه اللي طالب جديد ويحس معناه يلزم قريب باش يفهم وين الفضاءات وين يمشي وقتاش يسكر مبيت وقت. دونك حتى على التبليغ على أعطاب على مشكلة بسيطة مع زميلتها على شأن باش تقضيه على تأخير باش تشري من البيبليوتيك، راهي صفحة خدمتنا برشا برشا، باش صفحة ماهوش الهدف نتاعها بركة الإرسال فقط ولا نهبط بلاغات ولا نهبط الوثائق اللازمة للسكن ولا نشاط ثقافي ولا نعرف بمذكرة ولا بقانون، راهي الصفحة زادة خاصة بالاستقبالات نستقبلوا عليها لريكلاماسيون تاع الطلب الكل ونجاوبهم أول بأول.
1: مهمة جدا التعامل هذايا في مستوى ما وصلنا له من تعامل رقمي، نحكي على طلبة يعني أكيد فهمين الحاجة هذية جيدا. اليوم كي نحكي على الأكلة الجامعية صراحة يؤسفني، ونحن نحكي على انتقال رقمي، إنه ما زلنا نتعاملوا بالتيكي، ما نعرفش لحد الآن ما زالت الأمور هذية ما تنظمتش أكثر. أستاذ عندكم شي رؤيتكم كيما ما نقولش تجرأتم ما كيما أقدمتم ناحية الجوتون اللي ناكلوا بها واللي ناخذوا بها البلاتو، وهكا الأمور سايرة ولباس وما فماش إخلال وما فماش واحد هز البلاتو روح بيه ولا
0: معنا بكون متحضر ومهندس وأستاذ
1: نحكي على نخبرة في بلادنا زلنا شوية ثقة نتعاملوا بها مع بعضنا. إلى أي وقت نقدر نتعاملوا بالتيكي
0: أستاذة؟ هو هذايا معناها مخطط كامل متاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشكورة ديوان الخدمات الجامعية الوسط، مش كان ديوان الخدمات الجامعية الوسط، طلع عند دواوين
1: منظومة كاملة جامعية
0: راهو الانخراط الإشهادي هذايا اللي زو 22,000 في الأكلة وسلامة الأكلة الجامعية، والرقمنا راهم قاعد يمشي بخطى ثابتة. برشا مؤسسات تو فيها رقمنا كسوا مؤسسات عام جامعي نحكي في ديوان الشمال والوسط والجنوب، إن شاء الله تعمم إن شاء الله تعمم. علاش؟ خطر فيها برشا فوائد.
1: أكيد
0: أول حاجة معناها التنظيم، ثاني حاجة معناها الطالب من حقه باش يحزر الأكلة متاعه، إيفيتي لو غاسبياج، ما نطيبوش ماكلة وما يجونوش كون ياكلها،
1: ما نقولش عندي 500 ويجوني كان 200.
0: وحتى الطالب كي يحجز الأكلة يعرف في إطار الشفافية، ما عجبتوش يمشي لمطعم آخر يطيب حاجة. دونك دو بريفيرونس هنا شاف الأكلة كان عجبته راه باش ينخرط معاك وباش يعززها من الليل.
1: صحيح
0: فهمتني؟
1: معناه يولي المينيو حاضر من قبل، راه عندنا كذا كذا، واللي باش ياكل انت دقيق نولوا غدوه قدام باش مثلا باش نحضر اكله 200 واحد ظاهره معناه.
0: اكزاكتومون
1: هو نجم نوصلوا لها هذه
0: لماذا؟ فما مؤسسات قاعده تو فيها رقمنا. لا ديجيتاليزاسيون مست برشا مؤسسات، واحنا قاعدين نعوضوا فيها باللي موجود، وانه احنا عاملين استبيان ويشاركوا فيه الطلبه. وعلى ذو هذاك معناها شهريا نحضروا الأكلة، وخاصة في رمضان لقى استحسان، تعرف خصوصية شهر رمضان الكريم،
1: خصوصية هذا الشهر الفضيل.
0: أي بيان سور، دونك الطالب كي يشارك في الاستبيان ويعرف المينيو نتاعه من أول نهار في رمضان لآخر نهار، دونك الشيخ يلسورا راسوري ويركز حتى في القراية نتاعه، يعيش خصوصية شهر رمضان باختياره هو،
1: أو ويستغل وقته جيدا وينظم وقته، يعرف روحه بشق فترة غادي، يعني يعرف كيفاش ينظم وقته. خاصة نحكيه على طلبة راهو ماراتون بتاع دراسة، مش سهل باش ينجح، يلزمه برشا جهد. باش نختم، لأنه باش نختم معاك بسؤال باش يعرفوا وبكلنا نعرفوا نحن اللي مر بالتجربة الجامعية واللي سكن في المبيتات واللي أولاده يقرأ وياخذوا في النقل المدرسي، يعرفوا قداش يخلصوا وقداش البلاد تتحمل مسؤولية القسط الآخر. اليوم كي نحكيه في الجامعة التونسية نحكيه قداش كلفة الأكلة الجامعية وقداش كلفة الإقامة لمدة شهر وإلا بثلاثة شهور في مبيت جامعي فيه كل المرافق، تنقولوا قداش البلاد هذية فضلها كبير علينا نحن الناس توا اللي الحمد لله قراوا وخذوا شهيدهم وقاعدين يخلصوا في الدولة هذية. قبل ما تقول شعطاتني رجعت لي شوية، وانت في حياتك الجامعية تشوف الدولة هذية اللي نحن اليوم ما نحبش نقول خاطر ما نحملش فيها البلاد هذية، شوف قداش صرفت علينا قداش أعطتنا من خيرها. اليوم كي نقول 2026 اليوم قداش الإقامة في مركب جامعي في المنستير في قلب مدينة المنستير، والأحياء الكل نحكي كيما مستير كيما قفصة كيما الكاف كيما جابس، رغم المبيتات في وسط البلاد في وسط المدينة، وحتى كان خارج المدينة راهو النقل متوفر من الصباح حتى كشي للمساء. كي نحكيه بالأرقام باش نعرفوا البلاد هذه قداش فضلها كبير علينا.
0: بلادنا فضلها كبير علينا، واحنا استعملنا المصعد الاجتماعي هذا باش ولينا موظفين وحلينا عائلات.
1: أكيد
0: دونك بلادنا عزيزة ونحبوها، فهمتني ولا مش شعارات، هذه حقيقة معنا. وقاعدين نجسدوا فيها وانه قاعدين نتلهوا بولادنا وبناتنا باش هما زاد ياخذوا المشعل علينا ويكونوا معنا فاعلين ونسيت سويت
1: ونجيبوا جيل باهي للبلاد هذه نعطيوها جيل باهي. هذاك الواجب وذاك كل واحد عنده واجب مجتمعي انه يكون جيل باهي للبلاد هذه.
0: استاذه معناها راهو المساج اللي باش يوصل لكان صادق راهو يوصل
1: اكيد
0: مع الطالب ولا غير الطالب مع الولي الناس ما معناها سي با فاسيل وانك انت باش تقول حاجه ماكش مامن بها
1: اكيد.
0: دونك بلادنا صرفت علينا وما ينكر حتى حد معناها الفضل هذايا. وتوا الطلبه كما قلت انت بالنسبه للاقامه الجامعيه 10 دينارات شهريا 10 دينارات الماء سخون معناها 24/24 دونك الفضاءات النور الكهربائي معناها استعمل ما شاء الله معناها شامبر تبدا قابله انه باش يرجع فيها لي سال دو ليكتور الوي في 24/24 الاكله الجامعيه 200 مليم يعني ما تشوفش اللي هي 200 مليم اكله متوازنه
1: شفناها ادخلوا على مواقع التواصل الاجتماعي وتشوفوا كل شيء معناها مصور وموثق وموجود
0: خاصه الليجيان استاذه خاصه الليجيان
1: خاصه في مستوى النظافه حاجه تعمل الكيف. موفقين ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير هنيئا للطلبه اللي سكنوا هنيئا لكم انتم ان شاء الله بيهم وان شاء الله سنه جامعيه موفقه. نحن الحمد لله في اذاعه المنستير برامجنا اللي تعنى بالشان الجامعي ما تغيبش ولو حتى شبكه ومشكور جدا زميلي احمد موسى اللي يعني قدم اسبوعيا الحصه نتاعو. اليوم استضفناك نحكيوا على الصفحه ونحكيوا على برشه تطمينات للاولياء اللي اولادهم موجودين واللي جاوا والتحقوا بالمبيتات الجامعيه. شكرا لاجتهادكم باش نقولوا الكيب انسان مجتهد نقولوا له راك مجتهد. شكرا لاجتهادكم الاستاذ يوسف بن عمار مدير الحي الجامعي فاطمه بورقيبه بالمنستير. موفقين ان شاء الله. ومن اذاعه المنستير سيرتفع صوت الحق.
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: شكرا لكم مستمعين على المتابعة، كنا معكم في صيفي في تعويض لعماد العوني، يعود إن شاء الله في الأسبوع المقبل. تحياتي من الشابي حياة الكوني، غدوة بإذن الله نعطيكم موعد انطلاقا من ماضي ساعة في منكم وإليكم. شكرا وإلى اللقاء.

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أكدت رئيسة قسم التحاليل الفيزيوكيميائية بالمخبر المركزي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عايدة البوزيدي سلامة مياه الشرب التي تزود بها الشركة مختلف مناطق البلاد، وأضافت أن هذه المياه تخضع لرقابة صارمة ومستمرة وتطابق المواصفات الوطنية والعالمية، وأشارت إلى أن الملاحظة البسيطة لرائحة أو مادة جفال في مياه الحنفية تدل على أنها معقمة وخالية تماما من البكتيريا، وأضافت أن هذه المياه لا تحتاج إلى الغلي من أجل شربها وأن درجة ملوحتها مطابقة للمواصفات. أعلنت شركة طاف تونس المستغلة لمطار نفيذ الحمامات الدولي على أنها تحصلت على شهادة الوكيل المعتمد من دولة ثالثة، وهي شهادة السلامة الأوروبية الخاصة بشركة الشحن الجوي الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي والتي تتعامل مع الشحنات الجوية موجهة إلى الأسواق الأوروبية. وهذه الشهادة تؤكد استجابة الشركة لمتطلبات السلامة المعتمدة لنقل البضائع نحو دول الاتحاد الأوروبي. سجلت نسبة الفائدة بالسوق النقدية ارتفاعا طفيف لتبلغ 7% خلال شهر أوت مقابل 6.9% خلال ذات الفترة الممتدة من فيفري 26 إلى جويلية 2026. وأشارت إحصائيات نشرها البنك المركزي أن تطور نسبة الفائدة في السوق النقدية بشكل وثيق ترتبط بتطور نسبة الفائدة الرئيسية التي يحددها البنك المركزي. يتميز طقس هذه الليلة بخلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد بالشمال الغربي والوسط وجهة صفاقس في آخر النهار وبداية الليل، ثم السحب عابرة بأغلب المناطق. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة، وتتراوح درجة الحرارة ليلا بين 26 و31 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وتصل إلى 37 درجة ببقية الجهات. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم. مصافحه رياضيه اخيره على موجاتنا. البدايه بالالعاب المتوسطيه، نحكيوا على التجديف لانه الوفد التونسي ورياضينا في التجديف وفد مهم. يسر الهذلي اليوم تحصل على المركز الخامس في التصفيه الاولى من سباق الفردي وتلعب غدوه النهائي ترتيب ب ان شاء الله. محمد ريان حفصه في المرتبه الرابعه في التصفيه الثانيه من سباق الفردي باش يلعب نهائي ترتيب غدوه. ايضا سلمى الذوادي وصلت للدور النهائي بعد ما تحصل على المركز الثالث في التصفيه الاولى من سباق الفردي وترشحت للدور النهائي. غيث القادري احتل المرتبة الثالثة في التصفية الثانية من سباق الفردي وتأهل للدور النهائي كل غدوة إن شاء الله. نهار الأربعاء باش يكون موعد الختامي مع سباقات التجديف. خديجة الكريمي وسلمى الذوادي كانوا احتلوا المركز الرابع وباش يلعبوا الدور النهائي نهار الأربعاء. وأيضا نهار الثلاثاء غدوة هاني سبيتية وسارة زمالي ومحمد الكريمي وخديجة الكريمي باش يلعبوا الدور النهائي، الدور التمهيدي لسباق الزوجي المختلف وزن خفيف في التجديف غدوة غرة أوت. هذا بالنسبة للألعاب المتوسطية. في رفع الأثقال، البطلة آية العويدي تمكنت من إحراز ميدالية البرونزية في حركة النثر في وزن أقل من 61 كيلوغرام، ميدالية جديدة تضاف للنخبة الوطنية في الألعاب المتوسطية. ترنتو نذكركم ألعاب متوسطية اللي شرفت على النهاية، وإن شاء الله نهار الخميس بيكون موعد مع الدور الأدوار النهائية ونهاية المسابقات. بالنسبة لتونس وعودة لنشاط البطولة الوطنية لكرة قدم التونسية من خلال مقابلات الرابطة المحترفة الأولى نهاية الأسبوع، نذكركم أنه بالنسبة للرابطة الثانية سحب رزنامة الموسم الجديد بيكون يوم 3 سبتمبر إن شاء الله في مقر الجامعة التونسية لكرة قدم. بالنسبة للجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة الأولى نهار السبت 5 سبتمبر في بنزرت النادي البنزرتي الأولمبي البيجي، في المهيري 4:30 تقدم سقي الدير نادي حملنف، نهار الأحد 6 سبتمبر في رادس الترجي الرياضي التونسي مستقبل مرسى ملعب نجم الساحلي شبيبة العمران، في المتلوي نجم المتلوي الأمر الرياضي حمصوصة، كل مقابلات 4:30. ثم مقابلات متأخرة بسبب مشاركة الأندية التونسية في مختلف مسابقات الإفريقية. نحكيوا لهنا على الترجي والنادي الإفريقي في رابطة الأبطال الإفريقية، النادي الإفريقي بشوية جولي بالمالي ونرجع الموضوع بعد شوية. وكما قلت بالنسبة لنادي الصفاقسي والترجي الجيسي باش يلعبوا في كأس الاتحاد الإفريقي، المباراة متأخرة الملعب التونسي النادي الإفريقي نهار الخميس 17 سبتمبر 4:00 في نادي النيفر في بارتو، وفي جرجيس 4:00 الترجي الجيسي الاتحاد الرياضي المناسيري مقابلة متأخرة. أيضا الاتحاد المناسيري باش يستغل فترة توقف متاع نشاط بسبب مش باش يلعب مع الترجي الجيسي، راح تقريبا ب 17 يوم الاتحاد المناسيري باش يلعب وديا مع فريق جويا اللبناني نهار الأربعاء 4:00 مبدئيا المقابلة في انتظار التأكيد كما قلت من الصفحة الرسمية للاتحاد المناسيري. ونهار السبت باش يكون في مواجهة للاتحاد الليبي في ملعب بن جنات بالمناسير. نحكيه على رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، النادي الإفريقي اليوم كان الاجتماع الفني للمباراة بين النادي الإفريقي وجولي بالمالي في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأول لرابطة الأبطال الإفريقية، والسلطات الأمنية والمنظمين كانوا منحوا النادي الإفريقي إمكانية حضور 25,000 مشجع باحتساب أصحاب الاشتراكات. النادي الإفريقي كان طلب 35,000 متفرج لكن تم تمكينه من 25,000 متفرج، وفما اعتبارات أكيد إن شاء الله النادي الإفريقي يكون حاضر باش يفوز على فريق جولي بالمالي بأكبر عدد ممكن من الأهداف باش يتفادى المفاجآت في مباراه الإياب. نعرفوا اللي بالنسبه للمباراه هذه مهمه جدا بالنسبه للنادي الإفريقي. نادي الصفاقسي كان اعلى ضم المهاجم وليد ذويب لاعب المنتخب اقل من 21 سنه اللي كان مع المنتخب الوطني التونسي في الالعاب المتوسطيه والشبيبه القيروانيه استعدادا للرابطه الثانيه، كانت انتدبت حسام الحبيبي صبري زايدي وحسن المسعدي. خبر اليوم يمكن منتظر بالنسبة لأحباء الكرة، النجم الأرجنتيني ليو ميسي عن اليوم اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب الأرجنتين، وأكيد مسيرة تواصلت 20 عام مع فريق مع المنتخب الأرجنتيني، سجل 125 هدف وفاز بكأس العالم 2022 وفاز أيضا بالكوبا أمريكا في 2021 و2024. ليو ميسي كان خسر الدور النهائي لسنة 2026 كأس العالم 2026 أمام المنتخب الإسباني. نقطة نهاية لسبور انفو، شكرا على المتابعة، كل الأخبار والمتابعات تلقاها على صفحة إذاعة منسير راديو منسير سبورت. إلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان،
1: موسيقى لكل الأذواق.
0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
2: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني على نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. اعتبر رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رياض الزهروني أن المستلزمات الأساسية للعودة المدرسية كالكتب والكراسات ليست مرهقة بمفردها لمصاريف العائلة، غير أن المستلزمات الأخرى كالأدوات الرياضية والمحافظ تضاعف الكلفة بالنسبة للتلميذ الواحد وقد تصل إلى من بين 150 و800 دينار، وأنه لا يمكن احتساب كلفة العودة المدرسية بمعزل عن بقية مصاريف الحياة اليومية للعائلة التونسية مثل كلفة المعيشة والمحروقات وفاتير المياه والكهرباء، وهو ما يجعلها عبئا ثقيلا على الميزانية. حصلت شركة تاف تونس المستغلة لمطار انفيض الحمامات الدولي على شهادة الوكيل المعتمد من دولة ثالثة، وهي شهادة سلامة أوروبية خاصة بشركات الشحن الجوي الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي والتي تتعامل مع شحنات جوية موجهة للأسواق الأوروبية. وتؤكد هذه الشهادة السارية المفعول إلى غاية 29 جويلية 2029، أي تقريبا لمدة 3 سنوات، استجابة الشركة لمتطلبات السلامة المعتمدة لنقل البضائع نحو دول الاتحاد الأوروبي، وتشمل الشهادة أنشطة المناولة والتخزين التي توفرها المنصة الشحن بمطار انفيض. سجلت نسبة الفائدة بالسوق النقدية ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7% خلال شهر أوت 2026 مقابل 6.99% خلال الفترة الممتدة من فيفري 2026 إلى جويلية 2026 وفقا لبيانات إحصائية نشرها البنك المركزي التونسي اليوم. أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال اليوم عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. وأعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خدمة رقمية جديدة بالشراكة مع وزارة تكنولوجيات الاتصال تتيح للمواطنين ترجمة مضمون الولادة عن بعد، وذلك في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين. أكد مصدر من المجمع الكيميائي التونسي أن مصنع المضل على أتم الاستعداد لتوفير حاجيات السوق التونسية من الأسمدة الفلاحية خاصة مادة ثلاثية الفوسفات الرفيعة خلال الموسم الفلاحي القادم. وحسب المعطيات الأولية تقدر حاجيات السوق التونسية بأكثر من 45,000 طن، في حين تم خلال شهري جويلية وأوت توفير حوالي 12,000 طن فقط، منها 5,000 طن في جويلية و 7,000 طن خلال شهر أوت. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 9. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: الطريق إلى الجامعة.
5: الطريق إلى الجامعة،
6: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
4: الطريق إلى الجامعة.
5: الطريق إلى الجامعة
4: مع أحمد موسى.

0: مساء الخير مساء النور، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. الطريق إلى الجامعة يرجع لكم الأسبوع هذاك العادة مع الحديث على الحياة الجامعية، جديد الطلبة والجامعات المؤسسات الجامعية، استضافة الأساتذة من خلال الفقرات متاعنا، وإن شاء الله تحصل إفادة لكل المتابعين والمتابعات من الطلبة من الجامعين وحتى من الأولياء اللي حبوا يعرفوا جديد خاصة الجامعات في الفترة هذه اللي هي فترة عودة جامعية، إن شاء الله تكون موفقة لكل الطلبة الجدد وإلى القدامى. فما شكون باش يرجع غدوة يقرأ على روح، نقولوا ربي نجحك وربي وفقك. فما اللي باش يكون الأسبوع اللي مبعد ولا زوز أسابيع الجايين يوم 12 كيف كيف نتمنى لهم التوفيق. فما اللي خذ السكن الجامعي متاعه، فما اللي نظم أموره، فما اللي بعد على دارهم، كل شخص ويمكن الوضعية متاعه. على كل إن شاء الله كلكم في الأخير تكونوا متميزين ومتفوقين وعملتوا الاختيار الصائب، إن شاء الله كلوا وفقنا احنا زادة باش عاونيكم شوية باش تاخذوا فكرة على الجامعات على المؤسسات الجامعية وتعملوا الاختيار اللي تروه مناسب ليكم واللي يمكن إمكانياتكم أيضا وأغرامكم، خاصة من بعد اللي باش حاولوا تخليوه يكون المهنة متاعكم وتكملوا في المرحلة هذه حتى للآخر. باش نستقبل كالعادة الفريق اللي متميز غاب عليكم الأسبوع الفارط، الدكتور أنور بالطيب يرجع لنا الأسبوع هذا. مرحبا دكتور، مولدك مبروك كبروتار.
1: عايشك أحمد، مولد نبوي مبارك على الناس الكليكة، وإن شاء الله ديما حيين بخير وربي يحيينا لمثاله. عودة جامعية أحمد فمتلين تمنوها موفقة إلى جميع الطلبة، وفما شكون شبدة غدوة يعني، وإحنا راهو الحاجة الباهية اللي في الموسم الثاني واللي يكونوا والنسقت سعودي، وخاصة يعني القاعدة متاع المستمعين متاعنا من الطلبة. عرضني تلميذ، عرضني تلميذ قال لي راهو اني خديت الباك وباش اي طالب ولا قلت له ما عادش تلميذ انت راك ولي طالب، كنا كتي روحك الثمانيه نتاع مشاغل طلابيه. على كل فما حاجه اخويا احمد، نتمنى ان شاء الله بالتوفيق ومبروك لكافه الطلبه اللي كانوا في سنه اولى في معاهد اخرى وصارت عمليه اللجان خدمت. انا بشيفتي رئيس اللجنه نتاع الطلبه اللي باش يحولوا من في التربيه والتعليم، وخذوا معناتها وافقنا على الماكسيموم وبش تكون لهم راهو حافز اللي يكونوا يرجعوا لمناطقهم باش يعملوا سنة ثانية، يعني بالتوفيق لهم وإن شاء الله يعني تكون حافز لمزيد تحقيق نتائج طيبة.
0: على شنو باش تحكينا الأسبوع
1: اليوم؟ أسبوع عادية إن شاء الله باش نحكيه على النصايح للطلبة جدد خاصة.
0: أيوة،
1: شنية الجامعة، شنو نظام إمد، وين باش يقرأ، وش معناتها جامعة، وكيفاش باش نقرأ، وشوية نصايح
0: شوية. طيب يعطيك الصحة. جامعة نيوز زادة ما تنساوش تعليقات على بعض الأخبار، شنو نختار خباير ظهر اللي نحكيه عليه شوية في آخر البرنامج. مسرة جامعية مع الأستاذة مريم حرزلة جامعة القيروان. مريم مرحبا بك.
2: مرحبا أحمد، مرحبا
0: لصحفة صيدة لدبوزة ميلة حتى
2: سرتو الماء
0: سرتو الماء.
2: تحية طيبة لجميع مستمعينا، عودة موفقة سرتو للطلبة اللي بشي باشروا غدوة واللي بعدوا على ديارهم. نعرف برشا من العائلة إلا طلعوا يقرأوا في تونس، إلا مشاو يقرأوا في صفاقس. إن شاء الله نقول لهم بالتوفيق إن شاء الله. هما en général les écoles préparatoires et les écoles des ingénieurs ou le médecine en principe pour malay yarjou bkri chwaya donc zada btawfiq lel multahqin bihom w ma nsaouch li fama zada dawra youm 4 سبتمبر نتيجة نهائية متاع لوريونتاسيون آخر دورة. كيف كيف نقولو لهم بالتوفيق للي مازالوا ما التحقوش وما خذاوش الشوا نتاعهم. دونك
0: جامعة القيروان،
2: جامعة القيروان احنا من الجامعات المهمة جدا، واحنا احمد راهو حاجة باهية في البرنامج نتاعنا. جينا لي سيمين بالجامعات الموجودة في تونس،
0: كملنا تقريبا
2: نكملوا قد قد معناها
0: هي البرمجة. يمكن دكتورك هذا اللي في بالوا انتم، ما قلت لكمش البرمجة الجديدة تبدا 14 سبتمبر، البرنامج قعد لكن يوم الخميس
2: ما كالعادة نرجو
0: كان تحبوا تقعدوا مرحبا بك كان تحبوا تبدلوا الاختصاص في برامج أخرى حاجة أخرى ما نعرفش عندكم أنتم القرار في الأخير على كل أكيد ماذا بينا نستحفظوا على نفس المجموعة ونبدلوا شوية فقرات اللي تكون ترافق الطلبة متاعنا في وسط العام أكثر منه في التاريخ
1: في البرنامج أنت المقدم والمعد
0: المعلم
1: مادام أنت موجود احنا موجودين
0: بارك الله فيك
1: مشغل طلابية مع أحمد موسى ما كانش
0: الجيم على يميني هو الدكتور يلا يعطيكم الصحة مثلا جامعية كما قلنا جامعة القيروان وحوارات جامعية باش تكون إن شاء الله بعد شوية واستضافة للدكتورة أمل هيلي مديرة المعهد العالي للتصرف بسوسة والدكتورة سميحة جودة باش نحكي شوية على يجي سوسة باش نحكي أيضا على أريكا اللي هي تظاهرة ومؤتمر مهم جدا باش يكون إن شاء الله في الشهر الجاي فيه إفادة كبيرة للطلبة والباحثين والناس اللي بيشاركوا وناخذ التفاصيل إن شاء الله مع ضيوفنا وضيفاتنا بعد شوية كليك للنجاح مع آية غرسلة آية مرحبا
3: مرحبا مرحبا بكم ومرحبا بكافة مستمعينا وين ما كانوا يتابعوا فينا
0: الأمور منظمة لباس جو الإذاعة عاجبك حتى لتو
3: عجبني
0: تحب تواصل فيه ما فيش تي ولا صعيب شوي
3: احنا والقرايه خاصه معاكم راه
0: اي بيت تري بيان ديك صح كليك للنجاح شنو باش نحكيو
3: باش نحكيو على السوفت سكيلز كالعاده نتمنوا التوفيق والنجاح للطلبه الجدد وبيسكو هما كيما كنا نحكيو باش ينقلوا وبداو يبعدوا على ديارهم والكل اكيد المهارات الناعمه هذوما باش تعاونهم ونحب نقول لهم عيشوا راكم باش تعيشوا وعيشوا أحلى أيام حياتكم في الفاك وتمتعوا بها وتمتعوا بكل لحظة كما هي
0: هاتك صحة
2: إن شاء الله يسمعوك
0: إن شاء الله يسمعوك
2: إن شاء الله يسمعوك إن شاء الله يسمعوا نصيحة نتاعها
0: عندها جمهورة إيه غرسلة دو كليك للنجاح بعد زيادة الساعة الثانية إن شاء الله لطفي المكي في الإخراج التقني سيم الحيزم في التنسيق أحمد موسى في التقديم بعد شوية أولى فقرتنا حوارات جامعية

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنسير.
2: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
3: إذاعة المنسير 95.7.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست، صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: جد تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع طريق للجامعة حتى للعشرة متاع الليل، وأولى فقراتنا حوارات جامعية.
1: حوارات جامعية، حوارات جامعية، حوارات جامعية.
0: اليوم باش نسلطوا الضوء على تظاهرة علمية وأكاديمية مهمة باش يحتضنها المعهد العالي للتصرف بسوسة، وهي الدورة 14 من المؤتمر الدولي أوريكا لجيل العام، هذا في إطار شراكة مع مركز اقتصاد السوربون بباريس. مؤتمر يطرح عديد الأسئلة خاصة في علاقة بالسيادة، التكنولوجيا، الأمن، التحولات الاقتصادية الاجتماعية اللي يعيشها العالم اليوم. والموعد باش يكون يومي 16 و 17 أكتوبر. المؤتمر باش يجمع باحثين وأكاديميين ومختصين ومهنيين للنقاش وتبادل الأفكار والخبرات حول عدد من الملفات المرتبطة بمستقبل الاقتصاد والمؤسسات والتكنولوجيا والتنمية. للحديث أكثر على التظاهرة هذه، أهدافها، أهميتها والرسائل اللي تحب إدارة المعهد توصلها من خلالها، معنا مديرة المعهد للتصرف بسوسة السيدة أمل هيلي. مدام أمل مرحبا بك.
2: يعيشك وبيكي فضلك.
0: ومعنا الدكتورة سماح جويدة أيضا باش تحكي لنا شوية على الأوريكا. مرحبا بك دكتورة.
3: مرحبا بيك عايشة.
0: أول مرة بحثنا في المباشر ذا هاللي
2: أي.
0: مرحبا بيكم، نورتونا استوديو زيد بروجكتوريت كي جيتوا. وديما نفرح كي نلقى الناس من اللي يجي، الحقيقة نحايل شوية في الحكاية هذه، ديما يرجع بي الحنين للأجواء متاع المعهد العالي للتصرف بسوسة وين قريت المرحلة الأولى الجامعية متاعي. على كل تحياتنا لكل الإطارات والأساتذة وكل الجامعيين اللي يعرفوني واللي قرأوني زاد من خلال الاستضافة هذه، فرصة باش نذكرهم ونسلم عليهم. نبدأ ساعة بالدورة 14 لمؤتمر أوريكا بالنسبة للي جي، شنية الأوريكا بالضبط، وبعدها نحكيه على الأهداف متاحها وتنظيمها.
2: خيب لا يعطيك صحة، مرسي بكو على الاستضافة. On se sent en famille. On est bien entouré. عائلة واحدة يجي. Alors justement, هو ملتقى دولي كما قلت في دورته 14 دولي بطبيعة، وزيد السنة عنا notre partenaire, notre co-organisateur اللي هو Centre d'économie de la Sorbonne مع في باريس باري 1. الملتقى يندرج في شنو قاعدين نشوفه en ce moment، معناتها يحاول يطرح أسئلة على السيادة في إطار التحولات الجيوسياسية والتكنولوجيا والاقتصادية اللي قاعدين العالم يشهدها. دونك هو الانتيتولي معناتها لو تيم برينسيبال هو ريديزاينينغ سوفرينتي سيكوريتي ريزيلينس اند تكنولوجي ان ا شيفتينغ وورلد، معناها نحبوا نعيدوا كيما نقولوا اون ريبونس، معناها نعاودوا نخموا في المفهوم السياده في ظل التحولات اللي قاعد العالم يشهدها واللي احنا بيدنا في تونس قاعدين نراو فيها ونعيشوا فيها كل نهار. دونك ما ينجمش يكون تيم داكتواليتي اكثر من هكا معناها.
0: والتيم تم اختياره من وقتاش تقريبا؟ معناها باش حضرته للمحاور نتاع الدوره 14 لوريكا.
2: اي براتيكمون بدينا نخدمه من فيفريي اللي فات معناتها. دونك بدينا ايكيب كبيره ما شاء الله فيها خيره من اعز ما عندنا اساتذه وباحثين في المعهد العالي للتصرف بالسوق معناتها بسوسه، وخدمه كبيره قاعدين نخدموا فيها الحق معناتها جوستومون. والكولوك نتاعنا يمتاز في برشا برشا محاور. المحور الاول اللي هو معناها يمنح برشا فرص للباحثين على خاطر عندنا 4 opportunités de publication، معناها هو الباحث ونورمالمون الكل اللي تسمع فيا تعرف شو معناها بحث علمي باش نجم تنشرو، قديش ياخذ وقت، قديش لازمك تعمل ريفيوين بروسيس. احنا اون اوفر للي شيرشور نتاعنا لا بوسيبيليتي معناتها باش ينشروا البحوث نتاعهم في سبيشال ايشيو في فاست تراك في دي جورنو عالميين اندكسي. عندنا زيدا اون اوفر دي بري انتريسان، دونك بروميير دوزيام تروزيام بري لي ارتيكل لي بلوز انتريسان. عندنا دي تابل روند معناتها تستضيف من خيره ما عندنا في تونس، معناها من باحثين، من اساتذه، من اكسبير، من مديرين عامين، فما حتى معنا معناتها وزيره سابقه تو من بعد زيدا مدام سميح
0: تعطينا
2: تفاصيل على اون دي تابل روند. جوستومون عندنا الحاجه الاخرى اللي هو d'où elle est, خاطر عندنا سنتر ديكونوميك دي لا سوربون et puis انترا يونيفرسيتير على خاطر عندنا دي مشاركات من لي يونيفرسيتي الكل
0: très bien
2: comme l'université de Sousse
0: voilà
2: l'université Sfaqis جندوبه جيبس قفصه تونس دونك حاولنا باش يكونوا مشارك معناتها المشاركين من لي يونيفرسيتي
0: خاصه اللي يشاركوكم نفس الاختصاص الاكاديمي والدراسي معناها في الاقتصاد والتصرف
2: الاقتصاد والتصرف
0: très bien donc نجم نلقاو الاف سي
2: والانفورماتيك دو جيستيون aussi
0: داتا ساينس واللي هي ديجا فيها معناها شعبه في لي جي معناها الاف سي نلقاو نتاع سوسه مثلا اللي هاج سي باش يكونوا موجودين بخلاف اللي في سفاقس في تونس في برشا مؤسسات اخرى بطبيعه جامعيه باش تكون حاضره ممثله ببحثين مشاركين والا بمحاضرين مدام امل
2: زوس معناها هما لي بارتنير نتاعنا في لونيفرسيتي دو سوس هذوكم ديما متواجدين كو سوسوا الاف سي والا لي اس اف اف والا لي اش سي نتاع سوسه معناتها تحت ظل جامعه سوسه الكل نخدموا دونك اون اي دي بارتنير استراتيجيك دونك باش تكون المشاركه نتاعهم اترافير باحثين باش يجيو يقدموا البحوث نتاعهم كيما زيد محاضرين كيما زيد في لي تابل روند دي موديراتور دونك فريمون عمل يندرج في اطار الكوبيراسيون اللي بيناتنا احنا في جامعه
0: Très bien. Charaka ma merkez iqtisad bisorbon. Donc, ahemite di charaka douali, bennisba likum, bennisba li jay, wa bennisba l-bahth l-ilmi bsifa ama fi Tunis.
2: Wallahi, muhemma yisr. Ahna farhanin yisr, mutsharfin yisr biha l-kooperation hadhiya. À la khater, centre d'économie de la Sorbonne, c'est un des meilleurs centres, li ma'roufin en Europe. تبع l'école de l'économie de la Sorbonne, Paris 1. المدير نتاع l'école de l'économie de la Sorbonne, بشي شرفنا بحضورو, professeur Marc-Arthur Dié, c'est une des sommités, معروف ياسر, في المجالات نتاعو. بشي جيو des chercheurs du centre d'économie de la Sorbonne, بشي شيركو, بشي قدمو البحوث نتاعهم. فما زيدا keynote speaker, إن شاء الله بشي نعرفو بيه bientôt, زيدا جاي من Paris 1. Donc c'est une possibilité كبيرة نتاع networking نتاع لي شيرشور نتاعنا باش يفتحوا افاق جديده نتاع بحوث ونتاع مشاركات و اوبورتونيتي نتاع
0: باهي برشا هذا يكتشفوا ان شاء الله يوم 16 و17 اكتوبر نرجعوا بعد شويه ان شاء الله معك مدام امل الفقرات نتاع المؤتمر هذا باش نعطيو فكره حتى الاختصاصات كل حد واختصاص وخلينا نسمعوا مدام سامح شويه مدام سامح مرحبا بك من جديد باش تحكي على ميدا مستديرة باش تكون في البرنامج نتاع الأوريكا إن شاء الله
3: أي ميدا مستديرة تعتني بالسوفرينتي فينانسيير دونك السيادة المالية وفيها تروا بيليي اللي هما البلوز انتريسون سوفرينتي لومبلوا دورابيليتي دونك لا اوني سور تروا بيليي كي ont un but de finance résilient. Donc là, on a une question qui est très importante pour nous voir comment on a fait la siède de la malie dans notre pays dans tous les changements et les changements et dans tout ce qui est en train de vivre et dans tout ce qui عديد الأبعاد ومختلفة الأبعاد دونك نحكيو على تحديات مالية دولية نحكيو على زادة على الخدمة والتشغيل والتمويل كيفاش نجمو نلقاو كيفاش نجمو نعملو حلول مستدامة اللي تتماشى
0: كيفاش نواكبو زادة يمكن السنوات هذه والتحولات التكنولوجية والرقمية لكل مرة احنا بيدنا زادة حتى من خلال البرنامج نقولوا اليوم لازمنا نطوعوا شوية طريقة الدراسة نتاعنا نظام الدراسة نتاعنا والشعب المطلوبة حسب الاختصاصات المتوفرة في سوق الشغل معناها عالميا وحتى محليا وطنيا دونك هذا مهم جدا باش نخدموا عليه
3: بالضبط كيفاش باش نوصلوا زاد كيفاش يتماشى مع معايير الحوكمة خاطر احنا قاعدين نحكيوا على الحوكمة وعلى البيئة ونحكيوا زاد على توسكي سوسيال اجتماعي دونك لهنا في المائدة هذه حاولنا كيفاش نجاوبوا على الاشكاليات هذه المطروحة بطبيعة الاشكاليات هذه متداخلة وحاولنا نستدعاو برشا من خيرة الخبراء من الأساتذة والباحثين وبدينا من بيناتهم كما كانت تقول مدام أمل مدام فريال الورغي اللي هي كانت وزيرة في الاقتصاد والتخطيط في 2024 وهي أستاذة زادة بالمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية ومتخصصة في الأزمات المالية دونك نجم تفيدنا في المجال هذا زادة استدعينا سي فريد بالحاج parmi les santé, il y a déjà ancien vice-président de la Banque mondiale, où il y a un 12 aide à البحث في رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا، وباحث أول حاليا بمركز سيت من أجل الجنوب الجديد، واللي بشي يدخل معنا عن بعد، اللي ما نجمش يكون موجود معنا لكن بشي يثري الحوار عن بعد. معنا زيدا سي ملكين تقول عليهم سي أنيس بسبيس، استدعينا بحذانا مدير عام، مدير الأربعة مناطق سوسة والمستير والمهدية مستيك، ديما ناس نقول اللي هو مستيك. دونك احنا توا في هالخضم الكبير
0: هذايا بوليميك
3: بوليميك كبيره برشا
0: كبيره،
3: وحنا بما اننا نحكيوا على السياده نحكيوا على السياده في الطاقه زيدا.
0: صحيح.
3: دونك والطاقه المتجدده
0: بلا حويجه من السونيد كفرد مره فرد مره في البرنامج
4: درنا عليهم
3: دونك سي انيس بسبيس باش نشوفوا معاه السياده في الطاقه، اما باش نحكيوا زيدا على الطاقات المتجدده ان شاء الله. زيدا استدعينا سي معز العبيدي، سي معز العبيدي اللي هو أستاذ في الاقتصاد، واللي هو زيدا مسؤول كان ديجا في الكونسيل دادمينستراسيون تاع البي سي تي، فيس بريزيدون تاع سنتر داناليز ايكونوميك. دونك باش يكون معانا زيدا، باش يكون معانا سورتو في السيادة في استدامة الدين والتمويل الخارجي، دونك والتمويل الأخضر. كيف زاد عنا معانا سي نضال بن الشيخ اللي هو سي ايكونوميست كونسلتون انترناسيونال، وسي نضال بن الشيخ زاد متخصص في سياسه الحمايه الاجتماعيه والتشغيل ومتعاون مع البنك الدولي واليونيسيف، دونك باش يثري معانا الحوار. كيف عنا سي هشام بوسعيد، ما نجموش نحكيو على لومبلوا سون بوغوتون ناديو شكون من وكاله التشغيل اللي باش يكون معانا، وهو برمي معناها المسؤول على آلية الكرامة، مسؤول على عقد الانخراط في الحياة المهنية. دونك باش يجي باش يحكي معنا في بعض من الأبعاد لومبلويابيليتي ومن دراك ما لومبلويابيليتي. زيدا كيف ما نجموش نبعدو على المختصين كيما سي بدر الدين القنقني اكسبير كونتابل كونسلتون انترناسيونال في الغوفرنانس،

0: ما نرسم خريطة اللي من خلالها نجم نلقاو حلول للسيادة المالية في بلادنا.
1: فوالا هذا اللي حبيت
0: باش يكون في خدمة التنمية.
1: هذا اللي حبيت نوصله باش نقول لك تو مدام سماح بصراحة ديما مايدة مستديرة مربعة مستطيلة كل مرة نبدلوا شوية لكن النتائج ما فماش حتى ديما نلقاو نوار سور بلون يمكن فما حاجة باهية لكن من بعد باش يكون تطبيق على أرض الواقع يصطدم بعوائق وبمشاكل وبرشا حاجات ما نعرفش باش تغير حاجه في الميدان المستدير هذه من خلال لوريكا 26 حسب انت ما شفت وحكيت مع شويه حتى ضيوف اللي باش يكونوا حاضرين. وحاجه اخرى كي نسمع بالحق الكفاءات التونسيه هذه واللي عندها مراكز كبيره في العالم الكل وفي منظمات عالميه في الاقتصاد نقعد بيت نقول كيفاش احنا نعيشوا مشاكل اقتصاديه وماليه بالطريقه هذه واحنا عندنا الكفاءات هذه. على كل هذا سؤال يمكن انتم ما تنجموش تجاوبوا عليه ولا احنا نجموا نجاوبوا عليه لكن على الاقل بعد الميدة المستديرة وبعد الحضور هذية كيفاش بيكون العمل على أرض الواقع لتنفيذ يمكن التوصيات اللي باش تخرجوا بها مدام سامح.
0: احنا كما كنت نقول لك توا باش نحاولوا نرسموا مختلف المسارات اللي باش نخرجوا من بيهم بين الخبراء اللي موجودين
1: اقربنا شوي
0: بين الخبراء الموجودين معانا وبين اكيد الاساتذه الجامعيين ومختلف الرؤى نتاعهم باش نحاولوا نخرجوا مسارات ودي ريكومونداسيون كما كنت تقول انت توا ومن خلال والاكيد اللي احنا لهنايا كما قلت ستيك وقلت الوكاله الوطنيه للتشغيل دونك احنا فما الكوتي براتيك لهنا دونك المسارات اللي باش نرسموهم باش يكونوا على ارض واقع يعني ماخذين من واقعنا التونسي من مشاكلنا اللي قاعدين نعيشوا فيها توا الحياتيه اليوميه اللي قاعدين نتعرضوا لها دونك ان شاء الله نكونوا المره هذه نخرجوا بالحق بمسار واضح ويكون فما معناها تجاذب ابار اللي احنا باش نكونوا فما معناها حوار كبير ومختلف وفي
1: متنوع
0: اي في متنوع وفي برشا نظريات وفي زاد البراتيك دونك لا باش تكون كونفرونتاسيون ريالمون بين لو كوتي براتيك والكوتي العلمي والتيوريك وان شاء الله نخرجوا
1: بحاجه على الخريطه ويتم تنفيذ الخريطه هذه ان شاء الله. وقتاش الميدان المستديره هذه الخاصه بالمواضيع اللي حكينا عليهم بطبيعه في يخص السياده الماليه يمكن والتفاصيل اللي قدمتها الكل
0: نهار يوم الجمعه 16 اكتوبر
1: 16 ان شاء الله في الليجي ان شاء الله
2: في النزل
1: سوسي نجموا يلقاو التفاصيل كل على
2: عندنا السيت
0: الموقع نتاعنا الرسمي موقع لوريكا نجموا نعطيوه لكم
1: اي بيان سور
0: يلقاو عليه كل المعلومات خيبي. ان شاء الله
1: ان شاء الله
3: به يا احمد
1: نعرف من بكري قوم يا عملي هيك نحب نتكلم دكتور وقتك تورا
3: قبل كل شيء مرحبا بزملائنا واللي مدام امل هيلي ومدام سماح من لكم سنة جامعية موافقة
2: بارك الله فيك
3: وخاصة التيماتيك والموضوع راهو حلو ياسر وتفاعلي كبير ياسر وخاصة اللي يكونوا معناتها باش تكون الحوارات متعددة الأبعاد في حوارات متعددة الأبعاد أنا باش نقول اللي يكونوا تلمون الموضوع حلو ياسر وبرتينان وولد الساعة إن شاء الله اللي يكونوا أولاً ساعة بالنسبة للغات باش تكون مستعملة في الملتقى هدايا عربية فرنسية إنجليزية أو فرنسية إنجليزية برك هذه حاجة واثنين بربي المخرجات نحاولوا يكونوا المخرجات تتدون وتتوثق وتتوزع وسؤالي الآخر هو كونوا في البرنامج متاعكم إن شاء الله خذيتوا بعين الاعتبار يعني في المداخلات متاع الزملاء والمحاضرين على أهميتهم ما ينساوش اللي يكونوا باش يكونوا مرتبطة بالواقع متاعنا الترسانة القانونية والتشريعية باش نحقوا السيادة المالية والتشغيلية والتنمية المستديمة إن شاء الله يكونوا فماشي جانب اللي يكونوا من القانوني اللي يكون معناتها لأنه هو ديما كما كالأوبستاكل وساعات هو اللي معناتها الحل ولكن هو ساعات يكون العائق دونك ان شاء الله معناتها الحويجات هذه
1: باللغه ساعه قبل
2: الموت
1: تاع دكتور تاع دو دكتوره
2: والله انا الساعه بارابور للغه هو كم هو ملتقى دولي دونك باش تكون فما بالطبيعه العربيه اللغه الام تاعنا مي زيد فما فرنسيه وفما انجليزيه اما اكثر لي ديبا باش يكونوا بالفرنسيه فما الانجليزيه زيده اما احنا ماذا بينا اللغه تكون

0: مفهومة، وخاطر باش يكون عندنا ان بوبليك افيرتي، معناها فيه دي شيرشور وكل وباحثين ودي سبيسياليست، مي زيد راهو الملتقى كيما نقولوا اوفير للغران بوبليك، خاطر نحبوا الفايده تعم. دونك ماذا بينا كي باش نحكيو نحكيو لغه اللي توصل للناس الكل. هذا هي بارابور للسؤال على اللغه. السؤال الثاني على التدوينه، انا معاك ما خيرش من حاجه بعد ما نحكيو ونعملوا ان ديبا كيف معناتها تري تري ريش ان بريزونس دو سوميتي وناس كيف ما هكا، معناتها اللي احنا نفخروا بهم في تونس جوستمون، ما خيرش باش كي نخرجوا بفاي دو روت وحاجه براغماتيك وحاجه تيغ تيغ ومن غير لونغ دو بوا، من غير لغه خشبيه، ندون. انا معاك ما خيرش من التدوين، ونحاولوا زاده ان جوستمون نعموها الفاي دو روت ننشروه. هذه باش حتى اللي ما حضرش
1: غير من احنا كبحثين وجامعه وملتقيات باش نزه لي ديسيدور. راهو الجامعه قايمه بدورها وراهو تسمعونها وراهو في امتلاك تحلوا عيني وتقراوا والحلول اللي نعطيوها راهي حلول عمليه خذها بعين الاعتبار باش تخطوا وفقا للعلم.
0: ابسولومون ما نجمش ما نتوافقش معاك، هذاك هو المطلوب، هذاك هو احنا شنو خممنا احنا علاش الكولوك نتاعنا يتميز ابار لي بوين اللي قلت عليهم لي زوبورتونيتي دو بوبليكاسيون ولو فيت اللي هو دولي وانترناسيونال وانترا يونيفرسيتير، يتميز زاد بلي تابل روند هذوما. راهو ابار تابل روند اللي كانت مدام سميح تحكي عليها يفا يون افوار ثلاثه اخرين، معناها والثلاثه الاخرين زاد نفس البرانسيب، معناها انه كالجاب كالفجوه ما بين التيوري واللي نقراوه والابحاث ما بين لو موند ريال ولي كونترانت اللي عايشينهم، ماذا بينا كالجاب هذيك كالفجوه هذيك نقصوا فيها افيك دي سوليسيون براغماتيك رياليزابل سورتو، معناتها مش نحكيو حاجه اللي اون با ابليكي سور تيران، ماذا بينا حاجه نجمو من غدوه نبداو بشويه بشويه ان مي ان ابليكاسيون، وهذا ما يتحقق كان بوجود جوستمون دي سوميتي كيما اللي باش نجيبوهم، زاد اما دي موديراتور اوسي كي فون اسيوري لو ديبا وزيدا دي ريداكتور بعد باش هذيك نجمو يداونوا وهذيك الكل ننشروه، خاطر هذيك شنو حاجتنا؟ احنا حاجتنا الفايده تعم وتحصل معناتها. والاخر سؤال على التاسبي جوريديك، احنا رانا الاي جي كيما تعرفوا ان دي غار انستيتيو في الجيستيون اللي عندهم ديبارتمون تاع دغوا، احنا عندنا كفاءات كبيره على الاخر جوريديك، معناها عندنا من ناس من اكفأ ما فهم، وذوكم باش يكونوا حاضرين بيان سور باش يشرفونا بحضورهم وبالتدخلات نتاعهم وباش يعطيونا معناتها ينورونا على لي زاسبي جوريديك اللي ما لازمناش جوستمون نضيعوهم.
2: معناها من بين الفقرات المؤتمر باش نلقاو الجانب القانوني عنده مكانته وبلاصته. مريم انت عندك اضافه؟
3: هو رغم حالة السؤالات طرحت اما لمحاله هو المهم لهنا اللي كونه كيف ننتقل من الاستراتيجيات والخطابات الى أرض الواقع. معناه الدكتور ديما عنده يقول ما عادش نحبوا البحوث تقعد في الرفوف. احنا كجامعة وكديزونيفرسيتير وباحثين من دورنا أنه باش كما قلت أستاذة المخرجات متاع البحوث هذوما والملتقى العلمي هذا يكونوا مطبقين على أرض الواقع. وهو صعيب برشا المحال، أنا عارف وإحنا اللي هو صعيب
0: أما فزاب
3: أما لازمنا نساهمه ولازمنا بور معناها أفانسي، لازمنا كمام نجم نساهمه في معناها تطبيق هذا بالتوفيق.
0: بارك الله فيك.
3: ونعرف مهمة ماهيش سهلة ونعرف اللي هو سي با فاسيل دو تو، سورتو باش نعملوا كل فوالا ما بين تو سكي براتيك تو سكي تيوريك وسورتو لي انفيتي سون دو غراند سوميتي، انا منهم اساتذه نتاعي معناها سي معز معناها فرانشمون ولا كلهم اساتذتنا وكيف كيف بالحق معناها لا كاليتي نتاع لي انترفونون سي دو توب. احنا بون بوتيتر نعرفوا خاطر نعرفوا الموجودين شويه اون كوني لو ميليو، مي ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله
1: باش تحضر انت مريم
3: ان شاء الله
0: بالطبيعه الكل ماذا بينا
3: تشرف ان شاء الله
0: حق الكل مرحبا بك
1: مدام. راهو انا الولا من الاولين اللي باش
0: يدون
1: ايه باش نجي نحضر ملتقى كيما ما يترتاش.
0: انا ماذا بيا لو كان جوستومون الناس كل تشرفنا بحضور نتوما اول ناس وبالحق راه اوفير او بوبليك خاطر نحبوا الفيده تاعهم
2: ان شاء الله.
0: نحبوا بوغ اون فوا نتجاوزوا شويه كال
2: الرتابة يمكن تاع مؤتمرات مختلفة شوية وتكون حية وتفاعلية
3: على الرتابة
2: نتاع العادة. من المواضيع اللي فما الرأس المال البشري، المهن المستقبلية، التحول في التعليم ضمن محاور المؤتمر، هكا ولا مدام أمل؟
0: فما أنا أكس بارمي لي زاكس اي
2: فيكسيمون ماشي ماشي
3: تحول في التعليم
2: ماشي الجو نتاع الدكتورة وكعلاش الجامعة اليوم اللي جي مطالبة بإعادة التفكير في طريقة تكوين الطالب.
1: الموك ليه قلت لك ريبونسي
2: مهن ما زالت يمكن بعضها ما هيش مهن تقليدية. دونك انتم نحب نفهم التوجه متاع لي جي في علاقة بسوق الشغل والتحولات اللي قاعدة تصير وفي علاقة زادة بالمحور هذا اللي باش يكون موجود في المؤتمر. مدام
0: به انا ساعه جوست كان فو بيرميتي فما لا تابل روند زاد نتاع سوفرينتي عسيد الرقميه سوفرينتي تكنولوجيك باش يكونوا حاضرين فيها دي بروفيسور من خيره ما انجبت الجامعه التونسيه معناتها سي بروفيسور مودري زاد بار بروفيسور سونيا عايشه رانوشي. انا حبيت قلت لك مدام مريم سي عمر تقي لانترفيان سي سي بوسيبل بار تليفون باش هو يحكي خاطر هو الى بيلوتي باش في
2: مونيسيون نزيدو نقربوا شويه
0: قبل خاطر فرانشمان السيد الرقمي زاد سي تان سوجي داكتواليتي كلنا نحكيوا على معناتها السوفرينتي نتاع لي دوني توا حرب قائمه على لي دوني على سيبر سيكوريتي على المعطيات الشخصيه على على الانفراستركتور. دونك vraiment une table ronde à ne pas rater donc avec des professeurs de renom tu en حكيو عليها هي والاخرين اللي جايين avec des keynote speakers كيف كيف qui sont très très importants. نرجع للسؤال تاعك سيد احمد. alors احنا كيما les instituts الكل عملنا une campagne تاع habilitation ou réhabilitation où c'était vraiment ça le محور الرئيسي اللي حكينا مع tous les chefs de département les responsables de licence. قلنا ماذا بينا ما عادش نلقاو اللي نقراو حاجة وبعد اللي يستحقوا له على أرض الواقع باش يخدموا حاجة أخرى. دايوغ معناها فما عنا ليسانس تخدمت ان اتخوات كولابوراسيون مع ان بارتنير من نجمش نسميه بور دي ريزون بوبليسيتير مي فريمون معناتها عطانا كيما نقولوا هاو لو بروفيل اللي احنا حاجتنا بيه هاوم لي كونيسونس هاي الفورماسيون اللي نحبوا نلقاوها. هذايا عندنا ليسانس كو كونستويت اللي هي الاولى من نوعها في جامعه سوسه ليسانس كو كونستويت في ان جيستيون دي ريسك ان اسيورانس اي جيستيون دي ريسك. دونك سني اول بروموسيون باش تخرج من عندنا اللي جي في ليسانس هذايا كو كونستويت فرحانين ياسر بها باش يجيو معنا justement des intervenants professionnels dans le domaine de l'assurance ou la réassurance. Donc, où l'aide, ils vont avoir droit à une formation en béton. Elle y a accès, enfin, certes, les formations théoriques ou les concepts clés, les mines, la formation de base, mais aide à le terrain, des professionnels. Ils vont avoir la chance, et les gens, des professionnels, c'est une chance qui est grande. On a aidé à l'économie, kif-kif, on a une nouvelle licence en méthode quantitative, aide à l'économie, معناتها باش ولادنا يخرجوا يسان كابابل مش كان خاطر توا لي دوني بلوز او موان فما ديسبونيبل افيك لانتيليجنس ارتيفيسيال وكل مي كيفاش تتغلك لي دوني كيفاش تستثمرهم كيفاش تعمل لهم الاناليز نتاعهم. دونك هذيك سي امبورتون اوسي اون ا بيزوان دو تيت بيان فيت. دونك ليسانس هذيا ام كيو جوستومون ال رالي لي دو اسبي دون بار ولادنا يعرفوا يستعملوا لي زوتي اللي بيهم الفايد اللي توحشنا بيهم كيما البايثون والباور بي اي والاس كيو ال انسي سويت مي اون ميم تان يسان سي دي تيت بيان فيت اللي يعرفوا يزاناليز لي دوني ويعرفوا يخرجوا منهم بحاجات معناتها نستحقوهم justement pour des prises de décision rationnelles et opérationnelles. Donc عندنا هذيك الام كيو عندنا les disciplines de gestion كيف كيف. Donc الحق les chefs de département les responsables de licence خدموا خدمه كبيره السنه que soit معناتها vraiment في ليجي dans toutes les disciplines احنا مور تعرف institution accréditée ou les licences نتاعنا زاد كيف كيف عندهم analyso عندنا l'accréditation récemment خدينا الاعتماد في الاعلامي التصرف grâce à une très très belle équipe. Donc هذايا الكل باش pour garantir le gap اللي نحكيوا عليه هكا الفجوه ملي التيوريك والحاجتنا بيه سور تيران تنقص برشا.
2: Très bien. Voilà. بالنسبه ذي بالنسبه للجديد يمكن في العام الجامعي اللي باش ينطلق بعد اسبوعين تقريبا نهار 12 ان شاء الله العوده الجامعيه تقريبا النسبه نتاع الطلبه عدد الطلبه قداش في السنه الاولى عندك شي الرقم
0: الرقم بالضبط لي ما اللي نعرف اللي هو عدد كبير ياسر
2: زيد شوي على
0: زيد اي زيد في السبيشاليتي الكل فرحانين بهم احنا ونلقاو لهم
2: بقدره ربي نجمو نستقبلوا العدد هذا مدام امل
0: والله الحمد لله نلقاو كيفاش ديما لوجيستيا نلقاو
2: قالت لي يجي صغيره نعرفها
0: هي صغيره ما مرحبا بكم راهو يجي وفما عندنا دي بلوك جدد ليفي سي ليلي ديما نلقاو لوجيستيكيا كيفاش نجمو نقبلوا طلبتنا في أعز الظروف عملنا وال سي تي اون ايتي ا 2550 étudiants سنه كوم ام ان فول لي 2700 2800 مرحبا
2: بهم انا سير ربي لاباس وان شاء الله موافقين الطلبه والاساتذه زاد كيف كيف خاطر مهم جدا الاستاذ يلقى الظروف جيده باش يقدم دروس باش يقدم المحاضرات نتاعو بطبيعه ونعرف اللي فما جو عائلي في اللي جي وهذا يمكن حتى علاقتنا واحنا طلبه مع الاساتذه نتاعنا كانت علاقه طيبه ياسر معناها قبل
1: طبعا نقطه هام احمد بخير وقت اللي تبدا عندك اتفاقيه شراكه مع مركز اقتصاد السربان سي با دوني يعني راك لا سوربون اول جامعه معناتها في يعني نشجع الناس تمشي تزور انا جوي سيت شانس انا باش ديسمبر اللي فات كنت غادي
2: هما محظوظين دكتور
1: لا لا لا با دي تو انا كنت محظوظ راهو سيتي با فاسيل يعني باش تدخل وباش تعمل وباش تشوف لورغانيزاسيون لي ديبارتمون والفونكسيونمون ولي جي لاكروش معناتها كونفونسيون اتفاقيه ألف مبروك
0: وألف
1: مبروك فيك. للطلبة وهكا علاش نحب الناس كلية تجي باش تسمع لي كونفرنسي فما خليني نقول يعني ان ترم دو كاليتي دانترفونسيون في ليكولوك سي كيلفو ونداء بربي من هنا ل 2027 كافة الجامعات ولي ديبارتمون اللي باش ينظموا ليكولوك الملتقيات يا خويا نمشيو للنوعية والجودة وما نعملوش ملتقيات علميه يلزمني نعمل لا ما تعملش يا تعمل حاجه دي كاليتي باش يكون عندها فالور اجوتي قيمه مضافه للطالب للبحث للاساتذه للانفيرونمون للاقتصاد للدوله للواقع هذا هو يلزمنا نخدموا عليه
0: عايشك دايوغ احنا عنا اتفاقية وعنا توا ماستر ان كو ديبلوماسيون قاعد باش يصير اش معناها كو ديبلوماسيون معناها ولادنا اللي باش يلتحقوا بالماستر هذايا ياخذوا ديبلوم ليجي وديبلوم من باري 1 و اون ميم طون افيك يقراو في افيك دي ماشين فيرتوال وهما في بلاصتهم في تونس معناتها الحاجه اللي احنا كنا نحلموا بها كنا نقراو هذايا جوستومون ان كور دو سيناتور ان شاء الله السنه يدخل حيز التنفيذ وذي الكل الشراكه هذي جوستومون غراس كالعاده النتوركينغ علاش ناكد ونعاود اللي كوميم زاد لي كولوك هذوما ان دي زوبجيكتيف اللي لي شيرشور يجيو ويعملوا بوبليكاسيون ماذا بيهم خاطر احنا باش نسهلوا لهم لي بوبليكاسيون باش نسهلوا لهم انهم ينشروا ابحاثهم باش في لي كونكور يل ريوسيس مي زيد باش نسهلوا لهم النيتوركينغ باش نسهلوا لهم انهم يتعرفوا على ناس كيما مارك ارتور دي بروفيسور مارك ارتور دي اللي باش يجي اللي هو من أعز أنا واحدة من الناس ما عرفت شخصيا من الناس معناتها اون سوميتي و ميم طون موديست ومتواضع ويحب يعاون ويحب برشا تونس وديما يده ممدودة باش يعاون فما زاد لي تابلو روند اللي فيهم معناها بوسيبيليتي باش العبد كوميم يخمم اون انسيت على ريفليكسيون ماذا بينا نخدموا مخاخنا شوية احنا وليدنا سي ان بو
2: شنعرفوا شوية مراجعات يخمم في المستقبل
0: احنا وليدنا في اللي يجي ديما داكشي نقولوا لهم نقولوا لهم رانا نحبوكم مش دي سويفور نحبوكم دي ديسيدور دي ليدر دو دومان تخمو vous êtes capable باش تخمو دو ريفليشير و سي سكو نوفر في الكولوك نتاعنا جوستومون
2: يعطيك الصحه مدام امل الهيلي نوصل لك تحيات دكتور ايمن عجينه اللي هو صديقنا سلم عليك برشا يسلم على
0: الحضور بارتنير معانا
2: ايوه على خاطر قلت لفسيك موجوده ولا
3: احنا الجمعه اللي فاتت توا اللي قبلها
2: شو ما فات مول انت كيف العصيد انت نرجع لمدام سماح كلمة نقولوها يمكن اللي عندهم اختصاص المالية اللي نجموا يحبوا يفهموا أكثر على الحوكمة على التحولات اللي قاعدة تصير تغيرات المواضيع اللي باش تكون موجودة في الميديا المستديرة متاعك ولا في المواضيع اللي باش يتم التطرق لها في لوريكا بصفة عامة شنو تقول لهم كيفاش نجم توجه لهم يمكن رسالة باش يحضروا باش يواكبوا وبعد باش نكمل معك مدام أمل كيفاش نجموا نقيدوا ونشارك وخاطر ظهر لي قربة الدات نتاع نهاية الانخراط في التظاهرة هذه يلا
3: نقول لهم اللي هي فرصة احنا توا كنا نقولوا رو ديزاينينغ معناها إعادة التفكير إعادة التفكير في كل شيء واحنا في المائدة المستديرة هذه اللي قلنا عليها قلنا اللي من بين الأهمية الكبيرة اللي هنايا اللي احنا باش نحاولوا نلقاو كيفاش نتمشاو مع المعايير معايير الحوكمة معايير البيئة المعايير الاجتماعية دونك اوني اون تران دو بارلي دو لو اي جي
4: réellement في الوقت الحالي. Donc c'est un sujet d'actualité qui attire déjà les publications, donc les khamam bach yakhdem fi les revues internationaux. Donc là lazem ykon à la page par rapport les thèmes hadouma. Wa hna lehna باش نطرحوهم باش نطرحوهم بطريقه
2: اقرب شويه الميكرو مدام سمح
4: باش نطرحوهم وباش نطرحوهم بطريقه مختلفه وباش نغوصوا في اعماقهم باش نحاولوا نشوفوا مختلف الابعاد الموجوده فيهم. ولي جورنو اللي احنا اللي حكيت عليهم مدام امل عندنا ديجا كيو 2 دونك كيو 3 كيو 1 دونك في الكيو 2 عندنا جورنال اوف فاينانشال مانجمنت ماركتس اند انستيتوشن دونك parmi les revues très intéressant les revues اللي فرصه باش ينجموا كاين ينجموا يخدموا على لي سوجي هذوما باش يتمكنوا من بعد من ديجا من نشر بحوثهم خاطر لي سوجي اللي قاعدين احنا نطرحوا فيهم في الميدان المستثمره هما دي سوجي داكтуаليتي دي سوجي اللي هما ديجا مطلوبين في المجلات هذوما. كيف كيف عندنا زيد كي 1 جورنال اوف انترناشونال فاينانشال مانجمنت اند اكاونتينغ دونك parmi les revues اللي هما très intéressant اللي نستحقوا فيهم لي سوجي d'actualité ou bien sûr on est en train là de débattre différents sujets d'actualité. J'y tiens bon, il y a des sujets d'actualité, des sujets, il y a tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est déjà durabilité, résilience financière. On est en train de parler des différentes thématiques qui sont déjà demandées dans ces différentes revues.
2: يعطيك الصحة، نورتنا مدام سماح. فرحان اللي انت حاضرة بحضرنا دكتور سماح جويدة. اختصاصك بالضبط مدام سماح نذكروا به
4: مالية
2: مالية
0: بلان دو دون
2: قريتنيش ولا قريت
4: لي جديدة
2: جديدة ممكن قريت معايا نرجع لك مدام أمل كيفاش نجموا نقيدوا
0: alors فما الموقع اللي منعش نجم نحطوه ولا ليه هو ديما في سور لي افيش الكل تاع الروس دونك اوريكا
2: انتم عندكم صفحه في لي جي صفحه خاصه بي ولا
0: احنا عندنا صفحه عندنا سيت اوفيسيال
2: فيه ديجا لافيش في كل شيء على اوريكا
0: سيت اوفيسيال تاع اوريكا موجود في كل شيء هو اوريكا نورمالمون 26 scienceconf.org دونك هذا الموقع نتاع الكولوك نتاعنا وعندنا لي باج اوفيسيال دو لي جي اللي في فيسبوك في لي ريزو سوسيو فيسبوك وانستغرام ولينكدين دونك زيد كيف كيف يلقاو فيها المعلومات الكل اللي يحب يشارك يقدم بحث عنده من هنا الغدوة نص الليل
2: فوالا
0: دونك 1 سبتمبر مي اللي يحب يجي ويحضر كيف كيف مرحبا بيه معناتها فما اللي يحب يجي ينشر البحث نتاعو خاطر كوميم
2: كيما كان المسابقه احنا قلنا ديجا
0: فوالا كيما كان تقول مدام سماح عندنا 4 اوبورتونيتي دو بوبليكاسيون راهو الباحث ينجم يقعد عامين ثلاثه باش ينجم ينشر البحث نتاعو
2: بالضبط
0: احنا نتسميو سهلنا للباحثين
2: سرعنا العمليه
0: فوالا معناها كو سوسوا الفاست تراك ولا سبيشال ايشيو راهي كيما نقولوا
2: فرصه
0: ذهبيه جدا
2: اللي يحب يحضر وكا ويتفرج ويناقش مرحبا بيه زاد
0: ابار لي بري بيان سور اللي هما
2: غير ما يقيد بيان سور
0: لي بري على لي ميور بريزونطاسيون دونك ميور ارتيكل ميور بريزونطاسيون هذا الباحثي واللي يحب يحضر من عموم الببليك معناتها
2: طلبه
0: مرحبا بالناس الكل مرحبا بهم
2: ما غير هذيك ما تقيد حتى شيء
0: غير ما تعمل انسكريبسيون خاطر هذوما اللي باش يحب يقدم البحث نتاعو
2: تري بيان يعطيك الصحه مدام امل
0: عايشك ميرسي
2: فرحانين ما تغيبش علينا احضر ديما مرحبا
0: avec grand plaisir je me sens chez moi entouré bien entouré en tout cas
2: مرحبا مدام امل هيلي مديره المعهد العالي للتصرف بسوسه والدكتوره سماح جويده استاذه جامعيه اختصاص ماليه نشكركم على الحضور موافقين في اللوريكا موافقين الطلبه نتاع لي جي وانتم كاساتذه زاده اكيد مهمتكم زاده ما سهله للعام هذا اللي فيه برشا اعاده تاهيل لبعض الشعب وجديد للكل الناس الكل ان شاء الله موافقين ونشكركم مره اخرى على الحضور يعطيكم الصحه
0: ميرسي

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. أعلنت وزارة التربية اليوم عن رزنامة السنة الدراسية القادمة 2026-2027، وقالت أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر. يلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمراكز عملهم قبل ذلك بيوم، يوم الاثنين 14 سبتمبر. وحددت الوزارة عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 أكتوبر إلى غرة نوفمبر، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 ديسمبر، تليها عطلة نصف الثلاثي الثاني من 1 إلى 7 فبراير 2027. كما تمت برمجة عطلة ربيع من 15 إلى 28 مارس 2027، وتختتم السنة الدراسية بالنسبة للتلاميذ يوم الأربعاء 30 جوان. أعلن البنك الوطني الفلاحي عن وضع إجراءات جديدة لفائدة الفلاحين الذين لديهم ديون متعثرة، وذلك في إطار دعم الفلاحين ومساعدتهم على تسوية وضعياتهم المالية. وتهدف الإجراءات المعلنة إلى تسوية القروض الفلاحية المتعثرة في الآجال القانونية قبل نهاية هذا العام، مع مواصلة دعم نشاط الفلاحين والمحافظة على ديمومة مؤسساتهم، خاصة في ظل ما تضمنه التشريع المالي الجديد من إجراءات وتسهيلات تتعلق بجدولة الديون لفائدة الفلاحين. أكد مصدر من المجمع الكيميائي التونسي أن مصنع المظل على أتم الاستعداد لتوفير حاجيات السوق المحلية من الأسمدة الفلاحية، وخاصة مادة ثلاثية الفوسفات الرفيعة، خلال الموسم الفلاحي القادم. وبحسب المعطيات الأولية تقدر حاجيات السوق المحلية بأكثر من 45 ألف طن، في حين أنه تم خلال شهري جويلية وأوت توفير حوالي 12 ألف طن. توج اللقاء الذي جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي بنظيره الألماني الذي يزور تونس بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو، أي قرابة 350 مليار. وخلال نقطة إعلامية عقدها الوزيران بعد لقائهما، أكد النفطي أن الاتفاقيات والمشاريع التي تم التوقيع عليها تهم بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والانتقال الرقمي، ودعم التنمية الجهوية، وكذلك التكوين المهني والتشغيل والموارد المائية، في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها 40 مليون يورو تخص قطاع البيئة النظيفة. في حالة الطقس، يتميز الطقس هذه الليلة بخلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط للبرد في مناطق الشمال الغربي والوسط وجهة صفاقس، وسحب عابرة بمناطق الجنوب، البحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة بين 26 و 31 درجة في المناطق الساحلية وأكثر من 32 درجة في المناطق الداخلية. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: الطريق إلى الجامعة، رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
4: الطريق إلى الجامعة
5: مع أحمد موسى.

0: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، هذه الطريق للجامعة معكم حتى للعشرة متاع الليل. فما شوية جديد شوية بلاغات فيما يخص الطلبة الجدد، والبريد التونسي كان وضع على ذمة كافة الطلبة مجانا محافظ رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية 2026-2027. وتمثل هذه المحافظ الرقمية والتس أودينار وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستعمال لخلاص معاليم التسجيل الجامعي دون توظيف أي معاليم إضافية، وذلك من أجل تسهيل عملية التسجيل الجامعي عن بعد بحسب البريد التونسي، حسب البلاغ بتاع البريد التونسي. كما أفاد البريد بأنه يمكن للطلبة خلاص معاليم التسجيل عن بعد للسنة الجامعية 2026-2027 لدى مؤسستهم الجامعية بواسطة بطاقات الدفع الإلكتروني أودينار جون، أودينار كوربوريتينج، أودينار بوستي، لجانب فيزا إلكترون كارت سالير. ووضع البريد التونسي كذلك مركز النداء 18-28 على ذمة الطلبة عبر الخدمة عدد 2 للإحاطة بهم والرد على استفساراتهم وتقديم كافة الإيضاحات ذات الصلة بالتسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية 2026-2027. هذا بالنسبة لبلاغ البريد التونسي، بشي سهل شوية عملية التسجيل بالنسبة للطلبة بطريقة إلكترونية. بش نواصلوا مع الفقرات ومسارات جامعية.
1: مسارات جامعية، مسارات جامعية.
0: كالعادة مسارات جامعية مع الأستاذة مريم حرزالة، وباش نمشيو للقيروان. مريم
2: مرحبا، جد تحية المستمعين الكرام. لوما اخترنا جامعة القيروان اللي هي اللي هي امتداد لروح المدينة العتيقة وتاريخها، جامعة متجذرة في التاريخ وفي نفس الوقت منفتحة على أحدث اختصاصات العصر وسوق الشغل. باش نصفحوا مع بعضنا الجامعات الانستيتوشن اللي راجعة بالنظر لجامعة القيروان، منها أولا كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان اللي توفر المسارات كاللغات والحضارات كما الإجازة في اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الإنجليزية والترجمة، الفلسفة، التاريخ، الجغرافيا وعلم الأثار أي العلوم الإنسانية. كذلك عنا المعهد العالي للإعلامية والتصرف اللي هو زاد يوفر عدة مسارات كعلوم التصرف والاقتصاد من بينها المالية والمحاسبة والتسويق. كذلك عنا العلوم الإعلامية كيف تخصص ذكاء الأعمال، هندسة البرمجيات ونظم المعلومات ونظم المحمولة وإنترنت الأشياء IoT. كذلك عنا ليسات قروان، المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا اللي يوفر الهندسة الميكانيكية اللي تضم مسارات في صيانة الأنظمة الصناعية والتصميم والإنتاج، الهندسة الكهربائية والإلكترونية والإعلامية والشبكات. كذلك عنا المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان اللي هو قاعد من فترة إلى فترة يجدد من الإجازات متاعه كيف من نلقاو ديزاين، تصميم الداخلي، ديزاين غرافيك، ديزاين انتيريور، الفنون التشكيلية والتواصل البصري إلى آخره. ننتقل كذلك إلى مؤسسات كما المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان اللي فيه سنة تحضيرية للمناظرات الوطنية ليبيك. عندنا كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد، كذلك المعهد العليا للفنون والحرف والدراسات التطبيقية لزيزات سيدي بوزيد القصرين وسبيتلا، اللي هذوما زادا كيف ينضويوا ضمن معهد ضمن جامعة القيروان. دونك هذوما يوفروا بالنسبة لزيت قروان توفر قسم التسيير والإدارة الجيستيون، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية وقسم تكنولوجيا الإعلامية. معهد سيدي بوزيد كيف ليزاد سيدي بوزيد فيها إدارة الأعمال، ميكانيك والمعدات الصناعية، الهندسة الكهربائية والإعلامية والجيني دي بروسيدي. به كيف عنا في ليزاد قصرين عنا قسم الاقتصاد والتصرف، قسم الهندسة الميكانيكية والكهربائية وقسم علوم الإعلامية. هذه هي كانت جولة حول جامعة القيروان، إن شاء الله نكونوا أضفنا لكم إضافة، وبيان سور كان فما استفسارات احنا موجودين على ذمتكم، وما حبيتش نعطي لي ديتاي الكل برشا نتعمقوا في لي ديتاي على خاطر تو الطلبة نتاعنا الكل بريسك عملوا التوجيه نتاعهم، ما عادش عندنا وقت باش نعاودوا نعملوا لي توجيه لاعاده توجيه كل دي خذت اختها
0: اختك هاو ربي ينجح ربي يوفق الجميع. فما اليوم تاع مارس وكاو اللي باش تكون فرصه يمكن لبعض الطلبه باش يعملوا يمكن توجيه اخر واختيار اخر. ديما فما الاخبار الحقيقه فيما يخص الجامعة التونسية والمؤسسات الجامعية، ونذكر اللي وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد كان أشرف يوم 28 أوت بمقر الوزارة على جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات للعودة الجامعية 2026-2027، وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة والمديرين العامين لدواوين الخدمات الجامعية. تم خلال الجلسة استعراض مدى جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب متابعة الإجراءات المتعلقة بالخدمات الجامعية. برشا حديث توا الفترة هذه على الترسيم في السكن الجامعي والمطاعم الجامعية والإطعام والنقل والإحاطة الاجتماعية والصحية، وأكد الوزير ضرورة استكمال كافة الاستعدادات وضمان الجاهزية التامة للمؤسسات الجامعية ودواوين الخدمات بما يضمن حسن استقبال الطلبة وخاصة الطلبة الجدد وتوفير الظروف الملائمة لمرافقتهم خلال العودة الجامعية، كما شدد على مواصلة العمل لتحسين جودة الخدمات الجامعية والارتقاء بظروف الإقامة والحياة الجامعية بما يساهم في توفير بيئة محافظة على النجاح والتميز. الظروف الكل لازم تكون جيدة وباهية لاستقبال الطلبة، خاصة اللي فما طلبة يمكن في الوقت هذا ماشيين للمبيتات الجامعية متاعهم، غدوة باش يبداو يقراو على بركة الله، غدوة باش تكون العودة الجامعية بالنسبة لهم، خذاو بطبيعة الغرف متاعهم والسكن الجامعي متاعهم، إن شاء الله يلقاو الاستقبال الجيد. وراو حتى في بعض الفيديوهات وبعض المؤسسات والمبيتات الجامعية والأحياء الجامعية اللي قاعدة تعمل في أجواء خاصة لاستقبال الطلبة الجدد باش تحسسهم اللي هم مازالوا بين أفراد عائلتهم ما بعدوش عليهم برشا، وإن شاء الله باش يستقبلوهم برشا فرحة وبرشا سرور وتحفيز لموسم جامعي إن شاء الله يكون ناجح للجميع جامعيين وطلبة. دكتور هكا ولي
3: فعلا أحمد كما تعرف نحب نسيغ حاجة اللي يكونوا بربي العودة الجامعية راهي يزمها تكون عندها البهرجة متاعها وعندها
0: فولكلور
3: ولا وعندها يعني ميزة خاصة، وخاصة للطلبة الجدد. طلبة جدد يعني باش يتحول من مكان إلى مكان، باش من موقع إلى موقع، من نظام دراسي إلى نظام آخر. دونك نتصور اللي يكونوا الجلسة اللي قام بها السيد وزير التعليم العالي في وقتها باش يقفوا على جاهزية استقبال الطلبة جدد والخدمات الجامعية باش تكون معناتها كرافد للتميز وللنجاح، وخاصة اللي يكونوا أخذ بعين الاعتبار إن شاء الله الأزمات متاع الماء ومتاع الكهرباء يعني تنقص شوية باش هما يكونوا يعني في كافة في أحسن الظروف اللي يقوموا بالواجب متاعهم.
0: فريق البرنامج اختار باش يهدي مريم حرز الله غناء هكاك وحده، من كل مره قالوا يختاروا غناء باش نهدي تفاجات بري غناء تتغنى باسمك حبوا يسمعوها لك بعد شويه بعد لحظه ريش قولك نشوف لك غناء الجمعه الجايه يا دكتور تعال نشوف لك غناء الجمعه الجايه ليك انت تغنى عليك انت
3: ان شاء الله اخويا فهمت لي وبعت لي
0: بعد انا ايك ليك للنجاح. يلا ما نسمع صوفيا صفته مريم.

0: تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا الطريق إلى الجامعة حتى العشرة. تحية لصديقنا سفيان صفتة على الأغنية الحلوة هذه من التراث المنسيري بطريقة وبتوزيع ممتاز جدا بروح سفيان صفتة. هديناها الأغنية لمريم حرز الله بتبعها
1: شو باسمها
2: شو عندها الملكية
0: والله هو سفيان ما في بالوش قلنا له اليوم قلنا له أغنية
1: برافو سفيان يعطيك الصحة
0: قدموا له تحية كبيرة وهو من مستمعي إذاعة المنسيري بطبيعة صديقنا سفيان صفتة. إن شاء الله نحاول ديما نعمل مراوحة بين الموسيقى وبين الأخبار وجديد الجامعة التونسية كالعادة نصايحنا ومعلوماتنا نوجهها للطلبة في الوقت هذا مع أي غرسلة في كليك للنجاح.
3: كليك للنجاح كليك للنجاح.
4: نجد ترحيبنا بكافة مستمعينا وين ما كانوا يتبعوا فينا في موعد جديد من كليك للنجاح. برشا فيكم ما يعرفوش اللي في الفاك، مش ديما اللي يعرف أكثر معلومات هو اللي يضمن النجاح. ساعات الفرق يكون في طريقة التعبير، في حسن الاستماع، في الخدمة مع الفريق، وفي الثقة بالنفس. شنو تعمل كتكون عندك فكرة باهية أما ما تعرفش كيفاه توصلها؟ كيفاش تتصرف كي يطلب منك البروف تقدم إكسبوزي؟ وكيفاش تنجم تخدم مع زملاء مختلفين عليك من غير ما يتحول لبروجي الاختلافات وخلافات؟ هيك علاش نستحقوا للسوفت سكيلز، مهارات نحتاجوها في كل بروجي، في كل إكسبوزي، في كل نقاش وكل فرصة باش نثبتوا قدراتنا. واليوم في كليك للنجاح باش نكتشفوا زوز منصات مجانية تنجم تعاون طلبة توينسا يطوروا المهارات هذه خطوة بخطوة وبنسق يناسب كل واحد فيكم. نبدأ مع الموقع الأولاني أو المنصة الأولانية اللي اسمها Open Learn. Open Learn هي منصة تعليمية توفر موارد ودورات مجانية في مجالات متنوعة من بينها التواصل، العمل الجماعي، القيادة، التعلم، وحتى تنظيم الحياة المهنية. والأهم أنه تنجم تدخل الموقع هذية من تليفونك وإلا من البيسي باستعمال الكروم، معناها الطريقة سهلة على الأخر. ونلقاو المهارات هذوما سو فورم ديكور غراتوي مقسمين حسب المستوى مبتدأ، متوسط وإلا متقدم، وهذا من خلال فيديوهات توضيحية. نجمو زادا نلقاو بودكاست، نجمو نلقاو مقالات، وتشمل تمارين وتقييمات، وترتكز زادا على دراسة حالات. شو معناها دراسة الحالة؟ معناها مواقف واقعية من بيئات عمل مختلفة. وكي تكمل بعض المهارات تنجم المنصة تعطيك شهادة مشاركة مجانية واللي تثبت اتمامك للدورة هيكي وحصولك وإلا تمكنك من المهارة المعينة هيكي، واللي زادة تنجم تستعملها اللي انت تعبي بها السيفا. اكيد لسوفت سكيلز ذوما نحتاجوهم برشا في الحياة المهنية. شنو باش نلقاو في الأوبن ليرن؟ نلقاو كل دورة عندها صفحة تعريفية توضح الموضوع، توضح المستوى والوقت التقريبي اللي لازم باش تتعلم المهارة هيكي. وساعات نلقاو المهارات وإلا النتائج اللي باش تخرج بيها بعد ما تكمل الدورة هيكي. قبل ما تبدأ في أي مهارة ننصحكم تقرأوا الديسكريبسيون مليح وتشوف هل الدورة مناسبة لمستواك ولوقتك وإلا لا. الدورات هذوما يكونوا عادة مقسمين الأجزاء أو الوحدات متسلسلة، في كل جزء تلقى كما قلنا تفسير، تصاور، فيديوهات حسب الموضوع، وحتى روابط المصادر إضافية باش تزيد تعزز لك المهارة هيكي. والأكيد أسئلة للتفكير وحتى تطلب منك تجاوب وتقيم التجربة كما أنت عشتها. في آخر الدورة تلقى قسم للمراجعة والتقييم باش تراجع أهم الأفكار الأساسية اللي تحصلت عليها وتجاوب على أسئلة تعاونك تفهم شنو فهمت وشنو لازمك تعاود وشنو لازمك تعزز. المهم اللي لازمكم تعرفوا اللي الأنشطة لزاكتيفيتي في الأوبن ليرن أغلبها معمول باش يخليك تفكر وتطبق أكثر من أنه يعطيك نقاط، خاطر كل ما تنتقل من مستوى لمستوى أكيد يعطيك هيك نقاط. مثال، خلينا ناخذ مثال قريب من حياة الطالب التونسي، العمل الجماعي. مثال، عندك بروجي مع زملائك، واحد باش يعمل الريشيرش، الاخر باش يحضر البريزونتاسيون، الطرف الثالث باش يتأكد من المعلومات اللي انت حطيتها. شنو يصير؟ نجم يصير تأخير، سوء تفاهم وخلافات. فما دورة اسمها التيم وورك. في دورة التيم وورك شنو نلقاو؟ نلقاو أفكار حول الفرق بين المجموعة والفريق، كيفاش الفريق يتكون، كيفاش الفريق يتطور، كيفاش تتوزع الأدوار والمسؤوليات. تتعلم زيدا أهمية الهدف المشترك، التواصل بين أعضاء الفريق، وكيفاش تتبعوا المشروع متاعكم، تقدم المشروع متاعكم، والأكيد دور القيادة في تنظيم العمل. المحتوى اللي باش تلقوه ما يكتفيش بأنه يقولنا اخدموا مع بعضكم أكهو، بل يخليك تفكر شكون مسؤول على كل مهمة، وكيفاش نعرفوا أنه المشروع يتقدم، وشنو نعملوا إذا صار اختلاف، وكيفاش نستغلوا نقاط قوة كل شخص. حبيت نقول لكم كيفاش نستعملوا الأوبن ليرن. طريقة سهلة على الأخر، تدخلوا للجوجل تكتبوا اسم المنصة، باش يطلب منكم تحطوا الميل والموت باس متاعكم، ويجيكم كود للفيريفيكاسيون، ويتحلوا كما قلت لكم مجانية، وتنجموا تتحصلوا على شهادة مشاركة من المنصة هذه اللي أكيد تنجم تفيدكم في السيفي متاعكم. ثاني منصة أو موقع لليوم، سيلر يونيفرسيتي، هو منصة ومؤسسة أمريكية غير ربحية، توفر زيدا كيف دورات ومناهج جامعية مجانية. هذا باش تعاون الطلبة حول العالم باش يطوروا مهاراتهم وياخذوا شهايد. حتى المنصة هذه زيدا تعطيك شهايد
0: مجانية.
4: أي مجانية. المنصة هذه تعطي دورات تغطي مجالات رئيسية مختلفة كما إدارة الأعمال، علوم الحاسوب، وعلوم الاتصال، لكن احنا تركيزنا اليوم للسوفت سكيلز كما قلنا من الأول، اللي إلى جانب المواد الأكاديمية هذه تركز على تطوير المهارات هذم في سوق العمل كما القيادة والإدارة. وكما قلنا كتكمل أي كور تمكنك من الحصول على شهادة. نذكروا اللي نلقاو مواضيع مرتبطة بالتواصل، بتقديم العروض، بالقيادة، بالعمل ضمن فريق، بالتطوير الشخصي. كل اللي لازمك تعرفه انك تعرف اسماء الدورات ومحتواها اللي خاطر ينجموا يتبدلوا من وقت الى وقت اخر. نذكروا زيدا نلقاو مواضيع مرتبطة بالقيادة والعمل الجماعي، تعاونك تفهم كيفاش تتوزع الادوار وكيفاش تستغل نقاط القوة. كيف طريقة الاستخدام سهلة على الأخر، كما المنصة الأخرى، تحط اسمك والميل متاعك والموت باس، وإذا اخترت مثال دورة في التواصل أو في تقديم العروض، أقرأ الأهداف والتعليمات اللي محطوطين قبل، وشوف الوحدات المطلوبة والاختبارات والأنشطة الموجودة. الحاجة اللي تختلف على المنصة الأخرى إنها تقوم على التعلم الذاتي. إيش معناها؟ معناها أنت تختار الوقت اللي تحب تقرأ فيه، الأخرين بالوقت، فما ديكور معينين يحطوا الوقت وقته، هذه لي أنت تختار الوقت اللي تحب تقرأ فيه، وتحدد كيف النيفو متاعك، وتحدد النيفو متاعك، وتنجم تقرأ وين ما تحب، أكيد في الدار، في المكتبة، وفي أي بلاصة ترتاح فيها. وكما نذكروا بعد كل درس لازمنا نطبق المهارة، باش ما تكونش معلومات نظرية فقط. وكما قلنا الموقع يمكنك من عدة مهارات كما إدارة الوقت، التعامل مع الآخر، والعمل ضمن فريق، واحترام الاختلاف. بالطريقة هذه التعلم ما يبقاش نظري، بل لازمك تقرأ وتجرب وتلاحظ. في الأخر مقعد نقول لكم المواقع اللي حكينا عليهم واللي نزيد نذكر بأسمائهم، لوبن ليرن والسيلر يونيفرسيتي. المواقع هذوما وإلا المنصات التعليمية هذوما تنجم تحللنا بيبين، أما الحقيقة ما تنجمش تمشينا طريق كامل، خاطر السوفت سكيلز ما يتعلموش قدام إكران، ما نجموش نتعلموهم قدام إكران،
0: ممارسة
4: أكيد لازمنا نتعلموهم كي نعيشوا كي نشاركوا كي نتواصلوا كي نختلفوا كي نتعاونوا. والجامعة مش كان قراية وامتحانات، الجامعة هي حياة وتجارب. ونصيحتي لكم اليوم استعملوا المواقع هذوما اللي أكيد باش تعاونكم، لكن ما تنغلقوش على رواحكم، شاركوا وتعرفوا على ناس جديدة وعيشوا التجربة الجامعية كما هي، خاطر أهم الدروس ما نلقاوهاش في الساعات، أهم الدروس مش ديما في الكتب وفي الليزارتيكل، نلقاوها في الحياة وفي ناس اللي نقابلوهم في طريقنا في الحياة هذه، والجامعة أكيد أهم

0: أخرى مختلفة
1: إقبالات تجربة
0: فيها
1: أخرى
0: فيها جو زيادة بعد المرحلة ذيك مش تقعد تتذكرها المرحلة بتاع القراءة
1: في الماستير تتذكر فيها وتذكر فيهم
0: ولا مش تقعد تتذكر في الماستير زيادة اللي بتقراها في سوس. على كل يعطيك صحة آية برافو عليك على كليك للنجاح. كل مرة نعطيه شوية مواقع شوية منصات اللي تنجم تفيد الطلبة متاعنا في عامهم هذا في الموسم الجامعي 2026-2027. نواصلوا في الفقرة هذه في شتاء آية
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله به هاوك خذينا الموافقة المبدئية مش مشكلة مش بعيدة علينا برش مش مشكلة مش مشكلة نجم نلقاو الصيغة كيفاش نجم نقدموها خطر فقرة الحقيقة مفيدة وقاعدين ناخذوا حتى احنا معناها في شوية تفاصيل على المنصات والمواقع هذه تنجم تفيدنا في مهارات مختلفة مش كان للطلبة كهو حتى للناس الكل. بعد شوية الدكتور باش يحكي لكم شوية على الاندماج ودخول في أجواء الجامعة خاصة لغدوة كما قلنا فيها كبيرة من الطلبة امتعنا باش يلتحقوا بمقاعد الدراسة وفيهم اللي أول مرة باش يدخلوا للجامعة لمؤسسة جامعية بعد ما خذوا الباك دونك موافقين ونصائح الدكتور مهمة جدا ونكملوا بالجامعة نيوز آخر فقراتنا إن شاء الله.

0: بحب عالموجة.
1: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
0: طبع الموجة،
1: موعد مع المتعة والإفادة
0: طبع الموجة
1: على موجات إذاعة

0: مرحبا بكم معنا مستمعينا من جديد. طريق إلى الجامعة حتى للعشرة، الكلمة للدكتور أنور بالطيب كالعادة بشو قدموا نصائح للطلبة الجدد إن شاء الله بمناسبة العودة الجامعية. الكلمة ليك دكتور.
1: شكرا أحمد، شكرا آية على النصائح اللي أعطتها ديجا وعلى الابليكاسيون. أولا عن الطلبة دي اليوم حسة خاصة بالطلبة الجدد اللي بش يبدأوا غدوة ولا بش يدخلوا نهار 12. أول نصيحة نقول لهم يكونوا راكم باش تدخلوا على نظام دراسي جديد. نظام دراسي جديد يعني لهنا يطلب منا القطع مع النظام تاع الليسي. فاش النظام هذا باش يكون؟ معناتها أول حاجة هو باش يشوفها في نظام الدراسات، في جداول الأوقات، في نظام الامتحانات، في نظام العطل. ولهنا نصيحة الأولانية ديما الطالب يدخل على موقع متاع الوزارة وعلى موقع الجامعة وعلى موقع الكلية باش يتعرف على كل ما هو جديد وكل ما هو حدث وكل ما هو يعني علامات. كي هو باش يتحول من نظام دراسي متاع الليسي إلى نظام جديد اسمه نظام دراسي في الجامعة، ألا وهو نظام إمد إجازة، وبعتالي انفوا كمل 3 سنين كما آية كمل 3 سنين عمل الماجستير عامين وبعتالي الدكتوراه. وهذا ينظم قانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فبراير 2008، وهذا اللي يقيد الإطار العام اللي يحدد كيفاش نقراو نظام السودسيات، نظام الوحدات التعليمية الإجبارية والأساسية، وكذلك نظام الوحدات الاختيارية والأرصدة والتربصات. مثال هذا كل كلام عام، ولكن نراه كعلى طالب جديد أول ما يعرف لازم يعرف هذا ملايا، تشوف الهيكل والإطار العام اللي أنت باش تقرأ فيه
0: نظام قرايتك.
1: نظام قرايتك لأنه تصير برشا مفاجآت. راهو سي تريز امبورطون اذا كان ما تعرفش انت كيفاش نظام النجاح ونظام الامتحانات ونظام السداسيات ونظام المواد الاختياريه ولا كذلك
2: الغيابات
1: ونظام الغيابات. ونظام الغيابات راهو زاد هذاك اللي يعني عندي عليه برشا تحفظ، وراهو قاعدين يعطيو فيكم في برشا يد نتاع غيابات، وهذاك ماهوش به على المشرع يراجع شو يعطيه 6 غيابات في امتلاف على 12 حصة ونجم يجي عيد ونجم كذا. على كل
0: في بالي فما 3 غيابات
2: انت
0: والمتير زاد
2: فما حاجة دكتور، انت ظهر فيك ظلمت جماعة الأخرين، جماعة البريباراتوار وجماعة ليكول دانجينيور
1: والمدسين،
2: هذوكم الكل سيبا لو ميم سيستم كيما الإمد. دونك هكوما راهو سيستم ايكول، جماعة البريباراتوار مثلا
1: يعديوا
2: ليزيكزاما قبل الفاكانس،
0: نحكيو
2: بصفة عامة معناها هذاك زاد كيف كيف
1: يلزم الناس الكل كا 13 عندك 12 ولا 13 اسبوع يا خويا 12 13 اسبوع التكوين لازمك تاخذهم. انا مع النظام اللي يكونوا كي تواتي نهار اللي يكونوا فيه عيد واللي هو ميزالش، اما مش يكونوا هما 12 وزيد فما عيد ولا فما كذا وزيد انت تغيب لي 6 حصص ولا
2: لا
1: على كل رزمون فما سفر موجود.
2: مش نحكي على الغيابات، نحكي على نظام التدريس
1: مختلف راهو من معهد الى معهد ومن كليه لكليه ومن ريجيم لريجيم.
0: نظام إمد يحكي عليه الدكتوره خاطر عنده عليه اكثر تفاصيل وكان فوالا اختصاصه معنا.
1: الاغلبيه راهو كلهم في معناتها النظام موجود هذايا الاغلبيه نتاع المؤسسات الجامعيه
2: الاغلبيه
1: نتاع الميديسين والانجينيرا على كل نظام يمد هذايا خليهم يفهموا الواه. الواه هو دخل في نظام، وعلاش احنا تبنيناه ولو انه معناتها توا احنا تيتولير فيه بدا راهو من عنده مده من البروسيس دي بولونيا حتى 2006 حتى 2009 كملنا. هو راهو يهدف الى تحقيق التنميه والاندماج مع المعايير الدولية. ما فما ناس نادي يقول لك علاش ما نرجعوش المتريز والنظام القديم. نو أعز نظام للتكوين هو نظام إمد ذي الحالي ويرزمون تبنيناه لأنه يعطيك الانترناسيوناليزاسيون، يعطيك لودلام الوطني، ويهدف إلى تحسين جودة التكوين والاندماج في سوق الشغل الوطنية والدولية. يعني كطالب جديد راك مع المسارات الجديدة ومع التأهيل اللي صار ومع اللي يخموا فيه راهو باش يعطيك باش انت تكون عندك تكوين كامل وشامل وضافي على مستوى باش تلقى خدمة متاعك. ما هو السوسي متاعه باش ياخذ خدمة مش كده على المستوى الوطني حتى على المستوى الدولي. نظام يمد يتمتع اللي باش تقرا فيه يا طالب جديد اللي باش تبدا غدوه ولا نهار 12 وكونوا فما حركية فيه البرنسيب دي لا موبيليتي واللي مش قاعد يطبقكم يلفو، ولكن علاش فاقد الشيء لا يعطيه. أما هو الحق وذا يطالب باش يطالب بالموبيليتي والحركية. يعني أي كنت تنجم أنت في المهدية عندك مثلا ناخذ أنا جغرافيا ولا تاريخ ولا الاربيبيدي ولا هو، تنجم تقرأها لهنا في المهدية وتحب انت مثلا تقرا دروس وانت مروحه في بلاصه اخرى نهار الجمعه تقرا غد، وكيما تنجم تعديها هوني تنجم تعديها الامتحان بلاصه اخرى. وهذايا يزموا الحركيه والديناميه، يا تتبنى الشيء كامل يا ما تتبناش شيء. وبالتالي خويا
0: لازمنا كلفاح التونسي
1: نتونسوا احنا يا خويا. ولهذا خلينا نقولوا ما لا نسميه شطر بشطر لهو لهو. دونك السنه الاولى صعيبه ياسر، ولكن تحط استراتيجية للتأقلم. مريم تضحك قال غالب سيكوبسعة راهو تأقلم فيش في الإرادة ذاتية وعندك الحق في المرافقة. جدد يبدوز يبدوش حاشمين، قلت لكم آية تونجها بعتالي أهم ما ستعتني بنفسك إنسان، طور مهاراتك الحياتية اللي حكيت عليهم آية توا في الليزابليكاسيون. شفت كيفاش آية ترانزيسيون شفتها؟
0: تعلموا منك يا
1: أيوش. دكتور هي. وبالتالي الطالب الجديد كما قلت لكم آية يزمو ياخذ روح المبادرة هكا، ولا يشارك يساهم يتواجد. وكذلك قلت لكم آية باش تبرز إمكانياتك القوية باش الأخرين يتعرفوا عليك، باش كي تاخذ مشروع والعمل جماعي يقولوا اللي يكونوا مثلا سي أحمد راهو قوي
3: في
1: الحاجة الفنية. دونك لهنا تكامل كبير. هاي سيدي سي طالب جديد، أول حاجة ساعة الجمعة الأولانية دي وإن شاء الله الجامعات الكليكة حضروا ما يسمى استقبال الطالب الجديد، ونعملوا لهم يقول لك يوم الطالب الجديد ومش الكل يعملوه جمعة. يجب أن تكون جمعة كاملة جمعة. إن شاء الله دوية هذيشة باش يكتشف ويتعرف على البيئة الجامعية، يتعرف على الكلية متاع والمعهد اللي فما ما نعرفش أي ما عملوا لهيش كده المكبه ومنها لن تعرف على المدينه ماشي تقرا في سيدي بوزيدة. يلزم الكليه تهزوا جماعه الماستر وجماعه التروزيماني نكلفوهم اخويا بجدد يحوسوا بهم يتعرف على المدينه المحيط الخارجي للجامعه، وين محطات الكيران، محطات الواجهات، محطات الترينو.
2: هذاك في ليزو سي اوبليغاتوار
1: يا ودي، هو سيركوي كامل
2: في ليزو
1: فوالا
0: الضوابط اللي تخليك لازم تاخذ
1: المؤسسات الاداريه لحول الجامعه المستشفيات الارجونس وين السبيطار فين كذا، وانت جبت الدق زريقه وكاد ارجونس في الليل جاتك سخانه
0: صحيح مهم جدا
1: اهم حاجه هذا لانه
0: انا قلت باش يعيش التفاصيل هذه الكل
2: تاع الفاك تحط كل شيء
1: او ياخذ كيف كيف زاده. فما طلبه ما تعرفش ارقام الحمايه المدني والنجده والشرطه
2: عدم نجي
1: يحفظهم انت بالخبره وبالتجربه يحفظهم
0: مدنيا. اعطاني معلومه خاصه اهم حاجه توا في الجمعه هذه تاع الطالب الجديد وين نجموا يشريوا دبابة الماء
1: مثلا
0: المحلات اللي تبيع المساحات الكبرى
1: في الدوره اللي في الواحد اللي في النهج
2: شد الصف
1: المكتبه العموميه نتاع المدينه فين باش تقرا نهار السبت العشيه والمكتبه الاخرى مسكره. أنا مع المكتبات
0: كيف
1: أنا أدعو لجميع الجامعات والمعاهد المكتبات تقعد محلولة كيما الميدسين نصف الليل يخليها نصف الليل خلي يقرأ على روحه ويل البروبليم شعله الضوء حط خدم ماستير حطه هو سيرفيون راهو يفوش شونجي لو ريتم النسق خليه يتبدل أماكن الترفيه والمؤسسات الثقافية إلى آخره في المدينة. هذا ملية تو شفت عامة سي احمد نحب نقول لك اللي يكونوا ابار باش يتعرف على البنيه التحتيه للجامعه نتاعو
0: نكملوا بهذه
1: نكملوا بهذه يعرف لون في فين سالتي دي فين قاعات سبور فين لو كلوب وينهم الاداره وين باللي يزيد يعرف الكلام نتاع المختصه هذيك نتاع
2: النفسيه
1: لي سيلول نتاع الكوت والنفسيه المكتبه القاعات المدرج الاداره نظام الدراسات تعرف كيفاش باش نظام الدراسات لازمك تعرفه نظام الامتحانات وقتاش فما الامتحانات وقتاش باش تعدي وباللي نصيحه خلي سجدد يعطيهم اوراق الامتحانات يعمروا كيفاش يعمر الاسم واللقب والايدونتيفيون وجي سويت من الاول مش نهارتها نهارت
0: الاكزامان
1: نظام الوحدات الاساسيه والافقيه والمواد والفوارق والارزه هذا كل اسال عليه موقف فما كتب عام فما متاع الدراسات فما يسال عليه وخاصه باللي يخوض رزنامه الامتحانات على لي شيف دي ديبارتمون واللي دارات عطيو رزنامه الامتحانات من توا
2: سمني
1: فوالا ورزنامه العطل
2: كونسي سيانتيفيك
1: رزنامه العطل هاوني موجوده هبطت على السيت اليوم ولا امس ياخذها الطالب ويعلقها في الارموار نتاعو في البيت. النظام الداخلي للمعهد وقتاش تتعق وقتاش يتردوك وقتالي باش تفسكي كيف
2: الهندام الهندام
1: ما يقوليش الميدعاء
0: هكا هو
1: انا مش نكمل بالنظام
0: السكن كل مره تعطيو معلومات احنا
1: وكذلك بني طلب المساعده طلب المساعده ضروري في كل وقت واسال على الانشطه الترفيهيه بالكليه والنوادي باش تنخرط فيها لانه قلنا اعتني بنفسك باش نقف على هنا يزي بالنسبه
0: للاحاطه مهمه بالطلب الجديد المعلومه ما تقعدوش تستناو في الطلب الجدد زاد باش ياخذوا المعلومه حاولوا انتوما وفروا لهم سهلوا لهم الطريق باش يعرفوا المنطقه اللي باش يقراوا فيها يمكن منطقه جديده عليهم باش يعرفوا المؤسسه الجامعيه الساعه في الاسبوع الاول وطريقه الدراسه والمواد ورزنامه الامتحانات والعطل على الاقل يبداوا بالاساسيات هذه يبداوا يتعلموا بشويه بشويه تفاصيل اخرى
1: الاولياء بربي ما تكونوش شديدي الخوف والافراط في حذر لأبنائكم تحملوهم المسؤولية اتركوا المجال وافتحوا مجال المبادرة والتعويل على النفس وما تبداش كل ساعة وانت ألو بنتي أهلا ولدي وينك خرجت ما خرجت ركبت مريض خليوهم رام ديزادولت ويعملوا على رواحهم ويبنيوا ذاتهم وكذلك أول مرة جاية نعطيهم كيفاش يدرسوا كيفاش يقرأوا
0: بشوية بشوية خاصة من أول العام باش يكونوا أجور في قرايتهم. نذكروا اللي مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس تستعد للعودة الجامعية للموسم 2026-2027 واللي باش تكون على زوز مراحل وفق رزنامة العودة الجامعية الجديدة. تنطلق سنة الجامعية غدوة غرة سبتمبر بالنسبة إلى عدد من المؤسسات والاختصاصات واللي هي المعهد التحضيري الدراسات الهندسية، مدرسة التكوين الهندسي إلى جانب المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، كلية الطب والصيدلة، إضافة إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية أيضا يرجعوا غدوة للدراسة. بقية مؤسسات التعليم العالي على غير المختلف الكليات والمعاهد العليا باش تكون العودة الجامعية يوم 12 سبتمبر هو الموعد اللي باش يشهد التحاق الطلبة بمقاعد الدراسة وانطلاق الدروس بصفة فعلية. وتأتي هذه العودة الجامعية في إطار الاستعداد لانطلاق موسم دراسي جديد بما يتطلبه ذلك من ترتيبات على مستوى المؤسسة الجامعية سواء من حيث التسجيل والتوجيه أو الإعداد البيداغوجي والتنظيمي فضلا عن توفير الظروف الملائمة لاستقبال الطلبة والأساتذة والإطار الإداري كما قال دكتور أنور. إن شاء الله الظروف الكل تكون مواتية وباهي للطلبة الجدد وحتى الطلبة القدامى وبالتالي فإن الطلبة مدعوون إلى متابعة أيضا البلاغات الرسمية الصادرة عن مؤسساتهم الجامعية. اليوم تقرأ في مؤسسة جامعية جديدة تمشي للسيت وبالسيت إذا ما هوش محين فما الصفحات اللي على مواقع التواصل الاجتماعي أكيد فيها تحينات وتمشيوا للصفحات الرسمية مش صفحات يمكن اللي عاملوها دي جروب متاع طلبة ردوا بينا زادة باش نعرفوا المعلومة من المؤسسات ونرجعوا ديما زادة للسورس الأولى اللي هي الجامعة متاعك انت تابع جامعة المنستير وجامعة سوسة ولا القيروان ولا غيره من من الجامعات ناخذوا كما قلنا المعلومة ونعرفوا
1: نقرأوا البلاغات في السبورة
0: ولا مش من أي صفحة من الصفحات الرسمية. الاطلاع على رزنامة الدروس كما قلت الإجراءات الخاصة بكل مؤسسة خاصة وأن موعد العودة يختلف زاد حسب نوع المؤسسة والاختصاص ومع اقتراب موعد العودة تتجدد الأمال في أن يكون الموسم الجامعي الجديد فرصة لمزيد تطوير جودة التكوين والتعليم العالي ودعم الطلبة وتمكينهم من ظروف أفضل للنجاح والتألق في مساراتهم الأكاديمية والمهنية وإن شاء الله موفقين الناس الكل في العام هذايا. وديما نقول لكم راهو كي تكونوا أجور ومنظمين خاصة وبعد تزيدوا تعرفوا وتاخذوا تفاصيل على الخرائط الذهنية وطريقة التحضير هذه كل عام لازم نحكيوا عليها ان شاء الله مع الدكتور تباعا في البرنامج في البرمجه الجديده زاد نهار الخميس باش يكون موعد مع مشاغل الجامعيه. باش نكملوا مع الجامعه نيوز. جامعه نيوز جديد الجامعه التونسيه في الجامعه نيوز. الأخبار كالعادة من جامعاتنا التونسية، جامعة تونس المنار. ومثل تطوير أفاق التعاون الأكاديمي والعلمي بين جامعة تونس المنار ونظيرتها الأردنية بما يعزز جسور الشراكة ويدعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات البحث العلمي والابتكار، محور لقاء جمع رئيس الجامعة جامعة تونس المنار المعز شفرة بسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى تونس عبد الله أبو رمان حسب بلاغ عن الجامعة. وأضافت الجامعة أنه تم خلال اللقاء التباحث بشأن البرامج المشتركة للتبادل الأكاديمي والحركية الطلابية والبحثية، وذلك سعيا إلى فتح أفاق أرحب أمام الطلبة والباحثين للاستفادة من الفرص العلمية والتكوينية وتعزيز انفتاحهم على محيطهم الإقليمي والدولي. زاد جامعة قرطاج عم تشارك ظهلي مع جامعات إفريقية في الفترة هذه. تعليق على الخبر هذه، واليوم مهم جدا باش نكونوا منفتحين على كل الجامعات خاصة الشقيقة، جامعات العربية وإلا الإفريقية.
2: هي خطوة مهمة سورتو لتعزيز الدبلوماسية الأكاديمية. هو الأكثرية راهو منعرفوا ولا احنا عنا برشا طلبة أردنيين وعراقيين اللي هما يلتجؤوا لتونس يحبوا يكملوا الدكتوراه، خاصة في الدكتوراه والماجستير. دونك علاش لا احنا تكون لنا فرصة باش يكونوا عنا معناها تبادل في الخبرات، تبادل أكاديمي، تبادل معناها في البحث، تطوير البحث المشترك ما بين الطلبة التوانسة والطلبة الأردنيين. هذا راهو ما ينجم كان يطور الجامعة، راهو يطور البحث العلمي.
0: خاصة ما عندناش برشا طلبة توانسة يقرأ في الأردن حسب علمي، قليل باش باش كاملوا الدكتوراه ولا يمكن في اختصاصات معينة. زادة
2: أكثر حاجة هما الأردنيين ولا الطالبين يحبوا يقرأوا عنا، ونلقاو راهو برشا معناها دي دوموند كبار برشا سورتو كما قلت لك المسارات الدكتوراه والماجستير معناها. دونك هذا يوسع كان الافاق الاكاديميه نتاعنا، وبالعكس معناها يثري الـ معناها هذا الانفتاح هذا يثري العلاقات هذه ويثري كيف كيف البحوث نتاعنا، وان شاء الله بالتوفيق.
0: واضح دكتورة.
1: جامعة المنار ديما تتحفنا راهو معناتها سواء كان مثل هكذا اتفاقيات أو في تحسين جودة التعليم. وقت اللي نقاو احنا تويك المملكة الأردنية هذا شيء جديد، يعني انفتاح الجامعة على دي ديستيناسيون جدد، وهذا بشتري تبادل أكاديمي.
2: راهو الجامعة الأردنية متقدمة برشا، راهو معناه البحث العلمي في الجامعة الأردنية
0: خاصة في المجال الأدوية والصيدلة تحسنوا ولا متطورين برشا
2: معناه الخليج بصفة عامة، معناه فما جامعات كما زاد البحرين كيف كيف معناه متقدمين ومتطورين وعندهم دي كريتير بيان ديتيرميني وسون ترو ستريكت. راهو بالحق حتى
0: فرصة زادة حتى الأساتذة الجامعيين باش يكونوا توانسة،
2: العين نتاعنا التوانسه اللي غادي كي يجيو توانا نتقابل ساعات في الصيف مع جماعه مع الاساتذه اللي يبداو غادي، معناها يحكي لك على كيفاش الاعتماد وكيفاش قداش هم ستريكت
0: وقداش الانفراستركتور البنيه التحتيه والظروف
1: واحد وظروف اخرى. ولكن ما تنساش زاده سواء كان مع تو زملائنا في السعوديه او في البلدان الاخرى، يعني يخدموا اسبوع كامل راهو
2: اي علاش نقول لك
1: خدمه
2: الخبره التونسيه راهو عندها قيمتها، راهو معناها عندهم قيمه كبيره وهي لي تري سوليسيتي معناها ياسر سوليسيتي معناها.
1: وهذا راهو اثراء للجامعه التونسيه، واذا كان معناتها اتفاقيات تتمضى مع الجانب التونسي مع الاخرين راهو هذا على قيمه الجامعه التونسيه. والله سي احمد بالمناسبه باش نحبوا نكونوا معناتها نتمنوا عوده جماعيه لكافه الزملاء والزميلات وخاصه جامعه المنسير اللي حاضر على جميع المستويات، ونتمنوا لهم معناتها التوفيق وسنه جامعيه.
0: عندك أكاديمية. عوده جامعيه دكتور؟
1: عندي عوده جامعيه نهار 12 سبتمبر انا
0: عوي،
1: ولكن الإحالة على شرف المهنة القرار 1 أكتوبر ولكن مطالب باش نقعد في الجامعة حتى الواحد
0: جميع
1: أكتوبر. شكرا
0: الجمعة مش تقصد صحة دكتور أنور بطيب وأستاذة مريم حرزلة يا غرسلة. الأسبوع القادم إن شاء الله نجد اللقاء بكم مستمعينا مع نفس الفريق إن شاء الله. لطفي المكي يعطيك صحة الإخراج التقني، سليم الحيزم في التنسيق، أنا معكم في الإعداد والتقديم أحمد موسى. بعد شوية الموعد مع لسعد العياري والسهرة بشتواصل إن شاء الله حتى النصف ليلتكم زينة، وإلى اللقاء.

0: العاشرة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في بانوراما الأنباء. العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر 2026. قسم علم الأدوية السريري بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير الأول من نوعه في البلاد التونسية بكلفة إنجاز تقدر بمليون دينار. والهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصادق على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. مرحبا بكم. أعلنت وزارة التربية اليوم عن رزنامة السنة الدراسية القادمة 2026-2027، وأشارت إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر 2026، ويلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي حسب منشور وزارة التربية بمراكز عملهم يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 دائما. وحددت وزارة التربية عطلة نصف الثلاثية الأول من 26 أكتوبر إلى غرة نوفمبر، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 ديسمبر، تليها عطلة نصف الثلاثية الثاني من 1 إلى 7 الفيفري العام القادم 2027. كما تمت برمجة عطلة ربيع من 15 إلى 28 مارس 2027، وتختتم السنة الدراسية بالنسبة إلى التلاميذ يوم الأربعاء 30 جوان 2027. هذا وأكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أكد تسجيل زيادة بنسبة 7% في أسعار المواد المدرسية إجماليا، ودعا لطفي الرياحي إلى توحيد القائمات لتشمل منتجات أخرى على غرار الميدعة والمحفظة، وذلك لتخفيف العبء على الأولياء.
1: قارنة بالسنة الفاتة نلقاو زيادة تقارب من 7-6% في الإجمالي، ولكن الإشكال الكبير اللي نعانيو فيه هو في توحيد القوائم، على خاطر نلقاو تفاوت كبير في الأسعار، خاصة في توريد بعض مكونات العودة المدرسية من أدوات وغيرها. هنا نلقاو أسعار مشتتة جدا، نلقاو على هيكلة السعر بحد ذاته. وعلى ذلك نحن من مبادرة نتاعنا بوزارة التربية كونه توحيد القوائم، دينا بالكراس وبالكتاب المدرسي نحبوا توحيد القوائم كل وجوبية تكون القوائم هذه بمنتجات تونسية، منها الميدعة والمحفظة، تخفوا الوطع والعبء على العائلة التونسية.
0: هذا وقد وضع البريد التونسي على ذمة كافة الطلبة مجانا محافظا رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية القادمة. وفق بلاغ أصدره اليوم البريد التونسي، هذه المحافظ الرقمية وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستعمال لخلاص معاليم التسجيل الجامعي دون توظيف أي معاليم إضافية، وذلك من أجل تسهيل عملية التسجيل الجامعي عن بعد بحسب البريد التونسي. يعد قسم علم الأدوية السريري بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير الأول من نوعه في البلاد التونسية، وقد تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 600,000 دينار للبناء و 400,000 دينار للتجهيزات. ويساعد القسم بصفة دقيقة في تحديد كميات الأدوية للمرضى الذين يواجهون صعوبات في الاستعمال أو لتفادي السمية حسب تصريح رئيس القسم كريم العوام.
2: القسم هذا عنده ثلاثة مهام كبيرة، وفي جانبين، جانب الكلينيكي يعني السريري والجانب المخبري. الجانب الكلينيكي هو التعامل مع المرضى اللي عندهم حساسية أو تسممات من الأدوية، والجانب المخبري هو نقسم إلى قسمين. القسم الأول هو تحديد كمية الدم، وعلى ضوء الكمية هذيك نعدلوا الجرعة المناسبة للمريض. وفي القسم الثاني هو التحليل الجيني للمريض، باش نعرفوا هل أنه الدواء اللي باش نعطيه له ويتماشى معاه ولا متماشاش، وأكثر من هكا نجم نعدله أيضا الجرعة.
0: تحت شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان، انطلقت اليوم بسوسة رسميا فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الشباب لتتواصل لغاية 17 من شهر أكتوبر القادم، لتجمع بين العروض الثقافية والرياضية والأنشطة العلمية. المندوب الجهوي للشباب والرياضة في سوسة خالد البكوش.
3: الأهداف هي مساهمة في المجهود الوطني للوقاية من ظاهرة العنف والمخدرات، وخلق حركية وديناميكية لفايدة الشباب، المساهمة زادة في المخزون الثقافي والحضاري المادي ولا مادي، التعريف بالمواهب الشبابية وتشجيعها وإبراز إبداعاتها والإنتاجات، بطبيعة التنفيذ نتاعه يتنفذ بصفة تشاركية ومجالية لفايدة كل شباب الأحياء الكثيفة السكان والتجمعات السكنية الحضارية والريفية والمناطق ذات الأولوية. جبنا أغلب النوادي المتحثة في دور شباب كما الروبوتيك، النوادي الرياضية نتاع الجمباز الدونس الكل، كيف رسكلة النفايات، جيمينج، أغلب الفنون وأغلب التكنولوجيات، والمهرجان ذات باش يكون في أغلب مناطق الجهة كما دار شباب سيدي الهاني، كما دار شباب انفيضة، نادي شباب البرجين، دار شباب كندار، دار شباب بوفيشة، نادي شباب كروسيا، دار شباب الزاوية قصيبة وثريات، دار شباب المساعدين، باش نعملوا كما الماراثون، باش نعملوا ندوات فكرية وأنشطة رياضية، أنشطة إبداعية شبابية، سهرات فنية.
0: صادقت الهيئة العليا المستقلة الانتخابات اليوم على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. الناطق الرسمي للهيئة محمد تليلي المنصري في تصريح للإذاعة الوطنية قال أن هذه القرعة هي العاشرة منذ انطلاق أشغال المجالس المحلية، وأشار إلى أنه سيتم الإعلام بقرار المصادقة على النتائج ونشره وإرساله إلى الجهات المحلية.
4: القرعة عدد 10 منذ انطلاق أشغال المجالس المحلية، تمت العملية طبق الإجراءات القانونية، ومن بين أرقامها كذلك هو كونه ترأس تقريبا 30 مرأة للمجالس المحلية و23 مرأة لعضوية المجالس الجهوية. هيئة الانتخابات صادقت على هذه النتائج، بطبيعة الحال طبق الإجراءات القانونية سيقع الإعلام ونشر هذا القرار وأرساله إلى الجهات المعنية. خصوص النقطة الثانية، جاتنا عريضة في سحب الوكالة من المجلس المحلي العروسة ولاية سليانة، وتحديدا بالدائرة الانتخابية عبادة مصراتة. مجلس الهيئة بعد النظر في هذا المطلب واستيفاء هذا المطلب لكل الشروط الشكلية سيقع إعلام المعنيين بالأمر بهذه العريضة. بعد ذلك نقوم بإعلام رئاسة الجمهورية قصد استنزاف أمر دعوة الناخبين، وبعدها الهيئة الانتخابات صادق على الرزنامة بصفة رسمية.
0: رغم التراجع المسجل في عدد حوادث المرور حتى 27 من شهر أوت، إلا أن عدد القتلى وصل إلى 887 ضحية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10%، ويعزى هذا الارتفاع في نسبة الخطر إلى مساهمة الدرجات النارية في أكثر من نصف الحوادث. حسب يامن الشطي رئيس فرع الإقليم الشرقي للمرصد الوطني للمرور، الذي أكد أن المرصد سيستهدف من خلال خطة اتصالية خاصة موزعي الأغذية.
5: إلى غاية 27 أوت 2026 تم تسجيل 3041 حادث مرور أسفر عن 887 قتلى، ورغم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث 17% فإن عدد القتلى شهد ارتفاعا بنسبة 10%، ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الخطورة بدرجة كبيرة إلى تنامي مشاركة الدرجات النارية في حوادث المرور، حيث بلغت نسبة مشاركتها في الحوادث 51%. خطورة حوادث الدرجات النارية تفوق بنحو 20 مرة خطورة حوادث السيارات، إضافة إلى أن 87% من سائقي الدرجات النارية لا يرتدون الخوذة. وعليه خص المرصد الوطني لسلامة المرور هذه الفئة بخطة اتصالية وتوعوية خاصة تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر السياقة المهنية للدرجات النارية وترسيخ سلوك المرور السليم بما يساهم في الحد من حوادث المرور والحد من خطورتها، خاصة بالنسبة لسواق الدرجات النارية اللي قدموا في خدمات توزيع المأكولات، حيث يضطر بعض السائقين بحكم طبيعة العمل نتاعهم والضغط المرتبط بسرعة توصيل الطلبات إلى اعتماد سلوكيات مرورية محفوفة بالمخاطر من قبل السرعة والمناورة بين العربات وعدم احترام الأولوية وإشارات المرور، فضلا عن عدم الالتزام بارتداء خوذة الواقية.
0: أذكركم بأبرز العناوين. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصادق على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. العودة المدرسية ستكون بعد أسبوعين بالنسبة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر 2026. شكرا على حسن المتابعة. يأتيكم الآن الزميل لسعد العياري في برنامج عزف على ضوء القمر.
6: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها. جيكم حتى
7: الموسيقى اللي مش كان على البيت والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
8: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
9: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
8: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
9: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
8: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
9: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
8: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
9: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
8: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
9: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
8: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
9: فكونوا في الموعد.
10: عزف على ضوء القمر.
11: عزف على ضوء

0: نصف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات ذات المنستير. أسعد الله مساءكم، أسعد الله مساءكم هذا المساء الجميل، حيث نلتقي على أثير موجات ذات المنستير في هذا الفضاء الإذاعي المباشر، ينطلق من الآن ويتواصل إلى حدود منتصف القمر. يعزف لكم عزف هذه الليلة زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرشي. الليلة نعزف على مقام السفر والترحال في هذه السهرة الثقافية، الأكيد بخواطر أدبية وشعرية وأيضا بشهادات شخصية لأصدقائنا المستمعين من خلال مشاركاتهم على الرقم الهاتفي 73 460 800. سنتحدث الليلة عن السفر في حياتنا الاجتماعية، أيضا السفر في مرآة الأدب والشعر، وسنستعرض أبرز وأفضل وأجمل ما قيل عن السفر في الشعر العربي قديمه وحديثه. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. أجدد تحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، وأذكر بأننا الليلة سنعزف على ضوء السفر والترحال. السفر والترحال منذ البداية هما ملهمة للأدباء والشعراء. السفر لم يكن في نظر العديد مجرد انتقال يعني مادي أو بدني من مكان إلى مكان آخر، وإنما هو رحلة داخلية يمكن للإنسان من خلالها أن يكتشف ذاته وأن يسقل الروح، كما أن السفر هو مختبر إنساني تتلاقح فيه الثقافات وتتسع فيه المدارك. عندما ننظر في مفهوم السفر في الأدب والشعر نجد له أبعاد فلسفية أيضا ووجدانية عميقة. هذه الأبعاد تتراوح بين الشوق والوجع وبين الحرية والاكتشاف. السفر في الأدب، وأعتقد أنه أدب الرحلات الذي تحول كغرض في النثر الأدبي القديم وتحول أيضا إلى جنس قائم بذاته ويعرف عند العرب بأدب الرحلات باعتباره هو مرآة عاكسة تعكس ثقافة الآخر وجغرافيا المكان ولكن بعيون أدبية. العديد من الأدباء يعتبرون أن السفر هو وسيلة للهروب من الرتابة وأيضا هو وسيلة لتجديد الوعي. نستحضر هنا ما قاله الكاتب الفرنسي مارسيل بروست عندما يقول: الرحلة الحقيقية للاكتشاف لا تنطوي على البحث على مناظر طبيعية جديدة بل في رؤيتها بعيون جديدة. أيضا علماء الجغرافيا والأداب العرب يعني سطروا أروع الرحلات، نذكر هنا رحلة ابن بطوطة، رحلة ابن جبير. في الأدب الحديث السفر نجده يرمز أحيانا إلى معنى الاغتراب والبحث عن الوجود. هذه أبعاد فلسفية نجدها خاصة في رواية نجيب محفوظ وأيضا الطيب صالح. الشعراء نظرتهم للسفر هي نظرة مختلفة ومتنوعة، والأكيد هذا التنوع هو بحسب الدوافع. هناك من يرى أن السفر هو باب للرزق والحرية، وهناك من يرى أن السفر هو مجال للإحساس بالغربة وأيضا بالمرارة. نستحضر هنا ما قاله الإمام الشافعي وهو من أبرز من تغنوا بالترحال والسفر، وهي كلمات فيها الكثير من الحكمة أيضا والكثير من المعرفة. يقول الإمام الشافعي: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد، وإن قيل في الأسفار ذل وغربة وقطع فجاج وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسده.

0: شبيكة، لعلى، إشراردة، علموجة، 97.3
1: 97.3 أيام تتعدى وتبقى الذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
2: ليام مع ليام
1: مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل
3: وتبع الموجة

0: نواصل مستمعينا الكرام سهرة الليلة من برنامج عازف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حديثنا في موضوع السفر وما أدرك ما السفر. أكيد أنه السفر كان جزء مهم في نمط الحياة عند الإنسان العربي، تحول هذا السفر أحيانا إلى هروب من ظلم البشر وأيضا إلى عدالة الطبيعة. وفي الأرض من آل الكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلاء متغزلوا. المجال مفتوح أيضا لأصدقائنا المستمعين لتقديم شهاداتهم من خلال تجاربهم الشخصية في علاقتهم بالسفر على الرقم الهاتفي 73 460 800. ننطلق في استقبال المكالمات الهاتفية. المكالمة الهاتفية الأولى، ألو مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: ألو
0: مساء الخير.
1: مساء النور والسرور، تحية طيبة، مرحبا بك يا سعد.
0: مرحبا أهلا وسهلا السيدة من الخيروين، هكذا؟
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك، فرصة طيبة وسعادة جدا بهذا الصوت الجميل على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: يعيشك الله يخليك، كيف الحال؟
0: الحمد لله ماشي الحال. كيف الحال عندكم في القيروان؟
1: والله الحمد لله، سخانة وكهوة سخانة برشا برشا.
0: الحمد لله الحمد لله، لكن ستفرج.
1: ثاني مدينة في العالم.
0: صحيح، وصلت القيروان إلى معدل يعني عالمي، وصل الرقم في المرتبة الثانية يمكن عالميا يعني في درجة الحرارة.
1: الأولى مدينة في إيران،
0: في القيروان. نسأل الله السلامة والعافية إن شاء الله لكل أهلينا ومستمعينا في مختلف ولايات الجمهورية.
1: يعيشك الله يخليك، وتحية كبيرة ليك، تحية من القلب ليك، خطر عندي برشا برشا ما كلمتكش. تحية لسي لطفي المكي، تحية لسليم الحيزم وكل المستمعين،
0: يبدلوك جميل التحية. هذا من ذوقك الجميل والرفيع. ذلك من ذوقك الجميل والرفيع.
1: يعيشك يعيشك الله يخليك، بالحق غاني حلوين سختو نجات، نحب نجات، وخاصة فما أغنية ما سمعتهاش عندي برشا، الأولى اللي عندي
0: أرسل لك سلامي عشوائي وغرامي.
1: صحيح،
0: نعم.
1: بربي نحب أغنية بالليلة، لكن لو تسمع
0: تفضلي
1: في لطفي أغنية سفر سفر وردة الجزائرية، قديش مزيانة
0: الأغنية الحقيقة. إذا كان موجودا نوعدك، إذا كان موجودا مرحبا بي حول الله، هكا زميلنا لطفي يجتهد إن شاء الله في البحث عنه.
1: لا عرفت تتكلم عليكم، لا تلقاوها تلقاوها. سفر الحقيقة سفر جميل برشا. السفر أبار أنه يعني الإنسان بشي للترفيه، هو ثقافة. الاكتشاف أشياء، ربما خاطر المدن حتى ولو مدن في نفس البلد اللي انت فيها، خلينا من البلدان العربية حتى المدن اللي انت
0: يعني السفر الداخلي القصد، يعني السفر الداخلي
1: تكتشف اشياء داخلية، تكتشف يعني مدن، تكتشف ثقافات اخرى، عادات اخرى، تقاليد اخرى، يعني الاكتشاف انك يعني للترفيه، ولكن زاد اكتشاف ثقافات اخرى وعادات اخرى. انا يعجبني السفر. يمكن توقفت الحقيقه، اما قلت برشا نسافر برشا، لكن مش للبلدان العربيه والاجنبيه الحقيقه.
0: يعني سفر داخل الجمهوريه التونسيه،
1: داخل الجمهوريه، برشا داخل الجمهوريه الحقيقه.
0: هاي ذكرنا بابرز ابرز المناطق اللي زرتها الاكيد، واعطينا انطباعاتك حولها.
1: والله يعجبوني، فما مناطق عجبتني برشا، كما عين دراهم. قداش جميلة مناظرها، مناظر فيها مناظر طبيعية جميلة برشا، كل العيون اللي فيها معناها مناظر حلوة، يعني الإنسان يعمل فيها صور وتبقى مزيانة الحقيقة. عين دراهم سافرت لها 3 سنوات، يعني كل عام نسافر لها، ممكن ما عجبتني أصلا. أولا الحقيقة للتداوي بورقيبة كير، وثانيا السفر زاد الاكتشاف، يعني عجبتني.
0: شهادة عملناها في شكل يعني إشهار مجاني يعني لجمهوريتنا التونسية إن شاء الله. أنه عندنا في تونس الوطن القبلي،
1: الحمامات قربة قداش عجبتني الحقيقة، عجبتني برشا قربة، الشاطئ متاعها جميل جدا. عجبني الشاطئ متاعها، عجبني حتى المقاهي اللي تترددها الإنسان، باش يقعد يعمل قهوة ولا باش يقعد يعمل حاجة. أنا عجبتني المقاهي متاعها، خاصة القهوة اللي على البحر. صفاقس جابس محلاها، جبس فيها عادات، فيها عادات حلوة برشا الحقيقة جبس، وعندي حتى صور يعني تصور حتى اللبسة نتاعهم يعني لبسوني اللبسة نتاعهم الجبسية يعني حلوة الحقيقة. زرتها جابس في حتى خارج جابس ومدينة جابس بالباب والمدينة العتيقة يعني في جابس سفاقس
0: يعني ما شاء الله يعني رحلة مكوكية يعني في مختلف مناطق الجمهورية التونسية. هنيئا لك بهذه الذكريات الجميلة. هنيئا لك
1: الحقيقة نعرف السوسة ديك عاد قريت فيها خاطر معنا خمسة سنوات في سوسة ستة سنوات في سوسة كي نعرف مستير مستير ديك زادة كل عام فسك عندكم في المستير ونمشي المستير فهو دوما لتونس الحقيقة تونس زادة تونس الكبرى المرسى بن عروس الحواز الضواحي نتاع تونس
0: يعني ما شاء الله يعني الحمد لله يعني ذاكرة سفر يعني مليئة بالرحلات والأكيد إن شاء الله بمزيد البهجة وبمزيد حب الحياة إن شاء الله، لأنه عندما نحب الحياة نحاول أن نقد يعني هكذا جناحين ونطير في الفضاء لنكتشف يعني أقاصي جميلة. وكما ذكرت الأخت السيدة أنه دائما وأبدا السفر خاصة نقوم بالإشهار مجاني لمناطقنا في الجمهورية التونسية، عندنا مناطق جميلة وعندنا مدن جميلة وقرى ومناظر طبيعية خلابة. إن شاء الله تبقى دائما تونس الخضراء.
1: فما مناطق نتمنى أن نزورهم، فما مناطق مزيانين
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: أن مزيانين برشا، خاصة ساعات فما حاجات ولو حتى في الصحراء مطماطة مثلا
0: في الجنوب
1: أني مكان جميل جدا بالحق مازلت ما زرتوش.
0: إن شاء الله تتيح الفرصة إن شاء الله،
1: نتمنى أن نزورها مازلت ما زرتهاش
0: إن شاء الله.
1: جربة إن شاء الله نزورها يعني هذوما فما أماكن نتمنى أني مازلت ما سافرتلهمش إن شاء الله.
0: إن شاء الله تتاح لك الفرصة لزيارته. شكرا لك أخت سيدة، تحية لك ورجاء بين قوسين أخت سيدة زميلي لطفي يوجه لك تحية ورأي الأغنية غير متوفرة الآن إن شاء الله. إن شاء الله في مناسبة أخرى إن شاء الله نستهد ونجيبها لك إن شاء الله نمرها في حلقة قادمة. إلى اللقاء، مع السلامة، سهرة طيبة. المكالمة الثانية، ألو مرحبا أهلا وسهلا.
2: ألو عسلامة، تحياتي في لسعد هدى معك من المسير.
0: مرحبا بك أخت هدى ومرحبا بكل أهلين ومستمعين بالمناسبة. الحمد لله
2: نحيي سي سليم، نحييكم الكل.
0: شكرا لك
2: تسليم سي لطفي وكلكم الكلكم بربي فرحك. أني السفر راني بالنسبة لي صعيب شوية
0: عليه.
2: أني السفر نحبه وما نحبوش، نحبه في حاجات كي نسافر ونطلع على البلدان على المدن. أما عندي ناس كيف يسافروا يجعوا لي قلب يعني أني السفر بالنسبة لي ألمني.
0: صحيح.
2: علاش؟ على خطر يكونوا بحذاك أخواتك تو كما توا في الصيف، فهمت؟
0: نعم.
2: محلاها كل لما ياتي لسعد، محلاها كل لما مع أخواتك مع أصحابك مع الناس اللي تحبهم. فجأة يوفك الصيف هذاك وتوفك لما وتراك انك جمع لك انه بحذاك انه في البشام ومسافرين، فهمت؟ توجع برشا.
0: تلك هي سنة الحياة
2: اختي دابا. خويا معناتها يجي يبدا هيك يبدا يسافر يطول في المدة يسافر البرا وبعد يجي صدقني يعني نبداو متشوقين نبداو نستناو فيه كي يجي يراجع والله الكل تلقى ندموا معناها نبداو نبكيو عليه معناها خاصة عنده هكا وليد صغير يدخل البهجة للدار
0: ما شاء الله
2: لكن زراري والله ياسر اسعد يدخلوا البهجة. أما أني نحب السفر كي نسافر البلدان والمدن ونطلع على الثقافات حتى في خيالي حتى شنو
0: يعني جميل جميل
2: بالحق
0: خصنا
2: قصيدة بربي كرم وطوع سفرون
0: أي
2: وديك هذيك هذيك نحب نسمعها
0: والله للأسف شديد أخت هدى. هي متوفرة عندي، موجودة عندي في الخزينة الخاصة ولكن للأسف ما هيش موجود مش متوفرة حاليا تو. أما نوعدك إن شاء الله في وقت مناسب.
2: نستناوي على الرحيل انت ذيك نستناوي على الرحيل انت
0: أنغام شنطة سفر إن شاء
2: الله نديها لخويا اللي معناتها غدوة يمشي
0: واضح إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون
2: تحياتي ليك ثلاثة عدو لك من كل الحب.
0: شكرا جزيلا أخت هدى، تحية ليك وتحية لشقيقك وإن شاء الله تكون كانت له إقامة طيبة هنا في تونس وإن شاء الله سفر ميمون إن شاء الله. مع السلامة للجميع. المكالمة الهاتفية الموالية، ألو مرحبا أهلا وسهلا.

0: المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا. ألو،
1: هذا عصام آخر ساعة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: بك دوجة من خير.
0: مرحبا أخ دوجة، ومرحبا بكل أهلين ومستمعين ببني خير.
1: حب الله مشيك كل أخلص عطاني متبعتك.
0: شكرا، بارك الله فيك.
1: إن شاء الله ديما متألق وفي نجاح من خير نهاية.
0: شكرا، بارك الله فيك. الله يخليك.
1: ربي ديما متوفق وبفضلك عايشك.
0: ربي يبارك فيك، شكرا لك.
1: العائلة نتاعك. السفر عندي أخ لسعد.
0: نعم.
1: حاسين مو حس ومفعل. يعني أنا طلبت السفر سفر إنسان يعني بعيد عليا، بعيد.
0: نعم.
1: يعني مخليني عايشة في غربة. لكن كان يرسلني كان يرسلني ونقص، لكن أنا حاسة اللي هو ديما معايا. لكن السفر يعني مكمل ملي ودي تساوي الغربة تتعلم فيا. نعرف سعادة يعني السفر، نحب نخلق السماء، نحب ربنا الكل، حتى اليابان والصين نتعلم ونشوف الآثار ونشوف كل شيء جديد في تونس، ونشوف ونشوف ونشوف، لكن شكون يجيب لي هذا الكل؟ شكون؟ ربي سبحانه.
0: ونعم بالله، ونعم بالله.
1: ربي سبحانه. خويا خويا دفع.
0: نعم.
1: أنا طول عمري قلبي يحن، عمري ما يشد بغض على حد. لكن شنو أنا قد بحين ياسر يعني معرفة عقل هكوة نبكي يعني نحسها.
0: نعم.
1: كيف شيء يا أخويا؟
0: في الاستماع أختي الكريمة، نسمع
1: أخويا بجايز. أخلص عاد.
0: نعم.
1: أخلص عاد.
0: نعم.
1: الله يخليك. نقرأ بزرعة ثانوي. كتب القراءة بصار.
0: نعم.
1: ساعد ما حلقتش تفنتون بكرها البيت ومتحكاته. الله يخليك، نحبك صلحين. نحب نعرف ساعد شنو.
0: نعم.
1: يقول يا فوزي لو أبصرتني ما عرفتني، لطولي شجوني من بعضكم وشحوبي.
0: نعم.
1: عرفتها؟
0: نعم.
1: نحب نعرف البيت الأخير، نحب نعرف ساعد شنو.
0: ذكرني بالبيت أختي الكريمة.
1: أي فوز لو أبصرتني ما عرفتني، لطول شجوني من بعدك وشحوب. نحب نعرف هذا الساعة شكون صحح لي بالساعة.
0: البيت الشعري على ما أعتقد العباس بن الأحنف، للعباس بن الأحنف. أي فوز لو أبصرتني في معشر ظلوا جموعها زاهية، أم أنك لرأيت قوما قد تداعوا للعلا وسبقتهم نحو المعالي السامية. هذا للشاعر العباس بن الأحنف، ابن الأحنف اللي كان مغروم كثيرا بفوز. هي تعتبر من أجمل القصص العشقية الغرامية عند الشعراء العرب قديما. هي للعباس بن الأحنف، متأكد أنها للعباس بن الأحنف، وكتبها في شأن حبيبته فوز. نعم نعم.
1: خويا لسعد، تعرف لا عمري مشيت الرحلة.
0: نعم.
1: ولا عمري دخلت السينما
0: إن شاء الله.
1: ولا عمري ولا عمري.
0: نعم.
1: ولا عمري حط عمشي بحر. ولا عمري مشيت في رحلة. ولا عمري ولا في دار قاعدة ما نكذبش عليك خدمتي الفل.
0: نعم.
1: يعني عندي إعاقتي، ورغم ذلك نطيح ونقوم
0: الحمد لله.
1: الشان هذا تعرف قال لي الدكتور يا أخويا أسعد عياري. قال لي الفشل ليس أن تسقط، بل فشل أن تبقى
0: أن تبقى حيث سقط. يعني هذا هي دعوة أن الإنسان يتعرض في حياته إلى أن يسقط، ولكن
1: الإنسان ديما يقوم ويمشي.
0: واضح.
1: مش يتيح في حاجة، لا، ديما يقوم ويمشي ويتحدى حاجة زي كده.
0: واضح أختي الكريمة.
1: يتحدى لين يوصل لها.
0: واضح.
1: يتحدى لين الإنسان يجيب يجي يخطب، يجي ما يخطبنيش يقولني يمشي على روحك، ما خلينيش ضايعة، ما خلينيش يسافر ويدور وشيخ ولا متحكمة في الدار.
0: واضح أختي الكريمة، واضح، نفهم فيك.
1: أنا نحب السفر، سفر.
0: نعم
1: هو برك يعزك.
0: واضح اختي الكريمة. شكرا جزيلا. ربي يخليك اختي دوجة. تحية ليك وكنت سعيد جدا بهذا التواصل وهذا هذه الشهادة. تحية ليك وان شاء الله ربي يعطيك البهجة والسعادة والوقت الطيب ان شاء الله. ونواصل مستمعين الكرام في حديثنا في موضوع السفر وعلاقة الشعراء العرب خاصة بموضوع السفر، والأكيد هم اهتموا به كثيرا لأنه للسفر له صور عديدة يعني وأهمية ثقافية واجتماعية وإنسانية. للحديث بقية بعد موجز الأخبار، كونوا معنا، إلى اللقاء.

يستأنف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم غد الثلاثاء فاتح سبتمبر 2026 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من 8:30 صباحا إلى منتصف النهار والنصف، ومن 1:30 بعد الزوال إلى 5:30 مساء. أما يوم الجمعة فستكون التوقيت من 8:00 صباحا إلى 1:00 بعد الزوال، ومن 2:30 ببعد الزوال إلى 5:30 مساء. أعلنت وزارة التربية اليوم عن رزنامة السنة الدراسية 2026-2027، وأشارت إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر 2026، ويلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والإعدادية والتعليم الثانوي حسب منشور وزارة التربية بمراكز عملهم يوم الاثنين 14 سبتمبر. وحددت الوزارة عطلة نصف الثلاثية الأول من 26 أكتوبر إلى غرة نوفمبر 2026، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 ديسمبر، وتليها عطلة نصف الثلاثية الثاني من 1 إلى 7 فيفريو، كما تمت برمجة عطلة الربيع من 15 إلى 28 مارس 2027، وتختتم السنة الدراسية بالنسبة للتلاميذ يوم 4/30/2027. أحبطت اليوم وحدات الحرس البحري بإقليبيا من ولاية نابل محاولة هجرة غير شرعية وإيقاف 12 شخصا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلص انطلاقة من سواحل سيدي داود في منطقة الهوارية، وتم الاحتفاظ بهم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم وفق مصادر مطلعة. في ولاية سليانة تتواصل جهود السيطرة على حريق اندلع بجبل البرق بعد أن اتسعت رقعته وامتدت النيران إلى جبل الجيتون التابع لمعتمدية الوسلاتية في ولاية القيروان، مع تسجيل اقتراب النيران من التجمعات السكنية بمنطقة الشرفة. اتخذت اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث قرارا بإجلاء نحو 100 عائلة من المناطق المحاذية لمواقع الحريق كإجراء احترازي تفاديا لأي خطر على السكان. في أخبار العالم، أعلن اليوم في فرنسا عن وفاة إدوار بلادور الذي كان رئيس الحكومة الفرنسية في بداية التسعينات من سنة 1993 إلى سنة 1995 تحت حكم الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيرون. وقد توفي إدوار بلادور اليوم عن سن تقارب 100 سنة، عمره 97 عاما. وكان أيضا ترشح لرئاسة الجمهورية ضد جاك شيراك في سنة 1995، وبخسارته الانتخابات الرئاسية سنة 95 اختفى من الحياة السياسية. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في منتصف الليل. إلى اللقاء.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

نسف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهر والسمر على أثير موجات ذات المنستير في سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. مرحبا أهلا وسهلا بكم من جديد، نواصل بكم ومعكم سهرة الليلة في موضوع السفر والترحال. ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا على الرقم الهاتفي 73 460 800. نواصل استقبال المكالمات الهاتفية ونحن نتحدث عن السفر وارتباط السفر أحيانا بالمنفى والغربة عن الأوطان. أستحضر هنا ما قاله الشاعر محمود درويش عندما قال: السفر هو ترحال دائم بداخل الحقائب، نسافر كالناس لكننا لا نعود إلى أي شيء، كأن السفر طريق الغياب الطويل. ألو مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: ألو.
0: ألو مساء الخير.
1: مساء الخير خويا الأسعد.
0: مساء النور، مرحبا أهلا وسهلا.
1: مساء النور من مساء.
0: مساء هكذا الاسم، مساء مرحبا بك.
1: أهلا مساء مصباح.
0: مساء النور
1: في الليل.
0: مساء النور للمساء، لا يحق لك أن تتحدثي صباحا مساء يعني. مرحبا أهلا وسهلا.
1: مساء إذاعة المستير داري.
0: مرحبا بك، مرحبا بك أختي الكريمة. منين تكلم فينا أخت مساء؟
1: قصيبة سوسة.
0: من قصيبة سوسة، مرحبا بيك وبكل أهلينا مستمعينا بقصيبة سوسة.
1: أنا ما نفلت حتى برنامج في برامج إذاعة مونستير، كلكم نسمعكم وكلكم نتابعكم بشغف. الحمد لله
0: يسعدنا جدا وتسعدنا جدا هذه المتابعة. أحسن
1: برنامج جبته الليلة من أعز المواضيع. أنا عندي يعني برنامج اللي بتحدثتي على سفر.
0: نعم. طيب شهادتك مساء بخصوص السفر.
1: السفر يعني بالنسبة لتونس محسوب النجم نقول تراب الجمهورية. كل
0: يعني ما شاء الله
1: كلها نعرفها
0: بحكم العمل وإلا اختيارات شخصية. سفر
1: مسافر، كنت مشاركة في الرحلات متاع الكشافة. نعملوا رحلات.
0: صحيح جميل. نعم.
1: صفاقس وضواحيها. نعم. نستير وضواحيها، سوسة وضواحيها. نعم. الجنوب. نعم. الجربة. نعم. الشمال باجة، تبرقع، عين دراهم، نفزة،
0: ما شاء الله يعني.
1: عندك الحمامات، نابل، قربة، كل.
0: طيب أخت مساء، بالإضافة إلى أنه السفر عنده فوائد نفسية يعني، والأكيد
1: عنده فوائد،
0: ولكن نحاول أن نركز طالما أنك يعني من جانب آخر أهمية السفر، خاصة الأهمية الثقافية والاجتماعية والإنسانية.
1: الثقافية، تتعرف على عباد.
0: نعم.
1: تعرف البلاد، تشوف حضارات.
0: ولاحظت أنه ثم اختلاف يعني باختلاف المواقع الجغرافية، هناك اختلاف العادات والتقاليد، وهناك الخلفيات الثقافية وأيضا العلاقات الإنسانية تختلف حتى على مستوى المعاجم أو الكلمات المستعملة يعني. أحيانا تجد
1: كل شفت حتى الكلمات الأمازيغ يعني.
0: صحيح.
1: مشينا التطاوين ومشينا للديار الأمازيغ هذوك اللي تحت الأرض وكل شيء.
0: نعم.
1: وقلنا لها اتكلمنا باللغة الأمازيغية
0: البربرية.
1: البربرية الأمازيغية ذيك كيفاش تجازوا، كيفاش يسمينا في المعون باللغة الأمازيغية.
0: أعطينا بعض الكلمات مثلا.
1: مثلا احنا نقولوا ززوة.
0: اي
1: احنا نقولوا ززوة، هما يقولوا الجزوة.
0: الجزوة. اي اي.
1: وعندك الماء، احنا نقولوا الماء، هما يقولوا أمان. أمان، الماء اسمه أمان بالأمازيغي.
0: جميل.
1: نتفكرها وقت فهمت ورحبت بينا باللغة الأمازيغية. وبالنسبة لخارج أرض الوطن، بدأت بالجماهيرية الليبية سنة 88.
0: خلينا في الأمازيغية مثلا، عندما تلتقي بإنسان وتحب تسلم عليه شنو تقول له؟
1: والله نسيت الكلمة، عندها برشة قلتها لي.
0: أزول. أزول. أزول.
1: أزول. يعطيك صحة.
0: يعطيك صحة. يعطيك صحة بمعنى التنمير. التنمير يعني شكرا، يعطيك الصحة.
1: نعرف يعني نعرف كلمات مثلا. نعرف كلمات. سافرت لتركيا 9 مرات. تنجم مثلا يقولوا لك مرابع ناصل سن، باش يقول لك مثلا لباس، باش يرجع انت تقول له ناصل سن، يرجع لك يقول لك ايم. لباس معناتها
0: بالتركية.
1: بالتركية. بالتركية.
0: بالتركية يقولوا حتى مرحبا. مرحبا يعني مرحبا. إيه يقولوا مرحبا.
1: ما ينطقوهاش خويا لسعد الحق.
0: أي.
1: يقول لك مرحبا.
0: مرحبا. مرحبا.
1: ناسلسن. أي. إكزخان.
0: سلامون. سلامون.
1: سلام.
0: سلام عليكم. سلام عليكم.
1: سلام لار. إيه. إياك شملار.
0: تشكرات.
1: تشكر
0: إدريم. إدريم صحيح. شكرا لك إدريم. شكرا لك.
1: تشكر إدريم يعني شكرا جزيلا.
0: ريكا إدريم. ريكا إدريم يعني لا شكر على واجب.
1: ريكا شكرا. ويعتجبك الماكلة تقول له أفيات أفيات إلسون يعني تسلم الأيادي.
0: نعم.
1: وسافرت للكويت. سافرت للمغرب.
0: العراق.
1: لا سافرت المغرب والكويت والأردن.
0: هاي الأردن جميلة خاصة عمان العاصمة. العاصمة العاصمة عمان ما زالت محافظة في طرقاتها وأنهجها لك الطابع العربي يعني تخش عليك في أسواق.
1: عندي عامين يعني
0: فيها. خلش عليك في أسواق يعني في أسواق تونسية خاصة ذكرني بأسواق في بنزرت في صفاقس أو في القيروان أي في عمان. أي.
1: وعندك وسافرت للكندا. بعيدة كندا برشا جميلة زادة وكل لغة فرنسية غادي عادي.
0: طيب بعد الرحلات هذه يعني ما الذي اكتسبته ما الذي استفادته تفضل أختي.
1: أحسن رحلة عاد أحسن رحلة
0: أي؟
1: رحلة البقاع المقدسة.
0: ما شاء الله. أكيد أكيد
1: أكيد ذيك في ديسمبر ديسمبر 2000 اللي خرج يعني 25 روحت في جانفي 26 أصل حتى رأس العام ما فرطش به وأنت يعني في البقاع المقدسة بين المدينة وبين
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: ما شاء الله بالحق بالحق هذيك
0: بطبيعة الحال إحساس آخر وروعة أخرى
1: وشعور آخر
0: إن شاء الله ربي يتقبل منه منكم جميعا
1: إن شاء الله ربي يتقبل منا أما حتى في بلادنا كندور بلادنا ونعرف تقاليدنا وفما مثل قالك رجلك درجها وعينك فرجها
0: صحيح.
1: يعني تمشي تعمل التمشي والمارش والكوليكاية وتتمتع بالمناطق التونسية وتعرف بلادك مشيت مدنين حاجة أخرى جرزيس حاجة أخرى جربة حاجة أخرى صفاقس تبرقة قلت لك عين دراهم ضواحي منستير الكل كل ما شاء الله عنا بلادنا مزيانة وعنا تقاليدنا وغزر وما فماش خويا الأسعد رحلة نعملها في الرحلات اللي قلت لك هذا من الكل ما نتعرفش على أصدقاء وما نشوفش يعني تقاليد ونولي عندي أحباب وأصحاب كامل جمهورية المسيح.
0: هو الإمام الشافعي الإمام الشافعي يقول لك سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. الإمام الشافعي نعم
1: وبتصفر وتتغرب وذيك والكل وفيها برشا برشا سيدة بنتي مغرومة بسفر مسافر ل 15 دولة
0: ما شاء الله
1: أي تحب سفر وتواني بفضل أولادي مشيت لكندا ولدي في كندا بفضل بنتي مشيت الكويت
0: ربي يفضلهم لك إن شاء الله
1: وآخر رحلة عملناها في المغرب ونشجع الناس بالشيء اللي في طاقته في مقدوره السفر به يعطيك شحنة وترجع بشحنة جديدة للمنزل بتاعك وتتعرف على عباد وعلى شعوب أخرى
0: جميل
1: وبه ويعطيك صحة
0: شكرا لك
1: حبيتهم
0: شكرا إيدك
1: حتتهن وغنية نجات تمشي بالسلامة وترجع بالسلامة
0: شكرا تحياتنا ليك أختي مساء شكرا جزيلا والأكيد يعني من خلال هذا الاستعراض يعني لبعض الرحلات مثل ما ذكرت أخت مساء يعني الأكيد هو السفر يعني هو أفضل زاد للإنسان في هذه الدنيا يتعلم منه العديد من الأشياء وأيضا في السفر يمكن أنه نتحصل على بعض من السعادة وأن نتمتع ببعض من السعادة. طيب تحية ليك أختي الكريمة شكرا جزيلا إلى اللقاء سارة. طيب نواصل مستمعين الكرام مع أجمل الأنغام على أثير موجات إذاعة المنستير في عزف على ضوء القمر.

تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. فإن قيل في الأسفار ذل وغربة وقطع فياف وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسدي. ارحل بنفسك من أرض تضام بها، ولا تكن من فراق الأهل في حرقي. فالعنبر الخام روث في مواطنه، وفي التغرب محمول على العنق. والكحل نوع من الأحجار تنظره، في أرضه مرمي على الطرق. فلما تغرب حاز الفضل أجمعه، فصار يحمل بين الجفن والحدق. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغتربي. سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. والأزد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي. والتبر كالترب ملقى في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهبي.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه السهرة من برنامج عزف على ضوء القمر، هذه السهرة التي خصصناها للحديث عن السفر من خلال بعض المقاربات الأدبية، السفر في مرآة الشعر وأيضا في مرآة النثر، أيضا بالإضافة إلى ذلك مشاركات أصدقائنا المستمعين لتقديم شهاداتهم من خلال تجارب ذاتية شخصية عن السفر. ويبقى دائما وأبدا السفر هو رحلة للاكتشاف بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الجديدة، وأن الإنسان عند السفر يكتسب رؤية بعيون جديدة وتتغير نظرته للأشياء بتغير يمكن دائرة الاهتمامات الثقافية والاجتماعية والإنسانية، لأنه في كل موطن جغرافي هناك اختلاف كبير عن موطن آخر في الرؤية إلى الأشياء وأيضا العادات والتقاليد والأبعاد يمكن النفسية وأيضا الروحية. هي دعوة أن نسافر دائما وأبدا، حتى وإن كنا في نفس المكان بإمكان الإنسان أن يسافر إلى الأقاصي وإلى أماكن أخرى، فقط الإنسان عندما يستمع إلى أغنية جميلة أو يقرأ كتاب أو يستمع أو يقرأ قصيدة، فأعتقد أنه مثل هذه الأشكال التعبيرية بإمكانها أن تمنح الإنسان فرصة لكي يسافر وهو جالس في مكانه. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع، أيضا تحية فريق العمل لعزف لكم عزف الليلة على ضوء القمر، زميل لطفي المكي تحية لي في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحيزم تحية لي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري، أترككم لصوته وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على فرح.

أنا

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل للأنباء. يستأنف اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة لأعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من 8:30 صباحا إلى منتصف النهار والنصف، ومن 1:30 بعد الزوال إلى 5:30 مساء. أما يوم الجمعة فمن 8:00 صباحا إلى 1:00 بعد الزوال، ومن 2:30 بعد الزوال إلى 5:30 مساء. أعلنت وزارة التربية عن رزنامة السنة الدراسية القادمة، وأبرز ما فيها أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، وحددت الوزارة عطلة نصف الثلاثية الأول من 26 أكتوبر إلى غرة نوفمبر، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 ديسمبر 2026. في موضوع حريق جبل البرقو، ساهمت سرعة الرياح مساء أمس في زيادة ألسنة اللهب لتصل إلى حدود ولاية القيروان. وقد أفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي، قال أنه تم إجلاء عدد من العائلات بمنطقة عين بوسعدية ونقلها بواسطة حافلات شركة نقل سليانة وإيوائها بمركز التربصات والإصطياف بالمنطقة حفاظا على سلامتها، وأكد أنه لم تسجل أي خسائر بشرية. أعلن البنك الوطني الفلاحي عن وضع إجراءات جديدة لفائدة الفلاحين الذين لديهم ديون متعثرة، وذلك في إطار دعم الفلاحين، وتهدف الإجراءات المعلنة إلى تسوية القروض الفلاحية المتعثرة قبل نهاية العام. موعدنا القادم على الأنباء سيكون في 6:00 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها.
1: هيا هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي هي هي وهي وهي اللالة.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.